0: تتحدث عن أكثر من 500 أخ وأخت في كشوفات المبتعثين الحالي. التقرير يقول أن الفساد وصل إلى درجة أن هناك مبتعثين 5 أشخاص أخوات وأخوة من أب وأم واحدة في التقرير. التقرير يقول أن بعض الآباء وبعض المسؤولين لديهم من المنح لأولادهم أكثر مما لدى الجامعات.
1: قادة النفاق نهبوا ثروات الشعب واحتكروا المستقبل لأبنائهم على حساب المتفوقين. منح صرفت حصرياً لأبناء الوزراء والسفراء. 284 عائلة نافذة حولت الابتعاث إلى إقطاعيات سلالية تغنم فيه العائلة الواحدة فوق 16 مقعداً، ليبتلع قادة الارتزاق 33% من إجمالي مقاعد الجمهورية. تقرير لجنة المراجعة أكد أيضاً إضافة 1500 منحة دراسية توزعت على أبناء نافذين قبلوا بمعدلات هابطة وبلا شهادات ولا بيانات، وتمديدات مفتوحة لسنوات طوال لضمان استمرار النهب.
2: على سيرة المنح والتبادل الثقافي والإفاد، زاحمتم الطلاب، زاحمتم أبناء الشعب اليمني المعدم والفقير الذي لا يملك إلا هذه المنحة علشان يكمل دراسته. زاحمتوا وانتم أثرياء رجال أعمال كلكم، بدل الراتب معاكم عشان يعني تدخلوا من 5 ومن 6، حتى لو هي عزومة عرس يقولوا بيت فلان معزوم على الفرح، ممنوع اصطحاب الأطفال والدعوة لشخصك.
1: هكذا يدار ملف العلم في دهاليز الخيانة. جرائم تطبخ في أدراج الرياض وتنفذ بأيدي اللصوص. كل منحة مغتصبة هي سهم في صدر أجيالنا برعاية سعودية. السعودية هي الراعي الرسمي والفاعل الأصلي لهذا النهب، ووحدها من يتحمل فاتورة هذا الخراب.
3: العليمي معه 5 و6 عياله وأحفاده كلهم مبتعثين. الرجال يدي من قيمة 10 مليون ريال سعودي يدرسهم

0: المرتزقة وما بيسموها الشرعية أصبحت مسخرة يضحك عليها العالم كله. اسمع
1: كده، واحنا بنحل مشكلة اليمن ولا مشكلة مشروع التخرج؟ واضح ان احنا رجعنا نقطة الصفر ومش عارفين مين المسؤول. يعني ايه مفيش مسؤول محدد لكل اللي بيحصل ده؟ امال فين الحكومة الشرعية ووزرائها ينزلوا الشارع يقولوا ستوب لكل اللي بيحصل ده؟
2: من موسكو عبر الهاتف ينضم إلينا السيد أحمد عوض بن مبارك وزير الإعلام.
3: من القاهرة عبر الهاتف توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة اليمنية.
4: من الرياض الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام.
5: الأستاذ علي الصراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء من القاهرة.
6: من الرياض وكيل وزارة الإدارة المحلية.
7: من القاهرة معنا صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية.
8: معي من القاهرة المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية وليد الأبارة.
9: أمس كان لدينا اجتماع فيرتشوال مع مجلس الوزراء، قبل ثلاث أيام كان لدينا اجتماع لمجلس الوزراء فيرتشوال طبعا، لكن كانت كل القوى السياسية حاضرة.
10: من الرياض دولة رئيس مجلس الوزراء اليمنية الدكتور معين عبد الملك.
11: دكتور رئيس خبرني، إلى متى ستحكمون عن بعد وستعودون إلى اليمن؟
12: لا يوجد حكم عن بعد،
11: يعني أنتم كنتم الأوائل في الحكم عن بعد، يعني حتى قبل كورونا يعني.
12: يعني هذا الموضوع أعتقد في مبالغة في الطرح في هذا الموضوع.
11: لكن الرئيس لكن الرئيس موجود في الرياض.
12: الرئيس الوضع خاص.
11: وحضرتك كمان.
1: إذا ما قفشت. إيه السؤال الغريب ده؟ وأنا كمان كرئيس وزراء في الرياض؟ أمال إيه المجسم اللي ورايا ده؟ مش دي اليمن؟ لا ده في ريحة حنيز يا جماعة. ده مطعم الفندق. يا بنت اللعبة يا مذيعة، ده أنا حتى مغير اللوكيشن على السكايب. تقريبا رئيس الوزراء فاكر إنه بيكلم صحابه اللي هينزل معاهم على القهوة، مش صحافة وإعلام عارفين هو فين بالظبط. زمانه بيسأل يعني هو المفروض أكون فين فعلا؟ في اليمن؟ بس أسمع يعني هناك في حرب ومفيش خدمات، عكس الفندق اللي أنا فيه، ده فول بورد. بعدين قالوا لجحا زمان بلدك إيه يا جحا؟ قال بلد اللي فيها المرتب. حتى سألوا الرئيس الشرعي.
11: لكن الرئيس موجود في الرياض.
1: وضع خاص. غريبة، أول مرة أشوف رئيس فريلانسر. ده لو سألته تعرف حاجة عن أزمات المواطن اليمني يقول لك آه، ساعات بقراها كده في الكومنتات.
12: لا يوجد حكم عن بعد.
1: أصل ده بقى الفكرة الكرياتيفتي يا جماعة. كل الحكومات بتطبق أفكارها على أرض الواقع، إحنا بقى بنطبقها أونلاين. يعني عندك مثلا وزير الري بيحل مشاكل المواطن اليمني في مزرعة السعيدة. وزير القوى العامة بيحاول يوفر فرص للشباب على أكونتات لينكد إن. طب أقول لك على الكبيرة بقى، حتى لو كنت انا والرئيس والوزراء والحوثيين والجنوب عملنا حكومه ائتلافيه موحده لكل اطياف الشعب اليمن في قلب صنعاء، برضه هيبقى الحكم عن بعد. لا انا كده اتحمست بصراحه وبدات اقتنع بكلام رئيس الوزراء اليمني. حابب اعرف اكتر عن الموضوع ده. يا ريت بقى يا رئيس الوزراء بتاع اليمن تكلمنا عن اداء الحكومه عن بعد، يمكن اقتنع انا كمان واقدم برنامج من البيت.
13: نحييكم من هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا مع دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك. كيف ممكن أن تقيم أداء حكومتك حتى الآن؟
12: الظروف صعبة لأنه كنا نتوقع الدعم بشكل أكبر. الآن العالم لا يعرف قيمة هذه الحكومة، الناس يقول لك إيش اللي قدمت الحكومة. الوضع الآن سيء لكن ممكن أن يكون أسوأ.
13: ممكن أن يكون أسوأ
12: بكثير، ممكن أن يتضاعف سعر الصرف، تنهار العملة، تنهار النظام البنكي، أشياء كثيرة.
1: لا الحمد لله. لا مبدئيا يعني الحمد لله ان احنا اتاكد ان انت حقيقي مش فيك اكاونت. الحمد لله انتم موجودين. لا صحيح سعر الصرف اتضاعف وانهارت العمله والنظام البنكي، بس وجودكم كفايه يا اخي. اوكي مفيش كهرباء بس نوركم يغني. ايه يا يمن الاقتصاد انهار؟ والله وجودهم بركه. انت عامل زي الحارس اللي قالوا له الحق سرقوا الخزانه، قال لهم بس المفتاح معايا. يا سياده رئيس الوزراء انت توفر لك كل حاجه ومع ذلك فشلتوا. ده الدولار تخطى ال1000 ريال. اليمن اصلا فيها عملتين محليتين وبنكين مركزيين.
12: أنا أتوقع الدعم بشكل أكبر.
1: بتهزر بجد؟ الدعم ما كانش كافي بالدرجة دي؟ كان ببعض تحلوها يعني هتقضوها سكايب وزوم كده. واحنا بنحل مشكلة اليمن ولا مشكلة مشروع التخرج؟ واضح ان احنا رجعنا نقطة الصفر ومش عارفين مين المسؤول. يعني ايه مفيش مسؤول محدد لكل اللي بيحصل ده؟ امال فين الحكومة الشرعية ووزرائها ينزلوا الشارع يقولوا ستوب لكل اللي بيحصل ده؟
2: من موسكو عبر الهاتف ينضم إلينا السيد أحمد عوض بن مبارك وزير الإعلام.
3: من القاهرة عبر الهاتف توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة اليمنية.
4: من الرياض الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام.
14: من مطار المأرب الدولي

حسن بعون بيقول والله والذي لا إله إلا هو إن أمريكا تخشى وتخاف من الحوثيين أكثر من خوفها من المفاعلات النووية الإيرانية. لقد جلست مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لاندر كينغ قبل 5 أشهر وقال لي بالفم المليان: لقد تلقينا هزيمة عسكرية أمام الحوثيين في البحر الأحمر لم نكن نتوقعها إطلاقاً.

0: معتز مطر بيقول يريدون تقسيم اليمن بمساعدة العرب من أجل حصار الحوثيين وحماية مصالح إسرائيل. لماذا؟ لأن اليمن كانت المعضلة الأكبر للكيان خلال الطوفان بعد أن فشلت أمريكا وإسرائيل في تحييد الجبهة اليمنية في صنعاء المساندة لقطاع غزة.
1: وما استحملش أمريكا وإسرائيل من تلك الدولة المزعومة يحط رجل في اليمن، مش بس في بحر العرب، تواجد عسكري، تأمين خط الملاحة لإسرائيل، محاصرة الحوثيين. اليمن كانت أكبر معضلة في الطوفان إسرائيل، ودي الوحيدة اللي القوة اللي معرفتش أمريكا ولا إسرائيل بمساعدة أشقائهم العرب أو كلابهم العرب إن هم يحيدوها. يعني حزب الله في لبنان ما استحملش، حاول وما استحملش، ضربات كانت قوية جدا فتعمل اتفاق هدنة. إيران انت شفت الضغوطات، خاضت حقيقة حرب شرسة لكنها أيضا عملت هدنة. مين الوحيدين اللي ما عملوش هدنة وأمريكا عملت هدنة من نفسها من طرف واحد؟ اليمن أو الحوثيين في اليمن. فاليمن دي لازم يتلعب في أساسها عشان ما تشكلش خطر على إسرائيل بأي شكل من الأشكال.
0: كلام واضح.

أيضا في تغريدة لوداد البيض بتقول: أنصار الله رجال السيادة وصناع الكرامة في اليمن، نحن لا نمدح ولا نطبل لأنصار الله، فهم غنيون عن ذلك، ولكن كلمة الحق تقال، والحق لا يحتاج إلى تزيين أو مجاملة. إن أنصار الله هم رجال دافعوا عن اليمن وحملوا مسؤولية الدفاع عن سيادته واستقلاله وترابه وسلامة أراضيه في أصعب المراحل التي مر بها الوطن. هم رجال السيادة الذين وقفوا في وجه كل محاولات فرض الوصاية على القرار اليمني. هم رجال الكرامة الذين رفضوا أن يكون اليمن تابعا أو خاضعا لإرادة أي قوة خارجية. لقد أثبتوا بالثبات والتضحيات أن الدفاع عن الوطن ليس مجرد شعارات، بل مواقف تثبتها الأيام والميادين. أنصار الله هم رجال الإباء والعزيمة والثبات، حملوا راية اليمن في وقت كانت فيه البلاد تمر بأقصى الظروف، وواجهوا تحديات كبيرة دفاعا عن الأرض والهوية والقرار الوطني. لم يتراجعوا عن مواقفهم، ولم يتخلوا عن مسؤولية الدفاع عن اليمن، بل وصلوا طريقهم مهما كانت التضحيات. لقد كانوا في مقدمة المدافعين عن اليمن، وقدموا آلاف التضحيات، وخاضوا معارك كبيرة من أجل حماية ما يؤمنون به من سيادة واستقلال. إنهم قوة يمنية أصبحت جزءا أساسيا من تاريخ اليمن الحديث، وتركت أثرا واضحا في مسار الأحداث. أنصار الله هم رجال حملوا اسم اليمن عاليا، وجعلوا العالم يعرف أن هذا البلد يمتلك شعبا لا يقبل الانكسار، شعبا يملك إرادة وصمودا تاريخيا عظيما. لقد أعادوا حضور اليمن إلى واجهة الأحداث، وأظهروا للعالم أن اليمن بلد الحضارة والتاريخ، والرجال الذين يصنعون مواقفهم بأنفسهم. هم رجال المجد والحاضر والتاريخ، والمجد لكل اليمنيين الذين يدافعون عن وطنهم ويحافظون على كرامته. فقد عرف العالم من خلال صمود اليمنيين أن هذه الأرض ليست أرضا عادية، بل أرض حضارات عظيمة، وشعب يمتلك جذورا ضاربة في التاريخ. وبالله عليكم، من دافع عن اليمن بصدق، من حمل مسؤولية الدفاع عن تراب اليمن، من وقف في وجه الهيمنة والوصاية الخارجية، من قدم التضحيات في سبيل موقفه، هذه أسئلة يجيب عنها الواقع والتاريخ، وهذه كلمة حق يجب أن تقال وأن يعرفها الجميع. لقد أصبح اسم اليمن حاضرا بين شعوب العالم، وأصبح اليمني عندما يسافر يجد احتراما وتعاطفا من كثير من الشعوب التي تعرف أن اليمن أرض أصل العرب، وأرض الحضارات القديمة، وأرض شعب عرف بالصبر والصمود. والفضل أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى، ثم لكل من قدم تضحيات من أجل اليمن، ولكل من حمل هم الوطن ودافع عنه. وسيبقى التاريخ شاهدا على المراحل التي مر بها اليمن، وعلى الرجال الذين كانوا في مقدمة المشهد خلال تلك السنوات. إن أنصار الله يمثلون صفحة مهمة في تاريخ اليمن المعاصر بما قدموه من مواقف وتضحيات، وسيبقى اليمن فوق الجميع، وسيبقى المجد لكل من حمل هم هذا الوطن ودافع عن سيادته وكرامته. وداد البيض.

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

الأستاذ محمد الفري عضو المكتب السياسي لأنصار الله في تغريدة له قبل 4 ساعات يقول: السر الذي دمر بن سلمان في اليمن، بغض النظر عن أن السعودية أو أن للسعودية دور مرسوم في المنطقة، وبغض النظر عن أطماعها التاريخية في الأراضي اليمنية، فإن هناك سببا رئيسيا يقف خلف الفشل والهزائم المتكررة ويفسر إصرارها على تكرار الأخطاء وتجريب المجرب. لقد سقطت السعودية في فخ التقارير المضللة التي صورت لها حقيقة الشعب اليمني على غير ما هي عليه، أوهمتها بأن من يواجه مشروعها واحتلالها لليمن هم الحوثيون فقط، وأنهم مجرد أقلية تخرج الناس إلى الساحات والجبهات بالقوة، وأن القضاء عليهم أمر ممكن، وبعدها ستنضم بقية القبائل والشعب إلى صفها إما بالمال أو بالترهيب كما فعلت في نجد والحجاز، وستذوب مع مرور الزمن. وبناء على هذا الوهم، ضعفت الحصار على الشعب اليمني أملا في أن ينفجر داخليا ضد نفسه، وكثفت حملاتها الإعلامية ونشرت الشائعات، وسخرت كل أدوات الحرب النفسية لإيجاد حالة من الاضطراب الداخلي ضد من يواجهها. وهذا الوهم ليس جديدا، بل هو نفسه الوهم الذي دمر نظام علي عبد الله صالح، فقد كانت ترفع إليه التقارير بأن الحوثيين مجرد عصابة معزولة، وأن أبناء محافظة صعدة سينقلبون عليهم بمجرد وصول الجيش، لكن الواقع كان مختلفا تماما. وفي الحقيقة ليست المسألة بهذه البساطة، فاليمنيون شعب حر يعتز باستقلاله، ويعرف أن السعودية عدو لا تريد لليمن الخير، ولا تسعى إلا إلى إخضاعه وإبقائه تحت الوصاية السعودية والهيمنة الأمريكية. صحيح أن هناك من التحق بالصف السعودي، لكنهم لا يمثلون الشعب اليمني، وإنما فئة لفظها المجتمع بعدما ارتبطت بالفساد والارتهان للخارج، ولم يعد يعنيها الوطن بقدر ما تعنيها مصالحها. لكن عندما تبني السعودية خياراتها السياسية والإعلامية والعسكرية على هذا الوهم، فإن النتيجة الطبيعية هي الفشل المتكرر، لأن الشعب اليمني بكل أطيافه وفئاته لا يقبل الإذلال ولا الخضوع، وهو الذي صمد 12 عاما في مواجهة الحرب والحصار، وهو الذي يخرج إلى الساحات طوعا وقناعة ويعتبر ذلك واجبا دينيا ووطنيا. وفي اليمن لا يستطيع أحد أن يخرج 5 أشخاص بالقوة، فضلا عن ملايين اليمنيين في بلد الإيمان والحكمة. أما الخطأ الأكبر فهو اعتقاد السعودية أن أنصار الله مجرد أقلية، وأن القضاء عليهم سيمكنها من السيطرة

السيطرة على اليمن وإعادته إلى دائرة النفوذ الأمريكي ودفعه نحو التطبيع كما فعلت بأدواتها في أماكن أخرى. وهذا تصور خاطئ من أساسه، لأن أنصار الله ليسوا حزب سياسي أو تنظيم حركي، وإنما مشروع ينطلق من القرآن الكريم باعتباره المرجعية الجامعة للمسلمين، ويتقدم في الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الدفاع عن استقلال اليمن وحريته ورفض الوصاية والتبعية. والشعب اليمني الحر، يمن الإيمان والحكمة، بمختلف توجهاته يعتز بأنه يتحرك تحت راية القرآن والجهاد، ويرفض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ويرى في المواقف الحرة جوهرا من جوهر الإسلام. وقد تجلت هذه الحقيقة بوضوح في الموقف العسكري والشعبي اليمني المساند للشعب الفلسطيني في البحر الأحمر وباب المندب، والذي حظى بتأييد شعبي واسع تجاوز الانتماءات الحزبية والمناطقية. لذلك على السعودية أن تدرك أن الواقع اليمني قد تغير، وأنه لا توجد أقلية يمكن استئصالها لتتمكن بعدها من السيطرة على اليمن. ولو لم يبق في اليمن إلا النساء لوجدت فيهن من العزة والحرية والإباء وتقديس الاستقلال ما يفوق ما لدى حكام المملكة. ولا تظن أن بقية اليمنيين كالمرتزقة الذين استأجرتهم يمكن أن يبيعوا أهلهم ووطنهم بحفنة من المال، ولا تصدق أن الجماهير التي تراها في الساحات تساق بالقوة. فلو لم يكن هذا الشعب مؤمنا بعدالة قضيته ومقتنعا بمشروعه ومستشعرا حجم المظلومية التي تعرض لها، لما صمد كل هذه السنوات، ولما قاتل، ولما خرج إلى الساحات أصلا. فهذا شعب لا يستطيع أحد أن يفرض عليه شيئا بالقوة، لا نحن ولا أنتم. إنه شعب حر، شعب مقاتل، شعب مؤمن، له تاريخه وهويته، ويختلف في طبيعته عن الشعوب التي اعتادت أن تحكم بالقهر والإذلال. وفي الأخير على السعودية أن تدرك أن خروجها من اليمن ورفع الحظر والحصار عن اليمنيين أصبح تحصيل حاصل، لأنه حق مشروع ويرتبط بكرامتنا وحريتنا وضروريات العيش في الحياة. وإذا لم يقاتل كل يمني من أجل ذلك، فما هو الشيء الذي يستحق القتال؟ بالتالي فإن المماطلة ستكلفها الكثير أمام نتيجة حتمية لا يستطيع أحد أن يصادرها، لا بالقوة ولا بالسياسة ولا بالدبلوماسية، فهي حق مكفول في كل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية، وعليها أن تغير العقلية التي تنظر من خلالها إلى اليمن، وتعلم أن الواقع قد تغير، وأن تجريب المجرب يعني تكرار الفشل والهزيمة، ولن يجر عليها إلا المزيد من الدمار والخسارة والسمعة السيئة والتدهور الداخلي.

جنوب العزة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. من رسائل الصامدين: سلام الله عليكم، عدونا جبان ومجرب لاثني عشر سنة ومثلنا يقول جرب صاحبك مرة، أما هذا العدو السعودي فدقوا والد والديهم، أحرقوا مصافيهم، خذوا ثأر شعب مظلوم. علي شيبة من حراز بني خطاب. سلام الله عليكم، أبو شهاب ذيبان من جبهة الساحل، نقول للسعودي جرحنا عميق وصبرنا نفذ وتحمل نتيجة حماقتك. قوة. أطلب منكم زامل، هاتوا الحرب الحقيقية لو سمحتوا. اسمع إبراهيم، أختنا فاطمة الغويدي، ما شاء الله تبارك الله، الليلة قوة القوة يا أبو عبد الرحمن، يبارك في عمرك أختنا فاطمة. أبو ياسين الخزان، سلام الله عليكم يا فرسان الإعلام، الله يحفظكم أنتم والمجاهدين المخلصين، لم تكلوا ولم تملوا، وشعب كل الشعب كله يحبكم، رجال ونساء كلهم يشهدوا لكم، ودعواتنا لكم كتب الله أجركم. الله يبارك فيكم يا أبو ياسين، يا الله يا ربي يا الله.

هناك من يناضلون من أجل الحرية، وهناك من يطالبون بتحسين شروط العبودية. الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم. أبو محمد عروة مشترك لأول مرة، حياك.

0: الشعب معنا كمان.
1: سلام الله عليكم يا سند اليمن، أنا أحييك وأحيي المخرج المتألق، زامل لكل محافظة ولكل قبيلة عمل متكامل، تحياتي لكم. مهندس أبو رشيد جبهة الجوف.
0: أعلق النار أعلقيها وأحرق الدنيا حرق محرق الدنيا حرق.
1: الأمريكي لم يصمد أمامنا وترك إسرائيل، وآل سعود ستترك مرتزقتها. أبو دهمان عادلة غير تزامل طبيعي، مش ضروري لما يكمل. ما قال هذا؟

كم خيرات مالك؟ أقول لكم ما قال المخرج، قال المخرج لك تحملين الزلامة. حاضر ما شاء الله. سنكون يد واحدة وسنكون رصاصة واحدة وقلب رجل واحد، ولن نتخاذل ولن ننكسر ولن نتراجع مهما طغى جبروتهم، وهم في الواقع قلوبهم في المواجهة أوهن من بيت العنكبوت. نحن بقوة الإيمان مع الله، ثم قائدنا الحكيم السيد عبد الملك حفظه الله في كلمته القوية التي أرعبت العالم، اللي قال فيها فلتكن ألف ألف مشكلة، أبو هجرس الحباري.

هل من المقبول أن يسلم الجيش اليمني مرتباته بعملة أجنبية من دولة أخرى؟ الدول تتعاون وتدعم بعضها البعض، لكن لا يوجد دولة تقبل بأن يتم تسليم مرتبات جيشها بعملة أجنبية من دولة أخرى، وإذا حدث فإنه يحول الجيش الوطني إلى جيش لا يمكن وصفه إلا بمصطلح مرتزق. سيتحول ولاءه لتلك الدولة، سيقاتل من أجل مصالحها فقط. هل نرضى هذا لأنفسنا كيمنيين؟ صالح محسن بحجوج، الشعراء برض الجوف. تخيلوا لو قواتنا الجيش بيستلم المعاشات بالعملة الإيرانية. ليلة النور اللي

الله أكبر. والعاتب فجر والنار شبت بات عم الكورة في عالمية ثالثة تتحضر مكشرة لنيابها المسعورة والأرض كامل منها تتأثر لا تنغلق في زاوية محصورة. الحرب كبرى فوق ما تتصور وتنخرط فيها الدول مجبورة يحرق لهبها كوريا والنيجر صبرك وبكرة باتشوف الصورة تذوق فيها هوال يوم المحشر تجعل قواهم منهكة مدعورة. البحر هايج والسفن تتفجر فيه البوارج تائها مسحورة هرمز ملغم نار هرمز ملغم نار والجو أحمر حوله سواحل مظلمة مهجورة يستشهد القايد ويبقى المحور يصنع ملاحم خالدة أسطورة لام الممالك كاملة تتحرر الشارقة مسقط دبي تنورة وارض العروبة منهم تتطهر فيها قبور الأمريكا محفورة بقوة الجبار نص مؤزر ومجتبى لازم يقود الثورة قل للعرب إما يهدوا خيبر ولا دعوها إنها مأمورة لقوة. كلمة الشاعر عبد الرحمن راشد القفيلي الكفيلي دمار عن سجلة منقذة لقوة والله صح الله لسانه قوة

الاستاذ سند يقول معقول اخي سند ان النظام السعودي بهذه العقليه؟ بالله عليك من يقدر يخرج هذه الاعداد بالقوه وهم بيخرجون والسلاح في ايديهم؟ على الاقل لو كان من يخرج غير مسلح ممكن نقول انه خرج بالقوه، ومع ذلك فانهم بحاجه لنفس العدد لاخراجهم. يعني اذا كانت الميادين استوعبت 3 مليون، شو 3 مليون يخرجوهم؟ عبد الله

0: أيضا حمود أبو حروب، صباح الخير، إذا سمح زامل يا ليتني طير وعلي. تسمع ويحانك إبراهيم.
1: رحال يا دنيا مع الله رحال، وفي زمانه نقضي الحب.
0: عاجل عاجل، في هذه الأثناء عدوان أمريكي سعودي مشترك على العراق. أمانة تبشر السعودية بالرد الحاسم. عرض بدل العراق عادي، العراق ضربت بدلنا وإحنا عرض بدل العراق. طيب عقيت والديها تفتح لها ألف جبهة. يلا

سلام الله عليكم أخي سند وعلى جميع الطاقم يا منصة موضة. سنة إلهية ثابتة تعلمناها من القرآن الكريم، نهاية الطغاة والمستكبرين تكون دائما على أيدي المؤمنين المستضعفين الواعين المستبصرين بنور الله، يعني نهاية آل سعود على أيدينا وهم غدة سرطانية وقد حان اجتثاثها وبعون الله حانت نهايتهم. قد صبرنا وتعبنا وعانينا بما فيه الكفاية وقد حان وقت معاناتهم ونهايتهم. أخوكم أبو إبراهيم سبول المساجد بني مطر.

0: سلام الله عليك يا سند اليمن، الله يحفظ السيد إذا قال فعل، ونحن فداء له. محمد مرشد غالب جبلة أب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله. محمد سلمان الإسرائيلي لازمهم من عند قتل الحجاج، كذا مع اللي صار وقتل الشعب اليمني، يعني من مقتل الحجاج حتى اليوم، هكذا بيقول عمي علي. ضربة لكل المنشآت، هو بلا أدب تربى تربية صايع في أمريكا. عمك علي صالح من المحويد، حفظك الله ولدي سندي، بارك في عمرك يا عم علي.
1: إلك تتايب لحزب الله بديمهار، ولن حال للعدو مهما بلغ ظلمه.
0: إذن عدوان أمريكي سعودي مشترك على العراق. على فكرة الليلة السعودية بتصرح بأن هناك عدوان آخر على منشأتها عبر طائرة مسيرة، ادعت أنه من العراق. إذا كان الأمر صحيح وبالطائرة مسيرة احنا بنعلن، احنا مش خايفين، أو أن السعودية بتحاول أنها تفبرك التهم من أجل أن تعتدي على العراق. يلا تتحمل منا ومن العراق ومن إيران.

يا سند أقول للعدو السعودي والله والله أن الشعب اليمني مستعد يتحمل خسارة 12 سنة بعد 12. هل أنت مستعد تتحمل؟ وأقول عتكون هذه المرة على قلب ناسة على العسل ولا عن حس بها لأنك بتشرب من نفس الكأس. عاشق الإذاعة أبو أحمد القاضي. والله ما يجزب الله يا أبو أحمد إن شاء الله بإذن الله.

ان شاء الله ان اول 2027 مش 2027 بعد تكون زوال النظام السعودي والكيان الصهيوني وخروج الهيمنة الأمريكية من الشرق الأوسط على يدي محور المقاومة والنصر قادم والفرج بإذن الله تعالى. من عبد الواحد الحجي.

0: في سند أطلب من المستمعين، أطلب من المستمعين قراءة الفاتحة بنية الشفاء. يا الله، لكل المستمعين، كل من بيسمعنا، نتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة الفاتحة وسورة الإخلاص بنية الشفاء لطالب الشفاء يا رب يا الله، ثم بنية النصر والثبات للمجاهدين في كل محور الجهاد والمقاومة، بنية الشفاء لكل المرضى والجرحى، بنية فكاك الأسرى يا رب يا الله وعودة المفقودين بالسلامة، بنية النصر للجمهورية اليمنية ولكل محور الجهاد والمقاومة، ثم إلى روح نبينا وآل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: يا الله يا رب يا الله، اللهم تقبل يا الله. شفاه الله وعافاه، أو شفاه الله وعافاه المستمع من جبهة حيس، سلام الله عليك، نسأل الله الشفاء لمريضك أو لمريضتك.
1: قلبك الملتجى.
0: سلام الله عليكم. كان من المفترض أن السعودي أن يستجيب لمطالب شعبنا بدلا من العدوان الذي قام به عيسى الحنيشي وقاصف الموشكي من جبهة مأرب. هو

أسعد الله صباحك يا سند اليمن، التحية لك وللطاقم وللمخرج إبراهيم الحميضة. والله لو ناكل تراب هذا الوطن ونشرب ريحها والنفس طيبة، ما دامت مملكة الرمال بترجع لأصلها رعي الجمال. أبو محمد. بهذا سامعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات دروب العز. في ختامها أجمل التحايا لكم أينما كنتم، وليعذرونا من لم نقرأ رسائلهم لكثرة الرسائل. تحية منا ومنكم إلى رجال الله، سلام ربي عليهم أينما كانوا، سلام الله على المجاهدين الأولياء، حفظهم الله ونصرهم الله وثبت الله أقدامهم وأيدهم الله وسدد الله رمياتهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر. أشهد أن لا

الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

كله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

أو أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا في بداية الملزمة أكد أنه سيكون هناك ابتلاءين، أن الله لا يكتفي منك بأن تقول ربي الله أو أن تدعي أنك عبد لله، بل لا بد أن يبتلي. والابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. بالأمس كان الحديث عن الابتلاء المعنوي فيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية، وأبرز النقاط أولا أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. ثانيا أكد أن هذا المجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، أحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. ثالثا أكد أنه يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد الله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. رابعا طبعا ذكر بعد هذا شواهد لأشخاص سقطوا، كعالم من علماء بني إسرائيل الذي شبهه الله فمثله كمثل الكلب، وأيضا عبد الله بن أبي سقط في ابتلاء معنوي وأصبح فيما بعد هذا الابتلاء زعيما للمنافقين، وكذلك إبليس الذي طرد ولعن ولا يزال ملعونا وسيبقى ملعونا. رابعا أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى ذلك الذي يبدو في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. خامسا أكد أننا نحن لابد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، يعني عندما نقول ربنا الله نسلم أنفسنا لله، نخضع أنفسنا لله، نعبد أنفسنا لله، وفي نفس الوقت نستقيم. أنا أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أو خالفها، تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات عند تضارب الفتن وتزاحم الأقوال والآراء والاختلافات، تحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة، ينحرف عن خط الاستقامة. الاستقامة نفسها قضية مهمة. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استجم أنت يا محمد، ليقول لنا سبحانه وتعالى بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم كما أمر، وأنه لا يجوز له أن يطغى. إذا طغى سيعاقب، إذا طغى سيعذب، سواء كان نبيا، سواء كان ابن نبي، سواء كانت زوجة نبي، سواء كان صاحب نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأنبياء، يقول الله له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يهدد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهدد محمدا. نحن فيما بيننا نتأول أحيانا لبعض الأشخاص، لبعض أشخاص، لأننا ربينا على توليهم، أو قالوا لنا عظماء، ليست مشكلة إذا حصل مخالفة، ليست مشكلة منه. لا، يجب أن نحكم على الناس بحكم القرآن، وأن تكون نظرتنا إلى الناس جميعا هي نظرة القرآن، أنه ما دام وقد أمر محمد بأن يكون مستقيما فلا بد أن يستقيم كل الناس، وأنه ما دام وقد هدد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما إذا انحرف عن الاستقامة بأن يعذب، إذن فكل الناس كائنا من كان، سواء كان صحابيا أو من أهل بيت رسول الله أو من عامة الناس أو خاصتهم، ليس أحد فوق هذا الحكم إطلاقا، ليس أحد فوق أن يستقيم. الاستقامة في هذه الدنيا على شرع الله وعلى نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. أولا، أن يكون قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، دائم الالتجاء إلى الله في كل المواقف، في كل الابتلاءات، في كل حياتك، دائم الرجوع إلى الله، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، أن يرزقك الصبر، لأن الاستقامة تحتاج إلى صبر، الاستقامة تحتاج إلى صبر. ولهذا جاء في الحديث الشريف بأن موقع الصبر من الإيمان كموقع الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس فيه. أيضا، لا خير في إيمان لا صبر فيه. الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، عندما تتأمل في كتاب الله كيف كان من وصفهم بأنهم عباده وأولياؤه، دائم الرجوع إليه، دائم الدعاء له، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا إلهي، أنت تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه، وأنا حريص على نهج الاستقامة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أول شيء الرجوع إلى الله، من العوامل التي من خلالها يتوفر لك، توفر لنفسك خط الاستقامة. أول شيء الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، والإنسان بحاجة إلى أن يكون دائم الدعاء لله في هذا المجال، خاصة تدعو الله بالتوفيق، تدعو الله أن يرزقك الاستقامة، تدعو الله أن يرزقك الصبر، لأن كل أمورنا وكل شؤوننا في هذه الدنيا كثير منها يعرضنا للانحراف عن خط الاستقامة. كم يمر الإنسان في حياته بمواقف، وكم نرى من أناس كثيرين ينحرفون عن خط الاستقامة في في كثير من مواقفهم. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن تعلم أولا ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه. يكون لديك معرفة طريق من أستقيم عليه.

0: لم يبقى لي إلا أن أصبر نفسي عليه، أنا واثق منه، ولم يبقى عندي إلا أن أرجع إلى الله أن يثبتني عليه. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. ثانيا، أكد أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي أو صاحب نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. ثالثا، أكد أن الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. أولا، الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائم الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. ثانيا، أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل، هذا شيء لا بد منه. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية عبر تاريخها منذ زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هي الحركة النفاقية، من يتحرك من داخل الأمة لخدمة من هم خارج الأمة من أعداء الأمة. ذا من أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية، ولذا نجد أن القرآن الكريم يشن هجوم كبير جدا على المنافقين، وكثيرا ما يظهر المنافقون في حالات المواجهة مع الأعداء، تظهرهم الأحداث وتجليهم، فيظهر خبث نفسياتهم وسوء نياتهم نحو الأمة ونظرتهم السيئة التي يقدرون فيها العدو الذي يستهدف الأمة جميعا ويستهدفهم حتى هم ضمن الأمة. ومن أكثر صفات المنافقين أنهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى في وعوده للمؤمنين بالنصر والتمكين والعزة والكرامة، لا يثقون أبدا، يثقون بالعدو وبقوة العدو وبإمكانيات العدو أكثر من ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجعلهم منشدين نحو الأعداء، حتى يصل البعض إلى أن ينظر ويؤمن ويتيقن بالعدو أكثر من إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وقد تحدث القرآن عن حالات كثيرة حدثت في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة الأحزاب بالذات، ظهر النفاق بشكل كبير وميزه القرآن الكريم، وجعل تلك الآيات عبارة عن كشف وفضح للحالة النفاقية في كل زمان وفي كل مكان، معنى أنهم يتحركون بنفس الطريقة وفي نفس الظروف. عندما يأتي العدو ليستهدف الأمة يظهر المنافقون، وإذا بهم يرجفون يخوفون يطبطون المجتمع المسلم عن الجهاد والمواجهة للأعداء، ويكبرون العدو ويخوفون الناس من العدو. فالله سبحانه وتعالى شخص بشكل كبير في سورة الأحزاب ما الذي حدث ويحدث في كل زمان ومكان، فيقول المولى تعالى عن حالة من حالات المنافقين في ذلك الزمن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه من أسوأ الحالات، كما قلنا لا يثقون بالله ولا بوعد الله ولا بوعيد الله تجاه الكافرين ولا بوعد الله تجاه المؤمنين بالنصر والتمكين، فهم ليس عندهم ثقة بالله أبدا، ولا يحسبون حساب التوكل على الله والاعتماد على الله في مواجهة التحديات والأخطار، لأنهم لا يؤمنون إلا بما رأت أعينهم، وحتى عندما يأتي نصر يحاولون أن يقلبوا الأحداث يقلبوا المشاهد فيصورون أن ذلك ليس نصر، ويكبرون ما يفعل الأعداء ويرون أنه لا يمكن للناس أن ينهضوا بمسؤولياتهم ويقوموا بواجبهم ما داموا لا يمتلكون إمكانيات مثل إمكانيات الأعداء، بمعنى أنهم لا يتوكلون على الله ولا يقدرون الله حق قدره ولا يقيمون أي اعتبار للقوة الإلهية للإرادة الإلهية. وعندما يسمعون أحد يذكر الناس أنه يجب علينا أن نجاهد، أن نتحرك في مواجهة الأعداء، أن نتصدى لهؤلاء المجرمين لأن الله أمرنا بذلك وقد وعدنا بالنصر وعدنا بالعزة وعدنا بالتمكين، ويجب أن نعتمد على الله نتوكل على الله نثق بالله نلتجئ إلى الله والناصر والمعين، يعتبر المنافقون أن هذا الكلام لا معنى له أبدا، وأنه عبارة عن حالة توريط للناس، رغم أن الله سبحانه وتعالى هو من يقول ذلك، من يعد بالنصر ويعد بالتمكين، هو من يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويعدنا إذا ما قمنا بواجبنا أنه لن يخلف وعده، لكن المنافقون يعتبرون أن هذا الكلام لا معنى له. هكذا في غزوة الأحزاب اعتبروا حتى وعود الله التي بلغ بها رسوله في النصر والفتح المبين للأمة وللدين اعتبروها مجرد غرور، معنى شككوا بالله وشككوا برسول الله واتهموا، وكأن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وكأن الله يخادعهم. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، معناه أنهم غرونا وخدعونا وورطونا بهذا الشكل ينظر المنافقون. إذا كانوا ينظرون هكذا في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهم يرون الآيات والبينات والهدى من فم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فلابد أنهم سيكونون في أي مرحلة أخرى أسوأ. إذا كان هذا حالهم في زمن رسول الله وفي زمن تنزل الوحي على رسول الله، فحالهم في أي مرحلة زمنية لابد أن يكون أسوأ. طبعا المنافقون يتحركون كما قلنا في الظروف الحساسة والعصيبة وأمام الأحداث الضاغطة، يتحرك المنافقون والذين في قلوبهم مرض. لماذا؟ هل يرفع معنوية المجتمع كما يريد الله؟ لأن الله يريد أن ترتفع معنوية المجتمع المؤمن المسلم المجاهد المواجه للمجرمين والمفسدين، لكن المنافقون يتحركون عكس. الله سبحانه وتعالى يقول لن يضروكم إلا أذى ليرفع المعنويات، الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ليرفع المعنويات، الله يقول للنبي وحرض المؤمنين على القتال ليرفع المعنويات، الله تعالى يقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ليرفع المعنويات، الله تعالى يقول أتخشونهم الله أحق أن تخشوه ليرفع بكل ذلك المعنويات، بينما المنافقون ليتحركوا ليشككوا ليثبطوا ليخذلوا ليرجفوا، عكس آيات القرآن عكس ما يريد الله سبحانه وتعالى. يعني يتوقع الناس منهم في الظروف الحساسة أن ينشطوا أكثر وأن يتحركوا في الساحة أكثر بهذه الطريقة السلبية. هذه من أهم صفات المنافقين في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يتحدث القرآن كيف كانوا يفعلون. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أليس هنا يخذل الناس من عند رسول الله حتى لا يبقوا عند رسول الله في جبهة المواجهة للكفر والكافرين بجانب الخندق؟ يرجعوا إلى بيوتكم لا مقام لكم، يتوجهون إلى الذين يتحركون للقيام بواجبهم، يتوجهون إلى المجاهدين في سبيل الله المرابطين من أهل يثرب التي هي منطقة الأوس والخزرج، المدينة المنورة كان اسمها يثرب. لا يا أهل يثرب لا مقام لكم، معنى اتركوا هذا العمل، لا تذهبوا هناك للمرابطة، ارجع لا تسر منطقة القتال، لا تذهب إلى الجبهة، لا تسر إلى الموقع، ارجع بيتك لا تتدخل، اهتم بنفسك وأسرتك وحياتك واترك هؤلاء، لا مقام لكم فارجعوا. لاحظوا أنهم يثبطون عن الجهاد في سبيل الله مع رسول الله، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، معنى أنهم يختلقون مبررات ليهربوا ليتنصروا عن المسؤولية من البعض، تثبيط واضح تخذيل بشكل كبير من البعض الآخر، والبعض يحاول أن يجسد ذلك التخذيل فيهرب ليقتدي به الآخرون فيهربوا، معنى أنه شغل واضح يعملون بطريقة زعزعة المجتمع وتثبيط المجتمع عن المواجهة. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث كيف أنه يعلم بهم ويجب أن يعلم بهم المؤمنون، فيقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، الله يعلم بهؤلاء معوقين، حتى نلاحظ هذا المسمى الذي أطلقه الله عليهم معوقين، يحولون الناس وكأنهم في حالة عائق يصنعون عائق بينهم وبين الجهاد، أيضا وكأنهم مصابون بإعاقة عن الحركة والعمل والجهاد، يريدون أن يكون المجتمع وكأنه عائق عن أن يجاهد في سبيل الله، هم يصنعون هذا العائق. البعض يشتغل بهذه الطريقة أمام الأحداث أمام التحديات والمخاطر التي يتوجب على الأمة أن تتحرك فيها بالموقف الصحيح الذي أمر الله به سبحانه وتعالى ويفرضه الانتماء الإيماني، يأتي البعض ليثبط ليخذل ليضع العوائق أمام تحرك الآخرين بما يثبطهم به ويخذلهم به. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أقبلوا إلينا ارجعوا إلينا اتركوهم تعالوا اجلسوا عندنا نتحدث نحن وأنتم ونجلس سواء، واتركوا هؤلاء ولا يأتون البأس إلا قليلا. إذا اضطروا في موقف واحد ويحاولوا أن يصوروا لأنفسهم أنهم ينطلقون ويتحركون، لما يقول الله هكذا ولا يأتون البأس إلا قليلا، معنى أنه تأتي منهم مواقف ليحاولوا أن يخفوا أنفسهم، يحاولوا أن يحسنوا صورتهم، لكن بعدها ماذا؟ يشتغلوا بالتفويض والتخذيل والإرجاف للمجتمع المؤمن وثنيه عن الجهاد. فالقرآن الكريم يبين لنا كيف هي صفات من يتحرك من في قلبه مرض، ومتى يتحرك، وما هي طريقة تحركه، وكيف يتحرك، ومتى تكون حركته الكبيرة والجدية في حالة المواجهة مع الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 19 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تتضمنان حقائق من حقائق القرآن الكريم. أولى هذه الحقائق: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي حقيقة لا مراء فيها ولا ريب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولو تأملنا التعبير بشكل متأن لوجدنا أن الآية تبدأ بالتأكيد بأن تشير إلى القرآن بكلمة هذا، التي تدل على أنه قريب متناول لكل من يريد الهدى والحق، وكأن الله يقول لأولئك الذين يبحثون عن الهدى في أفكار الناس ويتبعون في حياتهم تشريع البشر ويحكمون في قضاياهم وأمورهم آراء العباد، يقول لهؤلاء: ها هو القرآن بين أيديكم وفي متناولها وقريب منكم، هذا القرآن لا سواه يا أيها الباحثون هو الذي يهديكم إلى أقوم طريق وأقوم حياة وأقوم شريعة وأقوم ملة وأقوم حكم وأقوم عدل وأقوم ما يحتاجه كل إنسان في حياته الدنيا والأخرى. فأين تذهبون وأنى تصرفون؟ إلى أين أيها الناس، مع أن أمامكم ما تبحثون عنه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كل أمة وكل جيل وفي كل زمان ومكان وفي كل حال وحين. وكلمة التي تشتمل على ما يمكن أن يخطر على بال وعلى ما يمكن أن يسعد الإنسان في حياته وفي مماته وفي بعثه، وكل ما يمكن أن يجنب الإنسان الخسران في الدارين ويرفعه إلى قمة إنسانيته وإلى أعلى مكانته التي كرمه الله بها وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. إن كلمة التي هذه تجعلنا نسبح في بحر من المعاني ونحلق في سماء الرحب، فإذا نحن أمام عدد من الخيارات والاحتمالات في وضع الكلمة التي تسبق كلمة التي، فالعلاقات بين البشر إذا بحث الإنسان عن أروعها وأشملها لوجد القرآن يهدي للتي هي أقوم من العلاقات. والشريعة لو بحث الإنسان بصدق لوجد القرآن يهدي للتي هي أقوم من الشرائع. والطريق التي تضمن السلام والخير للبشر لو بحث عنها الإنسان بأمانة لوجد القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا وهكذا، كلما وقف أمام خيارين في كل شأن من شؤون الحياة وكل قضية من قضايا الناس وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة، لا بد أن نجد القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكيف لا وهو من الله الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون القرآن هو الهادي إلى الأقوم في كل شأن وفي كل قضايا وأمور الناس الدنيوية والأخروية. ولن أستطيع أن أضيف إلى ما قلت شيئا، لكن الله بقدرته قد أوجز وشمل في هذه الكلمات كل ما يمكن أن يخطر لنا من صفات للقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويكفي في هذا أن القرآن يهدينا إلى عبادة الله وحده وإلى عدم الشرك به. أليست عبادة الله وحده هي العبادة التي هي أقوم؟ إن عبادة الله وحده تحرر الإنسان من عبادة البشر ومن عبادة الهوى ومن عبادة الشهوات ومن عبادة الشيطان، فإذا الإنسان أعلى وأسمى وأعز وأقوى من كل شيء سوى الله، وإذا كل شيء لديه ثان ضعيف أمام الحي القيوم، حقير ذليل أمام الله الكبير العزيز، محتاج فقير أمام الله الغني الحميد. إن من يعبد الله وحده يرى أن كل طاغية تافه، وكل طغيان زائل، وكل زخرف غرور وكذب، وكل سلطان عارية مستردة، وكل مال وقوة إنما هو تمكين من الله، فلا بد أن يبتغي به الإنسان رضا الله لا البغي في الأرض. ألا تدركون عظمة معنى عبادة الله وحده؟ إنها الحرية، القوة، العزة، الكرامة، السمو لكل عابد صادق ولكل عبد مخلص. وهل بعد هذه الطريق من طريق أقوام وأسلم؟ كلا، نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم ماذا؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه البشارة تضاف إلى ما يهدي إليه القرآن من الحقائق التي هي أقوم. إنها بشارة قويمة عظيمة وقاعدة عادلة سليمة، ولو لم يكن في القرآن إلا هذه البشارة وهذه القاعدة لكفى كل الناس في الهداية إلى أقوم الطريق. فالجزاء الأحسن والجزاء الأكبر لمن؟ للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. فلا إيمان صادق إلا بعمل صالح، ولا عمل صالح إلا عن إيمان بالله ولوجه الله، وإلا فهو لغيره ولغرض سواه. وهذه القاعدة تجعل الأعمال نقية طاهرة زكية نافعة مثمرة. إن العمل حينما يتجرد من الهوى الشخصي ويتمحض لله العلي ويخلو من انتظار الشكر والرياء، إن العمل حينما يكون كذلك فإنه يتصف بالإحسان والإتقان وينجو من الرياء والفخر والخيلاء ويمضي إلى غايته بدون توان أو من أو خيانة، ويؤتي أكله بدون انتظار لجزاء أو شكور من أحد إلا ابتغاء وجه الله ومرضاته. تصوروا معي حياة بهذا الشكل، إنه والله الأمن، كل الأمن على الأرض والناس جميعا، بل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ينالها هذا الأمن وهذا السلام، بل إن كل شجرة وعشبة لا بد أن يظلها السلام. هذه هي بعض مظاهر الحياة التي ينشدها الصالحون ويرضاها الله والتي يهدي إليها القرآن. ثم ماذا؟ ثم هناك حقيقة ثالثة ترد في الآيات التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إنها تعزز الحقيقة الأولى وتضاف إليها ليؤم الناس الطريق الأقوم، ذلك أن الإيمان بالآخرة سبب هام في صلاح الناس والحياة، وسبب أساسي ليكف الناس عن الشر ويقبلوا على الخير، ليقينهم أن هناك جزاء وأنهم سائرون ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن هذا اليقين يؤدي إلى الطريق الأقوم. أما حين تخلو ضمائر الناس وقلوبهم من هذا اليقين فإنهم يخلدون إلى الأرض ويعتبرونها غاية كل كسب ونهاية كل جهد، وبالتالي فإنهم يسلكون إلى الكسب شتى طرق الفساد والاحتيال، ويجتهدون في اختراع كل وسائل النهب والاعتداء على الحياة والناس وكل الأحياء، ولا يتورعون عن اقتراف أي جرم في سبيل الوصول إلى أطماعهم، ولا يتقون من هدر أي حق في طريق البلوغ إلى مطامحهم. وكيف يتورعون وكيف يتقون وهم لا يوقنون بالجزاء ولا ينتظرون الأخرى؟ وهكذا فإن القرآن حين يبشر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، إنما يجنبنا الطريق المعوج ويحذرنا من الطريق المنحرفة ويدلنا على الطريق الأقوم. فيا لها من طريق هي أقوم من كل طريق وأهدى من كل سبيل وبعد. فهل نحن موقنون أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ نعم، إننا لموقنون. وأخيرا، فإني قبل أن أختم هذا القبس أريد أن أوجه بعض العتب البسيط إلى كتاب وخطباء الإسلام في اليمن وخارجه، ذلك أني أسمعهم أسفا وأقرأهم حزينا حين أجدهم كالمهزومين أمام الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا بالقرآن من الكفار وأهل الكتاب. إني أسمع وأقرأ بعض كتاب المسلمين وخطبائهم يقارن متباهيا بين القرآن وبين علماء العصر، ويساوي مفتخرا بين القرآن وبين قوانين العصر، وبين القرآن وبين بعض كتابات البشر. قد تجد بعضهم يصرخ بكل اعتزاز قائلا: للأسف القرآن سبق الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان، القرآن قبل الأمم المتحدة وقبل مجلس الأمن في الاهتمام بالإنسان. بالله عليكم، هل هذا شيء يشرف القرآن؟ هل هذه المقارنة ترفع من شأن القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم؟ هل بلغ بكم الضعف أمام الظالمين إلى هذا الحد من الشك في القرآن وهو الحق المبين من ربكم؟ وكيف وصلتم إلى هذا الحد من الهبوط وأنتم الأعلون بالقرآن؟ يا أعزائي كتاب الإسلام وخطباءه، أرجو أن تكفوا عن هذا اللغو الذي ألفتموه بحسن نية، وأن تتجنبوا هذا المنزلق الذي تقعون فيه بدون رؤية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم اجعلنا ممن تدبر وممن اهتدى إلى أقوم طريق واتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الحادية عشرة.
2: أي خطة هذه التي تتحدث عنها يا رجل؟ هيا تحدث.
3: علينا يا مولاي أن نتجه بجيشنا إلى خيوان، فقد رحل منها الهادي بعد إبرام الصلح مع أبيك، ولم يبق هناك إلا بعض أولاده بدون جند وسلاح.
2: وبعد أن ننجز الأمر في خيوان، نتوجه إلى أثافت لمعاقبة كل من شكان إلى يحيى بن الحسين أو ناصره، فلتعد العدة ليعلم الجميع من هو الدعام وابنه أرحب.
4: ماذا تقول يا وجه الشؤم؟
5: ما سمعت يا مولاي الدعام، أرسلنا ابنك الأمير أرحب مبشرين بانتصاره في أثافت وقتل والي يحيى بن الحسين ومجموعة من رجاله.
4: بل جئت ناعيا لي على ما فعله هذا الولد الأحمق العاقل. فليصمت كل من في المجلس. يا له من ابن أرعن يفعل هذا الأمر الشنيع دون مشورتي وأوامري. لم نكد نأنس بالصلح مع الإمام الهادي حتى أشعل نار الفتنة. إنها الحماقة بعينها، إنها الحماقة بعينها. اسمع اسمع يا رسول هذا الولد المعتوه.
5: أمرك مطاع يا أمير.
4: اذهب إلى ابني أرحب وأخبره أنني أريده هنا في مجلسي في أسرع وقت.
5: السمع والطاعة.
4: ترى ماذا سيقول الإمام الهادي حين يصله الخبر؟ والأدهى والأمر ماذا سيفعل؟

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون. رحم الله والينا الشهيد أبا عمر عبد العزيز بن مروان، كان قوي الإيمان سامي الأخلاق. رحم كل من استشهد معه من أنصار الحق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
1: لولا لطف الله بنا وبعض الرجال المخلصين لقتلنا وأسرنا قبل ذلك في خيوان يا والد الإمام. فقد تخلف أهلها عن القتال معي وتثاقلوا في الدفاع عنها أمام جيش الدعام.
0: أو ذكرتهم يا محمد بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير.
1: نعم يا أبي، وأوضحت لهم ما علمتنا يا إمام، أنه بالجهاد يعز الإسلام ويأمن الأنام وينصر المظلوم ويتنفس المهموم ويعلو الحق والمحقون، لكنهم رغم كل ذلك تخلفوا وقعدوا.
0: خسر من قعد وتخلف، فالله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.
1: لقد تأثروا بالمرجفين والمثبطين الذين نشرهم أرحب بن الدعام في خيوان وأثافت ليسهل لجيشه دخولهما. كانوا يتعللون ويبررون قعودهم بأني لن أجد من يخرج معي لرد جيشه.
0: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: صدق الله العظيم.
0: أما التخلف عن الإمام فلا يسع أحدا ذلك إلا بعذر مبين عند الله سبحانه، من مرض أو حرج أو عمى أو فقر مدقع.
1: لقد نشدت وإخواني الشهادة يا أبي، لولا نصح المخلصين المؤمنين بسرعة الانضمام إليكم لنكون عونا لكم.
0: أحسنت، أحسنت صنعا يا بني محمد، أحسنت.
1: فماذا تنوي أن نفعل يا أبي؟ وقد قتلوا المؤمنين ظلما متعمدين، وقطعوا الطريق وسفكوا الدماء، هل لا أمرتنا بمقاتلتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا إلى حكمه؟
0: يا محمد، لا ينال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالإقدام والتصميم والنية والاعتزام الكريم على الجهاد في سبيل الله وتوطين الأنفس على ملاقاة أهل الظلم والطغيان. ولكن حسن الرأي التأني وآفته العجلة إلا عند بيان الفرصة.
1: إذن سأذهب لإعلان الأمر وإعداد الجيش.
0: ليس قبل أن نتشاور في الأمر مع المؤمنين المخلصين والتحقق من موقف الدعام مما قام به ابنه أرحب.

0: اسمع يا أبي، ما أظنك إلا أمام أمرين، إما الركوب إلينا والدخول في حرب مع الهادي، أو أن تركب معه لحربنا. وفي كل حال فإني قد بدأت القتال وسأستمر.
1: وبمن ستقاتل أيها الأحمق؟
0: هؤلاء بنو سليمان وأنصارنا من قبيلة أرحب وغيرهم ينتظرون إشارة مني.
1: أو تعتقد أن بني سليمان سيخرجون حبا فينا أو دفاعا عن إمارتنا؟
0: هذا ما لمسته منهم، فلماذا إذن سيخرجون للقتال معنا؟
1: عليك أن تحذر من هؤلاء يا بني، إنهم يخرجون ضد الإمام الهادي حبا لأنفسهم وخوفا من ضياع أموالهم التي جمعوها بالباطل. يخرجون معنا لأنهم على علم بأن الإمام سيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
0: ليكن هذا ما يهدفون إليه، ولكن ما يهمني هو إمارتنا والحفاظ على ملكنا واستعادة هيبتنا.
1: ولكن يا بني،
0: اعذرني يا أبي، إما أن تقودنا لقتال الهادي أو سأقاتله أنا.
2: ما إن فارق الدعام ابنه أرحب حتى ظل كامل ليلته يراجع نفسه في قرار ابنه، في نزاع شديد بين الحفاظ على عهده ومبايعته للإمام الهادي إلى الحق، وبين حب الدنيا وشهوة السلطة ونقض عهده وميثاقه. وكانت هذه النزعة السلطوية وحب الزعامة طاغية على نفسه ووجدانه، فقرر أن يعود إلى قتال الإمام. وكان تشاور الإمام الهادي مع أنصاره المؤمنين قد أفضى إلى مقاتلة الدعام إن خان الإمام وفرضها حربا عليه وعلى أنصاره المؤمنين. فخرج سلام الله عليه على رأس جيشه لخوض المعركة متوجها إلى مشارف أثافت ليقابل جيشا كثير العدة والعدد يضم وجوه الخيانة والغدر.

0: أي نوع من البشر هؤلاء؟ فكلمات عهدهم وبيعتهم لا تزال أصداؤها تتردد.
1: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
2: صدق الله العظيم. وأي رجل هو الدعام الذي لم يلتزم بالبيعة؟ وكيف لا يستجيب لدعوتكم الثانية؟
1: ما إن نزلنا في هذا المعسكر لنلقاه ونواجهه، حتى بعثت إليه رجلين من ذوي العلم والفهم والعقل والرأي والدين، يدعوانه إلى الرحمن ويزجرانه عن طاعة الشيطان، ويخوفانه الله وعذابه وعقابه، ويذكرانه بالله والدار الآخرة، ويسألانه حقن الدماء والدخول فيما دخل فيه المسلمون من الخير والهدى.
0: فما كان رده يا أبي؟
1: لقد أبى الحق مع الأسف.
2: ويبدو يا إمام أنه عازم على المبادرة بالحرب علينا، كما تشير إلى ذلك استعدادات جيشه.
1: إذن فادنوا من جيشه لتسمعاهم ما علمتكما قوله في مثل هذا الموقف.
0: أمرك يا أبي.

0: يا معشر الناس، ندعوكم إلى ما في هذه المصاحف من كتاب الله، فأجيبوا إليه وأطيعوا الله، وادخلوا فيما دخل فيه المسلمون من الحق، ولا تشقوا عصا المؤمنين، واحقنوا دماءكم ودماءنا، وارجعوا إلى الحق الذي أظهره الله لكم ولنا، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يخدعنكم هذا الإنسان الذي يدعوكم إلى حربنا ويريد التلف بينكم وبيننا.
1: أيها الناس، ندعوكم إلى ما دعاكم إليه الله، ندعوكم إلى أن نحرم نحن وأنتم ما حرم الله، ونحل ما أحل الله، ونأخذ الحق ونعطيه لصاحبه، وننفي الظلم والجور، ونشبع الجائع، ونكسو العراه، ونصلح البلاد، وننصف العباد، ونجعل الكتاب إمامنا وإمامكم، ونتبع حكمه نحن وأنتم، فالله الله فينا وفي أنفسكم. اللهم إنا نشهدك عليهم، اللهم إنا نشهدك عليهم، اللهم إنا نشهدك عليهم.
2: أترى جيش الهادي يا سعيد بن سورة؟
3: نعم يا أميرنا الدعام، إنهم قلة قليلة، وسنقضي عليهم في جولتنا الأولى من المعركة.
2: كأنك لا تعلم شيئا عن قوة يحيى بن الحسين وفروسيته وتمرسه في الحرب.
3: وكأنك يا أميرنا لا تعرف مدى قوتي وتفوقي في الحرب. ثق أنني سأنال الشرف قتله.
4: أبشرك يا مولاي الإمام بوصول مدد الرجال الذي طلبناه من أمير اليمن أبي العتاهية.
5: الحمد لله على عونه وعلى ما وفقهم إليه وسددهم للجهاد في سبيله، وأسأل الله أن يثيبهم.
4: ومع هذا فنحن ما زلنا أقل عددا.
5: سيبارك الله في جندنا المؤمنين المخلصين من بني ربيعة وبني سريم وهمدان وغيرهم.
4: انظر يا إمام، جيش الدعام يبدأ الهجوم علينا.
5: سينصرنا الله بحوله وقوته. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
6: الله أكبر.
7: ما بال بعض الحلول تشفل وتتعثر؟ لا شك أنه بسبب سوء رعايتها وتدريبها وإطعامها. وابن سورة لماذا لوى عنان خيره؟ لقد كان على وشك قتل الهادي. علينا أن ننهي هذه الجولة ونستعد للجولة الأخرى في الغد، وبعد مراجعة حساباتنا والاستفادة من أخطائنا.
8: أبلى جند الحق بلاء حسنا بقيادة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين على قلة عددهم وكثرة عدوهم من جند الباطل، إلا أن الله أعانهم بثباتهم وصبرهم حتى كانوا من النصر قاب قوسين أو أدنى. وحين جن الليل قضى الإمام والمؤمنون المجاهدون ليلتهم كالمعتاد في الدعاء والتسبيح والتهليل والتحميد والشكر لله تعالى على ما منحهم من قوة وعزم وثبات، يهيئون أنفسهم إيمانيا للجولة القادمة.
7: كدنا أن ننتصر يا أبي.
2: ولماذا لم ننتصر يا بني؟
7: بعض الفرسان لم يحسنوا تهيئة خيولهم للمعركة، أهملوا إطعامها وحسن تدريبها مما جعلها تجفل وتتعثر.
2: وكأن الخيول أدركت من على ظهورها ومن تحارب.
7: ماذا تعني يا أبي؟
2: أحيانا يا بني يكون للخيول العربية الأصيلة إحساس يجعلها تفرق بين الفارس الشجاع ومدعي الفروسية.
7: ألا تدري يا أبي أنك بهذه الخرافة قد تثبط من همم جنودنا والناصرين لنا؟
2: حقا؟ حسنا، أما زلت واثقا في ولاء بني سليمان؟
7: فماذا ترى أنت يا أبي؟
2: هل سألت نفسك لماذا فارسك الكبير سعيد بن سورة ثنى عنان فرسه وأغمد سيفه بعد أن كاد يتمكن من الإمام الهادي؟
7: هذا ما يحيرني يا أبي، ولهذا أرسلت رسولا إليه ليستبين أمره.
2: حسنا يا بني، الآن اذهب وتفقد الجند ومدى جاهزيتهم لمعركة الغد.
7: أمرك يا أبي، وطب نفسا، فالنصر حليفنا وسترى في الغد.
2: ما الذي دفعني لمجارات هذا الولد الأحمق؟ يا لسوء تقديري لعاقبة الأمور.
6: مولاي الدعام،
2: ما وراءك أيها القائد؟
6: إنها الطامة الكبرى يا مولاي.
2: ويحك، ماذا تحمل من أخبار يا رجل؟
8: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهلومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وارحم بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. نتحدث في هذه الحلقة عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية قبيل مجيء الإمام الهادي. كيف كانت اليمن؟ هل كانت اليمن مستقرة سياسياً؟ كانت هناك حكومة واحدة مركزية تسيطر على كل المناطق اليمنية تحت حكومة واحدة، أم كانت تضرب الفوضى السياسية وكذلك الاختلافات الاجتماعية أطنابها في اليمن؟ في حقيقة الأمر أن اليمن في ذلك الحين كانت تضرب الفوضى السياسية بأطنابها فيها،

تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة مخاليف أو ثلاثة ولايات: الجند ومخاليفها، صنعاء ومخاليفها، وحضرموت ومخاليفها. فالقوى السياسية والاجتماعية التي كانت تتحرك في المشهد اليمني في ذلك الحين، أولها الدولة اليعفرية، وكانت قد نشأت الدولة اليعفرية على يد الأمير يعفر بن عبد الرحمن بن كريب الحوالي من قبيلة ذيحوال الأصغر الحميرية إلى الشمال الغربي من صنعاء، تحديدا في شبام، في مدينة شبام، شبام أقيان. وقد ثار هذا الحاكم يعفر على الدولة العباسية وولاتها، وكان قد حاول الدخول إلى صنعاء في عدة محاولات ولكنه كان يفشل، ثم جنح إلى السلم وعقد مع جعفر بن دينار وللعباسيين في صنعاء صلحا في سنة 232 هجرية، قضى باعتراف العباسيين بسلطة الأمير يعفر الحوالي مقابل ارتباط الاسم منه بالخلافة العباسية والخطبة لها، وأن يدفع مبلغا من المال دليلا على التبعية للدولة العباسية. ثم تلاه الأمير محمد بن يعفر، يعني برز الأمير ابنه محمد بن يعفر في عام 244 هجرية، حيث انحسر دور أبيه أو اختفى دور أبيه. وهنا هذا الأمير محمد بن يعفر فتحت الخلافة العباسية معه صفحة جديدة من العلاقة، وأرسل له الخليفة العباسي المعتمد عهدا للولاية له على صنعاء ومخالفها وجميع أعمالها في سنة 259 هجرية. ثم تنازل محمد بن يعفر لابنه إبراهيم بن محمد، والملقب أبو يعفر، إبراهيم بن محمد بن يعفر الملقب أبو يعفر، والد السلطان يعفر، السلطان أسعد بن أبي يعفر. اعترف المعتمد العباسي بهذا التنازل في عام 262 هجرية. تخلى محمد بن يعفر والده، تخلى عن السياسة وذهب للتدين وقرب العلماء وسمع بعض الكتب الحديثية، لكن ابنه هذا إبراهيم كان أديبا وعالما وخطيبا، ولكنه كان كما وصفه الهمداني بليغا إذا صحى، داعرا إذا سكر، وكان يعتمد سياسة البطش والعنف والقوة في أسلوب إدارته للحكم وإدارته وحكمه، حتى أنه قال بيتين من الشعر تفلسف فلسفته أو تبين فلسفته تجاه التعامل مع المجتمع. يقول: حكم السيف إذا ما لم تجد حكما يعدل فالسيف حكم، لم أرى الناس لذي رفق بهم إنما المهيوب فيهم من غشم. هذا الأمير المعربد في ليلة 270 هجرية قتل أباه وعمه أحمد وهما في صومعة مسجد شبام. ولما قتل عمه وأباه تزعزعت عليه الأمور وتمرد عليه حتى بعض ولاته وانضموا إلى خصومه، وقدم عليه التعام ابن إبراهيم شيخ همدان وشيخ بكيل معزيا له وزاريا عليه فيما ارتكبه من أبيه وعمه. فماذا كان موقف هذا الأمير المعربد اليعفري؟ لطمه، لطم الدعام، فخرج الدعام من عنده غاضبا. ولما وصل بلده بكيل أعلن الثورة على اليعفري. أيضا اليعفري هذا ارتكب خطيئه وجيشه في خيوان، حيث ألب عليه قبيلة حاشد عندما وثب جنوده على الأمير محمد بن الضحاك أو على الشيخ محمد بن الضحاك المعيدي الحاشدي، زعيم حاشد في ذلك الحين، وقتله غيلة. هذا الأمر أدى إلى أن يأتلف الحيان أو تأتلف القبيلتان الكبريان حاشد وبكيل تحت حكم وتحت سيادة الشيخ الدعام، الدعام بن إبراهيم الأرحبي الهمداني، وانضموا، ولا سيما وقد كان الدعام متزوجا أخت محمد بن الضحاك، يعني تزوج أخت محمد بن الضحاك، وبالتالي كانت هناك صهارة. هذا الأمر رشح الدعام بن إبراهيم لأن يتولى المشيخة أو النفوذ على كلا القبيلتين، كلتا القبيلتين، حيث كان أيضا أحمد بن محمد بن الضحاك كان لا يزال صغيرا في ذلك الحين. الدعام الأرحبي طبعا قام بثورات على اليعفريين، واستطاع أن ينزل هزيمة بالسلطان اليعفري إبراهيم بن محمد واستولى على صنعاء. هذا الاضطرابات التي حصلت على اليعفريين أدت إلى أن يقتل إبراهيم بن محمد اليعفري الأمير الداعر. هذا قتل في 19 محرم، 19 من محرم 279 هجرية، وخلفه ابن عمه عبد القاهر بن أحمد بن يعفر أياما. في هذا الأثناء استولى الدعام بن إبراهيم على صنعاء، لكن السلطة العباسية والخلافة العباسية ما لبثت أن أرسلت جيشا بقيادة علي بن الحسين الملقب جفتم، الملقب بجفتم، وكان جيشه من العجم سموا بالجفاتم، واستطاع هذا الوالي العباسي إخراج الدعام من صنعاء وبقيت فيها.

0: هجريه حتى سنه 282 هجريه، ولما غادرها دخل اليها الدعام مره اخرى مره ثانيه، لكن خرج عنها لبشر بن طريف بن ثابت مولى اليعفريين الذي كان في ذلك الحين وايع على يحصب وذي رعين المنطقتين المعروفتين الان في محافظه اب في يريم وما جاورها. على كل حال جفتم هذا تولى الامر، ولكن عاد يعني الى عاد الى بغداد وتولى الامر بعد ذلك، بعد ان قتل يعني الامير ابو يعفر محمد ابراهيم بن محمد. وجاء جفتم في هذه الحاله كان قد عهد المعتضد العباسي الى جعل اماره صنعاء اماره ثنائيه بين كل من اسعد ابن ابي يعفر ابراهيم بن محمد وابن عمي عثمان بن احمد بن ابي الخير، لكن سرعان ما اختلفا وقبض، يعني استطاع ان اسعد بن ابي يعفر ان يتفرد بالحكم وان يقضي على ابن عمه وان يجبره على التنازل. وبالتالي جاء جفتم مره اخرى في عام 291 هجريه، والامام الهادي قد يعني قد وصل الى صعده، اصبح في صعده، الامام الهادي وصل الى صعده في عام 284 هجريه. على كل حال استبد بالامر في الدوله اليعفريه اسعد بن ابي يعفر، وكان هذا اسعد فارس حمير في عصره، وحصل على مرسوم من الخليفه العباسي المقتدر اعطاه بموجبه السياده على صنعاء واعمالها والمذيخره واعمالها ومخالفها وعدن وابين ولحج وما يتصل بها. هذا امر يشير الى انه ايضا اتيحت الفرصه للسلطان اسعد او الملك اسعد بان يتولى ولايه الى حد ما اكبر، ولكن هناك تهامه كانت تحت ولايه عج بن حاج الذي كان متوليا وكان خاضعا لسلطان مكه في ذلك الحين مباشره. كذلك صعده لم تدخل في هذا الامر لانها كانت بحكم الامر الواقع تتبع عمليا دوله الامام الهادي، صعده وهمدان، يعني قبيله خولان وقبيله همدان التي تعني حاشد وبكيل كانت بحكم الامر الواقع تحت سياده الامام الهادي ودوله الامام الهادي. اذا هؤلاء هم اليعفريون، آخرهم السلطان أسعد بن يعفر الذي عاصر الإمام الهادي، وكانت علاقته في البداية مع الإمام الهادي علاقة حرب، ثم تطورت هذه العلاقة بعد ظهور القرامطة إلى التحالف تجاه الخطر الداهم الذي تهدد اليمن كلها، واستطاع مع الإمام الهادي الحد من هؤلاء القرامطة، ثم استطاع أيضا في نهاية الأمر أن يقضي على علي بن الفضل القرمطي عسكريا والدخول إلى المذيخرة، وتحالف والأمير أسعد بن أبي يعفر أو السلطان أسعد أو الملك أسعد يعني في نهاية الأمر أصبح من الموالين للإمام الهادي إلى حد بعيد، حتى أن وصيته تثبت أنه كان يتولى الإمام الهادي وأوصى بجزء كبير من أمواله لأولاد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وإلى ذريته حبا في الإمام الهادي. طبعا هذا بعد أن توفي الإمام الهادي بفترة، لأن السلطان يعفر تعمر إلى ما بعد الإمام الهادي. هذه القوة هي قوة بني يعفر. القوة الأخرى الموجودة في الساحة، قوة سياسية واجتماعية، هي بنو طريف، وبنو طريف هم إحدى الجماعات السياسية والاجتماعية الذين شاركوا في رسم المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن قبل وصول الإمام الهادي وبعد وصوله أيضا. هؤلاء هم كانوا موالي وعبيدا لليعفريين، ومع أن الهمداني يؤكد بأنهم كانوا همدانيين وأنهم من آل الكباري الهمدانيين ويصفه وينتسبون إلى همدان، إلا أن المصادر والمعاصرين ومنهم الإمام الهادي والمرتضى ابنه يصفونهم بأنهم عبيد. وقد أجمل الهمداني سبب ولائهم لبني يعفر وقال: مسهم من ولاء يعفر الحوالي خبر عجيب. طريف بن ثابت كان من موالي اليعفريين، كان قائدا من قوات جيشهم، وتولى في عهد يعفر بن عبد الرحمن حرب العباسيين أيضا. أيضا هؤلاء الطريفيون بنو طريف لما دب الضعف إلى دولة بني يعفر عندما اقتال الأمير إبراهيم بن محمد أباه وعمه في صومعة شبام مسجد شبام، انتفضوا وتمردوا على الدولة اليعفرية وبسطوا نفوذهم هم ودعوا إلى أنفسهم، واستطاع أبو محجن بشر بن طريف طرد جفتم من صنعاء شرط طرده في عام 282 هجرية، واستولى عليها وعلى محيطها مستغلا حالة الضعف التي انتابت بني يعفر، بل واستولى هو وأخوه عواض بن طريف على شبام قبل أن تدركه منيته في جماد الأولى سنة 283 هجرية. عندما توفي خلفه على حكم صنعاء ومخاليف اليمن ولده أبو العتاهية عبد الله بن بشر، كان رجلا صالحا في نفسه. ها هذا الولد أبو العتاهية عبد الله بن بشر ابن أبي محجن كان صالحا وكان قد ضاق ذرعا بتسلط أبناء عمومته وظلمهم للرعية، واقتنع عندما علم بمشروع الإمام الهادي وأحقية موقفه اقتنع بضرورة أن يكون تحت حكم الإمام الهادي، فاستدعى الإمام الهادي من الحجاز أولا ثم استدعاه من صعدة ليسلمه حكم صنعاء ومخاليفها وخزائنها وأموالها أول سنة 288 هجرية، وكان هذا منه توبة نصوحا، تاب إلى الله توبة نصوحا بعد أن رأى أبناء عمومته وأقاربه يبسطون نفوذهم وظلمهم وطغيانهم على المجتمع اليمني في ذلك الحين، فرأى أنه لا خلاص له أمام الله سبحانه وتعالى إلا بأن يسلم الأمر للإمام الهادي، وأخلص لدعوة الإمام الهادي، واستطاع أن يدخله في صنعاء في أول سنة 288 هجرية وسلمه حكمها ومخاليفها وخزائنها وأموالها. ولما طلب منه الإمام الهادي أن يوليه بعض الولايات رفض أبو العتاهية وقال لا يمكنني أن أكون إلا مجاهدا بين يديك فقط، طلب منه أن يكون مجاهدا، واستمر يناصر الإمام الهادي ويقاتل بين يديه حتى استشهد في إحدى معاركه حول صنعاء في شوال سنة 288 هجرية. وهذا يبين أن هذا الرجل أبو العتاهية كان عميد التوابين، تاب توبة نصوحا، وسنعرف أيضا بعض القصص التي تبين أنه تاب إلى الله توبة نصوحا وجاهد مع الإمام الهادي حتى استشهد، وهذه من التوفيق العظيم الذي ناله هذا الرجل. ومن أخطر رجالات الطريفيين بنو طريف ابن عمي أبو العتاهية إبراهيم ابن خلف بن طريف ابن عمه مباشرة، وهذا الرجل تزعم حلف المواجهة والمعارضة المسلحة للإمام الهادي ولابن عمه أيضا أبي العتاهية حتى تم إخراجه من صنعاء عام 289 هجرية، واختلف مع أسعد بن عثمان اليعفريين ودخل في صراع معهما انتهى بهزيمته ومقتله، وكان هذا نهاية أمراء بني طريف. بقي هناك أيضا الجراح بن بشر أو جراح بن بشر أخو أبي العتاهية، وهذا الرجل كان متقلبا، كان في البداية في أيام أخيه مع الإمام الهادي وجاهد مع الإمام الهادي في عمران وفي مناطق عديدة، ثم لما مات الإمام الهادي انقلب مع القرامطة، ثم انقلب يعني مرة يكون مع القرامطة مرة يكون مع بنو يعفر وهكذا يتقلب صاحب مزاجية، وفي نهاية الأمر للأسف الشديد قتل وهو يقاتل مع القرامطة بعيدا عن الحق والمحقين. هناك قوى قبلية أخرى كانت موجودة على الساحة، منها قبائل خولان صعدة، ومنها أيضا قبائل همدان، ومنها أيضا قبائل مدحج، وهناك أيضا قبائل حمير، وسنتحدث عن هذه القبائل بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتحدث عنها باختصار حتى يتبين لنا المشهد الاجتماعي والسياسي الذي كان موجودا قبل وصول الإمام الهادي إلى اليمن. نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب، فأوصى بالجار في كتابه المبين، فله الحمد صاحب النعم والفضل علينا، نحمده جل جلاله وعمنا جميع نواله، ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد. القائل: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والقائل: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من خاب وخسر؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأذاه. إذن طبعا هذه شروره وأذاه أنا اللي قلت وليس النبي، النبي قال بوائقه، وهذا يسموه الحديث المدرج، يعني يعطي معنى داخل النص النبوي.
2: أتيت آية تفسيري
1: نعم، فيبقى آية تفسيرية نعم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان، لا شك أن للجار حق بنص القرآن وبهدي النبي العدنان، وأيضا النبي أرسل الإمام علي ينادي في الناس: ألا إن 40 دار جار، ألا إن 40 دار جار في كل الزوايا الأربعة، ألا إن 40 دار جار. بعض الناس الآن يظن الجار الشقة المجاورة له فقط، حول معاني الجار وأحكام الجار نأخذ هذا مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله حسين الرعي مفتي الجامع الكبير. حياكم الله شيخ عبد الله. أنت مفتينا كلنا مش الجامع الكبير، لكن الجامع الكبير لأنك مقيم فيه وتدرس فيه، بارك الله فيكم. أنت بالجامع الكبير لو سألنا مثلا، وهذا سؤال عرضي، يقولوا أنه كم عام قد مضيت في الجامع الكبير؟
2: أكثر وعدني بدأت قبل بلوغي.
1: الله الله، قبل البلوغ
2: كنا نقرأ في نشوانا الابتدائية،
1: نعم،
2: ونطلع بعد ما نتغطى كنا بدأنا في هذا بحرك، واحد من حضرموت،
1: نعم،
2: محمد بن عمر بن بحرك الحضرمي،
1: نعم،
2: من أروع ما ألف على ملحة الإعراب، بين درسها إلى الآن،
1: نعم،
2: شرح رائع تغني عن الكتب المطولة،
1: هذه في اللغة العربية.
2: أيوة
1: نعم.
2: لا هذا
1: ملحة الإعرابية الحريري،
2: الحريري،
1: نعم،
2: كلها أبيات،
1: نعم،
2: يا سائل عن الكلام المنتظم، نعم، حتى ونوعا وإلى آخره،
1: نعم،
2: رائع وتفيد فائدة،
1: ما أفاد المسلم،
2: نعم،
1: نعم،
2: حتى ونوعا مفيد جدا وبندرسه.
1: رحم
2: الله، رحم الله المؤلف ورحم الله الشارح، علماء فضاحلة،
1: نعم،
2: أفاد والناس بنية طيبة،
1: لا إله إلا الله،
2: هو من حضرموت،
1: نعم،
2: من حضرموت، آي من آيات الله.
1: إذن هذا أول كتاب في اللغة ابتدأت به وأنت صغير.
2: تيسير المطالب، الطبع فيها مئات الغلط،
1: الله
2: تيسير
1: الله،
2: قد طبعوها،
1: نعم،
2: للناطق بالحق،
1: نعم،
2: أمالي أبي طالب اسمها تيسير،
1: أيوة،
2: المطالب، هي أمالي من أروع ما ألف في يعني حديث وفي أخلاق،
1: نعم،
2: وفي الصدق،
1: قرأته، نعم، على بس على ما قلت محتاج إلى تحقيق أكثر،
2: وتحكيم يعني وتحف العقول عن آل الرسول، يعني درسنا والتاج المذهب للعنسي رحمه الله، أول ما بدأنا فيهن،
1: نعم،
2: عند صفي قشاشة أنا وبأحمد الحاتمي، وكان حلقه،
1: نعم،
2: واحد من بيت الرموش رحمه الله،
1: نعم،
2: حلقه نبقى لها قبل العصر،
1: الله
2: ندرس
1: الله
2: بسيد أحمد
1: من الصباح،
2: ما قلت بعد ما تغدى،
1: نعم، بعد الغداء إلى قبل العصر،
2: وأنا في رابع ابتدائي،
1: نعم،
2: التحقنا عند سيدي حمود المؤيد والأستاذ محمد حسن عامر،
1: الله الله، حمود المؤيد اللي كان مفتي،
2: وسيدي
1: مع زبارة،
2: نعم، وأخو الأستاذ أحمد، أخو الأستاذ أحمد عامر،
1: نعم،
2: درسونا لو ما أكثر من 100 مصحف درسنا عند مول الأستاذ سعيد وكذا،
1: نعم،
2: وبعدها بدأنا بعد ما تمينا كذا كنا نطلع بعد الصبح وبعد الغداء،
1: الله،
2: وكنا وبعدها بين مغرب وعشاء وبعد العشاء كنا الله نخرج بعد القاضي أحمد عبد الرزاق الرقيحي الله يرحمه رحمة
1: الله
2: الأبرع،
1: كان
2: الأب الروحي للجامعة الكبير،
1: نعم،
2: رأنا بندرسهم مظهر القاضي مظهر السحولي ومحمد الذريري وعيال الرقيحي معي حلقة يجي أكثر من 20 فوق الصلال بلغة صنعاء،
1: نعم،
2: البلاط
1: أيوة
2: الحبش،
1: نعم،
2: وبر ما بسرنا اليوم الثاني لو قد أرسل بفراش للمنطقة كاملة،
1: لا إله إلا الله،
2: القاضي أحمد الله يرحمه،
1: الله الله،
2: على حسابه
1: الرقيحي،
2: نعم،
1: رحمة الله عليه،
2: وكنا ندرس فيها بسعادتك، درسنا، نعم، كتب طائل أكثر من 12 سنة،
1: هذا الأول دراسة وبعدين درست أنت في الجامعة،
2: نعم، وكنا ندرس وندرس بعده،
1: ها في نفس اللحظة، أيوة. تأخذوا من الأكبر منكم وتعلموا أيوة. من هم أقل منكم. نعم.
2: عند العزية الجرافي.
1: الله الله.
2: في الروضة النظير.
1: نعم.
2: وقبل عند سيد محمد المنصور محمد بن محمد بن إسماعيل.
1: نعم.
2: كان يدرسونه ومن تواضعهم.
1: القاضي.
2: يحضر السيد الإمام محمد المنصور.
1: الله.
2: وكان يحضر معانا.
1: أيوة.
2: على ميت. يبين لنا أن الإنسان لا قد يستنكف ولا يقول قد أنا حافظ.
1: أنا قد نعالم.
2: والدكتور المرتضى قد بيقرأ في المغني.
1: الله.
2: من أعلى ما ألف ابن هشام.
1: نعم.
2: قيل لابن هشام رحمه الله لما لم تؤلف في التفسير مثل كشف؟ قال أغناني المغني.
1: الله الله.
2: لذا استشهاده في المغني.
1: بآيات.
2: وفي الشذوذ. نعم. أغلبها من الآيات والأحاديث.
1: الله الله.
2: يعني يستفيد الإنسان.
1: نعم.
2: تغني عن التفسير صحيح.
1: الله الله.
2: تغني. وبعدها كان يحضر مع الثانيين في الآجرومية. تواضعا عند
1: لغة عربية أيضا.
2: إمام العلماء القاضي. نعم. عبد الحميد بن أحمد معياد رحمه الله.
1: نعم.
2: وكان يتناوب هذا يدرس وبعدها يدرس وهكذا استمر هنا عند القاضي عبد الحميد إلى أن ابتلي. مرض مسكي.
1: نعم.
2: وكنا بعدها نصير عندهم في البيت ندرس لو ما ثقلت لسانهم احنا وابي حسين هلال اخر كلمه قال الله يجمعني بكم في الجنه.
1: الله الله.
2: كان قايم دبس رواء الجنه في وجهه.
1: سبحان
2: هو
1: الله.
2: هو القاضي عبد الله السرحي الله يرحمه.
1: سبحان الله. سبحان
2: سيبه
1: الله.
2: الزمانه.
1: نعم.
2: الامام في علوم الآل وكذا.
1: نعم.
2: وسيدي احمد الديلمي ما عبقي الا هو البقيه البقيه.
1: نعم.
2: امام العلماء.
1: نعم.
2: وبحر لا ينفد.
1: الله.
2: آي من آيات له باقي.
1: نعم.
2: يعني لا مثل لو كان به مثل هذا ليم الكيمراء.
1: نعم.
2: واحتووا دروسهم لأفادت العالم كله.
1: الله.
2: نعم.
1: لملأت الكون
2: سيما في علوم
1: الله.
2: الآلة.
1: نعم.
2: لا مثيل لهم.
1: نعم.
2: ولكن للأسف أصحابنا ما يهتموش بهذا الأمة.
1: نعم.
2: لو اهتموا بها. نعم. إني نعم كبير.
1: شيخ عبد الله لو سألناكم أيضا هل كان هناك في مسمو فقه شافعي موجود في الجامع الكبير
2: إلى الآن؟
1: للآن.
2: شرح الأزهى البيان الشافعي.
1: آه.
2: تبصروا من أول إلى آخرة تفتحوا والروض النظير.
1: نعم.
2: هذا درسناهن إحنا.
1: نعم.
2: تبصروا قال الإمام الهادي عليه السلام قال الإمام الشافعي رضي الله
1: يعني
2: عنه
1: يعني فقه مقارن.
2: نعم. وبيذكروا.
1: نعم.
2: وبعض حين يقولوا عندنا.
1: نعم.
2: شيئا.
1: نعم.
2: القاضي زيد يقولوا له زي.
1: نعم.
2: ما يعمل شبه.
1: نعم.
2: ها ونقطة المقرر.
1: نعم.
2: كثير من أقوال الإمام الشافعي.
1: نعم.
2: مذهب.
1: نعم.
2: مذهب مذهب أكثر من أخذ تبصروا من أقوال كثير.
1: نعم.
2: ومن أقوال أبي حنيف رحمه الله.
1: نعم.
2: يعني الفك هي. نعم. نعمة وبستان متنوعة.
1: الله.
2: ما وافق القاعد ومع الشاهد قبل بلا تعصب ما يقولش ما بالله قول فلان وفلان أبدا.
1: نعم. إلى الآن الزيدي والشافعي مذهب الإمام زيد والشافعي والهدوية هي ضمن زيد.
2: نعم.
1: تمام. كانوا في اليمن جيران وإحنا اليوم نتكلم عن الجار.
2: صنوة.
1: تمام.
2: صنوة
1: أعظم من جيران.
2: صنوة.
1: الله الله.
2: من مشكى واحدة.
1: الله الله.
2: هذا من بني المطلب وهذا من بني صنوة.
1: نعم.
2: ولذا عند الإمام الشافعي رحمه الله.
1: نعم.
2: أن الزكاة لا سحتة للمطلبي.
1: نعم.
2: وهو مطلبي.
1: الله الله.
2: سعال هاشمي.
1: سبحان
2: صنوة.
1: الله. نعم.
2: و
1: ولم يختلف المذهبان ولم يتقاتلا
2: لأن الجميع كلهم. نعم. قاصدين الله ورضا الله.
1: الله الله.
2: ولذا بسر الإمام الشافعي عليه السلام قال عرضوا كلامي على كتاب فما خلف اضربوا عرض الحائط.
1: نعم.
2: لم يقل لأتباعه اقبلوا وعاندوا.
1: نعم.
2: يعني لأنهم قاصدين بالرضا الله.
1: نعم.
2: وأن لا يكون كلامي سبب الاختلاف بين المسلمين.
1: الله الله.
2: فمضى وانتشر فآضك تبصروا في أندونيسيا ماليزيا حضرموت هذا.
1: نعم.
2: مئات الملايين على المذهب الشافعي.
1: نعم.
2: إخوان وقسرنا عندهم.
1: آه.
2: وضيفنا العلامة الحجة الحبيب عمر.
1: نعم.
2: مرتين
1: عمر بن حفيظ
2: حينما زرنا.
1: نعم.
2: وأكرمونا إكرام فوق مستوانا.
1: نعم.
2: الصدق رضي.
1: آه.
2: الله عنهم هم أهل العلم.
1: نعم.
2: وأهل الحكمة وأهل الكرم طيبي معايش للناس لا ينبذون هذا ولا يعني يهضمون حق أحد وإنما يعظمون العلم أهله من أي مذهب كان.
1: الله الله.
2: الصدق.
1: شيخ عبد الله نعود إلى موضوعنا وهو حقوق الجار في كتاب الله ومنهجه وفي منهج السيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام كانوا أكرم الناس يكرمون الجيران.
2: صحيح.
1: تمام.
2: صحيح.
1: يعني هذا كله كانوا زين العابدين قالوا عند وفاته وجدوا أنه في خطوط من شدة الحمل الذي تحمله.
2: صح.
1: للجيران والفقراء والمساكين
2: لمئتي أسرة.
1: الله الله. كان بيضمنها قبل
2: حياة النبي قالوا
1: صلى الله عليه وآله
2: كان بجواري يهودي.
1: نعم. صلى الله عليه
2: وآله فحلوا به رئيس ولا ملك وبلغ أن جاره يؤذيه لما سلم. إذا ما قدرش ما يسلمش من الحبس
1: من الأذى.
2: وقد يقولوا للنش جاب المنطقة منطقة آمن ويخرج من مسكنه.
1: نعم.
2: كان يضع ما يؤذي النبي.
1: اللهم صل على محمد.
2: ولم يظهر لأحد.
1: نعم.
2: لو قال للصحابة لا ذهبوا نعم. إليه ومنعوه. نعم.
1: سيجد من يدافع عنه.
2: فالعجب من العجب أن نعم. النبي لم يجد ذيك الأشياء الذي تؤذيه.
1: افتقد.
2: قال
1: ما فعل اليهود؟
2: ما قالوا مري.
1: نعم.
2: وذهب يعوده وهو يهودي لأنه لحق المواطنة. فحما بفهموا شنا حق الجار لحق المواطنة سواء كان مسلم أو كافر.
1: نعم.
2: سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر.
1: نعم.
2: أما الإسلام فقد شيد هذا البنية وأكده. فذهب إليه ليزوره. قالوا النبي جاي يزورك. فتأثر.
1: نعم.
2: يعني هذا أخلاق خرجت من مشكات موسى من مشكات عيسى. فدمعت عين اليهودي. قال له يا محمد عدو ما قسلمش أتزورني وأنا
1: أوذيك
2: وكذا وكذا. قال ديننا يلزمنا.
1: نعم.
2: فأسلم اليهودي.
1: نعم.
2: أخلاق النبي يعني غيرت الفهم الخاطئ عن الإسلام
1: خلق عظيم.
2: وعن لأنه قال واليهود يعضوا الصغير حلوة.
1: نعم.
2: ويأخذونا بأسلوب ويسكن يضربونه فيبكي فيقالوا من أخذ يقولوا محمد يعني يغذونه على
1: عداوة
2: الحبيب. فهذا رأى في هذا الشخص خلاف ما يصيله.
1: نعم.
2: لم يؤذيه وصلته الرمز الأعلى
1: المصطفى صلى الله عليه وآله.
2: الصحابة عندما قال لهم النبي كذا يقول سمعنا.
1: نعم.
2: أما هذا يؤذي ولم يبين لهم أنه يؤذيه فتأثر وأسلم. أخلاق النبي أخذت هذا بزمة قلب هذا اليهودي حتى دخل في أسلام. لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم.
1: الله.
2: ومن تكو يعني هذا مهم قوي قوي. الجار له حق المواطنة وحرمة سكنه.
1: نعم.
2: حرمة سكنه. بعض الناس يؤذي الجار حتى يزيح ويأخذ يعني بيته.
1: نعم.
2: صح ما تقولوا بالقلية ومدري ما هو.
1: نعم.
2: يعني يؤذي أو يضع بجواره
1: الأذى.
2: القمامة كثير من الناس يعني يأخذها في جنح الظلاء ويوضعها الله المستعان عليه. يعني إنما المؤمنون إخوة. القرآن قال لنا.
1: نعم.
2: كتر أن هذا الجار هو الذي وضع القمامة بجوار بيتك ما رأيك أنت
1: ستغضب.
2: قالوا إن أبا حنيف رحمه الله,
1: الله
2: كان له جار.
1: نعم.
2: وأبو حنيفة يحيي الليل.
1: قالوا
2: كانوا يصلي الفجر بوضوء العشاء مع أنه بيحيي الليل كله.
1: كله.
2: وبعدها. نعم. يعني كان هذاك معجار خمّة.
1: أيه.
2: ويشرب ويتغير عقله ويرفع الأصوات ويؤذيه.
1: نعم.
2: وبعده افتقد ما هجعت الأصوات.
1: نعم.
2: فقيل أين فلان؟ قال وما يدري. قال لا أسمعوا صوتا. قالوا محبوس.
1: نعم.
2: ساري عامل ويراجعه
1: ويخرجوا من السجن
2: وتأثر.
1: الله.
2: قالوا تأثر ورعوه وعاد إلى عقله وتاب على يدب أخلاقه.
1: الله الله.
2: لم يزجره بموعظة.
1: نعم.
2: ولا بقول ولا بتهديد
1: ولكن بالعمل.
2: ولا بالعمل.
1: العمل الطيب. العمل. الأخلاق.
2: نعم. ولذا الله. النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله حينما كان يعني القلب الصافي والمنبع الذي لا ينضب تأثر القاصي والتاني.
1: الله.
2: يعني حاربوا لا وإنما خافوا على مصالحهم الضيق الشخصية.
1: نعم.
2: وإنهم يعلموا بأخلاقه حينما خضعت له الرقاء فما أحوج الناس لبعضهم البعض سيما الجاء فما تفضلتم من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا أربعون. نعم. أربعون كم فيما سبق إذا بعرس في صنع القديمة يحضر بعض من القع كأنه أسر واحد.
1: نعم.
2: وإذا مات يشيعونه.
1: نعم.
2: وتخرج جنازة عظيمة لا يتمايزون إذا.
1: نعم.
2: كان غنيا شيعه الكثير وإذا كان فقيرا لم يخرج إلا الآحاد.
1: نعم.
2: إنما يعني يميزون بعضهم ببعض بهذا الأسلوب الحسن وهو حق المسلم على المسلم ست.
1: نعم.
2: إذا مرض زاره وإذا مات شيعه.
1: نعم.
2: كانوا عبر بالفطرة مطبقين الإسلام.
1: نعم.
2: لأنه الإسلام هو
1: أخلاق توارثوها
2: وتطبي ولذا. نعم. قال السيد العلامة قد مات الله يرحمه الفضي الزيدي النظري وتطبي.
1: نعم.
2: ما يكفيش من هنا.
1: نعم.
2: ما يكفيش من هنا إلى هنا.
1: نعم.
2: بيطبق بالعمل وتوارثه كما تفضلتم. الأجيال فسعد الناس وسعد الجيران وسعد المجتمع. ما أحوج الناس أن يتذاكروا وأن يحفظوا الأخلاق فيما بينهم. قالوا إن واحد اسمه فلان من مشايخ العرب وكان ضيق نزلت عنده حمامة.
1: أيوة
2: حمامة. قال أنت بجواري ولن يصلك أذى فكلي آمنة. نعم. واحد سمعه تقنص.
1: نعم.
2: ثارت ثورته. آه.
1: وغضب.
2: ضيق سار الولد قال لوالده قال أحيت ثائرة لا يطفئها إلا ما أدلك عليه. اذهب واعترف بخطأ واتي 1000 دينار ذهب.
1: الله.
2: ديه لما
1: فعلت
2: يعني في حضرته.
1: نعم.
2: وألف أعضي 2000 من الذهب مقام خفر جواره لأن نعم. جاورته الحمامة. وإلا قال لا أعيدنا حرب البسوس التي استمرت 40 سنة لأجل ناقة.
1: نعم.
2: 40 سنة بين حيين من العرب ولم تنطفئ الثوائر إلا بمجيء الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أطر لنا الإطار التي لا يتزلزل، لا نحتاج حقوق إنسان ولا معانا الحقوق التي تركها الحبيب المصطفى وأيدها القرآن بالمراعاة بعضنا لبعض، فلا نؤذي بعضنا لبعض ولا نؤثر على بعضنا البعض ولا نرفع الأصوات. بعض مجي يخزن ويفتح المكبرات ما بش حاجة، هذا ضعيف وهذا لا يمكن أن ينام إلا إذا خفضت الأصوات، وهذا يضع القمامة، وهذا يجي بالكبرياء يعتدي على حقه، أو على بعضهم يجي خذ قطعا من أرض جاره وهو جاره ويعلم أنه معتدي ويخفر حق جاره، وهذا من الأخلاق التي
1: الذميمة.
2: نعم. ولا تصل بالبتاتة إلى الحبيب المصطفى.
1: اللهم صل وسلم عليه
2: وعلى آله. فاليمنيون هم الإيمان يما، نحتاج إلى ثورة على الأخلاق الفاسدة، ثورة داخلية. أنت تكلم نفسك وتقدم على هذا وأنت يعني عضو فعال في إحياء هذه القيم الأخلاقية وإسعاد المجتمع وبث الحياة وبث الخير فيما بين أبناء المجتمع. أما حق الجاء فهو عقلا وشرعا، وحق المواطن تحتم علينا أن يحترم بعضنا بعض ولا أن يؤذي بعضنا بعض ولا أن يفعل ما يشين هذه. وأعظم بحق الكبر وحق الغنى وحق 3-4 أيام ويعلم أن مع مرض أنتوا دارين كم بعض. مات الجار مع عرس، قال نعم. الغنى حتى النشيد، هو نشيد ذكر نعم. الله قال حرم للجار
1: ولا احتراما. نعم.
2: قال أبدا وألغى.
1: نعم.
2: قال جار نعم. لا يمكن أبدا بأي حال وألغى.
1: نعم.
2: قال يا ولدي هو المقصود تأتي لك الحريوة وتسعد بها، والسعادة جنب السعادة عندما تواسي يعني جارك.
1: نعم.
2: وأنت يعني تعزيه وأنت يعني
1: تحترم
2: شعوره ومشاعره.
1: نعم. نعم.
2: وهذا حقيقة ما أحوجنا وما أحوج الناس إلى احترام الجار. واحد جاب يشكي لي قال الله يعلم أني محسن معي بر لمن جاء من أهل القرية كلها.
1: نعم.
2: ولكن خرجت أصلي الفجر وإذا بمن قد شاهده الله اعتدى على يعني كروم العنب.
1: نعم.
2: وجزها جز
1: الله قطعها.
2: هذا من الإفساد.
1: هذا
2: وهو جاره
1: هذا سوء الجوار.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان. هما يقول لك الله يوم القيامة.
1: نعم.
2: يستخفون من الناس. لا
1: يستخفون من
2: وبعدها عتسر أيامك.
1: نعم.
2: عتسر أيامك عتسي ما يجوز لك يا عبد الله.
1: نعم.
2: أين مخافة الباري؟ أين مخافة الباري؟ هذا من الأخلاق والأخطاء.
1: نعم.
2: التي بين الناس.
1: قال واحد باع جاء بيته باع داره.
2: صح.
1: وبعدين أضاف مبلغ ثاني مثل المبلغ الأول. قالوا ليش حنا قد اتفقنا؟ قال لأني بجوار فلان فأريد تدفعوا لي مقابل الجوار.
2: صحيح.
1: فما أعظم هذا النوع اللي يعتبر الجار يعني
2: أخي.
1: حق وأخ وصديق.
2: صح صح.
1: ما زال يوصيني حتى ظننت أنه سيورثي يدخله في أهل الميرة.
2: ولذا في حق زين العالمين.
1: نعم.
2: العابدين ومن خلف غازيا.
1: نعم.
2: يعني كأنه خلف أخا يرعى حرمته بعد.
1: نعم.
2: استشهاده أو بعد مماته
1: يتبكتهم.
2: نعم. وكان نعرف وإحنا صغار إذا واحد تأخر من الصلاة.
1: نعم.
2: الطارف من أهل الحارة يقول مالك يا ولدي ما تصير تصلي، وكأنه سألو. بيقول لك والدك وعلى طول يرعى.
1: نعم.
2: حرمة ابنك ويقضي حاجة زوجتك إذا كنت غائبا.
1: نعم.
2: ويقوم إذا كنت مريض
1: يقوم بالواجب هنا وهنا وفي الأطفال في.
2: نعم.
1: البيت في كذا لو يحتاجوا أغراض. أذكر أنه في واحد شيبة التقيت به وأنا في صغري ويتكلم عن الجوار في الحارة طبعا كانت مع موزعها المدن على أبواب باب اليمن باب الكذا باب السبح. قال فكان أهل هذا الباب كله يعتبروا شبه أسرة
2: سوى.
1: تمام. قال إنه في واحد مات وخلف أطفال صغار جدا لا يقومون بواجبهم عندهم أطفال
2: صح.
1: قال فكان الكل يتسابق إلى خدمة هذا الدار
2: صحيح.
1: قال حتى أن القاضي كان القاضي المحكمة كان يكون القاضي نادر ما بش محاكم كثيرة زي
2: أيوة.
1: كان حتى أن القاضي يفتح بعد الفجر ليطلع إلى هذا البيت. قال فإذا يوم رأى طبعا كان العلامة أن تخرج المرأة بالكيس أو الزنبيل تطلع عند الباب أن المقاضي ما بش اليوم. قال فرأى فأسرع القاضي قبل الناس كلهم أخذ وراح
2: يقضي حاجة
1: يقضي حاجة يدي الخضرة يدي اللحمة يدي كذا وده طرح عند الباب دق الباب وهرب.
2: صحيح.
1: هي ما تعرفش من هو الذي قد الأشياء. هذا الأخوة والجيران المحبة اللي كانت موجودة
2: هذا هو الإسلام
1: هذا هو دين الله
2: الإسلام صحيح.
1: إنه كلهم يتسابقون ما يقولش ذا قد مات ويخلهم يضيعوا
2: ولا يستولي على حقوقهم
1: فيشعر اليتيم هنا أنه ليس بيتيم
2: صحيح.
1: كل الحارة آباء كل الحارة بيقضوا حاجته ما يخرج هذاك المساكين معهم حلوى الأطفال الثاني وهو يخرج ولا معه شيء
2: صحيح.
1: ولذا جاء في الحديث أنه إذا جاء بحلوى فليعطي لولد جاره
2: ايه نعم.
1: تمام لأن هذاك مسكين تكتسر نفس الطفل. الشاهد أن هذه أخلاق عالية عظيمة
2: صحيح.
1: ونحن ذكرنا في هذا على أنه حتى العلماء كانوا جيران حتى في حلقاتهم داخل الجامع الكبير داخل الجوامع في اليمن كله كانوا كل واحد يسأل ليش اليوم ما جاش الحلقة لماذا ما حضرش إيش اللي حصل تمام. وإذا شاف أن الطلاب انتظروه كثير ممكن يجي فيعطي درس لهم ويهدئهم يعلمهم. إذا مريض الكل كما قلتم يذهبوا ليزوروا وهل يحتاج من حاجة فيقضونها وإلا بطبيب فيستدعونه. يعني هذا المجورة العظيمة التي دل عليها ديننا والله لا يؤمن. قال من بات شبعان وجاره ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. يعني إيش هذا الدين. وإذا طبخت مرقة قال لمعان
2: فأكثر
1: ماها وتعهد جيرانك يعني أخلاق عظيمة جدا. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: هذا القاضي عبد الله.
1: مرحبا.
4: كنا يا قاضي نشين نستفسر عن بعض الأسئلة هكذا.
1: تفضل.
4: في معنا واحد مغترب عقد على زوج من عندنا من البلاد قبل 5 سنوات أثناء العقد شرط عليه 2 مليون ريال ومهر 40 جراء ومؤخر 5 مليون ريال. دخلت بينهم مشاكل عندما رجع يتزوج بها هذا كله غايب يعني ما قد دخل عليها. أثناء ما رجع أبو هذه طالب بالنفقة بنشتي حل كيف نعمل بينهم حل في حل هذا القضية.
1: تمام بارك الله فيك. اسمع الشيخ
4: فضل.
2: قالوا العرف كالنص ما لم يعارض نصا شرعيا.
1: الله.
2: فالعرف في اليمن إذا عقد الإنسان على امرأة ولم تزف إليه فلا نفقة عليها ما دامت في بيت أهلها إلا ما اعتاده الناس في أيام العيدين.
1: نعم.
2: يعني المناسبة في بعض القرى أيام المناسبة.
1: نعم.
2: يهديها ما هو متفق عليه. أما ما سمي لها حال العقد وآتيتم إحداهن قنطارا.
1: نعم.
2: إذا سمى قليل أو كثير. ولذا كان يعني عمر بن الخطاب أراد أن يحدد فقامت امرأة
1: أن يحدد المهر.
2: أيوة.
1: قالت الله يعطينا وأنت تمنعنا.
2: قالوا للوالي تخلى قد بمضر مثل زماننا.
1: نعم.
2: لأن الهجمة الغربية بهجمة على الأخلاق لإحلال الفساد بين أوساد المجتمع.
1: نعم.
2: في من المصالح المرسلة أن نتعاون الناس ويخففوا. لكن إذا حصل توافق ما معه إلا حق الأعياد وإلا محصل طلاق فلا نصف ما فرضه فنصف. نعم. ما فرضتم. وإن دخل بها فكل وإن ما فالموت كتخو كاعده.
4: طيب بالنسبه للمثنين مليون والأربعين والمؤخر 50 مليون، كيف
2: هو كل مه وغير تسميه وتفرقه؟ لان المسمى كله يسمى مهرا، سواء قال شرطا او مهرا او مؤخرا فهو داخل تحت السميه، ولذا قال في متن الازهار ولها كل المسمى. ويصح يعني في المتن وتها في الشرح انه يجوز ان يلحق بما قد ذكر بما شاء زياده على المذكور في العقد. اما اذا قد ذكروا وقت العقد فهو مسمى، ولو قسموه مه شرط مؤخر كل مه، ما بيش في القرآن كلمة شر، ولكن وغير المؤخر فنظيرة إلى ميسرة. نعم. قدير رحمة من الله إذا لم يوجد يعني يجوز، ولم تفرضوا لهن فريضة، يعني إذا عقدوا له ما سماش بعد ذلك يصح له أن تمتنع حتى يسمي ثم يسلم، هذا ما بيش قلق ولا بيش. فالمسمى حقها كل إلا إذا وقع طلقب فالناصوة أو
4: ما يعمل عليها يا قاضي
2: هو معروف أو يفعلوا صلح. أما الذي سمي فهو لها، ولذا قال في متن أزهار ولها أن تتصرف فيه إذا قد قبضته ولو قبل التخول قد ملكته، لأن قاعدة شرعية أن العقد الصحيح يملك بالعقد الصحيح يملك، والعقد الفاسد لا يملك إلا بالقبض.
4: يعني بالحين الأثنين مليون والأربعين الجرم والخمسة المليون المؤخر قبيلها
2: إذا دخل بها وإن طلق قبل فالناصفة،
4: وإن ما دخلش
2: أو دعفي ولا يعفو، إما تعفي
1: أو يعفو الذي يبيع عقدة النكاح.
4: الله
1: يسلمك
4: يا قاضي ويفتح عليك.
1: آمين. بارك الله فيكم.
4: يلا بارك الله في الجميع،
1: حياكم الله.
4: الله يفتح عليك.
1: ألو مرحبا.
3: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: لو سمحتوا معنا سؤال منكم مثل الشيخ.
1: تفضلي.
3: أنا عمري 36 سنة منفصلة، وعندي الآن رغبة إن أنا أحج، بس ما بش معي محرم، معي أخوة والأب متوفي، بس ما بش معي يعني استطاعة إن أنا أدي ظلطة محرم للشخص اللي عايدي. أيوة أخواتي ما يقدروش يتو يسيروا يحجوا، ما يقدروش،
1: ما بش معهم نفقة الحج.
3: أيوة ما بش معهم.
1: نعم. وأنتي ما تستطيعش تدي لهم نفقة الحج؟
3: لا أستطيع لأن تكاليف الحج غالي.
1: تمام، نسمع الشيخ. تفضلوا يا شيخ.
2: طالما عمرها في هذا الحدود فهي ما زالت صغيرة.
1: نعم.
2: هم حتى دو في قوله تعالى والقواعد من النساء قالوا التي قد بلغت 55 60 يمكن أن تذهب مع رفقة نساء
1: الشهرية والآخر.
2: تذهب مع رفقة نساء ومعهن محرم.
1: القرآن بيّن التي لا يرجون نكاح.
2: فليس عليهن جناح أن يضعن عنقد لا يرغبن ولا يرغبوا فيهن.
1: نعم. الله الله.
2: فطالما وعدش في هذا السن ما بلا انتظري ولا واتي ولا يسر الله حقش المحرم وسيري معه، أما بدون ذلك ماشي.
1: وإن الله زوج سبرت.
2: وإن الله زوج سبرت فهو شرط المحرم.
3: نعم. ولا يعني ولا يجوز حتى نصير مع ناس معارفنا يعني نسوان معها.
1: يعني قصهم قصها الرفقة الآمنة.
2: ماشي. نعم. ما دام عادي في السن الصغير الصدق.
3: طيب ممكن سؤال ثاني ولا؟
1: تفضلي.
3: أيوة إحنا 6 بنات وثلاث أولاد، والوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى قسم بيننا. فقسم يعني قسمه مشوه هو يعني المشايخ قسموا قسمه انه النساء ما لهنش وكذا، فوقع نصيبنا اقل من الثلث، وما اخذنا شيء طبعا. هذا الوالد الله يحفظه موجوده، فحصلت عليهم مشكله وطلبوا منهم دية، فقالوا انه نقتسم الان الدية نصين، نص على البنات ونص على الاولاد. الشيخ رد علي جزاهم الله خير قال لي انه لا يجد علينا بحكم انه قد اكتسموا فما بش احنا علينا البنات ولا شيء. طيب في حالة ان احنا عدنا القسمة او طلبنا مثلا بحصر الوراثة وعدنا القسمة من جد، هل ينفع انه يعني نرجع نتحمل معاهم ولا ماشي؟
2: بلا شك ان الارش شرعا يخصم من مال اذا كان عمدا من مال الجاني.
1: نعم.
2: من مال الجاني اذا كانت إذا كان القتل عمدا عدوانا فعلى الجاني. لا تتحمل النساء أي شيء من الدية إذا عفا أهل الدم.
1: نعم.
2: ما بش على النساء سواء أعيدت القسمة أم لم تعد. ومن شرط صحة القسمة أن تكون على الوجه المرضي موافق لقانون القسمة الأربع الشروط، أن تكون لجميع المخلف وبين الورثة وحسب الفرائض الشرعية. أما إذا حصل فيها حيف أو ميل أو غبن أو حرمان لبعض الورثة فلكل وارث حق المطالب بإعادتها على الوجه الشرعي. ويا ويل من يظلم.
1: الله.
2: اضمنوا لي ستا أضمنوا لكم على الله الجنة، واحد من هذا الست ألا تظلموا عند قسمتي يعني مواريثكم. فمسألة هذا الميراث عند البعض يعني بظلم، ويتركها هو يتحمل الأب ويتركها لورثته، وهذا حسب السؤال بنجوب ولا بنقصد أحد، وإحنا كلنا في محل خطأ. لكن ينتبه الإنسان ما دام قد قسمها الله يمتثل لأمر الله ويقسم على الوجه المرضي، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع.
3: طيب القتل هو كانوا دفاع عن العرض والشرف يعني عن واحد من الخوات،
2: هو قدو عم ما بش على النساء، كان عيدافع بغير يصير يشتكي عند الحاكم، يشتكي في النيابة، يشتكي في الأكساء، معنا حلو لدرء هذا. ولذا للمن أنزل الله يعني
1: نعم.
2: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ما قال شاء الله نقتلهم.
1: نعم.
2: أو لا ماشي.
3: لا هو كان لأن الشخص هذا كان مسلح يعني معه كبنابل ومعه
2: سلاح الحاكم يطلب جميع الأطراف وينظر إلى القضية من جميع نواحي.
1: نعم.
2: وما صح عنده أمضى.
3: جزاكم الله.
1: ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: كيف أنتم؟
1: حياكم الله.
5: كيف السيد عبد الله؟
2: الله يعافيكم.
5: قبل أشتيكم تشرحوا لنا هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صناع المعروف تقي مصارع السوق.
1: صنائع المعروف تقي مصارع السوق.
2: هذا من أروع من أروع ما روي.
1: نعم.
2: والواقع
1: أخلاق.
2: والواقع
1: نعم
2: إن صنايع المعروف تقي ميتة السوء.
1: نعم.
2: وتقي الإنسان كثير وللضمائم.
1: نعم.
2: الدعاء يرد القضاء.
1: أيه.
2: الدعاء يختلج مع القضاء إلى يوم القيامة.
1: نعم.
2: فالصدقة في داووا مرضاكم بالصدقة، من فرج عن مؤمن كربا من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
1: الله الله.
2: هذا موافق لهذا الحديث، والحديث موافق لهذا. وكثير يعني في طرائف المشتاقي كتاب رائع، كثير من الصالحي كانوا يصنعون المعروف فيقيهم الله يعني شر. أتي
1: نعم.
2: واحد منهن مروي قد طبعه كتاب
1: نعم.
2: رائع يعني في القصص للصالحي.
1: الله الله.
2: للصالحي
1: نعم.
2: وإذا كانت القضية عن الصالحين، بل هذا من العلماء قالوا في أواخر حدود صعده
1: نعم.
2: في الظاهر باقم على طريق المسافري أو غيره، المهم قد نسيت الاسم حق الطريق
1: نعم.
2: وبعده كان مع مسجد صغير
1: أيوة.
2: يضع فيه ما قدش من هذا
1: الثلاجة
2: السرة
1: نعم.
2: كان يضع قزاز بلغة الأولي
1: أيوة.
2: تشبه الشمعة لكن هي وعاء معدن
1: نعم.
2: يصبون الزيت أو الغاز ولها ذبال من الفتيل من
1: نعم.
2: القطر وتبقى مشتعلة تضيء
1: نعم.
2: ويعمل قرص شعير صغير
1: آه.
2: وبجواره قع حيسي بلغتنا
1: شربت ماء
2: لبن
1: ها.
2: وبصور مستمرة
1: نعم.
2: لمن ويجي الصبح وقد أكلوا وناموا وباتوا وضبوا
1: نعم.
2: سر لك جيلك كان معهم بير حميري ملكه
1: نعم.
2: وشحت الأمطار يعني وقل الماء فأرادوا أن يعمقوها
1: نعم.
2: في الخبرة قال أنزلوني وقد هو شائب ما شاء الله عليه
1: نعم.
2: أنزلوا فانهارت
1: عليه الله الله
2: فاحتار الناس هبوا لأنه من أهل الإحسان
1: نعم.
2: تأسفوا عليه قالوا الأصوب أن تبقى هذا البئر
1: نعم.
2: قبر له واستحسنوا وسارت الأيام سارت سنونقا وإذا بأحفاده يحبون أن قالوا طالما هو حميرية
1: نعم.
2: وأساس سامتي نرفع الأحجار ولو تكلفنا
1: نعم.
2: فنزعوا بلغتنا رفعوا المخلفة
1: نعم.
2: فوصلوا إلى قرب الماء فما سمعوا إلا صوت واهي ضعيف
1: نعم.
2: تأنوا يا أولادي فخافوا
1: الله
2: فنزلوا من أهل وإذا به كالجرف أنا.
1: نعم كأنه في غار
2: في غار نعم
1: الله
2: وإنه ذيك ذو ضمير ما شاء الله منور
1: الله.
2: فرفعوا قالوا كيف قصتك قال قصتي نزلنا نعمق فانها فلم أعلم بنفسي إلا ما لا أدري ما أخذني إلى هذا المكان
1: الله.
2: وكل ليلة يأتي لي بضوء
1: نعم.
2: أستأنس به
1: الله.
2: وبقرص
1: اللي كان في الجامع
2: مثله ومثله لبن.
1: الله الله.
2: ولطف الله بالصنايع المعروف تقي مصارع السوق.
1: الله.
2: وفي المستدرف.
1: نعم.
2: في الفرج بعد الشتة.
1: نعم.
2: واحد من العلماء حق فعل كتاب يعني رائع الفرج بعد الشتة، كتاب كامل.
1: نعم.
2: أخذ من النعم من أول الذي واقع على أمة الإسلام.
1: الله.
2: يعني ما كان يحصل لها ويفرج الله عنها. فالإحسان وصنع المعروف من صفات أهل الله.
1: الله.
2: لأن الله كريم، وهذا من صفات الكرماء.
1: نعم.
2: الله محسن من صفات المحسنين. الله الرحيم من صفات الرحماء.
1: نعم.
2: فهذه النعمة حينما يعني تحسن إلى الناس ولو أن تقود يعني أعمى في طريق أو تقضي لأرملة حاجة.
1: نعم.
2: أو تسعى في حاجة أخيك قضيت أم لم تقض.
1: الله الله.
2: فهذه كلها من يعني مسائل الإحسان وعواقبها تلطف بك في الدنيا والآخرة وتصرف عنك ميتة السوء، معنى أنك تموت على حسن ختام.
1: الله.
2: نعم. نعمة كبيرة.
1: بارك الله فيكم. نعم يا بني مرحبا.
6: رجل توفى بحادث وكان معه ابنه، فماتوا الاثنين فلا يعلمون من توفي الأول، وكل واحد له ورثة، فكيف تتم القسمة؟
2: هذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع.
1: نعم.
2: سيما أيام العدوان أو يجي بعضها زلازل أعاذنا الله.
1: نعم.
2: أو كذا يعني أسبابها وقد
1: الحوادث كما ذكر.
2: نعم. وقد أثراها يعني العالم الرباني محمد بن إسماعيل الأمي وصاحب ضوء النهار العلامة الجلاء طبعة رائعة.
1: نعم.
2: على نسخة مفتي اليمن العلامة الحجة المرحوم محمد ابن أحمد الجرافي رحمه الله.
1: الله.
2: وقد أهدوا لي نسخة منه، نسخة
1: الله.
2: رائعة. أهدوا لي في أواخر رمضان قبل سنوات. أهدى لي القاضي العلامة عمرو بن عباس ابن محمد بن أحمد الجرافي حفظهم الله وكله أسر الطيب وكذا.
1: نعم.
2: وناقشها وأثرها في آخر جزء، في آخر جزء، وألحقوها بكتاب الغرقى والهدمة.
1: نعم.
2: فعند بعضهم ألا يورث أحد من أحد وكل واحد لورثة الأحياء، لكن هناك تفصيل وهو الواقع، لأننا على يقين من حياة كل واحد منهما قبل الممات.
1: نعم.
2: وبنقدر في يقولوا تحويلا نقدر مسألة أن الأب هو الذي مات أولا ثم لحقه ابنه فهو يرث منه قطعة، فهو يرث منه قطعة. فإذا قدرنا أن لهذا الأب ثلاث أولاد فهو رابعهم، فبنقسم المال حق الأب أربع، ما بيش إناث ولا أب.
1: نعم.
2: ولا أم، أربع. ذيها الابن الذي مات مع الربع ذيه، عندما نقدر أنه مات أولا لا ندخل في ترك الولد الذي يورث منه الأب، لأنه سيؤتي بعد إلى التسلسل، وما أتى إلى التسلسل فهو باطل. فكل واحد قال يورث من الثاني من صلب ما خلف لا ما ورث من الطرف الثاني، وهذا هو المعمول إلى الآن. وبعضهم يقول ميراث كل واحد منهما لورثة الأحياء، ولا يدخل في ذلك من مات معه والتبس الموت، لكن حق التحويل أولى، لأن احنا على يقين من حياته. ثم جاء لنا طارئ وفيه ظن، والظن لا يقاوم اليقين، بل يعمل بهذا براءة للذمة وإلحاقا بالأصل.
1: طبعا لو أنه مات الأب وبقي الابن في غيبوبة وأدخلناها المستشفى ثم مات،
2: وهذا قدوا بالاتفاق.
1: آية. إلا يعني في تيقنت حياته بعد والده.
2: آية. إلا في مسألة إذا قد مات موتا سريريا، مات الدماء فهو ميت. لأن هذه ما هي إلا أجهزة فقط.
1: نعم.
2: لإيصال، إذا قد مات الدماء مات الجسم قطعا، وحكم الموت تلحقه في كل الأحكام.
1: نعم.
2: لكن إذا عاده دماغ بيشتغل فهو قطعا حي ويرث والده بلا إشكال.
1: نعم.
2: عند الجميع.
1: أيوة. والعكس بالعكس. أيوة.
2: والعكس بالعكس.
1: لو أن الوالد هو الذي مات والوالد هو الذي بقي في غيبوبة وأفاق.
2: أيوة. إذا كان مع الابن ذي الذي مات سابقا فللأب السدس، وإن لم يكن له أحد فالمال كل للأب.
1: نعم.
2: نعم.
1: بارك الله
2: ورثه
1: فيكم.
2: ورثه أبوه فلأمه الثلث، ولم يذكر لأنه قدوا معلوم. إذا.
1: نعم.
2: أعطيت هذا الثلث فيبقى الثلثة
1: للأب
2: فيأخذه الأب.
1: نعم. وهكذا في كل من يموت وليس له إلا ربما لو له إخوة لا يدخلون في الميراث
2: في مسألة في مسألة لأن احنا بنقدر أن هذا هو الميت الأول فهؤلاء أخوته لا يرث لأنه مع الإب وإن قدرنا أن هذا هو المتوفى أولا فالأب موجود الأخ ما يرثوش
1: والأم
2: لا
1: موجودة.
2: مع الأب ولا مع الإب لكن بيحجبوا الأم من
1: الثلث
2: إلى نعم إلى
1: نقصان.
2: إلى السدس
1: فكان معها الثلث تصبح السدس
2: أيوة.
1: مساكين المدبرين
2: إن كان له أخوتهم فلأم السدس
1: سبحان الله
2: العظيم القرآن.
1: الشريعة عظيمة
2: صحيح.
1: سبحان الله نعم يا بني
7: رجل يأتي زوجته في المكان الذي غير أمر الله به فهل يحق لها أن تطلب الطلاق أو الفسخ
2: إذا كان كراهة الزوجة لزوجها كما جاء في الحديث أن امرأة شكت زوجها إلى رسول الله تشكو في دينه قالت جاء متهاودا متكئا على اثنين أكثرهم قام وأكثرهم لحب وأنتنهم بطنا ويعني وإني يعني لا أحب كفران النعم قال أتردين على حدي قال المهم الحديث معلوم فقال النبي
1: ردي على حديقته
2: وخلص وتلقائيا أما إذا طلبها في غير المحل فهو شيطان وكفر بما أنزل على محمد من أتى حليلته له من أتى حليلته في دبرها فهذا من الكبائر ولا يجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فمن طلب ذلك فلا يجوز لها أن تمكنه ولها أن تدافعه بما قدرت وعليها أن تذهب إلى بيت أهلها ولا حق طلب الطلاق إرضا لله ويعوض الله وإذا تأبى تطلب الفسخ إذا كان الفسخ لأجل الكراهة فبالأولى المعصية هذه
1: الكبيرة
2: يعني الذي
1: خالفت أمر الله
2: في دخيلة على اليمنيين كان نسمع في بها
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات حفظ الله اليمن دحر الله المعتدين وأصلحنا أجمعين بكتابه المبين وجمع كلمتنا على الحق والهدى والدين صلى الله وسلم وبارك وكرم على النبي الأكرم وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء. الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي.

0: مستمعين الكرام، محصولنا اليوم محصول له قيمة غذائية واقتصادية عالية جدا، ويعد من أهم المحاصيل الزيتية والنقدية التي تجود بها أرضنا الحبيبة. إنه الفول السوداني، أو كما يطلق عليه في كثير من مناطقنا اليمنية بحب العزيز. سنأخذكم في رحلة شاملة تتناول كافة العمليات الزراعية الخاصة برعاية هذا المحصول، من لحظة تجهيز التربة واختيار البذور، مروراً بالري والتعشيب والسمد، وصولاً إلى لحظة الجني والترتيب والتسويق. فأهلاً بكم معنا، وابقوا برفقتنا لأنقل لكم أهم الإرشادات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. مزارعين الكرام، أينما كنتم، الفول السوداني من المحاصيل الصيفية التي تعشق الحرارة وضوء الشمس، وفي اليمن تنجح زراعته بدرجة امتياز في المناطق الدافئة والسهول الساحلية مثل محافظة الحديدة والسهل التهامي، وأيضا في مأرب والجوف وأجزاء من لحج وأبين والحوض الجبلي الدافئ. لكن متى نزرع حب العزيز؟ فكثير ما يقال يبدأ موسم الزراعة عادة من شهر إبريل وحتى شهر يونيو، مع امتداد بسيط حسب طبيعة المناخ في كل محافظة. لأجل هذا دعونا نسترجع حوارا سابق مع المهندس علي عبد المغني، باحث وأخصائي في إنتاج المحاصيل.
1: نتحدث اليوم عن الفول السوداني، أو ما يسمى بحب العزيز. الفول السوداني تنجح زراعته في الجمهورية اليمنية، وقرأت كثير من التجارب البحثية في التسعينات على اختبار أصناف جديدة، ونجحت كثير من الأصناف، من ضمنها صنف أشفورد وصنف كرز. صنف كرز ما زال يزرع في بعض المناطق من المحويت، وصنف أشفورد يزرع في المناطق مثل أبيان. وتنجح بشكل عام، تنجح زراعة الصنفين أشفورد وكرز في تهامة. تهامة توقفت الزراعة فيه بسبب أن المحصول تعرض للإصابة بمرض أو بحشرة النمل الأبيض والأرضة. الآن وكان يستخدم سابقا لمكافحة النمل الأبيض والأرضة الألدرين، والألدرين طبعا محرم دوليا. فساعد الهيئة العامة للبحوث الزراعية في تهامة أو في تهامة للحصول على بديل لهذا المبيد، واستطاعت الحصول على صنف على مبيد جديد اسمه الفيبرونيل. وهذا المبيد له فعالية كبيرة في مكافحة النمل الأبيض والأرضة على الفول السوداني ومحاصيل كثيرة. طبعا الفول السوداني معروف أنه تكون ثمرته تحت التربة، وبالتالي استخدام هذا المبيد يقلل من الإصابة أو يوقف الإصابة بهذه الحشرة. طبعا موعد الزراعة الناجح في تهامة هو شهر أكتوبر من كل عام. كذلك نحتاج حوالي 45 إلى 60 كيلوغرام بذور للهكتار، مقشر طبعا، مش بذور مقشر جاهز بذور. طبعا مسافة الزراعة تزرع على 50 إلى 60 سنتيمتر بين الخطوط، و20 إلى 30 سنتيمتر بين النباتات. في عملية مهمة جدا، إنه في مرحلة الإزهار يجب ردم التربة أو تجميع التربة حول النباتات، وذلك حتى تتمكن الحوامل الزهرية من اختراق التربة وتكوين الثمار تحت الأرض. هذه عملية مهمة جدا. بالنسبة لفترة البقاء المحصول في الحقل حتى نضج، حوالي 4 إلى 5

0: مشهور. التوصيات الفنية لاستخدام الأسمدة يفضل استخدام سماد السوبر فوسفات 60 كيلوغرام للهكتار، واليوريا من 100 إلى 120 كيلوغرام للهكتار. يفضل زراعة الفول السوداني في الأراضي الرملية الخفيفة الغربية، يعني الأراضي الخفيفة الرملية تنجح فيه زراعة الفول السوداني، لأنه أثناء عملية أثناء فترة النضج والقلع لا تتساقط الثمار المتكونة تحت سطح التربة وتحفظ تبقى تحت الأرض. هذه من العمليات المهمة جدا. طبعا المصدر الإنتاجية يصل من 1300 كيلو إلى 1500 كيلو، ويمكن تصل أكثر في بعض المناطق. طبعا الفول السوداني محصول مهم جدا، محصول زيتي وغني بالزيت وغني بالبروتين. يصل نسبة الزيت فيه من 45 إلى 50%، ويصل نسبة البروتين في المحصول من 25 إلى 29% بروتين. المحصول زي ذكرنا سابقا بدأت توقف زراعته اتهاما نتيجة عدم وجود مبيد فعال للأرض. الآن مع وجود المبيد البيكونيل بدأت تنتشر زراعته، ويزرع في مساحات كبيرة في تهامة حاليا، وإن شاء الله تتوسع زراعته بنشر التوصيات الفنية الخاصة فيه ودعم الإرشاد للمحصول وإعطاه مساحة كبيرة في الإعلام والإرشاد الزراعي، بحيث يتبنى المزارعون لتغطية العجز الحاصل في الزيت المطلوب في الهرم. شكرا جزيلا.
1: هذا يعني أن هذه هي النقطة الأهم يا إخواني المزارعين. فالفول السوداني محصول ذكي، وجذوره تحتاج لتربة مفككة وخفيفة لأن ثمرته تنمو وتكبر تحت الأرض. لهذا السبب يفضل زراعته في التربة الصفراء أو الرملية الخفيفة جيدة الصرف، ويجب حراسة الأرض حراسة عميقة مرتين متعامدتين لتفكيك التكتلات والتخلص التام من بقايا المحاصيل السابقة والأعشاب الضارة. لا ننسى أن التنعيم والتسوية ثم تخطيط الأرض إلى خطوط هي تعتبر من الأساسيات في العمليات الزراعية، لأن التربة القاسية أو الثقيلة تعيد خرق الحوامل الثمرية للتربة، وبالتالي تقلل من الإنتاج بشكل كبير جدا. ويعد يا مزارعين اختيار البذرة هو نصف النجاح في أي عملية زراعية، فكلما كنت حريص على اختيار بذور ناضجة خالية من التشوهات أو الإصابات الحشرية والفطرية ومأخوذة من أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، فأنت بذلك تحصل على منتج عالي الجودة من محصول الفول السوداني. ويفضل تقشير القرون قبل الزراعة بفترة قصيرة جدا، يوم أو يومين بالكثير، لضمان نسبة إنبات عالية وحماية اللب الداخلي من الجفاف. وأحيانا يا مزارعين قد يقوم المزارع بكل تلك العمليات الزراعية بأتم الدقة، ولكن تهجم الآفات والأمراض على الحقل. فما الذي يجب علينا أن نقوم به لحماية الفول السوداني من آفة الأرض؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتكلم اليوم عن النمل الأبيض أو الأرض، وهي حشرة خطيرة تنتشر في تهامة بشكل كبير جدا، وتهاجم كثير من المحاصيل، وتعتبر عامل محدد لزراعة كثير من المحاصيل. المحاصيل التي تعتبر عامل محدد لزراعته أو تقلل من انتشار أو زراعة هذه المحاصيل هي محصول الذرة الشامية، محصول القطب، محصول البسباس، ومحصول الفول السوداني، بالإضافة إلى بعض الأشجار مثل الباباي والمانجو في المراحل الأولى. هذه الحشرات منتشرة في تهامة انتشار كبير جدا، وتغطي تهامة كامل، وخطيرة جدا، لأنه لا يمكن أن تحصل على محصول إذا لم تتبع التعليمات والتوصيات لمكافحة. كان قديما يستخدم مبيد اسمه الألدرين، ولكنه حرم دوليا ومنع. الآن الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي قبل السنوات الماضية أجرت العديد من البحوث والتجارب لإيجاد مبيد فعال ضد هذه الحشرة وآمن، وتوصلت إلى مبيد جديد اسمه الفيبرونيل أو الريجنت. الفيبرونيل هذا يستخدم بجرعات قليلة أو منخفضة لإبعاد الحشرة عن المحصول. هذا المبيد ليس قاتل للحشرة، وإنما طارد للحشرة. فيستخدم بمعدل 1-2 ملي زائد 10 ملي زيت طعام لمعاملة 1 كيلو بذور. يعني 1-2 ملي مبيد زائد 10 ملي زيت زائد كيلو بذور يتم معاملتهم خلطهم مع بعض، وبالتالي تكون البذور معاملة، وبالتالي يمكن زراعتها وتجنب الإصابة بإصابة المحصول بهذه الحشرة الضارة والتي قد تسبب تلف كامل للمحصول أو عدم الحصول على أي محصول. فيستخدم هذه الطريقة بالتوصية الفنية التي ذكرناها، وتنجو كثير من المحاصيل من خطر الإصابة بالنمل الأبيض أو الأرض، والتي تشكل طبعا خطر كبير في تهامة على كثير من المحاصيل الخاصة التي لها جذور سيلوزية عالية. شكرا جزيلا.
1: إن نبات الفول السوداني عندما يخرج فوق سطح التربة وتتفتح أوراقه الخضراء، هنا تبدأ عمليات الخدمة والرعاية الميدانية التي تصنع الفارق في المحصول النهائي. العزيق والتعشيب أيضا لمحصول الفول السوداني تعتبر مهمة، فالفول السوداني منافس ضعيف جدا للأعشاب الضارة في الأسابيع الأولى، لذا ينصح بإجراء عمليات العزيق 2-3 مرات ثم الاهتمام بالتسميد، لأنه من البقوليات التي تثبت النيتروجين الجوي، لكنه يحتاج بشكل أساسي إلى الفسفور لتنشيط الجذور وزيادة التزهير، والبوتاسيوم هو العنصر السحري لامتلاء القرون وكبر حجم الحبوب وزيادة نسبة الزيت فيها. فيما الكالسيوم مهم جدا جدا، لماذا؟ لمنع ظاهرة القرون الفارغة أو ما يعرف بالقرون الفاشوش. ولا ننسى الري، فالفول السوداني يكره التعشيش أي الترديد الزائد للماء تماما كما يكره الجفاف الشديد، لذلك يجب أن يكون الري منتظما وخفيفا خصوصا عند زراعته بنظام الري بالرش أو بالتنقيط. وتبقى أهم مرحلة يحتاج فيها النبات للماء بانتظام هي مرحلة التزهير وتكوين القرون، بينما يتم إيقاف أو تقليل الري تماما قبل الحصاد بحوالي 2 أسبوع حتى تجف القرون ويسهل تقليعها. المهم مزارعينا الأفاضل، الحديث عن هذا المحصول كثير ويحتاج إلى عدة حلقات، لكن عندما يصبح الفول السوداني في السوق يبدأ دور الأسرة التنموية في استهلاك هذا المحصول خصوصا للأطفال في المدارس. فهيا معا نعرف ما هو دور التقية ورضية. أخيرا خرج وجهها للمدرسة والبيت هدى. جي جي يا رضية، لو تطعمي السندويتش الحالي هذا لا تقولي إنه مشروع استثماري. جي كلي معي.
2: أي مشروع يا تقية وأي هدوء، إنما بسرتي جهال الصبح عمد بيبكي ما بشبين حتى طافي قوم من الفراش، وبنيان صوتها ملان الحوش. يما أنا ناسية ما قد حضرت من درس، إنه قد بدأت الدراسة وبدأ الجنل معاهم.
3: الله يعينش يا رضية، عاد إحنا في البداية وقدمتي بتهرمي نفسك، لكن قولي لي أمانة ما هو الذي أكلتيهم بالصبح قبل لا يخرجوا؟ أكيد مليتي بطونهم بطاط مقلي وعصائر مسكرة.
2: لا والله، أنا عملت لهم وصفة جديدة من حق عمتي حظية، طحنت لهم حلبة مع موز مع شوية خردل وقطرة زيت زيتون عشان يقعوا أذكياء. يختي ما عاد أنا داري كيف أسوي معاهم.
3: يا حبيبة، ما هو ذا الجنان، ما هو ذا الجنان يا رضية؟ حلبة وموز وخردل، حرم على شيختي. هؤلاء رايحين المدرسة يتعلموا ولا رايحين يعملوا غسيل معدة برعاية أمام؟ ما بش أسهل ولا ألذ ولا أذكى من الأكل الطبيعي الصحي.
2: وما هو الطبيعي بنظرش يا اختي تقية؟ جهالي محتاجين تركيز، والأستاذ بيكتب في السبورة وهم عليها وهم بيحلموا إنهم مع الكابتن ومع نادي الرياضة حقهم والكرة.
3: السلاح السري للمدارس يا ست رضية هو الفول السوداني وزبدة الفول السوداني. يا طعمه
2: النافل السوداني قصاج هذاك حب العزيز، بس لكن يختي بعض الأطفال فيهم تفول يسمى هذا مرض الفول، وصعب إنهم يأكلوا الفول السوداني.
3: هذا ضروري أصلا يقوموا بفحص الأطفال لمعرفة لو عندهم هذا المرض. لكن يا اختي بشكل عام الفول السوداني هذا قنبلة طاقة وفيتامينات للأطفال، وخصوصا وقت المدارس. تسمعي مني ولا روح لي؟ ما فيني للمجاهدة والمسخرة حقش.
2: معمع هو احنا جالسين أمانة، علش لما تحاكيتي ويدانيها بين سمعش.
3: يا اختي الفول السوداني فيه بروتي وينمي العضلات، يعني ابن شيمات هذا القزم بدل ما يرجع شبعان من الضرب وقت الفسحة المدرسية، هو ذاه عاتب سري ما شاء الله يكبر ويقوى ويكون فيه نشاط أمام عينيش.
2: أيوة وبعد كملي.
3: والفول السوداني فيه دهون صحية وزيت أوميجا 3، وهذه تصحي الدماغ من النوم، تخلي عقليتهم تسجل المعلومة مع الأستاذ زي اللقطة بدل ما ينعسوا في الحصة الأولى، وكمان يعطيهم طاقة ممتدة، يعني مش مثل السكريات الذي بتعطيهم نشاط 5 دقائق وبعدها يدوخوا، لكن هذا بيعطيهم نشاط طوال الحصة من بداية الحصة لا آخر حصة، ويمسك بطونهم ويجعلهم يركزوا.
2: يعني ابن المدرس هو الذي بيطلع الأول بسبب الفول السوداني، وإحنا بنضيع زلطنا في المشروبات الغازية والشبسات هذا الذي ما بل منها فائدة.
3: بالضبط، ولكن لابد أصلا يفعلوا فحوصات لأبناء مثل ما قلتي، قد ربما يكون عندهم مرض التفول. والجميل في هذا الفول السوداني أن الأطفال بيحبوه، خصوصا لو عملتي لهم سندويشة زبدة الفول السوداني مع ملعقة عسل صغيرة في خبز بلدي، يا سلام يأكلوها وهم بيضحكوا وبدون ما تحلفي عليهم 100 يمين عسب بيأكلوا.
2: والله إني فكرة، بس أماني يا تقية، هل صدق الفول السوداني بيخلي جهالنا أذكياء؟ يعني بنيان بنتي إنها عتحفظ جدول الضارب.
3: الله يديلش عقلي يا أختي، الله يديلش عقلي. هو بيغذي الدماغ ويساعد على التركيز، لكن لازم تفتحي الكتاب وتذاكري البنتيش. الفول السوداني يغذي العقل صح، بس ما يعملش معجزات ويحل الواجب بدالها. طيب يلا يا رضية وعقلي وركزي معي.
2: والله أنا كنت أشتي خلطت تخليه سندويتش الحالي فيه لو هو بكتب الواجب بنفسه. يا سلام سلم ويحل ريم المشكلة. بنيان بنتي هذا اللي ما بتبغاش تحل.
3: أيوة هكذا هكذا الأمهات الكلسلات، الشو المعجزة تضحكهم وتسبر لهم أطفالهم تذاكر لهم. قومي ذا الحين وعلى الدكان اشتري لي كيلو فول سوداني أو جري معيش زبدة الفول السوداني، وخلي الفسحة حق المدرسة حقهم شيء فاخر من الآخر.
2: والله إنه صادقة، وأنا خاطي الذحين للدكان، وبدل الخردل والموزل دي بنفعل يومية أفعل لهم غطوة فول سوداني بعسل. وإن بنيان إذا ما طلعتش الأول في الفصل حرم لادي صليش وأبز قيمة الحب العزيز الذي خسرته.
3: عد فيها شرط جزائي. هيا هيا قومي اختي اختي. الله يصلحهم ويوفقهم كل عيالنا وعيال المستمعين أجمعين يا رب.
1: مستمعينا الكرام، مزارعين الأعزاء، يظل تواصلكم مع البرنامج عبر رقم البرنامج 37481115 هو الأهم لنا في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية، فهيا معا إلى البريد الواصل إلينا. رسالة واصل إلينا من حمود منصر غانم من محافظة إب، بيقول فيها: الرطوبة هي السبب الأول في تعفن الحبوب وظهور السموم الفطرية والحشرات، جفف حبوبك جيدا في الشمس على مفارش نظيفة حتى تتأكد من صلابة الحبة وعدم انغراس الظفر فيها، وعند تجميع الحبوب يجب أن تصدر صوتا جافا ومجلجلا. الحبوب الرطبة داخل المخزن ترفع درجة الحرارة ذاتيا وتتلف الشحنة بالكامل. هذه نصيحتي وسلام الله عليكم على من قام بالبرنامج. شكرا لك حمود منصر، رسالتك وصلت ونحن أوصلناها. فيما هذه الرسالة الأخرى الواصلة إلينا من أحد المزارعين في محافظة الحديدة، بيقول: نفسي أنقل نصيحة للمزارعين، قبل أن تدخل حبوبك إلى المخزن نظف أرضية وجدران المخزن تماما من الأتربة وبقايا المحاصيل السابقة. البيئة المثالية لفقس بيض السوس والحشرات هي البيئة التي بها رطوبة. سد الشقوق، اغلق جميع الفتحات في جدران وأرضيات المخزن باستخدام الأسمنت لمنع اختباء الحشرات ودخول القوارض الفئران، ولا تنسى ترش المخزن الخالي بالمبيدات الموصى بها مسبقا قبل التخزين بأسبوع على الأقل لاتخاذ فترة الأمان أو استخدم الطرق التقليدية الآمنة مثل الرماد، رماد الحطب الجاف أو المواد الطبيعية المعتمدة. التوقيع مهندس ابن مزارع من الحديدة. شكرا لك يا مهندس ابن مزارع. يا بنتي رشا يا خالة، برنامجكم حالي ولكن للما ما عدبش هذا كالتنظيف للحبوب. انصحوا المزارعين قبل أن تأخذ محصولك إلى السوق، تذكر أن العين تأكل وتشتري قبل كل شيء. غربل ونظف، واحرص على دراسة وغربلة الحبوب جيدا لإزالة الأتربة والأحجار والحبوب المكسورة أو الضامرة. اعزل الحبوب الممتازة عن الحبوب متوسطة الجودة. خلط المحصول السيء مع الجيد يقلل من سعره وسعر الشراء. وذي اشتري منك مرة يا ابني مستحيل يرجع يشتري ثاني مرة. واستخدموا أكياس شوالات جديدة ونظيفة أو خيش جاف ومأمون. المظهر الخارجي يعطي انطباع أولي بجودة المحصول. تشتوى الصد الاستهتار بيخلينا نتحسر على أراضينا دي بعناها ورجعنا للمدينة خيرة الله. بس معاكم أم علي الوشلي من صنعاء. شكرا لك يا خالة أم علي.
4: عزيزي المستطر، عند استلام الثمار في بيوت ومراكز التعبئة والتجهيز يجب أن يكون مكان استلام الثمار نظيفاً ومبرداً وذات تهوية جيدة. أن توفر طبالين رص صناديق واصلة وعدم رص صناديق مباشرة على الأرض يعزز من السلامة الغذائية للمنتجات المصدرة.

أخي المزارع، تجنب القطف عند ارتفاع درجة الحرارة، وبادر بالجني في الصباح الباكر أو بعد العصر حين تكون الشجرة بكامل انتعاشها مروية، لأن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ضمور الشجرة والثمار على حد سواء.

استخدامك المبيدات الكيميائية للمحاصيل الزراعية بالطرق العشوائية، أو استخدام مبيدات مهربة ومغشوشة، أو مبيدات غير موصى بها من جهة الاختصاص بوزارة الزراعة والري وبدون استشارة المختصين والمرشدين الزراعيين في منطقتك، سوف يؤدي إلى تلف محصولك الزراعي. ولكي تضمن تسويق وبيع منتجاتك الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية وبأسعار مناسبة، عليك اتباع ما يلي: لا تستخدم المبيدات الكيميائية بشكل مفرط أو بدون استشارة الجهات المختصة. الالتزام بفترة الأمان للمبيد والمحدد في ملصق عبوة المبيد. التوقف عن رش المبيدات الكيميائية على محاصيلك الزراعية قبل مدة لا تقل عن شهر من عملية حصاد أو جني المحصول. عند الحصاد احرص على أن تكون الثمار قد وصلت إلى مرحلة النضج المناسب. أخي المزارع، أختي المزارعة، احرصا على اتباع المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية من بداية الزراعة حتى الحصاد لتحسين جودة منتجاتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على الأخوة المزارعين والمزارعات استغلال موسم الأمطار في غسيل التربة من الأملاح المتراكمة، خاصة في الأراضي التي تعاني من الملوحة، حيث تساعد مياه الأمطار على إذابة الأملاح ودفعها بعيدا عن منطقة الجذور، مع الحرص على توفير صرف جيد للأراضي لتصريف المياه الزائدة، مع حماية التربة من الانجراف. ويجب الحرص على إجراء التفتيش الحقلي المستمر للمزرعة، خاصة خلال موسم الأمطار، حيث تؤدي زيادة الرطوبة إلى تهيئة الظروف المناسبة لظهور وانتشار العديد من الآفات الفطرية والآفات الحشرية.

0: لذلك يجب أخي المزارع أختي المزارعة القيام بفحص النبات والأوراق والسيقان والثمار بشكل منتظم لاكتشاف أي أعراض أو إصابات في مراحلها المبكرة والتعامل معها في الوقت المناسب قبل فوات الأوان وقبل انتشارها وما تؤدي إلى انتشارها وإضعاف المحصول. معكم المهندس عبد الله أحمد محمد مهدي المراضي تخصص وقاية نبات.
1: بقي أن نشكر كل من تابعنا في حلقة اليوم وكل الشكر لمن قدم النصائح على هذه النصائح العلمية والعملية والخبرات القيمة. أتمنى لجميع مزارعين موسما مباركا ووفيرا وخاليا من الخسائر ودامت منتجاتنا الزراعية اليمنية رمزا للجودة والأصالة في كل الأسواق الدولية. الشكر موصول لكم مستمعينا على طيب المتابعة. نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. دمتم ودامت أرض اليمن خضراء والمعطاءة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلالي. يا شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
2: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة. سننتقل وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف أستاذ عبد القادر السهلي. صباح الخير أستاذ عبد القادر.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أختي الفاضلة وصباح كل المستمعين.
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة اليوم من هذا بمشيئة الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السهلي نشر بالطقس الحالي الذي تشهده معظم محافظات الجمهورية، أجواء تقريبا مستقرة على معظم المحافظات عدا تشكل سحب ركامية منخفضة وشابورها مائية على السواحل الشرقية، أيضا السواحل الغربية سحب متوسطة ومنخفضة كثيفة. الخبيث في قطر طبعا في هذه الأثناء تشهد رياح قوية تصل إلى 55 عقدة، نسأل الله السلامة للجميع. طبعا بالأمس هطلة أمطار كانت على كمية لها في محافظة إب تقريبا 23 مليمتر ومتفرقة في بعض المحافظات الأخرى تتراوحت ما بين 2 إلى 5 مليمتر. نسأل الله أن تكون سقيا خير وبركة. أما توقعاتنا بمشيئة الله تعالى لا زالت الأجواء غير مستقرة إجمالا على المرتفعات الجبلية وكذا أجزاء من الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت والمهرة، وبالتالي يتوقع في فترة ما بعد الظهر تشكل سحب الرعدية الممطرة التي تدفق على إثرها نتيجة وصول أمطار السيول في الشعاب والوديان. وبالتالي عبر هذا البرنامج المركز الوطني يحذر الأخوة المواطنين قارن المرتفعات الجبلية وكذا الهضاب الداخلية والمناطق التي يتوقع حصول الأمطار عليها بضرورة عدم التواجد في ممرات السيول وكذا ضرورة الاهتمام بالعواصف الرعدية. أيضا سائقي المركبات على الطرقات الجبلية بسبب الانخفاض في مدار الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وكذا تشكل الضباب. الأجواء الحارة طبعا بحكم الصيف في على المناطق الصحراوية وكذا السهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 إلى 44 درجة مئوية. على الإخوة المواطنين قاطني هذه المناطق أو مسافرين إليها أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد لفترات طويلة خاصة خلال فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة. أيضا الإخوة قاطني السواحل الجنوبية والشرقية والخبز وقطرة وكذا الصيادين ضرورة توقي الحذر نتيجة ارتفاع الموج واضطراب البحر، وينصح بعد ممارسة هواية السباحة إلا في الأماكن التي تحدد السلطات المحلية. هذا كان ملخص للطقس الحالي واتجاه الطقس. أما درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصغرى اليوم غد بمشيئة الله تعالى في صنعاء 32.16، عدن 38.30، في تعز 32.19، المكلا 33.28، في الحديدة 37.31، سيئون 43.26، سقطرى 34.27، في دمار 28.12، إب 28.16، في الغيضاء 31.24، زنجبار أبين 39.29، الضالع 34.20، في الحوطة لحق 40.28، في عتق 40.27، كذلك الحال في مارب 40.27، صعدة 33.18، في المحويز 28.16، عمران 31.14، في الجوف 41.27، حقة 30.21، في البيضة 31 عظمى صغرى 17، وفي الجبي الريمة العظمى 25 صغرى 15. كان هذا ملخص للطقس الحالي واتجاهات الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بمشيئة الله تعالى. شاكر تواصلكم أختي الفاضلة، نهاركم سعيد وفي رعاية الله.
0: إذن هي التحية لك الأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

سمعنا الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. عضو السياسي الأعلام محمد علي الحوثي يؤكد أن مسار المواجهة أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدارا وجاهزية. القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة الجيش الأمريكي في الأردن. أهلا بكم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن مسار المواجهة الممتد عبر السنوات وما صعبه من ضغوط واستهداف مكثف لم ينجح في إضعاف الإرادة اليمنية، بل أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدارا وجاهزية، مشددا على أن قصف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لليمن طوال سنوات العدوان وارتكابه لكل الجرائم واستمراره في الحصار حتى الآن لم يزد المشهد إلا ثباتا وتطورا. وأوضح الحوثي في منشور له على منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أمس أن الاستراتيجية التي راهن عليها الأعداء أثبتت فشلها أمام الصمود اليمني، حيث لم تتمكن كل أدوات الضغط العسكري والاقتصادي من إثنائهم عن الاستمرار في مسار الدفاع وبناء القدرة الذاتية، مؤكدا أنه كلما امتد مدى المعركة ازداد الشعب وقواته المسلحة قوة وتطويرا على مختلف المستويات الميدانية والتكتيكية. وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن موازين القوى باتت تميل لصالح خيارات الثبات، جازما بأنه لا وعد للأعداء سوى الهزيمة النكراء بإذن الله، مختتما حديثه بعبارات تختصر خلاصة التجربة والمرحلة: فمن لم يتعلم من الزمن علمه اليمن. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها النداءات التحذيرية. ووضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان أنه تم استهداف السفينة بعدد من الصواريخ البالستية وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله. وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي أمر مرفوض وسيقابل بالرد الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق. وأوضحت أن إسقاط طائرات مسيرة للنظام السعودي في الأجواء اليمنية يثبت حالة الانتهاك، وبالتالي اليمن الحق في التعامل بالمثل. وخاطبت الوزارة من يستنكرون رفض اليمن انتهاك أجوائه بالقول: افتحوا أجواءكم للطيران السعودي يسرح فيها ويمرح كيفما يشاء ويستهدف به من أراد. وأضافت: تؤكد الجميع في المنطقة والعالم أن اليمن لن يقبل بمثل هذه الانتهاكات وسيتعامل بما يحفظ للبلد سيادته. نفذت قوات العدو الإسرائيلية مساء أمس عملية تفجير هي الثانية في منطقة مشاع المنصوري ومجدل زون في قضاء صور في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن دوي التفجيرات العنيفة التي طالت البنى التحتية والأحياء السكنية وصل إلى مدينة صور والقرى المحيطة، حيث خلفت ارتجاجات أرضية شعر بها السكان. إلى ذلك ألقت مسيرتان معاديتان قنبلتين على الحي الشرقي في بلدة ياطر في قضاء بن تشبيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. وقالت قيادة الفضاء الجوي التابعة لحرس الثورة الإيراني في بيان: طالما استمرت التهديدات ضد إيران واستمرت الأعمال غير القانونية والشريرة التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد مصالحها فإن المقاومة ستستمر. وختم بيانه بالتأكيد على ضرورة أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين وتدخلات غير القانونية ضد المصالح الإيرانية. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تعرض 3 سفن نفطية وتورطت مخالفات الهجوم وتم إيقافها. وأكد الحرس الثوري في بيان أنه سيواصل فرض إرادته الكاملة على مضيق هرمز.
ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقج مساء أمس مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل خفض التوتر والحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. وقالت قناة عراقجي بمنصة تيليجرام في بيان إن الجانبين ناقشا وتبادلا وجهات النظر حول أحدث التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن سبل المساعدة في خفض التوتر والحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. أعلنت السلطات اليابانية عن مصرع 6 أشخاص على الأقل إثر الزلزال الذي ضرب جزيرة كيوشو بجنوب البلاد أمس. حسب بيانات السلطات المحلية، فإن شخصين لقيا مصرعهما في مركز تجاري بمدينة كاشيما، حيث أدى الزلزال إلى انفجار قوي يعتقد أنه انفجار غاز، إضافة إلى شخص واحد في حالة موت سريري، وتم انتشال 8 أشخاص من تحت الأنقاض، بينهم 5 مصابين بالجروح، ولا يزال ما بين 20 إلى 30 من موظفي المركز التجاري في عدد المفقودين. ورجحت قناة تي بي إس اليابانية سقوط قتلى آخرين هناك، وتم العثور على شخصين بحالة الموت السريري في مصنع نيبون بايبر أندستيرز حيث انهارت المدخنة، ولا يزال 9 أشخاص في عدد المفقودين هناك. بالإضافة إلى ذلك، لقي شخص واحد مصرعه في مدينة ياسوتيرو حيث تم انتشال جثته من تحت أنقاض مبنى منهار. سامعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. عضو سياسي الأعلى محمد علي الحوثي يؤكد أن مسار المواجهة أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدار وجاهزية. القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة الجيش الأمريكي في الأردن. سامعنا الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: طب صباحكم سامعين الأحباء، ومرحبا بكم عبر هذا الأثير النابض بالحياة والمحبة لكم أينما تكونوا، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في محطتنا الإخبارية نتوجه الآن لاستعراض عناوين وأخبار ما صدر في صحف هذا اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، 15 من صفر 1448 هجرية. في يومية لا الورقية، إيران ترفض مقترحا عمانيا بشن هرمز.
1: والرياض تعتقل بن حبريش، وقبائل حضرموت يتسول الإفراج.

0: غزال السعودية فريسة لمخالب صاروخية لليمن.
1: وأرامكو تغلق منشأة جيزان وتفشل في إخماد بقيق.
0: وأيضا في العناوين: بسبب خرقها لقرار حظر الملاحة البحرية، قوات المسلحة تضرب إنسيسي غزال السعودية بصواريخ باليستية.
1: وإيران قرار أنصار الله مستقل بشأن المواجهة مع واشنطن.
0: وحلف قبائل حضرموت يتهم ابن سلمان باعتقال ابن حبريش.
1: الانتقال يدعو اتباعه للاحتجاج اليوم امام معاشيق واشتباكات عنيفة بين ادوات الاحتلال في عدن.
0: الضربة اليمنية تربك قطاع الطاقة السعودي، وأرامكو تغلق منشأة جيزان وتفشل في إخماد الحريق. تقارير دولية: حركة السفن في البحر الأحمر تصل إلى أدنى مستوياتها.
1: وعقب كشفه جرائم تعذيب في سجون الخونج، وصل العواد ينجو من اغتيال في مدينة مارب.
0: وترامب يلتقي نتنياهو بعيدا عن الإعلام. وزير الدفاع الإيراني: الصناعات الدفاعية اليوم أكثر نشاطا من أي وقت. وإيران: سنمنع الملاحة على كل دولة أو شركة تستخدم أموالنا المجمدة.
1: وفي مقال: الصراع الإيراني الصهيوني أمريكي لموفق محادين، كاتب ومحلل سياسي أردني.
0: وفي الشأن الرياضي: مفاجآت مدوية، الفيفا وترامب يريدان بيع كأس العالم.
1: وفي الشأن الرياضي: بين ذكريات الماضي وطموح الحاضر، الدولي السابق عبد الكريم القطري.
0: طبعا تحدث قال: ارفعوا الحظر عن اليمن ليلعب في اليمن أو ليتم اللعب أيضا في اليمن كحال الدول الأخرى.
1: وفي قلب المحور: 4 شهداء و14 جريحا فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة.
0: وموجة تفجيرات تطال قرى الجنوب اللبناني، مسيرة صهيونية تستهدف شقة سكنية في النبطية الفوقى.
1: وفي صحيفة لا أيضا: وفاة امرأة وإصابة ابنتها بانهيار منزل جراء الأمطار في تعز.
0: إذن بهذا نصل وإياكم أيها الكرام إلى ختام تصفحنا بين عناوين وأخبار الصحف الصادرة هذا اليوم، ونستمر معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا.

شكرا لكم أيها الأحباء في هذا الصباح وفي كل صباح حياة متجددة. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وتحيا اليمن.

يسرنا أيها الكرام أن نكون معكم في الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. ومن الاستوديو أمل إبراهيم. في الإدارة العامة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. في الإشراف والمتابعة والتنسيق طاهر الحرازي. في الصيانة الهندسية صلاح شيعاني. النظم والمعلومات هشام العيزري. في المكتبة والتنسيق نجم الوريث. ويرافقكم أيضا محمد سالم وعبد الله الحوصلي. معكم للتنفيذ في نهار هذا اليوم المباشر جمال محمد سريع. أما الإخراج فهو للزميلة المخرجة هدى صبر. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير لكل الذين يستمعون إلى هذا الأثير الجميل الذي يبث إليكم من قلوبنا الكثير والكثير من المشاعر. أجمل البشر من يزرع في قلبك فرحة أنت لم تطلبها، ويصنع لك من واقع اللحظة ابتسامة أنت بحاجة لها، ويرسم لك صورة جميلة تمحي أثر سلبية في واقعك، فيبث فيك الأمل ويهديك الأمان والفرح، ويعلمك أن الصدق ليس بمفقود، وأن خير المحبة عطاء من دون مقابل أو شرط. صباحكم إدراك ويومكم أمل.

صديقنا المستمع في هذا الصباح نقول لا تترك الآخرين يعملون على تثبيطك بآرائهم عنك وأيضا بفكرهم المسبق عنك.

0: نحن نتحدث عن ذلك، وهذه حكاية من يحاول التثبيط من الآخرين، ولكن عندما لا تلتفت إليهم ستمر في دربك وتصل إلى النجاح. قام طالب بإلصاق ورقة على قميص صديقه من الخلف مكتوب عليها أنا غبي. طلب ألا يخبره أحد بذلك. ضحك الجميع على ذلك، ولكن بعد قليل بدأت حصة الرياضيات. كتب المدرس مسألة صعبة، هنا لم يتقدم أحد ليجيب سوى هذا الطالب الذي على قميصه الورقة. وسط ضحكات خافتة من الطلاب، هو طبعا لا يعلم ولا يدرك ما هو السبب.
1: قام بالبدء بحل المسألة وتم حلها. حينها لاحظ الأستاذ الورقة التي على ظهرها ومكتوب عليها أنا غبي، وطلب الأستاذ من بقية الطلاب أن يصفقوا له، ثم توجه نحو الطلاب وقال قبل أن أعاقب الفعل سأخبركم بشيئين.
0: طبعا الحديث طوال حياتكم سيضع الناس أوراقا على قمصانكم مكتوب عليها أشياء كثيرة مهمتها أن تعمل على جذبكم للخلف كلما حاولتم التقدم. صديقكم هذا لو كان يعلم بشأن الورقة لما تقدم للإجابة. كل ما عليكم فعله هو أن يتم تجاهل أي شيء والتقدم للإجابة كلما سمحت لكم الحياة بذلك.
1: الشيء الثاني أنه يبدو جليا أن لا يمتلك صديقا جيدا بينكم، خبره بشأن الورقة ويزيلها عن قميصه.
0: إذن هنا نقول لا يهم أن تمتلك أصدقاء كثر، المهم أن تكون معتمد على نفسك، تثق في نفسك بشكل جيد، لأن الثقة بالنفس تجعل من العصفور صقرا ومن الوردة حديقة ومن الحلم حقيقة. إذن أيها الأحبة لنسر في طريقنا سنصل إلى النجاح.

طبعا أيها الكرام، في ظل هذه الموجات الحارة خلال هذا الفصل، أصبح مكيف الهواء هو الوسيلة التي لا غنى عنها للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة ولتحقيق قدر من الراحة داخل المنازل في أماكن العمل، رغم دوره الفعال في الحد من الإيجاد الحراري ومن الوقاية من مضاعفات التعرض للحر الشديد. هناك الاستخدام المتواصل لهذه المكيفات الخاصة بالهواء قد تترك آثارا جانبية لا ينتبه لها الكثير منا، خصوصا إذا تم استخدامها لفترات طويلة أو إذا لم يتم العمل على صيانتها بصورة منتظمة.

وفي هذا السياق أوضح عدد من الأطباء العاملين أبرز التأثيرات التي قد يحدثها مكيف الهواء في الجسم، وقدموا مجموعة من النصائح العملية التي تساعد في الحد من هذه الآثار المحتملة.

0: هذه الآثار المحتملة يؤدي التعرض المطول للبيئات المكيفة إلى جفاف ملحوظ في البشرة، إذ يعمل مكيف الهواء على سحب الرطوبة من الجو لتبريد المكان، وهو ما قد يزيد من فقدان الجلد لرطوبته الطبيعية. الرطوبة من الهواء تجعل الجسم يشعر بالبرودة، لكنها في الوقت نفسه تزيد من فقدان الماء من البشرة.
1: أيضاً قد يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد وشعور بشده وتقشره، بل وقد يزيد من حساسيته أو يفاقم الإصابة بالإكزيما أو يتسبب في تشقق الشفاه. وإذا كنت تعاني أصلاً من جفاف البشرة أو من حساسيتها، فقد تلاحظ أن استخدام مكيف الهواء يزيد من هذه المشكلات.

0: هذا المكيف الخاص بالهواء قد يتسبب أيضاً في جفاف العين. هذا الأمر يؤدي للشعور بالحرقة أو الوخز. يؤكد أيضاً أن تشوش الرؤية قد يحدث في حالات نادرة جداً، لكنه ليس من الأعراض الشائعة، والأشخاص الذين يرتدون العدسة اللاصقة غالباً ما يشعرون بانزعاج أكبر مقارنة بغيرهم بسبب انخفاض رطوبة الهواء.
1: وينصح إذا لاحظت أنك ترمش أكثر من المعتاد فقد يساعد ذلك في تخفيف الشعور بعدم الارتياح والمحافظة على ترطيب سطح العين.
0: الحلق والأنف يحتاجان للبقاء رطبين بشكل دائم، وذلك لأداء وظيفتهما بصورة طبيعية. لذلك الجفاف قد يؤدي إلى التهيج فيهما، وهو ما قد يسبب التهاب الحلق أو انسداد الأنف أو بحة في الصوت.
1: وإن جفاف الأنف والحلق يقلل من قدرة الجسم على التخلص من المخاط الذي يمثل جزءا مهما من منظومة الدفاع المناعي ضد الجراثيم والفيروسات، كما قد يعاني بعض الأشخاص من نزيف الأنف نتيجة جفاف الأغشية المخاطية.
0: أجهزة التكييف التي لا تخضع للصيانة الدورية قد تسهم في نشر الغبار وحبوب اللقاح والعفن داخل الهواء، وهو ما قد يهيج الرئتين، يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض التنفسية كالربو.

إن هذه البيئات قد تزيد أيضاً من احتمالية الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي، مؤكدة أن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً رئوية مزمنة قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات إذا أصيبوا بعدوى إضافية.

البقاء لفترة طويلة في غرفة مكيفة كغرف الفنادق أو المكاتب يؤدي للإصابة بالصداع أو الشعور بآلام في الجسم. يفسر ذلك بأنه قد تصبح البشرة أكثر جفافا، وأيضا يتعرض الجسم للجفاف. أيضا تدفق الهواء البارد بصورة مستمرة قد يسبب شدا أو توترا في العضلات.

الجفاف يظل السبب الأكثر شيوعاً لهذه الأعراض، إلا أن التعرض المستمر لمكيف الهواء قد يكون عاملاً مساهماً في ظهورها.

أنتم الآن سامعين الأحباء تتساءلون كيف يمكن التخفيف من هذه الآثار، خاصة في ظل هذه الأجواء الحارة في المناطق التي تعاني ارتفاع درجات الحرارة. هنا نقول يمكن الحد من الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام مكيف الهواء من خلال اتباع عدد من الإرشادات البسيطة، منها الحفاظ على ترطيب الجسم، إذ ينصح بشرب كمية كافية من المياه على مدار اليوم، وذلك لتعويض السوائل التي قد يفقدها الجسم، وكذلك المساعدة في الحفاظ على ترطيبه.

أيضا ترطيب البشرة. إذا كنت تعلم أنك ستقضي وقتا طويلا في مكان مكيف، فمن الأفضل استخدام مرطب مناسب للبشرة قبل ذلك، إذ يساعد في تكوين طبقة واقية تقلل من فقدان الرطوبة، ويفضل اختيار المنتجات التي تحتوي على مكونات مرطبة.

0: ومن النصائح والإرشادات أيضا اقتناء نباتات منزلية. وجود عدد من هذه النباتات يساعد في تحسين أجواء المكان وبزيادة رطوبة الهواء بدرجة محدودة، ما يخفف من الشعور بالجفاف.
1: وينبغي تنظيف أجهزة التكييف وصيانتها بصورة دورية مع استبدال الفلاتر أو تنظيفها بانتظام للحد من تراكم الغبار والعفن والملوثات التي قد تؤثر في جودة الهواء.
0: ودوما أيها الأحبة، نتمنى لكم الصحة والسلامة.

محمد رسول الله، نور القلوب وربيع الأرواح الذي نعيشه في هذه الأيام وفي كل أيام حياتنا.

محمد نور أضاء ظلمات البشرية، ورحمة عمت القلوب قبل الأوطان، وسيرة صنعت أعظم تحول عرفه التاريخ. جاء إلى عالم أثقلته الجاهلية، فحول القسوة إلى رحمة، والفرقة إلى أخوة، واليأس إلى أمل، حتى أصبح قدوة خالدة لكل من أراد طريق الحق والخير.

الرسول الأعظم هو أشرف الخلق الذي قال فيه رب العباد: وإنك لعلى خلق عظيم. هو نبي الرحمة للعالمين بعد دهورا من الظلم والظلام والجهل والعبودية والرذيلة والآثام وعبادة الأصنام.

محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المعلم الذي رب القلوب قبل العقول، والقائد الذي انتصر بالقيم قبل السيوف، والإنسان الذي اجتمعت فيه مكارم الأخلاق حتى صار المثال الأعلى للبشرية. كلما ذكر اسمه امتلأت الأرواح طمأنينة، وكلما قرأت سيرته ازداد

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعدد قطرات المطر وأوراق الشجر وأنفاس الخلائق إلى يوم الدين. فسلام على النبي الكريم، رحمة الله على من اهتدى بهديه وسار على نهجه واستضاء بنور رسالته.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن مسار المواجهة الممتد عبر السنوات وما صاحبه من ضغوط واستهداف مكثفة لم ينجح في إضعاف الإرادة اليمنية، بل أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدارا وجاهزية. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إسقاط طائرة استطلاع نوكاريالا تابعة لكيان العدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر هذا اليوم. نفذت قوات كيان العدو الصهيوني عملية تفجير هي الثانية في منطقة مشعل منصوري وفي مجدل زون في قضاء صور في جنوب لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-813-13 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه يا أرحم الراحمين. محنة طفلي الوحيد مصاب بالسرطان، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أبا
0: أبي وروحي، ما تفسي يا ولدي.
1: أبا لا تألموش نفسكم علي، أنا إن شاء الله شتب آخر يا أبا.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ولدي إن شاء الله.
1: لكن بين بصركم يا أبا اليوم حزينين علي قوي، أو قال لكم الدكتور إن ما عبش فايدة وإنني شامو.
0: لا لا يا ابني، لا بالعكس، أكد لي بأنه نوع السرطان الذي فيك يتعالج إن شاء الله.
1: إذن نحمد الله ونشكره، وبعد فرضوا يا أبا أنني شاموت، قدو قضاء وقدر، ما عاد فايدة تألمون نفسكم يا أبا.
0: بس يا ابني بس قوام، بس قطعت لي كبدي بس
1: يا أبا. للما عاد توحشوني بهذا الحزن والألم والبكاء، إذا كان الدكتور قد فجعكم بأن ما عبش المرض علاج وأنني شاموت، فعادي يا أبا الأعمار بيد الله.
0: يا ابني خاف الله في قلب أبوك، حرام عليك. بين أقول لك الدكتور أكد لي بأنه علاجك والقضاء على هذا المرض الخبيث ممكن ومضمون أيضا.
1: إذن ما فائدة الألم حقكم هذا يا أبا؟ المفروض تفرحوا، إلا إذا أنتوا بتكذبوا علي على سب تطمنوني وأنني شاء.
0: لا لا يا ابني لا، الدكتور طمني أنك عتتباخر، افهم كلام ابني.
1: فليش أنتوا حزينين يا أبا؟ أكيد ما تحزنوا علي هكذا لو الدكتور فجعكم.
0: يا ابني شطر أقول لك الحقيقة
1: واتطمنوا يا أبا، فأنا مؤمن بالقضاء والقدر، هكذا علمنا في المدرسة. ها ما هي الحقيقة؟ قد شاموت قريب يا أبا.
0: ابني حرام عليك، المسألة ما فيها، أبوك فقير وتكاليف علاجك باهظة، ما عاد مش معي ما أبيع، ولا والله لو أبيع من أجلك نفسي.
1: يا بس الله على النبي لا تبيعوا نفسكم ولا شيء، أنتوا من أجلي فعلتوا كل حاجة، وما يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تنسوا الله يا أبا، هو الذي أمرضني وهو الذي عايش فيني.
0: نعم بالله سبحانه وتعالى. لكن يا ابني أنت ما تدريكش، ما تدريش قلب الأب حين يوقف بفقرة عاجز عن إنقاذ طفله الوحيد، طفله الأمل، طفله الذي يحبه أكثر من نفسه.
1: وانت يا أبا ما تدركش قلب الأب ويشعر أن قلب أبوه يتمزق من أجله. يا أبا يلا البيت، قد سمعت أن المستشفى يطلب منك التكاليف، ولا نخرج من المستشفى، نخرج يا أبا والباري كريم.
0: لكن
1: بس ها يا أبا نسيت، هذا الظرف وصل قبل ما تجو.
0: الحمد لله الحمد لله ابني الحمد لله، يا مسهل العصر يا الله.
1: ما بي يا أبا قولوا لي.
0: هذا واحد من فاعلين الخير، سمع أنك مريض بالسرطان وتبرع بعلاجك على حسابه.
1: الحمد لله وجزاه الله خير، وأنا فارح لأنه فرح قلبكم يا أبا.
0: الله يفرح قلبه، والحمد لله إن عاد في بلادنا من يدعم المحتاجين والفقراء، خاصة من أمراض السرطان الخبيث.

في بلد يخنقه حصار الظالمين وتعصف به غارات المعتدين، تصبح الحياة مغامرة والعيش مجرد فرصة، وتتلاشى الفروق بين الموت والحياة، وأن تحيا أو لا تحيا لا فرق، هكذا أراد المعتدون. هنا في هذا البلد تغيرت الجغرافيا وتبدلت التضاريس، وأصبحت أكوام الركام والخرائب والدمار ترسم خارطته الفاجعة،

ومن بين الأنقاض قد تجد مستشفى هنا أو مركزا طبيا هناك، سلما من الغارات. ليس لأنهما استثنيا مروءة وإنسانية، ولكن لأن هناك ما هو أعظم فتكا وأشد قتلا من القصف والتدمير، إنه الحصار.

وفي ذلك المبنى الظاهر عن بعد تتجسد الصورة المؤلمة لكل ذلك الإجرام بكل تفاصيله البشعة. إنه المركز الوطني لعلاج الأورام، بعد أن تفنن الحصار الغاشم في تدمير كل مفاصل الخدمة والرعاية فيه. تلك الرعاية التي تمس شريحة من المرضى هي الأشد ألماً والأقل أملاً.

تثاقلت الخطى صوب ذلك المبنى، فدخولنا نحن يختلف حتما عن دخول العليل الأليم. فمن يحسن الوقوف هنا هو لا شك أحد العاملين أو مرافق لمريض،

وما إن تجول عيناك في ثنايا باحته حتى ترتسم أمام ناظريك صور مؤلمة تتجدد بلا انقطاع لأبشع ما يقترف من جرم في حق الإنسان.

0: وتتعاظم صور المأساة في وعيك ووجدانك عندما تدرك أن وصول عدد من هؤلاء المرضى إلى هذا المركز غاية بعيدة المنال ومخاطرة مجهولة المآل. فمن تشاهدهم قد يكونون أقل عددا ممن لم يصل، فالعدوان والحصار أمعن في تدمير البلاد وتقطيع أوصالها وإفقار شعبها وشل الحركة والحياة فيها.
1: الوضع الذي نعيشه هو وضع مأساوي في الجمهورية اليمنية بشكل عام، وخاصة بالنسبة لمرضى السرطان. فمرضى السرطان يعانون الأمرين: انعدام الدواء، سواء الدواء الكيميائي أو الدواء العلاج الإشعاعي أو إجراء الفحوصات الطبية أو توفير السبل المادية التي تساعدهم على الانتقال من مكان إلى آخر، ما عليه الانتقال من المناطق الريفية أو المدن الأخرى إلى الحضور إلى العاصمة صنعاء، تلقي الخدمات الطبية والحصول على التشخيص والطبيب الذي يستطيع أن يقوم بعملية التشخيص.
0: ليس غريباً أن ترى باحات هذا المركز وممراته مكتظة بالمرضى والمراجعين، فلم تكن لترى هذه الطفرة لهذا العدد المتزايد لولا آلاف الأطنان من قنابل محرمة شديدة السمية طويلة الأمد بالغة الأثر. فغارات العدوان بذلت كل جهد لتكون عادلة في توزيع الموت والدمار.
2: هناك ارتفاع كبير في عدد مرضى السرطان. المركز كان يستقبل قبل عام 2015 حالات جديدة تسجل 4500 حالة، أما الآن فنحن وصلنا إلى 6000 حالة، يعني هناك زيادة كبيرة وملحوظة في عدد مرضى السرطان. طبعا أنا لا أعزو هذا إلا بسبب هذه المواد التي والصواريخ والكيماويات التي انفجرت، الصواريخ التي سقطت في المدن الآهلة بالسكان. يعني هذه الصواريخ تحتوي على مواد كيماوية وعلى مواد قد لا نعرف ماهيتها أحيانا، والأسف الشديد هذا صاحبه زيادة في عدد مرضى السرطان.
0: وفي زاوية عن بعد ثمة بعض المرضى والمراجعين

تتكرر مشاهد الانتظار في الداخل، انتظار بطيء ثقيل اقترن بالداء الأليم والمصير المجهول.

هنا شيخ عليل نخر السرطان جسمه وقوس صلبه، ولما استبد به الضعف وغلب عليه الوهن رمى بكاهله المثقل وجسده المعتل على عصاته، متعبا أليما يشكو إلى الله جور السنين وظلم الإنسان لأخيه الإنسان.

وفي قسم العلاج بالإشعاع يتجدد المشهد، ومن زحزح عن مكانه وقرب من هذا المكان فقد فاز، فتراه تنفرج أساريره عندما يسمح له بالدخول لتلقي جلسة علاج، على أن البعض قد بلغ به الداء مبلغا استوى فيه الانتظار ولا انتظار.

0: لن تكون مصادفة أن تجد مهندس الصيانة في إقامة شبه دائمة في هذا المكان، يعملون على إصلاح هذا الجهاز المتهالك، جهاز العلاج بالأشعة الوحيد المتبقي في البلاد. وتوقفه لبرهة يعني وببساطة أن يلفظ عدد من المرضى أنفاسهم.
1: لدينا في مركز الأورام 3 أجهزة علاج بالإشعاع، جهازين للأسف الشديد المصادر المشعة نضبت وخرجت عن العمل، وأصبح الجهازين واقفين عن العمل، ولدينا جهاز أخير لا زال يعمل وبكفاءة 38% وأقل. وطبعا إذا لم يتم استبدال هذا الجهاز وشراء أجهزة جديدة خلال الفترة القادمة، فإن خدمة العلاج بالإشعاع توقف في المركز الوطني للعلاج الأورام. طبعا هذا الجهاز الأول الآن معطل واقف عن العمل، المصدر المشع الآن نضب وغلق المكان تماما. طبعا دول الحصار العضوي مانع أنه يدخل هذه المصادر المشعة، طبعا هذه المصادر هي مصادر علاجية تماما، الآن مغلق لعدم قدرتنا على شراء مصدر المشع. هذا أحد الأجهزة. الجهاز الثاني أيضا في الغرفة المغلقة في الجهة الأخرى،

هذا الجهاز الذي لا زال يعمل لدينا طبعا يعمل بكفاءة 38%، وإذا استمر بهذا الكفاءة أو تدنت كفاءته ممكن يتوقف الجهاز في أي لحظة إذا وصل يعني الكفاءة أقل من 30%. طبعا هذا الجهاز جهاز العلاج الإشعاعي الداخلي، وطبعا معطل الآن على العمل والمصدر انتهى تماما، نريد مصدر طبعا لكنه الحصار يمنع دخول هذا المصادر تماما. هذا الجهاز الثالث، هذا ثلاثة أجهزة، هذا الجهاز الوحيد الذي يعمل، وهذا الجهاز معطل للأسف الشديد.

اتجهت الخطى إلى ردهات الرقود، تلك التي تعاضد فيها حضور الداء وغياب الدواء، فلا ترى إلا أنفاسا متعبة وأجسادا متهالكة.

كان لابد من وقفة إزاء هذا الشيخ العليل الذي لفرط مرضه لا يكاد يحسن أن يتنفس، وقد بدا صدره يعلو ويهبط محاولا جر الهواء إلى أعماقه، وفي جواره يقف ابن له يجهد في الترويح عنه علّه يزيد من كمية الهواء والأكسجين الداخل إلى رئتي أبيه.

0: غالبية هؤلاء المرضى محتاجون للسفر إلى الخارج للعلاج كآخر أمل لشفاء الحالات المستعصية، ولكن أنى لهم ذلك والعدوان بحصاره الجائر أمعن في إغلاق المطارات والممرات والموانئ ليحكم إغلاق منافذ الحياة.
1: سامعين الأكارم، في هذه المساحة الأثيرية والتي امتلأت للأسف الشديد بالقصص الإنسانية المؤلمة لمرضى السرطان في بلادنا الذي حكم عليهم الحصار والعدوان بالموت البطيء، الحديث عن هذه المأساة الإنسانية في بلادنا معنا على خط الهاتف الدكتور عبد السلام المداني رئيس مجلس إدارة صندوق السرطان. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا فيكم،
1: حياكم الله. سيدي الكريم، مرضى السرطان في بلادنا منذ بداية الحصار وحتى هذه اللحظة، ما تبعات ذلك عليهم وعلى أسرهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهر. حقيقة التبعات على مرضى السرطان وعلى أسرهم واضحة، من خلال عدم توفر أدوية، من خلال عدم توفر المواد التي يحتاجونها. فتخيلي أن المريض أحيانا يطلب منه الفحص الذري، المسح الذري، هذا المريض يحتاج أن يسافر إلى الأردن أو إلى مصر، يحتاج أن يتحمل مشكة يعني الطرق والمتاعب والصعاب إلى أن يصل إلى عدن، ثم بعد ذلك يسافر إلى هناك، والفحص هذا يكلف $600. عندما يسافر المريض إلى هذا إلى سواء إلى مصر أو الأردن، ربما أن يصل هناك لو قد خسر $4,000 إلى $5,000 لا يصل إلى ذلك البلد، ثم يحتاج إلى الصرف وغيرها، يعني الفحص الذي يكلف $600 يصبح يكلف أكثر من $10,000، وذلك بسبب منع دول العدوان وللأسف الشديد نقول وتعاون المنظمات معهم في عدم إدخال المواد هذا التي نحتاجها. لأن لدينا المركز الوطني للطاقة للطب النووي في مستشفى ثورة الذي كان يقدم كل هذه الخدمات قبل العدوان، لكنه يحتاج إلى وصول هذه المواد التي كانت يتم شراها سواء من سوريا أو من تركيا، وهي تحتاج إلى نقل بطريقة معينة في زمن قصير، يحتاج في إغلاق مطار صنعاء، أصبح ذلك من المستحيلات أن نحصل عليها، بالرغم أننا قد ناشدنا المنظمات للتدخل وإدخال المواد عن طريقها وتكون هي الجهة المراقبة وهي الجهة المصاحبة لإعطاه المرضى، لكن ذلك لم يتم. هذه واحدة من المشاكل التي يعاني منها المرضى. المشكلة الأخرى عدم توفر الأدوية، يعني صعوبة أن تحصل على أدوية، قد ربما أحيانا تأتي الأدوية عن طريق عدن لكنها تأخذ فترة زمنية طويلة في المعاملات، ثم في فترة يعني حفظها وتخزينها هناك لديهم، وهذه كمان مشكلة أخرى. هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها المرضى، عدم استطاعة الكثير للسفر للخارج.
1: نعم، هل هنا نعم سيد الكريم، هل هناك إحصائيات منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة عن مرضى السرطان الذين يموتون تباعا بسبب الحصار؟
2: والله حقيقة الإحصائيات ربما تجدونها في المركز الوطني للأورام، وليس لدينا مركز صندوق مكافحة السرطان، لكنها يعني تستطيع أن تقولي ربما في اليوم الواحد من 2 إلى 3 مرضى اللي بتحدث لهم وفيات، يعني الإحصائية الدقيقة ستحصلنا عليها من المركز الوطني للأورام.
1: نعم، إذن كيف تتعاملون مع قلة وشحة الإمكانيات والأدوية مع مرضى السرطان؟ يعني هذا العلاج قد يكون هو المنقذ لهذا المريض، كيف تتحدثون مع أسرة المريض والمريض نفسه؟
2: والله حقيقة المريض وأسرة المريض مستوعبين الموضوع، لأنهم يعرفون أن هذه الأمور خارجة عن إرادتنا، هم يعرفون بأن هذا العدوان الذي جاتم على الوطن له أكثر من 11 عام، يعرفون بأن هناك يعني إجراءات للأسف الشديد إجراءات معقدة سواء من قبل دول العدوان أو من المنظمات المتعاونة معهم، ففي بعض الأحيان قد ربما نحاول أن نعمل شراء عملية شراء الأدوية وعلى أساس أن يتم نقلها عبر المنظمات، لكن للأسف الشديد يتم هناك نوع من يعني نقول عدم المبالاة وعدم الاهتمام، قد ربما الجرأة أنت تحتاج لها في هذا الأسبوع فتأتي لك بعد شهر بعد شهرين، وهذه من الأشياء. لكن حقيقة هم الشعب اليمني بشكل عام يعرفون من هو السبب وما هي المسببات ومن وراء ذلك، ولهذا نحن نحاول أن نعمل ما باستطاعتنا وحقيقة المرضى وأسرهم يتعاونون معنا ويتحملون ذلك لأنهم يعرفون أننا لسنا السبب كدولة وإنما السبب هو جهات خارجية سواء كان العدوان السعودي الإماراتي ومن ورائهم سواء أمريكا أو إسرائيل وغيرها
1: من المتواطئين في قتل اليمنيين. أيضا أستاذ عبد السلام دكتور عبد السلام ليس المرضى وحدهم من يموتون بل الأطباء والممرضون يموتون معنويا يوميا وهم يشاهدون مرضاهم يرحلون بأيديهم البيضاء العاجزة. كيف يشعر طبيب يمني عندما يجبر على اتخاذ قرار من ينقذ أو من يترك بسبب شح الإمكانات؟ كم ضمير تحطم وكفن أبيض بكى بصمت خلف الكواليس بسبب غياب أبسط مقومات الحياة الطبية لديكم؟
2: والله حقيقة نستطيع أن نقول للأسف الشديد يعني الطبيب اليمني أو الممرض أو الكادر الصحي أو المتعامل معهم يتحسرون يوميا. ربما البعض قد وصل إلى حالة من العقدة النفسية أنه لم يستطع أن يقدم ما كان يتوجب عليه أن يقدمه ولكن ذلك كله يرجعون الأمر لله سبحانه وتعالى لأن الأمور خارجة عن إرادتهم. هم يحاولون أن يبذلوا قصارى جهدهم في سبيل خدمة هذا المريض بما لديهم من إمكانيات متوفرة يحاولون أن يناشدوا سواء كان في السابق كانوا يحثون على أن نعمل مناشدات للمنظمات على أساس أنها تتدخل لأن هذا جانب إنساني بحسب ما درسنا وبحسب ما تعلمنا أن الجانب الإنساني دائما يكون بعيدا عن السياسة بعيدا عن الحروب لكن الواقع في اليمن اختلف اختلافا كبير فوجدنا أن ذلك المعاني وتلك الكلمات المنمقة والعبارات الجميلة التي كانوا يدرسونها لم يعد لها أثرا في اليمن ولم نشاهدها على في واقع الحياة لكن كما يقال ما باليد حيلة هم يحاولون أن يقدموا ما لديهم من إمكانيات وفي الأول والأخير يتركون الأمر لله سبحانه وتعالى هو المتدخل.
1: الحمد لله على ما يحدث. كثيرا من المرضى يعيشون بوهم أنهم سيسافرون للعلاج في الخارج يعدون حقائبهم وتقام لهم فعاليات وداع ثم يفاجئون بإلغاء الرحلة بسبب إجراءات تأشيرة أو تعقيدات أممية. ماذا يفعل اليأس عندما يسلب من المريض حتى وهم الأمل الأخير؟ كيف يستطيع طفل مصاب باللوكيميا أن يفهم أن السماء مغلقة في وجهه وأن دولا بكامل أسلحتها تمنعه من الوصول إلى مشفى يبعد عن بلده ساعات فقط؟
2: والله حقيقة هذا المفترض أن هذه الأسئلة تقدم لتلك الدول التي عاملة علينا الحظر عاملة علينا العدوان إذا كان لديهم باقي من ذرة إنسانية أن تقدم لهذه الأسئلة وأن يتخيلوا أن هذا الطفل أو هذا الرجل الشايب أو غيره هو أخوه أو أبوه في الإنسان إذا لم نقول في الإسلام ونحن نتكلم عن دول هي تسمي نفسها دول إسلامية دول يعني قبلة المؤمنين دول بلد الحرمين كالسعودية أو غيرها من دول الخليج للأسف الشديد اللي يجمعنا الدم ويجمعنا اللغة ويجمعنا الدين لكن للأسف الشديد تنكروا من ذلك كله وأعتقد أن هذا السؤال يجب أن نوجه لهم هل هم يرضون بهذه الأشياء التي تحدث لهم لأبنائهم لأمهاتهم لآبائهم هذا الحصار المطبق على اليمن الذي يعاني منه اليمني سواء كان في مجال السرطان أو في غيره من الأمراض حتى وإن لم يكن هناك أمراض حتى وإن من حق المواطن اليمني أن يتنقل من حقه أن يخرج من حقه أن إذا عنده استطاعة المالية أن يتعرف على دول العالم كلها فلماذا هذا الحصار ما هو الفائدة منه وماذا يجنوا سواء أن يجنوا عليهم اللعنات والدعاء بأن الله يعجب زوالهم هذا شيء أكيد سيأتي عما قريب بإذن الله لأنهم قد أظهروا في الأرض الفساد للأسف الشديد فلا بد أن يأتي لقاب الله سبحانه وتعالى بما يرضي قلوب المؤمنين.
1: وبما أنكم دكتور عبد السلام شاهد عيان على ما يحدث لهذه الأسر نتحدث عن الجانب الإنساني لهذه الأسر التي تفقد أبنائها أو الأب أو الأم كيف ترون الوضع الإنساني لكل أسرة يمنية لديها مريض بالسرطان؟
2: والله حقيقة بالنسبة للموضوع السرطان هو أصبح يعني كمثل الأمراض البقية للأسف الشديد كما قلت كل أسرة لديها مريض كالسكر وغيره أصبح مرض السرطان في كل أسرة وهذا بسبب للأسف الشديد نقولها، أولا بسبب العدوان اللي كان له دور كبير لأنه ظهرت الكثير من الحالات في الفترة الأخيرة أكثر مما كان قبل 2014، وهذا لا نستطيع أن نجيله إلا بسبب العدوان. هناك بعض السلوكيات التي ربما يعني تمارس وهذا تكون سبب، لكن بالنسبة لوضع الأسرة كما قلنا سابقا وضع الأسرة يعني ما هو الذي تستطيع أن تقدمه الأسرة. تجد أن المواطن اليمني أو الأسرة اليمنية عندما يصاب أحد أبنائها تحاول أن تبيع ما لديها، سواء كان لديها أرض أو كان لديها سيارة، أو تتسلف الفلوس لكي تعالج ابنها أو أخوها أو أبوها ترسل الخارج. وكما قلنا سابقا أحيانا يحتاج المريض أن يسافر إلى خارج البلد لأشياء لا يحتاج أن يسافر لها، في السابق كانت موجودة لكن نتيجة للحصار هو الذي يعني منع تلك الخدمات أن تقدم، سواء كانت خدمات المسح الذري أو خدمات العلاج باليود المشع أو خدمات توفير الأدوية. كل تلك الأشياء للأسف الشديد السبب الرئيسي هو وراءها ذلك العدوان الجاسم، ذلك تلك لا أدري كيف أصفهم، أولئك الوحوش الذي للأسف الشديد انتزعت من قلوبهم الرحمة فلم يعودوا يفكروا ماذا يحدث لأخوانهم العرب أو أخوانهم المسلمين في اليمن السعيد. وكلما نقول أنهم بالنسبة للأسر اليمنية التي لديها أمراض وسواء سرطان أو غيرها هي تعاني كما يعاني بقية الناس، ولكن بإذن الله العزيز الحكيم أن تفرج هذه الكربة أما قريب.
1: إذن سيد الكريم الموضوع كبير جدا وكثير وذو شجون وإنساني، ولولا انشغالكم لا وصلنا الحديث عن هذه الآلام والأوجاع. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد السلام المداني رئيس مجلس إدارة صندوق السرطان، وأعانكم الله على ما تعانونه وتواجهونه أمام هذه الكارثة الإنسانية.
2: شكرا لكم، في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: كان لابد من وقفة إزاء هذا الشيخ العليل الذي لفرط مرضه لا يكاد يحسن أن يتنفس، وقد بدا صدره يعلو ويهبط محاولا جر الهواء إلى أعماقه، وفي جواره يقف ابن له يجهد في الترويح عنه علّه يزيد من كمية الهواء والأكسجين الداخل إلى رئتي أبيه.

0: غالبية هؤلاء المرضى محتاجون للسفر إلى الخارج للعلاج كآخر أمل لشفاء الحالات المستعصية، ولكن أنى لهم ذلك والعدوان بحصاره الجائر أمعن في إغلاق المطارات والممرات والموانئ ليحكم إغلاق منافذ الحياة.
1: اعتماد مطار صنعاء سبب الكثير من المعاناة. الذين يذهبون إلى الخارج هم قلة قليلة، لأنهم يعرفون أنهم عند سفرهم سواء عن طريق حضرموت أو عن طريق عدن سوف يعانون الكثير من المشاكل، وقد ربما يختطفوا وقد ربما يقتلوا. ولهذا الناس فضلوا البقاء في أماكنهم وعدم السفر من هذه المنافذ خوفا من التعرض للإذلال ومن التعرض للقتل في هذه المناطق.
0: مر عقد ونصف منذ تأسيس هذا المركز، كنت ترى ردهاته تزخر بالحياة، لكن العدوان بإجرامه وحصاره فرض مشهدا آخر.
2: المركز الوطني الأورام مثل جميع المستشفيات تأثر كثيرا، وتأثرت خدماته وتأثر في أشياء كثيرة تأثر فيها المركز منذ بداية العدوان إلى اليوم، والتي أثرت سلبا على المريض الأورام وعلى أداء الخدمة لمرضى السرطان.
0: الشحة الشديدة في الأدوية تتفاقم يوما بعد آخر، وأهمها أضحى معدوما أو ممنوعا على البلد استيراده، وقد يتوفر أحيانا البعض منها، لكن في الصيدليات الخاصة
1: الأدوية الخاصة بمرضى السرطان حقيقة هي شبه منعدمة، إذا قلنا حقيقة هي شبه منعدمة. فكما يعلم الجميع أن مطار صنعاء مغلق، أن البناء الحديدة موقف أو ممنوع الدخول إليه، السفن التجارية وغيرها، كل ذلك سبب إلى انعدام وشحة الدواء. وربما ما هو موجود لدينا في الصيدليات لا يصل إلى مستوى 20% من احتياج المرضى.
0: تعددت المشاهد في ثنايا هذا المركز وخارجه، إلا أن صورة ذلك الشيخ العليل لم تنسى، فكان لابد من الرجوع إليه. هو ذا في وضع لا يحسد عليه، وقد بلغ به ضيق النفس مبلغه، ينظر إلى الأسطوانة بجانبه ليرى إن كان لا يزال يتوفر بها بعض الأكسجين، ويبلغ به العناء مداه، فيرمي بالكمامة جانبا، فلم يعد ينفع معه ذلك الهواء. عرفنا ممن حوله أنه تلزمه أجهزة وإجراءات أخرى لإنقاذ حياته إن عدمت ولم تعد متوفرة. تم وضع تلك الكمامة مرة أخرى عليه بعد أن زادت حشرجات أنفاسه وأصبحت مسموعة من باب الردهة.

0: في ردهات الأطفال. لا يختلف الحال، بل هو أسوأ، والمشهد أنكى وأشد ألما. فهنا أيضا غيب الحصار الأدوية الهامة الناجعة، كما غيب وسائل التشخيص ومستلزمات الرعاية الكاملة، وسمح فقط بحضور السرطان الذي أطلقه كوحش مسعور يفترس أجساد هؤلاء الأطفال، يترعرع في أحشائهم ويمتص دماءهم.
1: معاناة الأطفال المصابين بالسرطان معاناة ليست بسيطة، لأنها جزء من المجتمع، ولعل الحصار المفروض على بلادنا والعدوان الذي تعرضت له البلاد جعل كثير من الأسر تعاني من فقر مدقع، وبالتالي عدم قدرتها على الحصول على الخدمات الصحية، ناهيك عن عدم توفر الخدمات الصحية في كثير من المناطق. هذا طبعا انعكس على صحة الأطفال، ليس فقط المصابين بالسرطان وإنما بشتى الأمراض الأخرى المختلفة.
0: هذا الطفل الذي تحاول أمه دفعه للعب على هذه الأرجوحة قد بدا عازفا غير مكترف، فكيف لطفل عليل أن يلعب منهكا ضعيفا على وقع أنات الألم وآهات الوجع؟

وفي ردهة أخرى لهؤلاء الصغار في مشهد درامي آخر اختلط فيه اللعب مع أنين المعاناة والموسيقى مع بكاء الشقاء. خيم الصمت لدقائق في حضرة ذلك الطفل العليل وهو يعزف معزوفة الألم والحصار، ثم انتبهنا لما يعمل وهو ينقر بحزم وإصرار على شاشة هاتفه. لم يكن يلعب، بل كان يحاول أن يحدث ثغرة في جدار ذلك الحصار. قد تكون ظاهرة استثنائية أن تجد هنا طفلاً يفكر في اللعب أو يتمكن من الصراخ، فالبعض لا يحلم به، وكل ما يرجوه هو نفحة أكسجين وبعض قطرات من حليب.

0: ولفرط إنسانية العالم المتحضر، نالت هذه الطفلة ذات 45 يوماً فائضاً كبيراً من حقوق الطفل، فقد أصيبت بالسرطان، والإصابة به في هذا العمر نادرة الحدوث كما يقول الأطباء، والفضل في ذلك للعدوان الذي حرص ألا تفتك قنابله المحرمة المسمومة بمن تمكن من الوقوف على قدميه من الأطفال وحسب، بل لتشمل أولئك الذين لا يزالون أجنة في الأرحام أو حتى ماء في الترائب والعظام.
1: المؤلم أنه في بلادنا في السنوات الأخيرة لوحظ اكتشاف كثير من الأطفال معدون العام مصابين بالسرطان. في السابق لم نكن نلحظ هذا الشيء، لعل العدوان الذي تعرضت له البلاد كان من الأسباب الرئيسية لسرطان الأطفال في اليمن.
0: وفي زيارة أخرى إلى الشيخ المريض، مشهد المعاناة لا يزال على أشده، وعندما رآنا أشار بيده وكأنه يقول إن شيئا ما يمزق رئتيه، دنونا منه أكثر لنعي ما يقول. تسمرنا في أماكننا وقد هالنا وأفجعنا ما سمعناه عندما أعلن ذلك الشيخ المسكين عن غاية ما يتمناه، وهو أن يغادر هذه الحياة. فانتنا الشجاعة والقدرة على احتمال الوقوف، فغادرنا المكان وقررنا استئناف جولتنا ثم العودة مرة أخرى للسؤال عن حال هذا المريض.

0: تحركنا صوب مستشفى الثورة العام، ففيه مركز للطب النووي يلجأ إليه مرضى السرطان لتلقي فحوصات وعلاج لأنواع من السرطان تغنيهم عن السفر إلى الخارج. هذا هو مركز الطب النووي بمستشفى الثورة العام، أصبح مغلقاً. لم يكتفي المعتدون بمنع الأدوية المشعة ومستلزماتها عنه، بل وتسببوا بغاراتهم وقصفهم في إلحاق أضرار بالغة به أخرجته عن العمل تماماً.
1: طبعاً كما يعلم الجميع أن هناك مركز نووي في هيئة مستشفى الثورة لعلاج السرطانات الغدة الدرقية وغيرها بمواد مشعة مثل اليود المشع وغيره، تم إيقافه منذ بداية العدوان، وقد مات الكثير بسبب الحصار. تم أيضا استهداف المناطق المجاورة لهيئة مستشفى الثورة، مما أدى إلى أضرار كبيرة جدا في المباني الخاصة بعلاج السرطانات، خاصة سرطان الدم وغيرها.
0: انتقلنا إلى مركز علاج لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، ففيه لا شك نماذج لاهتمام العالم الإنساني بالطفل وحقوقه. المبنى صغير وقد تم تجهيزه حديثا بدعم وتمويل من صندوق مكافحة السرطان ومشاركة بعض الهيئات المحلية، وأول ما يلفت الانتباه فيه هو غياب أي دور للمنظمات الأممية والإنسانية. وبرغم العدد المتزايد، إلا أن المركز لا يزال يعاني من قصور كبير في الخدمات.
2: الأعداد في تزايد من شهر لآخر، يعني على سبيل المثال كنا في بداية العمل في 2014 كان يصلنا في الشهر حالتين أو ثلاث، حاليا تصلنا ثلاث حالات في الأسبوع، بمعنى في حوالي 12 حالة في الشهر أحيانا وأكثر. لدينا قصور كثير في تشخيص الحالات الأورام المتعلقة بالجهاز العصبي، الدماغ وبالأجهزة.
0: في هذه الغرفة الصغيرة التي خصصت للانتظار، عدد من المرضى الصغار يشاهدون التلفاز بنظرات متعبة موجعة، ويبدو واضحا أنهم لفرط المعاناة لا يكترثون لما يشاهدون، لكنها الألفة والبراءة جمعت بينهم فاستقروا في المكان بانتظار الدواء المنشود.

هذا الصغير لم يعد بمقدوره مشاركة أقرانه والاستمتاع معهم بمشاهدة برنامج للأطفال أو أن يلعب لعبة مسلية، فقد أصيب الطفل بسرطان الدم وتعرض لانتكاسات متتالية أفقدته بصره ولم يعد يجدي معه العلاج.

0: هذا الحبوب عصام للأسف من الحالة الذي يعاني من سرطان دم نقوي. الحالة يعني تحتاج إلى سفر في أقرب فرصة إن أمكن، يعني لأنه للأسف فقد بصره ولازال الآن استجابته للعلاج ضعيفة.
1: حاولنا التودد إلى الطفل العليل، طلبنا منه الوقوف والمشي. فجعنا ونحن نشاهد طفلا عليلا فاقد البصر يمشي مترنحا ولا يكاد يحسن الوقوف، يفتك به مرض عضال لم ينفع معه الدواء ويواجه خطر الموت. بحثنا عن أبيه علنا نستشف منه إن كان بإمكانه عمل شيء، وعن إمكانية تسفيره إلى الخارج لإجراء زراعة نخاع العظم، الأمل الوحيد في شفائه.
2: المعنى كبيرة أعتقراك بعت خلع الله ودينا مصحابنا الدين بين 800 أو 900 ألف. ابني يعني مر معين بلاء عدوى يضربوا في ماوت لما استضر.
1: في ردهات الرقود الوضع أسوأ بطبيعة الحال، البعض منهم يعاني الوجع والمرض، والبعض ينتظر لحظة أمل، وما بين ألم حاضر وأمل غائب. قد يتحسن البعض لكن عددا منهم تسوء حاله ويبقى محتاجا للسفر لزراعة نخاع العظم التي لا تتوفر إمكانياتها.
0: في حدود 30 إلى 40% من المرضى قد يحتاجون للعلاج في الخارج، غالبا لعمل زراعة خلايا جذعية. من 700 حالة واحد سافر وعمل زراعة وتبخير وما عاد يحتاج علاج كيماوي، ومعنا حالات بالمئات تحتاج علاج سبب.

0: غالبية هؤلاء المرضى لا تتوفر لهم الأدوية كاملة، فيتأخر شفاؤهم ويتعرضون لانتكاسات مرضية متكررة.
1: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم إسقاط طائرة استطلاع من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان أنها تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع بسلاح مناسب، وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية سيادة البلد ومن حقها المشروع الرد على أي انتهاك. نفذت قوات العدو الإسرائيلية مساء أمس عملية تفجير هي الثانية في منطقة مشعل المنصوري ومجدل زون في قضاء صور جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن ذوي انفجارات عنيفة التي طالت البنى التحتية والأحياء السكنية وصل إلى مدينة صور والقرى المحيطة، حيث خلفت ارتجاجات أرضية شعر بها السكان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. النبأ الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن القوات الروسية استهدفت مستودعات عسكرية وخزانات وقود في ميناء نيكولوف الأوكراني وسفينتي شحن أسلحة شرق أوديسا. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكراً للجليل ولا تكن ناكراً للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: قمامة الجيران الطيبين.
8: مالها؟
7: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
8: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
7: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
8: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
7: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
8: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
7: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
8: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
7: كلام في محله مع تحيات
8: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا.
10: نحن اليوم قرعنا عين من عيون السعودية وماضي نقرع العين الثانية. الله أكبر.

طبعا أيها الأحبة، ونحن نتحدث عن العدوان وأضراره وانعكاساته، سنجد هناك الكثير والكثير من المجالات، بل كل مجالات الحياة التي نحياها تأثرت، ليس اليوم ولا غدا، وإنما أيضا للمستقبل البعيد. هذا هو حال الوطن اليمني. سنتحدث قبل أن نتواصل بضيفنا في مجال المنازل. نسمع هذه الفترة عن سقوط منزل على ساكنه للأسف. عندما نتأمل سنجد أن السبب في كل ذلك هو قصف تحالف العدوان الذي ضرب وقصف كل المناطق دون استثناء.

0: ضيفنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد العزيز الجنيد، مدير عام الثروة الحيوانية. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد العزيز.
1: صباحكم جميعا.
0: صباح الخير والعافية أستاذ عبد العزيز. كنا نتحدث في مجال آخر، ولكن بحضوركم سنتحدث عن مجال الثروة الحيوانية. يا ترى ما هي الأضرار التي تسبب بها تحالف العدوان في هذا المجال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأضرار التي تحدثت لقطاع الثروة الحيوانية عبارة عن أضرار مباشرة وأضرار غير مباشرة. الاستهداف للثروة الحيوانية كان استهداف ممنهج، بدأ أولا بالحصار ثم بالعدوان ثم استمرار الحصار ومنع وصول مدخلات الإنتاج. نتحدث قليلا عن الأضرار المباشرة. لوجدنا أن إجمالي الأضرار المباشرة تجاوزت 500 مليون دولار. الأضرار المباشرة للثروة الحيوانية كان هناك لدينا أضرار مباشرة في الأبقار والمواشي والإبل والتي تجاوزت 8 مليون دولار. أضرار أصابت قطاع الدواجن، سواء منشآت الدواجن، مصانع الأعلاف، وزارة تربية الدواجن، تجاوزت الأضرار المباشرة في الثروة الحيوانية كانت الأغنام والماعز 370 مليون دولار، تجاوزت 370 مليون دولار. الأضرار في قطاع النحل تجاوزت 8 مليون دولار، بينما الأضرار في قطاع الدواجن تجاوزت 123 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الأضرار في هذا القطاع الأضرار من الاستهداف المباشر طبعا ما 500 مليون دولار. ولكن الأضرار الغير مباشرة لهذا القطاع تجاوزت الأرقام هذا 4 أضعاف هذا الرقم، لأنه الاستمرار في الحصار ومنع دخول مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين أكثر وأدى إلى أضرار غير مباشرة في قطاع الثروة الحيوانية بشكل كبير جدا.
0: نعم، طبعا ليست هذه الأضرار فقط، إنما هناك أضرار بالاستهداف إلى جانب الآفات التي يقوم بها تحالف العدوان. حدثنا أيضا عن نشره لبعض الآفات.
1: تحالف العدوان تعمد في الفترة الأخيرة من الحصار إلى التهيئة أو محاولة دخول بعض الآفات، وخاصة في قطاع قطاع الحيوانات الكبيرة. الاستمرار كان في استيراد حيوانات غير صحية وغير محصنة ولا تحمل شهادات صحية من القرن الأفريقي، كان يهدد الثروة الحيوانية. إلى العام 23 كان هناك استيراد ما يقارب إلى 60,000 رأس سنويا. كان في مقابل كل رأس يدخل البلد نفقد رأسين أو ثلاثة من ثروة المحلية، من القرن المحلية. كانت تأتي هذه ذكور الأبقار محملة بأمراض وفيروسات ليست موجودة وليست مستوطنة في البلد، وكانت تصل ثروة الحيوانية. واتخذ قرار في العام 24 بمنع استيراد الثروة الحيوانية من القرن الأفريقي. كان لهذا القرار توقيف الاستيراد من القرن الأفريقي فاعلية كبيرة جدا في الحفاظ على الثروة الحيوانية وإعادة الإنتاج الثروة الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المنتقلة عبر الحيوانات. هذا الاستهداف الأول. الاستهداف الثاني كان هو في استهداف غير مباشر في عدم إمكانية وصول كثير من اللقاحات والأدوية نتيجة عدم وجود طائرات مباشرة إلى مطار صنعاء، والتأخر في الملاحة نتيجة التفتيش أدى إلى تلف كثير جدا من الأدوية واللقاحات المهمة خاصة في مجال الدواجن، مما عمل على إصابة قطعان كثير من الدواجن بأمراض مختلفة وتدهور ونفوقها، وبالتالي سبب خسائر كبيرة. ولذلك نقول أن الخسائر الغير مباشرة في قطاع الثروة الحيوانية هي 4 أضعاف خسائر المباشرة نتيجة الضرب. لأن الاستمرار في الإنتاج كان لابد من سد احتياجات المواطن من احتياجاته من اللحوم البيضاء والحمراء، واستمر عملية إنتاجية، ولكن استمرت العملية الإنتاجية وقت خسائر كبيرة نتيجة الحصار والعدوان ونتيجة الاستهداف بدخول بعض الأمراض وبعض الفيروسات اللي كانت تهاجم هذه القطاعات.
0: نعم، طبعا تحالف العدوان بقيادة وزعامة كيان العدو السعودي مستمر في مثل هذه المحاولات حتى هذه اللحظة.
1: نعم ما زال الاستمرار، ما زالت لدينا الآن نعاني من معاناة كبيرة جدا في توفير اللقاحات اللازمة في قطعان الدواجن وفق أسس النقل والتبريد المناسبة. يصعب من الصعب جدا أن نحصل على نقل مباشر أو وصول لقاح بطريقة سليمة ومحفوظة عن طريق الطيران كما هو عن طريق الطيران، عن طريق البحر أو عن طريق النقل البري. وهذا له مشاكل عديدة في موضوع الثروة الحيوانية، أنه أدى إلى نفوق كثير خاصة في الدواجن. يعني اليوم نعاني من مشكلة في موضوع الدواجن، أنه ليس لدينا طرق أو لقاحات مباشرة من المصدر. اليوم كل المستوردين في داخل البلد للقاحات الدواجن والثروة الحيوانية يستورد من دول الجوار. يعني الآن الشركات الأمريكية والشركات الأوروبية لا تورد مباشرة إلى البلد. هذه الأساس السلبية في موضوع النقل ووصول هذه اللقاحات والأدوية فاعلية إلى القطعان.
0: ويأتي كيان العدو السعودي اليوم ويقول بأنه لا يحاصر الشعب اليمني.
1: نعم، للأمانة هذا شيء غريب جدا. يعني طيب من الذي حاصرنا؟ إذا أنت اللي بتحاصرنا من البحر ومن الجو، وكذلك تمنع دخول المواد الأساسية
0: من البر،
1: من علاج ومن لقاح، سواء في المجال البشري أو المجال الحيواني لقطعان الثروة الحيوانية إلا عبرك.
0: صحيح. إذن أستاذ عبد العزيز، كيف أثر كل ذلك على الاستهلاك، على المواطن البسيط الذي لا يجد حتى قوت يوم في ظل هذا العدوان والحصار؟
1: التأثير كان تأثير مباشر. يعني أولا ارتفاع في المواد الخام داخل في الإنتاج، سواء كانت العلاقة أو العلاجات، هذا واحد. اثنين، ارتفاع في أسعار العلاجات وأسعار اللقاحات، وبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع المنتج، القيمة الفعلية للمنتجات سواء كانت دواجن أو لحوم حمراء. الثالث وهو المهم جدا، فقدان كثير من القطاعات نتيجة عدم توفر لقاحات أو علاجات ذات فاعلية خاصة في مجال الدواجن. هناك الآن نعاني من مشكلة في هذا المجال، ولدينا الآن نتيجة هذا الحصار مش قادرين نوفر لقاحات تغطي جميع قطعان الدواجن، ولذلك الآن لدينا جانح حسنا نيوكاسل على سبيل المثال. هو مرض يصيب الحيوان طبعا وليس له علاقة بالإنسان، ولكن بيؤدي إلى خسائر المزارعين كثير جدا. ما هو السبب؟ السبب عدم، بسبب الحصار مش قادرين نوفر الكميات اللازمة للقاح جميع الدواجن اللحم الموجود في البلد.
0: نعم، وأنتم تتحدثون عن قطاع الدواجن. أستاذ عبد العزيز، نتمنى فقط أن يكون توضيح للمستمع للمستهلك حول هذه النقطة في مرض نيوكاسل. هناك من يقول بأنه فعلا عبارة عن إشاعات، وهناك من يقول أنه موجود.
1: مرض نيوكاسل هو مرض مستوطن في جميع قطعان الدواجن منذ 50 عاما في جميع أنحاء العالم.
0: نعم،
1: هو مرض يصيب الطيور فقط، ليس له علاقة بالإنسان، لا ينتقل الإنسان، لا يسبب الإنسان أي مشكلة. وبالتالي الطيور المصابة إما أن تتعافى وإما أن تنفق. فأنا أحب من هذه النقطة أقول أنه أكرر
0: نعم،
1: للمستهلك للمواطن أنه مرض النيوكاسل ليس له علاقة بالإنسان، والطيور المصابة إما تنفق وإما أن تعيش، إذا عاشت فهي ليس فيها أي خطورة على الإنسان. استهلاكنا للدواجن استهلاك آمن والحمد لله، يعني خطونا خطوة كبيرة في هذا المجال. الآن تمت بعض الإجراءات التي تحد من انتشار هذا المرض لثلاث خسائر المربين. يعني نحن هنا نقاوم هذا المرض ونحصره لثلاث خسائر المربين. يعني قد المربي خسران من العدوان وخسران من ارتفاع تكاليف الإنتاج، فمع نشتيش كمان يخسر من نتيجة نفوق دواجن أو طيور بسبب هذا المرض. والسبب الرئيسي في هذا زي ما قلت لكم في الأول هو الحصار اللي تعرض له بلادنا، مش قادر نوفر احتياجاتنا لحماية القطعان المحلية. أكرر أنه ليس هناك علاقة ما بين أمراض تصيب الطيور والبشر في موضوع النيوكاسل خالص. المرض الوحيد الذي ينتقل إلى البشر وينتقل في المنافسة على فكرة وليس بالأكل هو إنفلونزا الطيور، وهذا طبعا مرض خرس حوصر في العام 2010 ولا يوجد في بلادنا الحمد لله.
0: الحمد لله. إذن زيادة الحرص، وأيضا للتأكيد يتم طهي الدجاج بشكل جيد.
1: هو مرض فيروسي ينتقل عبر الأجسام الحية، يعني حتى وإن وجد لنكون هناك معلومة مهمة. الأمراض الفيروسية خاصة الأمراض الموجودة في الطيور تنتقل للطيور الحية فقط، الطيور المذبوحة، الطيور التي المجمدة اللحمة هي المجمدة المحلية، هذه لا ينتقل فيها المرض. ثانيا، بمجرد أن ينتقل الطائر الفيروس هذا ينتهي. ذلك لديك هناك عملية التنظيف والمصطح، حتى وإن تقل الإنسان بسلامته لا يصيب الإنسان لأنه يعيش على خلايا حيوانية.
0: نعم، إذن نقول للجميع يتناول الدجاج دون خوف.
1: جميعنا نتناول الدجاج باستمرار ويوميا.
0: طب هنا أستاذ عبد العزيز نتذكر أيضا استهداف الخيول، استبلات الخيول، ما الذي صنعه الخيل بهذا العدوان؟ سنقول هو يستهدف قوت المواطن في الثروة الحيوانية، لكن ماذا عن الخيول؟
1: الخيول استهدف تقريبا حدود 190 من الخيول في فترة العدوان، استهداف مباشر. طبعا هو الحث على كل ما هو أصيل في هذا البلد، والخيول هي أصيلة. يعني العدوان هو كان عدوان ليس عسكري في الجانب العسكري فقط، وإنما عدوان لا أخلاقي، عدوان يحمل نفوس ضعيفة تحقد نحو هذا البلد في تاريخه وفي أصوليته وفي جماله وفي تراثه. يعني استهدفت متاحف، متاجر أثرية، قلاع أثرية، استهدفت الخيول، استهدفت كل ما هو جميل في هذا البلد وكل ما هو منتج للمواطن.
0: إذن ختم هذا اللقاء، ماذا نقول لقواتنا المسلحة العزيزة الشامخة البطلة التي تأخذ حق هذا الشعب اليوم من كيان بني سعود؟
1: الشعب قال قولته في هذا الكلام.
0: نعم،
1: وسلم الموضوع للقوات المسلحة بعد أن استنفذت جميع الوسائل السلمية عبر التفاوضات وفاض الكيل في موضوع الفاضل، وبان للعالم وللشعب كامل تراجع وتلاعب النظام السعودي وتحوله من عدو مباشر وطرف آخر إلى وسيط، يريد أن يتحول إلى وسيط ليهرب من مسؤوليته. لا، معروف ما حدث في البلد وما حدث لنا سببه النظام السعودي.
0: نعم،
1: غريمنا النظام السعودي.
0: نعم،
1: الحصار الموجه إلينا جانب النظام السعودي.
0: نعم،
1: من يمنع قوتنا النظام السعودي، من استهدفنا مباشرة النظام السعودي.
0: صح،
1: القوات المسلحة وعد ذلك، ولذلك عرفت أين هدفها.
0: نعم،
1: الشعب قال قولته في الجمعة الماضية، احنا خرجنا للسبعين وتم تفويض القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذا المسلح.

بعد كل هذا الفشل الواضح بتخالف العدوان، توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: وأنا سمر وإياكم المسامع إلى الأفاضل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وتحيا اليمن. قواتنا المسلحة جنبا إلى جنب مع الشعب العظيم، نعم لرد العدوان، نعم للحصار، ردا على العدو وحصاره لوطننا. فكان بيان القوات المسلحة بحضر الملاحة في مضيق باب المندب على كيان العدو السعودي. حصار للجميع أو فتح ومرور، ولا حصار أيضا للجميع. يصعد كيان العدو السعودي، نصعد السن بالسن والعين بالعين، هذا هو الشرع وهذه هي القوانين. تطورات المشهد ومستجدات الأحداث نناقشها بمعية الأستاذ عبد الرقيب البليط، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الرقيب.
1: اهلا وسهلا بك، ويسعد صباحك واوقاتك، والتحيه والتقدير والاحترام لك اختي الفاضله الاستاذه الاعلاميه الرائعه اماني راوح، واذاعه صنعاء بكل طاقمها، وللاخوه المستمعين الكرام، ولقواتنا المسلحه البطله بكل تشكيلاتها المتعدده، ولشعبنا اليمني الصامد في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: حياكم الله معنا استاذ عبد الرقيب. نبدا هنا من الاعلان الذي صدر اليوم عن قواتنا المسلحه باسقاط طائره استطلاع نوع كارييلا لكيان العدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر هذا اليوم. إذن هنا نقول تعددت الأنواع والشركات المصنعة للطائرات المعتدية، لكن المصير واحد

0: القط والإهانة والإذلال على أيدي الأبطال في قواتنا المسلحة. برأيكم لماذا هذا العناد والتعنت من قبل الأعداء وتداعيات ذلك على هذا العدو أيضا على الشركة المصنعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا لقد جاءنا بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الساعة 6:00 صباحا من صباح هذا اليوم الذي أعلن فيه إسقاط هذه الطائرة التي هي بدون طيار وهي طائرة تجسسية مقاتلة معادية من طراز كريال، كانت تقود بأعباء عدائية في أجواء محافظة صعدة اليمنية، وبالتالي تم إسقاطها بصاروخ مناسب. وهذا طبعا قال وأكد فيه من خلال بيانه بأنه يعطينا الحق المشروع في عملية أيضا اتخاذ الردود على العدو السعودي. هذا اليوم يشكل أيضا زيادة في عملية التصعيد والسلوك الإجرامي العدواني للعدو السعودي الذي لا يزال لا يمعن ولا يتجه إلى طريق السلام، بل أنه يريد أن يتجه إلى طريق التصعيد والعمل على المواجهة مع قواتنا المسلحة اليمنية من خلال أعماله العدائية. طبعا هناك كوارث تعود على العدو السعودي، خاصة أن هذه الشركات أولا تفقد سمعتها، شركات الطيران سواء كانت كريال أو كانت أيضا برقدار التركية، كانت أيضا شركة يونغ لونغ الصينية أو أي كانت من هذه الشركات التي تستخدم مثل هذه الطائرات والتي باعتها للعدو السعودي، وها هي اليوم تفقد أيضا قيمتها التكنولوجية العسكرية، القيمة المادية أيضا بالإضافة إلى القيمة المصنعة لهذه الشركة، كما كانت سابقاتها من الانكيونين الأمريكية وغيرها من الطائرات التي تم إسقاطها من قبل القوات المسلحة اليمنية. وبالتالي اليوم اليمن يضع معادلات جديدة خاصة في هذا الجانب وفي جانب الطيران بالذات في القوات الجوية اليمنية، الذي بات اليوم يمكن أيضا بهذه الشركات المصنعة لهذه الشركات ويمكن أيضا بالعدو السعودي الذي كان يستبيح أجواء اليمن سابقا أو العدو الأمريكي أو غيره من الذين كانوا يحاولون الاستباحة في هذا الجانب. طبعا العدو السعودي حاول إرسال رسالة إلى جانبنا الوطني وأنه مستعد لإنهاء عدوانه والانسحاب من اليمن وأيضا دفع التعويضات وكل شيء، ومستعد يعني حتى لنزع السلاح من أدواته وعملائه وكل الشروط التي وضعها جانبنا الوطني، لكنه خبصها في الأخير بوضع شرط أراد من خلاله أن يضم الجبهة الحضرمية أو الهضبة الحضرمية بمعنى حضرموت، أي أن تكون أرضا تابعة له والوقية بهذا الرفض. وهذه الرسالة تم تسليمها طبعا عن طريق الوسيط العماني. هنا يبين أيضا مدى سلوك الإجرام والعدوان لدى هذا العدو السعودي، وأن أطماعه لا زالت موجودة في ضم الأراضي اليمنية وأيضا نهب الثروات اليمنية، وهو يدرك تماما ما الذي يعنيه الهضبة الحضرمية وما الذي تعنيه منطقة حضرموت وما يريد أيضا من بعد حضرموت، يريد طبعا المهرس وقطرة وغيرها من هذه الأشياء. وبالتالي لا يمكن التفريط بأي شبه من السيادة اليمنية، فعلى العدو السعودي أن يعي ويفهم تماما بأن زمن المقايضات، زمن عملية وضع الشروط على اليمن انتهى. اليوم أمامه شيء واحد، الانسحاب الفوري، العمل على إعادة التعويضات وإعادة الإعمار، والعمل أيضا على إنهاء حصاره بالكامل والخروج وعدم التدخل بالشؤون السياسية الداخلية والخارجية لليمن، وإلا فعليه أن يتحمل عواقب أفعاله وسلوكياته الإجرامية والعدوانية. كذلك من الذي عمله بفجر هذا اليوم من خلال شن عدوان مشترك من قبل السعودي والأمريكي على مقرات الحشد الشعبي العراقي، وهذه تعد أيضا جريمة وتأتي في ذات السياق والارتباط واحد، لأنه كان يتهم أيضا أن الجانب الحشد الشعبي المقاومة العراق هم من يقومون باستخدام الطيران المسير في ضرب المنشآت النفطية السعودية. طبعا الهدف هو اليوم هناك القضاء على المقاومة العراقية من أجل أن يدخل القاعدة والدواعش، وأيضا يتهيأ الموضوع لكي تكون العراق منطلقا للمعركة البرية ضد إيران، بمعنى أننا اليوم أمام سيناريو كبير وأمام تطور أكبر من خلال تمدد هذه الحرب، من خلال
0: هنا أستاذ عبد الرقيب
1: الكبرى بدأت.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب، هنا نقول لماذا هذا التوسع في العدوان على دول المنطقة بينما ذلك ليس في صالح العدو وأيضا لا يخدمه؟
1: هذا يؤكد أن اليوم العدو السعودي لا يزال يقوم في خدمة العدو الصهيوني الأمريكي وتنفيذ مخططاته الإجرامية والعدوانية ضد دول محور المقاومة، وبالتحديد ضد اليمن، ضد إيران، المحور أيضا المقاومة العراقية، حزب الله في لبنان، المقاومة أيضا في فلسطين. ونحن ندرك ونعرف تماما أن السعودية حاولت أن تماطل كثيرا في عملية ارتكاب المجازر البشعة التي اقتطفت في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، ومن خلال ما كان يتم عقده ما يسمى بالقمم الخليجية والعربية والإسلامية وأخذ الطلعة والنزلة والذهاب إلى الدول وعرض القضية الفلسطينية، وأيضا أننا نريد أن لا يمكن أن نعمل عملية التطبيع إلا بعد أن يكون هناك توافق وأن يكون هناك اعتراف من قبل الدول كلها بالدولة الفلسطينية. وهذه كلها المماطلات يعطي وقت للعدو الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني والتدمير في قطاع غزة، والعمل على توغل كيان العدو الصهيوني وتهجير معظم الشعب الفلسطيني. إذن كل هذه الخطوات التي كان يخطوها، أيضا ما قام به داخل لبنان، وأيضا ضغوطاته، وأيضا تشكيل للحكومة هذه العميلة اللبنانية من خلال أن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله، والذي لا يزال حتى هذه اللحظة وحين له مندوب خاص اسمه يزيد بن فرحان، وهو أخو وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والذي يقوم اليوم بعمل المندوب السعودي السامي داخل لبنان والتخريب والعمل على أيضا إثارة النعرات ودفع الملايين من الدولارات مقابل التخريب ومقابل أيضا عملية تفكيك ونزع سلاح حزب الله، وكذلك ما يفعله اليوم في العراق، وما يفعله أيضا المؤامرات ضد إيران، وما يفعله في اليمن. كل هذه الأهداف التي يقوم من خلالها وأيضا السير فيها هي تأتي أيضا في إطار المخطط الإجرامي وللعدو الأساسي الصهيوني الأمريكي. يتزامن هذا الآن مع التحركات التي بدأت تطرأ خاصة في اجتماعات نتنياهو وترامب، وأيضا إعداد الخطة، وأيضا الضربات التي شنت على إيران، وما تم عليه الاتفاق بالأمس من شن عدوان كبير على إيران والعمل على الدخول والغزو البري لإيران. ولذلك لاحظنا بالأمس إيران حتى تشن ضربات مفاجئة، ولأول مرة تشن هجوم استباقي على القاعدة الأمريكية في موفق السلاطي في الأردن. هذا يعطينا أيضا مؤشر كبير جدا إلى أن هناك اليوم تحركات أكبر وتوسع للحرب الإقليمية الشاملة. أيضا عملية ما يسمى مضيق هرمز من خلال ما يسمى هناك مبادرة عمانية، وهي تأتي في إطار المبادرة الصهيونية الأمريكية أن يكون هناك تواجد إقليمي في مضيق هرمز،
0: نعم،
1: والعمل على نزع سيادة إيران منها. يعني كل هذه التحركات وأيضا الترحيب إقليمي بالمبادرة هذه، ليش؟ لأنه ينزع السيادة عن إيران، وأن لا تكون إيران هي المشرفة على مضيق هرمز، وأن تتحصر الرسوم ولكن هم يريد يقول لك نحن ونكون كلنا موجودين داخل نظيف هرمز ونعمل رسوم طوعية الذي يشيزها والذي يشيزها. يعني بعد أن يتم تخليص إيران أيضا عملية توافد قوات أجنبية لعدة دول في هذا المكان يؤكد على أنهم يريدوا اليوم التربص بإيران واحتلال إيران وتنفيذ المخطط الإجرامي الصهيوني الأمريكي. ولاحظنا بالأمس نتنياهو على رجل وهو جالس جنب المجرم ترامب، وأيضا الخطة التي تم إعدادها واجتماعه بالمجلس السياسي والعسكري الأمريكي وكل ما وضعه من خطة والاتفاق عليها، ولم يبقى سوى باقي التنفيذ الآن لإعداد هذه المعركة الكبرى. لذلك أنا أتوقع اليوم أن تكون هناك عمليات عسكرية يمنية ضد العدو السعودي أولا بالدرجة الأولى، وأيضا حتى ضد العدو الأمريكي لما قام به في داخل العراق مع العدو السعودي. وأتى ذلك من خلال بيان المكتب السياسي لأنصار الله فجر هذا اليوم بعد العدوان مباشرة، الذي أكد إدانته لهذا العدوان وأكد وقوف اليمن وشعبها إلى جانب الشعب العراقي وحكومته وقيادته بالإضافة إلى مقاومته. وأيضا هناك الآن يتم عقد اجتماع طارئ لما يسمى مجلس الأمن القومي الوطني العراقي لمناقشة هذا العدوان الذي تم. ولكن أنا لا أعول على الحكومة العراقية بالذات، لأن الحكومة العراقية اليوم هي تندرج ضمن السيناريو المخطط أيضا، وإنها أيضا هي تقع ضمن القالب العملائي الذي يعمل اليوم على خدمة العدو الصهيوني الأمريكي.
0: أستاذ عبد الرقيب، كنا بالأمس نتساءل لماذا لا يريد هذا العدو الاعتراف أن هناك ضرب من قبل اليمن وليس من قبل العراق نتيجة جهلهم استخباراتيا، لكن اليوم هل نستطيع القول بأن تتضح الصورة بإدخال العراق أيضا في هذا العدوان؟
1: بكل تأكيد. طبعا هو أولا يتهرب من عملية اليمن لأن أسياده هم من أمروه في ذلك، وهو الإسرائيلي والأمريكي، وحتى أيضا أن لا يكون محرجا في عملية إعطاء الرد على الضربات اليمنية، لأنه يدرك هو تماما من أن أي ردود على القوات المسلحة اليمنية على الشعب اليمني ستكون هناك ردود الصاعين. الشيء الثاني هو طلب من ترامب، طبعا طلب من ترامب وقال له نريد أن نشن غارات جوية عدوانية على اليمن وأن نفعل وأن نعمل على تحجيم هذه القدرات، فكان الرد من ترامب وقال له أنت سخيف أهبل، يعني هل تريد أن نتورط مع اليمنيين؟ اليمنيين لا يعرفون الخطوط الحمراء، ونحن قد جربناهم على مدى سنتين في المعركة البحرية أثناء مساعدتهم لكيان العدو الصهيوني. ولذلك قال له يعني اعمل على أن الجانب الذي يتم طبعا إطلاق الطائرات على منشآتك هي المقاومة في العراق، ونحن نريد التخلص منهم أو إيران، لأننا اليوم نركز المعركة على الأساس خاصة إيران والمقاومة العراقية. اليمن سنتفرغ له فيما بعد، هذه هي مخططهم. طبعا هم يريدوا اليوم الاستفراط أولا بالدرجة الأولى على إيران، فحينما اليوم هم قد بدأوا قصقصة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وقصقصة المقاومة اللبنانية في لبنان، واليوم يتجهون إلى قصقصة المقاومة أيضا في العراق. العمل اليوم على غزو
0: هم يتوقعون ذلك أستاذ عبد الرقيب بأنهم يعملون على القصقصة، ولكن في الحقيقة المقاومة ثابتة وموجودة وقوية.
1: أنا أتحدث عن المخطط الذي هم يعملون، يعني هم اليوم يفعلوا ذلك من أجل أن يمهدوا لعملية غزو احتلال إيران، ظنا منهم أنهم في حال ما تمكنوا على تدمير واحتلال وغزو إيران أنهم أنتهوا من محور المقاومة بشكل كامل. هذا هو المخطط الذي يخططون له. وبالتالي يقول لك حينما نقضي على الرأس الركيب في المقاومة الذي هي إيران تقوم بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري والمادي وغيرها من هذه الأشياء والفزاعات التي هم يتحدثون عنها، هم بعد ذلك سنتفرغ لمن؟ لليمن، سيكون لوحده. هذه هي الخطة الإجرامية العدوانية التي أعدوا لها، وليست من الآن. هذه الخطة أنا تحدثت عنها من خلال بداية معركة طوفان الأقصى، حينما كان بايدن والأوروبيين يقولون لا نريد التصعيد، كنت أقول لا تصدقوهم، هم لا يريدون التصعيد ضدهم لكنهم يصعدون ضد محور المقاومة ويريدون الاستفراد بمحور المقاومة، خاصة المقاومة الفلسطينية أولا يريدوا أن يقبلوها، المقاومة في لبنان يريدوا أن يقبلوها، ثم سيتجهوا إلى المقاومة العراقية، ثم بعد ذلك سيتجهون صوب إيران، ثم بعد ذلك سيأتون إلى اليمن. وحاولوا أيضا العمل هذا على تنزيق وحدة الساحات، العمل على أنهم ينهوا عملية محور المقاومة لكنهم لم يستطيعوا. وطبعا أنا أتحدث وأقول أن المعركة ستكون معركة كبيرة وقوية جدا،
0: مرحلة قصرية فعلا
1: بخزائر فادعة وهزائم نكراء، وهناك أيضا دول حتى من هذه الدول الخليجية والدول العربية والإسلامية حتى وإن كانت عميلة ستعود وتنضم إلى دول محور المقاومة حينما تشاهد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني يتكبد الخسائر الفادحة ويتلقى الهزائم النكراء من قبل محور المقاومة. وهناك المفاجآت الكبيرة وأنا أتحدث عنها، أن اليمن هو من سينقذ إيران، ومن سينقذ المقاومة في العراق، ومن سينقذ المقاومة في لبنان، ومن سينقذ المقاومة أيضا في فلسطين، ومن سينقذ أيضا الدول العربية والإسلامية من هذا المستقبل الذي هم في اليوم من خلال معركة العز والشموخ والصمود والتعدي والانتصار والنصر المبين الذي يتحلى بها اليمنيون الأسود الأبطال أولي القوة وأولي البأس الشديد.
0: لكن أستاذ عبد الرقيب، هنا نستغرب كيف تجرأ كيان بني سعود ويخوض بشكل مباشر ويعترف بأنه موجود في الاستهداف على العراق، كيف جاءت هذه الجرأة؟ أيضا نلاحظ هشاشة الأعداء وقوة محور المقاومة الموحد، كيف نقرأ كل ذلك؟
1: أولا مثلا بدأت عملية الضربات في أثناء العدوان على إيران، مثلا هناك كانت ضربات على الكويت، البحرين، قطر، السعودية، وكانت دائما الاتهامات تصب ليست على إيران بالذات وإنما على المقاومة في العراق، لاحظي هذه دائما الاتهامات. وحتى بعد أن وقفت عملية ما يسمى بالهدنة وكانت هناك ادعاءات بأن هناك ضربات تصدينا إلى طائرة مسيرة تصدينا إلى طائرة فلسطينية أطلقت من العراق، كلها هذه الحركات والتي يفعلونها هي تأتي مثل ما قلت لتهيئ الأرض العراقية لتكون غزو والاحتلال البري متعدد الجنسيات، القاعدة والدواعش، الأكراد، أيضا منظمة خلق، منظمة كوملة، منظمة أيباك، هذه ثلاث منظمات هي معارضة لمن؟ للنظام الإيراني، أيضا بالإضافة إلى البشمركة، الأكراد، أيضا القاعدة والدواعش الذي هو الجولاني وميليشياته، ولاحظت عملية الصهريج الذي قالوا بأنه كان يهرب من أرض العراق ومسكوه في الحدود بين العراق وسوريا وأنه متجه إلى حزب الله، هذا كان من ضمن المسرحيات الهزلية أيضا لتدخل هؤلاء القاعدة والدواعش، نقل القاعدة والدواعش عن طريق مروحيات وأباتشي وبلاك هوك وهليكوبترات أمريكية من داخل سوريا إلى داخل العراق تحت مسمى أنهم سيكونون ضمن المحاكمة الإرهابيين لدى العراق، هذه من ضمن الخطة لنقلهم أيضا إلى داخل العراق لكي يكون منطلق لهم إلى داخل إيران، أيضا ادعاءهم باختفاء أكثر من 20,000 من القاعدة والدواعش من داخل سوريا لا يدروا أين ذهبوا، هؤلاء اليوم يتم أيضا عملية تدويرهم بشكل سري في أراضي عراقية للانطلاق صوب إيران، عملية تدخل القاعدة والدواعش الجولاني وميليشياته الذين أدخلوهم إلى قاعدة التنف التي تمتد من سوريا إلى الأردن إلى العراق، أيضا عملية الحشود اليوم الذي يحضرون لها، هذا الجولاني وميليشياته بعضهم سيتجهون صوب لبنان والبعض الآخر سيتجه صوب العراق أيضا لعملية الغزو البري، هناك أيضا غزو بري ليس فقط من جهة العراق بل سيكون من جهة أرمينيا، من جهة تركمانستان، من خلال أذربيجان، من خلال دخول قوات أمريكية وإسرائيلية وبريطانية، إنزال أيضا قوات برمائية عن طريق جزيرة خالق الإيرانية من السفن البرمائية الأمريكية التي دائما وأنا أقول يجب على إيران أن تتخلص من هذه السفن الأمريكية وحاملات الطائرات والفرقاطات والبوارج، لأنها هي تشكل خطورة أكبر عليها، لأن داخلها أكثر من 15,000 من الجنود والضباط والمارينز الأمريكيين من القوات البحرية. إذن هؤلاء كلهم جميعهم اليوم يتبعون، لماذا يريدون أن يدفعوا بأولئك المعارضة والدواعش لكي يكونوا في الواجهة؟ لأنهم سيكونون الدروع البشرية الحامية لمن؟ الحامية للقوات الغازية المحتلة الذي هي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي وغيره. هناك اليوم قواعد عسكرية إسرائيلية تتواجد داخل الأراضي العراقية بالقرب من كربلاء، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية الإسرائيلية المتواجدة في أربيل كردستان، ومكتب الموساد الإسرائيلي أيضا في أربيل كردستان. كل هذه التحركات، القاعدة الأمريكية الملاصقة للأراضي العراقية التي تسمى قاعدة الحرير والذي يتواجد فيها أكثر من 6,000 من الضباط والبنود والمارينز الأمريكيين، كان يجب على إيران أيضا أن تدك هذه القاعدة وأن تعمل على إنهاء هذه القوات الأمريكية التي هي ملاصقة أساسا لأراضيها وهي ما بين العراق وإيران. إذن أنا عندما أتحدث وأقول هناك تحضيرات لعملية كبرى وعملية غزو واحتلال لإيران، فإيران أرض كبير وواسع يبلغ حوالي 1,750,000 كيلومتر مربع، وهي تمتد إلى أذربيجان، إلى أفغانستان، إلى أربينيا، إلى تركيا، إلى العراق، إلى عدة أماكن تحدد حتى دول الخليج من جهة طبعا ميناء بندر عباس ومنطقة محافظة بندر عباس، بالإضافة إلى مضيق هرمز. يعني هناك عمليات تدخلات، حتى فاينانشال تايم الكلام الذي ذكرته بالأمس عن محمد بن زايد من أنه طوق 3 من إخوته بأن يتواصلوا مع الإيرانيين ويعملوا على خط التصعيد والعمل على توطيد العلاقات بين الإمارات وإيران، هي كانت مجرد طعم ولعبة. أيضا هنا يقول الأمريكي يا إما عليك التحرك في عملية الحرب والدخول إلى داخل إيران واستعادة الجزر الإماراتية، قرب الكبرى قرب الصغرى، أبي موسى التي تدعي ملكيتها الإمارات وغيرها من هذه الأشياء، وتم دفع 3 تريليون دولار الشهر الماضي من قبل محمد بن زايد بحساب خاص للترامب في داخل الإمارات، ومستعد رفعه إلى 5 تريليون إلى 10 تريليون مقابل أن يتم اتهام ودخول إيران وأيضا عودة هذه 3 جزر لكي تكون مع الإمارات. يعني اللعبة اليوم هي لعبة كبيرة جدا، والمخرج واحد هو العدو الصهيوني الأمريكي الذي هو يقوم اليوم بإدارة وتخريب وتدمير المنطقة العربية والإسلامية، والعمل على إزالة كل دول محور المقاومة والتهيئة أيضا لاحتلال واستعمار وغزو الشرق الأوسط بأكمله.
0: نعم، إذا نحن في مرحلة مفصلية تمر بها المنطقة، هناك عامل الثقة الأمنية مفقود، فما تأثير وانعكاس ذلك على الشركات المستثمرة وأيضا على دول العالم من حيث الطاقة؟
1: بكل تأكيد لاحظ دحين العمليات العسكرية اليمنية بتتصاعد أكثر، وهناك قد صدر تحذير بكل الشركات الأجنبية العاملة داخل السعودية وأيضا حتى شركات الملاحة الجوية للطيران وأيضا شركات الملاحة البحرية، قد تم التحذير لها أيضا، وقد حتى أسبيدز الأوروبية التي كانت تدعي بأنها تحمي السفن وأنها تحبر بها في مضيق باب المندب، وقال اشتعد السفن لدخول مضيق باب المندب، وقالت نحن ندخلها ويعني سهلنا مرور عبور 1600 1700 1800. كل هذه الأشياء حينما بدأ اليوم الحصار البحري اليمني ومنع حظر الملاحة البحرية على السفن السعودية، أسبيدز الأوروبية تعطي تحذيرات لكل السفن المرتبطة بالعدو السعودي أو المتجهة إلى موانئ السعودية عليها ألا تبحر في البحر العربي أو البحر الأحمر، لأنها ستكون الإبحار فيها البحرين هؤلاء محفوفة بالمخاطر. أيضا عملية الشركات الملاحة البحرية التي بدأت تغير طريقها وأنها لا تريد العبور عن طريق البحر العربي وأيضا البحر الأحمر، لأنها تدرك أن القوات المسلحة اليمنية لها بالمرصاد. اليوم هناك عملية أيضا تصدير النفط السعودي عن طريق قناة السويس الذي أضاف إلى سعر ناقلة النفط الواحدة من 1,026,000 حينما كانت تمر حول المضيق باب المندب وتوصل إلى شرق آسيا، اليوم توصل إلى شرق آسيا عن طريق قناة السويس ورأس الرجاء الصالح إلى أن تصل، يبلغ سعر التكلفة أكثر من 3,500,000 دولار، يعني بزيادة 2,500,000 دولار. هنا خسائر اقتصادية سابعة يتكبدها العدو السعودي. أيضا الخسائر للشركات التي بدأت تدمير مصنع الشحوم والزيوت في ينبع الذي لا يزال يحترق حتى هذه اللحظة، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أيضا في جيزان في داخل المنطقة الشرقية. كل الأشياء تؤكد أن اليوم العملية تأخذ مجرى في التصاعد الأكبر، وهناك ضربات يمنية كبيرة سيفاجئ بها العدو السعودي والأمريكي وغيره، سواء في داخل السعودية أو في غير السعودية، لأن المعركة باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الإقليمي الواسع.
0: نعم، لكن نتمنى أن يكون هناك فعلا تحرك وليس الانتظار حتى يتم إزاحة الشيطان الأكبر من المنطقة. نتمنى فعلا أن يكون هناك انتباه من قبل العالم العربي بأكمله لهذه الخطورة، ويبدو فعلا أنها قد حانت الفرصة ونتمنى ذلك. التحية والتقدير لكم أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والمحلل السياسي، يعطيكم ألف عافية.
1: ويعافيك، وشكرا جزيلا لك أختي الفاضلة، وتحياتي وتقديري واحترامي.
0: شكرا لكم.

الحادية عشرة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: لكم التحية أسامعنا الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثانية نستهلها بأبرز عناوينها. عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يؤكد مسار المواجهة أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدارا وجاهزية. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع لكيان العدو السعودي في محافظة صعدة، وتستهدف سفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على كيان العدو السعودي. 7 خروقات صهيونية جديدة لهدنة غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادات للجيش الأمريكي في الأردن. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن مسار المواجهة الممتد عبر سنوات وما صاحبه من ضغوط واستهداف مكثفة لم ينجح في إضعاف الإرادة اليمنية، بل أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدارا وجاهزية. وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلا أن موازين القوى باتت تميل لصالح خيارات الثبات، جازما أنه لا وعد للأعداء إلا الهزيمة النكراء بإذن الله سبحانه وتعالى. واختتم حديثه بعبارة تختصر خلاصة التجربة والمرحلة: من لم يتعلم من الزمن علمه اليمن. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إسقاط طائرة استطلاع نوع كاريال تابعة لكيان العدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنها تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة الاستطلاع بسلاح مناسب، وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية سيادة الوطن ومن حقها المشروع الرد على أي انتهاك. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان أنه تم استهداف السفينة بعدد من الصواريخ الفلسطينية وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ قرار الحظر البحري على كيان العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء أن آليات كيان العدو الصهيوني العسكرية أطلقت النار بشكل مكثفة تجاه المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية لمدينة خان يونس. وقالت إن آليات صهيونية تقوم بعملية تجريف واسعة وسط إطلاق نار مكثفة من الدبابات العسكرية في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نفذت قوات كيان العدو الصهيوني مساء أمس عملية تفجير هي الثانية في منطقة مشعل المنصوري وفي مجدل زون في قضاء صور في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن ذوي التفجيرات العنيفة التي طالت البنى التحتية والأحياء السكنية وصل إلى مدينة صور والقرى المحيطة. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. وقالت قيادة الفضاء الجوية التابعة لحرس الثورة الإيراني: طالما استمرت التهديدات ضد إيران واستمرت الأعمال غير القانونية والشريرة التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد مصالحها فالمقاومة ستستمر. وختم بيانه بالتأكيد على ضرورة أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين إلى جانب التدخلات غير القانونية ضد المصالح الإيرانية. ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مساء أمس مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس سبل خفض التوتر وأيضا الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. وقد جاء في البيان أن الجانبين ناقشا وتبادلا وجهات النظر حول أحداث التطورات الإقليمية والدولية. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن القوات الروسية استهدفت مستودعات عسكرية وخزنة وقود في ميناء نيكولايف الأوكراني وسفينتي شحن أسلحة شرق أوديسا. كما أعلنت أن الجيش الروسي واصل استهداف الموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. أعلنت السلطات اليابانية عن مصرع 6 أشخاص على الأقل إثر الزلزال الذي ضرب جزيرة كيوشو في جنوب البلاد. وحسب بيانات السلطات المحلية فإن شخصين لقيا مصرعهما في مركز تجاري في مدينة كاشيما، حيث أدى الزلزال إلى انفجار يعتقد بأنه انفجار غاز، هذا إضافة إلى شخص واحد في حالة موت سريري. وقد تم العثور على شخصين في حالة الموت السريري في مصنع نيبون، وانهارت المدخنة ولا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين هناك. بالإضافة إلى ذلك لقي شخص واحد مصرعه حيث تم انتشال جثته من تحت أنقاض مبنى منهار. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين. عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يؤكد أن مسار المواجهة أدى إلى رسم معادلات جديدة وضعت القوات المسلحة في موقف أكثر اقتدارا وجاهزية. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع لكيان العدو السعودي في محافظة صعدة، إلى جانب استهدافها لسفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على كيان العدو السعودي. 7 خروقات صهيونية جديدة لهدنة غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: إعلان هام من المؤسسة العامة للتأمينة الاجتماعية.
3: استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمينة الاجتماعية رقم 13 لسنة 2013، تعلن المؤسسة العامة للتأمينة الاجتماعية لكافة أصحاب الأعمال والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون عن منح إعفاء بنسبة 50% من الغرامة المترتبة على عدم الإيفاء بالالتزامات التأمينية في مواعيدها المحددة قانونا خلال الفترة السابقة، وذلك لكل من يتقدم بطلب الإعفاء مرفقا به النماذج التأمينية المستوفية لكافة البيانات الصحيحة وكذا سداد كامل الاشتراكات التأمينية المتأخرة، إضافة إلى 50% من رصيد الغرامة المتبقي عليه دفعة واحدة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026. وتهيب المؤسسة بجميع أصحاب الأعمال والمنشآت إلى سرعة المبادرة بتسوية مديونياتهم والاستفادة من الإعفاء خلال الفترة المحددة، وبما يعزز من الشراكة التأمينية الفاعلة بين المؤسسة وأصحاب الأعمال ويكفل حماية حقوق المؤمن عليهم.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود للأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
10: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك.

0: الربيع المحمدي ونور الذي ننتظره في كل عام. حينما يقبل ربيع الأول تقبل معه تلك المشاعر المفرطة بالمحبة والجمال. إنه رسول الله، وهذه رسالة صوتية من محافظة حجة والزميل ماجد زيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فكرة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. اليوم محافظة حجة تحتفي بتخرج دفعة روكفورد الخيارات، السلطة المحلية والتعبئة العامة تقيم هذا العرض العسكري لدفعة فرض الخيارات لخريجي دورات التعبئة العامة المفتوحة من المكاتب الرسمية والجامعات والكلية الخاصة، طبعا بحضور حج واسع من منتسبي هذه الدورات. حول هذا الموضوع لدينا وحول رسائل هؤلاء الخريجين المتواجدين في هذا العرض لدينا الشيخ منصور حمده احد المشاركين في هذا العرض. حياك الله يا شيخ.
2: حياكم الله.
1: اهم الرسائل التي تودون ارسالها من خلال هذا العرض عرض فرض الخيارات.
2: وجه رسالتنا للعدو السعودي ومن يواليه ومن اراد ان يفرض خياراته علينا، نقول لهم اليوم هذه الدفعات تتخرج، هذه الدفعات اليوم لفرض كل الخيارات، كل الخيارات للواجهه. نقول لأي عدو، لأمريكا أو لإسرائيل أو للعرب أو للعجم أو من خلفهم من كان من بعيد أو من قريب يريد أن يقترب من مياهنا الإقليمية أو من حدودنا الإقليمية أو من سواحلنا أو من مناطقنا، فنقول لهم على أنهم سيحترقوا. هؤلاء الرجال اليوم يحتشدوا ليعلنوا جهوزيتهم الكاملة واستعدادهم لأي خيار يواجهه، يدهم على الزناد وهم في رهبة الاستعداد لإطلاق أي لإطلاق يعني كلمة من السيد القائد يحفظه الله.
1: الفاضل، الجانب الرسمي كان من أكثر القطاعات معانا نتيجة لما سببه العدوان والحصار من انقطاع المرسلات وأيضا نقل البنك المركزي. بإذن الله سيكون لديكم مطالب، أهم المطالب التي تودون إرسالها من خلال إقامة هذا العرض.
2: نقول دول العالم أجمع والسعودي خاصة إننا صبرنا على مدى 12 عام في انقطاع المرتبات، واستطعنا واجهنا الصرف الصهيوني والأمريكي والسعودي ومن معهم بصمود، واستطعنا أن نقوم بواجبنا أيضا في ظل انقطاع المرتبات. لكن اليوم نقول لهم مرتباتنا من رؤوسكم، نريد مرتباتنا، نريد عمل وظيفي يقوم على أكمل وجه، نريد مرتباتنا، موازناتنا، كل شيء، وإلا فلا خيارات أمامنا إلا أننا نأخذ حقنا بأيدينا.
1: طبعا اليمن تحلى دائما بالصبر، والقيادة السياسية والثورية تتحلى بالصبر الكبير على دول العدوان ومهلتهم مرارا وتكرارا لتلبية مطالب الشعب اليمني، لكن التعنت المستمر لدول العدوان وخاصة السعودية.
2: نعم صبرنا كثيرا، السيد القائد يحفظه الله والقيادة السياسية قيادة محنكة ونحن مسلمين تسليما مطلقا لكل ما يوجه به. كان الصبر يعني هو ما التزم به الإخوة الموظفين في القطاع الوظيفي، وتحلوا بالصبر وقاموا بعملهم الوظيفي على أكمل وجه، سواء في مجال التربوي أو في المجال الصحي أو في جميع الميادين الزراعية وغيرها، واستطاعوا أن يحققوا إنجازات عظيمة أيضا بصبرهم وثباتهم، ونحن مسلمين تسليما مطلقا لقيادتنا السياسية. فهي إن قالوا صبرنا وإن قالوا عزمنا توكلنا على الله.
1: الفضل موقفكم الآن بجانب ما يسطره الجيش ومن معارك بطولية من فرض معاداة فرض الحصار الموانئ أيضا الضربات العسكرية الدقيقة والنوعية لدولة الجار ودولة السوء السعودية.
2: نعم، يعتبر القطاع الوظيفي اليوم بالنسبة هو والجيش في خندق واحد للدفاع عن الوطن، وهناك شهداء ضحى كل قطاع قد ضحى بشهداء في الميادين وفي الصفوف الأمامية. سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية ما فرضته اليوم من معادلة ومعادلة الحصار بالحصار رفعت رؤوس كل اليمنيين، ولهذا فإن اليمنيين يعني جميعا ونؤيد كل دعمنا وتأييدنا القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير، دعمنا وتأييدنا وتسليمنا للسيد القائد لقيادتنا السياسية. نقول لهم أننا على وهبة الاستعداد وجاهزون لإشارة من إشاراتهم.
1: أنتم جاهزون في المكاتب الرسمية الآن، مستعدون متأهلين لخوض أي معركة إن اقتضت الحاجة؟
2: نعم، كل مكتب تنفيذي الآن، كل مدير مكتب تنفيذي، كل موظف يحمل القلم ويحمل على كتفه سلاحه ويده على الزناد، جاهزون مستعدون لأي خياره.
1: أبرز الرسائل في ختام هذه المداخلة لفترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء.
2: الرسائل التي نوجهها للسعودي، نقول له أعقل يا سعودي، مثل ما قال السيد القائد يعني لم نرتكب حماقة في حق السعودي الجار، نحن بحق الجوار ولا زلنا نقول بحق الجوار وبحق الإخاء وبحق العروبة وبحق الأرض الواحدة نقول لهم ارجعوا وعقلوا، لا تكونوا مطية يركب عليكم الأمريكيين والصهاينة، لا تكونوا أداة يستخدمها الإسرائيليون في التوسع في المنطقة ومن أجل ضرب قوى في المنطقة. نحن اليوم بالله سبحانه وتعالى أقوى ومتمسكون بالله سبحانه وتعالى، قوتنا وعزيمتنا نستردها من الله سبحانه وتعالى ومن قرآننا العظيم الذي يحثنا والذي يرشدنا والذي يدعونا إلى الجهاد في سبيل الله وإلى نصرة المستضعفين.
1: إذن أيها الأعزاء، بمعنويات تعانق السحاب، منتسبين المكاتب الرسمية والجامعات والكليات الخاصة يعلنون النفير العام ضمن الاستعداد لتلبية والتفويض المطلق للقيد العلم القائد عبد الناصر بدر الدين الحوثي في اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لانتزاع الحقوق وفرض الخيارات الاستراتيجية في حق هذا الشعب اليمني العزيز. بإذن الله سنوافيكم بأي أنشطة جديدة من محافظة حجة مستقبلا. السلام عليكم ورحمة الله.

إلى الأفاضل تستمر فعاليات الفرح والسعادة بقدوم ربيع القلوب، ربيع الحياة الذي يجعلنا نعيش أكثر تفاؤلا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذه الرسالة الصوتية

0: متكامل اليوم استعدادا لهذه المناسبة العظيمة. كيف لا، جامع الذمار هي الذي سوف تحتضن المناسبة الكبرى وعلى صرح الشامخ. اليوم نحن من خلال هذه الفعالية يسعدنا أن يكون ضيفا معنا، أخذناه على عجالة رغم انشغاله، الأستاذ الدكتور عبد الكافر الرائي نائب رئيس جامعة الذمار، والذي تحدث إلينا عن هذه المناسبة والتحضير لها من قبل جامعة الذمار. فليتفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. امتثالا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الدعوة الإلهية للمجتمعات الإسلامية في قطبا هي دعوة للحق وللامتثال والفرح بمولد سيد الخلق محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي زكاه ربه في خلقه وقال: إنك وإنك لعلى خلق عظيم. تزكية من الله عز وجل في خلقه، في قيمه، وما في قوله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه التزكية الصادقة تدعو شعبنا اليمني امتثالا لدعوة السيد القائد بحضور الفعاليات المركزية والعامة في كل أنحاء اليمن قاطبة لحضور مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم والابتهاج والفرحة به. وهذه دعوة صادقة، وهذا الفرحة وهذه الاحتفالات هي منبعا للتأسي والاقتداء بمحمد بن عبد الله قدوة البشرية جمعاء، هذا النبي الذي أرسل رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن هنا في جامعة ذمار بدأنا تدشين الفعاليات في كل أنحاء اليمن، في كل أنحاء الكليات، في كل الأقسام على مستوى الجامعة، استعدادا للمناسبة المركزية التي ستعقد على ساحة رسول الأعظم في جامعة ذمار. الله عز وجل دعانا للاحتفال بمولد الرسول، قال: فبذلك فليفرحوا. هذه الفرحة ستستمر ابتهاجا بمولد المصطفى. لن نأبه لقول المرجفين وهابية العصر أن الاحتفال بالمولد بدعة، إنما إذا كانت الاحتفالات برسول الله بدعة فنحن بإذن الله سنعتز أن نكون مبتدعون في هذه الاحتفالات، إنما هم يحتفلون بالملوك، بالأشخاص، بأشياء لا تعز عليهم. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا دعوة، إذا كان هناك من هو أحب إليك، من يحتفل بابنه، من يحتفل بزوجته، من يحتفل بأمواله، من يعتز بكل شيء، قال إذا كان هذا الاحتفالات وهذه الفرحة ومن يعز عليهم أحب إليكم من الله ورسوله، معاذ الله، الله ورسوله أعز إلينا من أنفسنا وأحياتنا وأبنائنا. ولذا سنظل في جامعة ذمار أن نتأسى ونقتدي ونحتفل، أشاء من شاء وأبى من أبى. وفي ظل هذا العدوان الغاشم على أمتنا اليمنية، على هذا البلد الطيب الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، سنظل إلى جانب المصطفى، حمايته، حبه والدفاع عنه والاحتفال به عزة وفخر لهذا المجتمع منذ آباؤنا وأجدادنا الأنصار وحتى يوم هذا. فخر لنا أن نعتز بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقيادة جامعة ذمار تسعى جاهدة لأن تظل الاحتفالات في أنحاء الجامعة للأقسام، للأكاديميين، للطلاب، للإداريين. هذه فرحة لن تغفل عنها جامعة ذمار، ولن نغفل عنها بإذن الله عز وجل، وسيكون لنا المواقف المشرفة في الدفاع عن اليمن والدفاع عن هذه الأمة والاحتفال بالمناسبات الدينية، شاء من شاء ومن أبى وأبى من أبى. فمصدر فخرنا وعزتنا وقوتنا والمصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعمل جاهدين لأن تكون هذه الفعالية هي روحنا الذي نسعى به، هي حياتنا التي نتمتع بها وفخرنا وعزنا. وبإذن الله عز وجل ستظل الفعاليات قائمة حتى أن تأتي الفرحة الكبرى في يوم 12 من ربيع الأول، لنعتز ونحتفل في اليمن قاطبة بهذا المولد العظيم. وهذا يدل على نهجنا للسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع الله ورسوله. نتمنى للجميع التوفيق ونهنئ أبناء هذه

العربية والإسلامية. كما نهنئ أبنائنا في جامعة دمار بهذه المناسبة العظيمة وهذا الفخر العظيم، وندعوهم للاقتداء والتأسي والاحتفال والفرح كما قال عز وجل، فبذلك قد يفرح. نتمنى للجميع التوفيق والسعادة، ومن نصر إلى أخطر نصر، وبإذن الله نقول للمسلمين رسول الله قدوتنا ونصرنا، والنصر حليفنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا مستمعين الكرام كنا معكم من اللقاء التحضيري للمولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية من جامعة دمار. رسائل متجددة من مديرية أخرى ومن مدينة أخرى بمحافظة دمار لكي نواكب الحدث العظيم للرسول الأعظم. من محافظة دمار هذه تحياتنا، محمد صالح الكليبي، إذاعة

0: 12 عام يعاني فيها الشعب اليمني نتيجة هذا التحالف العدواني الذي استهدف كل مقدراته، بنيته التحتية، معيشته، كل ما يخصه للحياة، بل حتى إلى ما بعد ذلك. سنتحدث عن شريحة المعاقين، هذه الشريحة التي لا حول لها ولا قوة. إحصاءات تقول بأن تحالف العدوان استهدف شريحة المعاقين بما يتجاوز 80,000 حالة، يمثل الأطفال أكثر من النصف بواقع 40,000 طفل. طبعا تضررت هذه الشريحة نتيجة الاستهداف المباشر للمناطق والأسواق والمدارس والأحياء الآمنة، ولا تزال هذه الآثار حتى اليوم، وإن استمرت المشاكل والأزمات وأيضا القسوة والعدوان سيكون هناك زيادة وارتفاع. ولكن خرج الشعب مفوضا قائده سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقواته المسلحة لرد الحقوق إلى هذا الشعب.
1: كف المهم يا أخي، إيش بيكلمك أسأل الله.
2: بملامح أنهكها الألم يعيش الحاج حمزة عبد الكريم، واحدا من فصول المعاناة التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي والحصار على اليمن. إصابته لم تقعده فحسب، بل امتدت إلى رحلة علاج شاقة حال دونها الحصار السعودي الظالم.
1: في يوم الحادث كنت أنا في البحر أصطاد، ونصطاد الأسماك معنا قارب، فوقع قصف هذه اليوم ضرب من الطيارة من العدوان، فبلغوني على طول باتصال، خرجت من القارب من البحر للساحل والبيت، أجيب على الضرب مستمر، دخلت البيت وبعد كده خرجت واحد من بناتي لقيت حية، سعفت أشياء بزال للمستشفى التورة كان جنبنا هناك، بزيتها أجد شظية في ظهري فتأثر في العمود الفقري، حصل لي البكتيريا والفقرات أكلت عليها، فأصبحت عرضت نفسي على كم من دكتور، فقالوا لازم تسافر الخارج تنقد نفسك، إذا لم تنقد نفسك البكتيريا سوف تأكلك الفقرات حق العمود وتشتل. مين في مين بيقدرني مين بحمل حالي.
2: تشير الإحصائيات إلى تعرض أكثر من 80,000 مواطن لإعاقات مختلفة نتيجة العدوان الأمريكي السعودي ومخلفاته، بينهم نحو 60,000 شخص يحتاجون إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، فيما يمثل الأطفال قرابة 56% من الضحايا. ولم تقتصر التداعيات على الإصابات المباشرة، إذ تسبب العدوان والحصار في توقف أو تراجع عمل 200 مركز وجمعية ومعهد متخصص من أصل 450 جهة كانت تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما انخفض عدد الجهات المدعومة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من 135 جهة إلى 65 فقط، ما أدى إلى حرمان نحو 2 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خدمات صحية واجتماعية وتأهيلية أساسية في وقت لا يزال فيه الآلاف بحاجة إلى أطراف صناعية وكراس متحركة وأجهزة تتناسب مع طبيعة إعاقتهم.
3: نتيجة يعني الحصار الخانق على بلادنا، يعني هناك تضررت كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني سواء كان اللي يتلقون العلاج أو الذي هم بحاجة إلى أجهزة طبية أو أجهزة مساعدة، أجهزة تنفس، يعني أصبحت غير يعني مؤمنة لسبب الحصار الذي مفروض علينا.
2: وفي هذا السياق يؤكد نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين أن رفع الحصار السعودي يمثل ضرورة إنسانية عاجلة لتمكين آلاف المصابين وذوي الإعاقة من الوصول إلى حقهم في العلاج والتأهيل والحصول على الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.
3: ولا زال يعانون من اليوم من الآلام والأوجاع، ولم نستطع أيضا تقديم لهم الخدمات الطبية والعلاجية والعمليات الصغرى والكبرى، نتيجة لأن هناك في عمليات يعني لابد أن تعمل خارج البلاد، ولكن نحن محاصرين، يعني لا نستطيع سفر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، من يضطر تنعكس حالته ويتوفى.
2: بين جراح الحاج حمزة ومعاناة آلاف الحالات المشابهة، تتكشف واحدة من أكثر النتائج الإنسانية قسوة للعدوان والحصار السعودي، معاناة تتراكم يوما بعد آخر، فيما يتحمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياتها في ظل استمرار الحصار وحرمان المصابين وذوي الإعاقة من أبسط حقوقهم في العلاج والحياة الكريمة. من العاصمة صنعاء.

0: الشعب اليمني عانى كثيرا طوال أكثر من 12 عام من الحصار، واستمرار هذه الإجراءات في حصاره عبر مطاراته وموانئه سيبت وتركت الكثير من الآثار والانعكاسات على حياته. وجدنا الكثير ممن حرمهم تحالف العدوان السفر عبر مطار محافظة صنعاء للأسف يتوفون لأنهم لن يتمكنوا من السفر حتى محافظة عدن المحتلة أو أي مطار آخر إلا وقد توفوا. هذا هو الحال للأسف مع تحالف العدوان الذي يتنكر اليوم ويقول بأنه لا يحاصر أبناء الشعب اليمني. ولكن نتساءل، كل هذه الانعكاسات والنتائج لماذا؟ ما هو السبب يا ترى؟ إن لم تكونوا أنتم فمن يكون؟ نعم أنتم وألف أنتم يا تحالف العدوان يا بني سعود.
1: مر مطار صنعاء الدولي بمراحل متعددة من الاستهداف المباشر من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ أول غارة في العام 2015، وصولاً إلى الاستهداف الأخير خلال شهر يوليو الجاري. والهدف إخراج المطار عن الخدمة كلية وحرمان اليمنيين من الاستفادة من نافذتهم الوحيدة نحو العالم. نبدأ بالاستهداف الأول للمطار، وذلك في الساعة الأولى لتدشين العدوان الأمريكي السعودي على اليمن في 26 مارس 2015. باشر العدوان باستهداف مدارج الإقلاع والهبوط وارتكاب جريمة بشعة بحق الأسر القريبة من المطار، راح ضحيتها عددا من الشهداء والجرحى. الاستهداف الثاني كان في 29 إبريل في عام العدوان الأول، وكان هذا الاستهداف الأشد على بنية المطار، حيث دمر العدو 3 طائرات مدنية وأصيبت 3 أخريات بأضرار بالغة. المدارج دمرت مجددا، ساحة الطيران أيضا، إضافة إلى تدمير شبكة الإنارة والتجهيزات الفنية للمطار وأيضا التجهيزات الملاحية. في 3 ديسمبر من العام 2017 كان الاستهداف الثالث. هذا الاستهداف تزامن مع فتنة الخائن عفاش، حيث دمرت غارات العدو مبنى وحدة أمن الموانئ الجوية ومدخل المطار وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى سكن الموظفين، ولم يسلم من الاستهداف حتى سكن الكلاب البوليسية. الاستهداف الرابع كان في 11 إبريل في العام 2018، وفيه دمرت الغارات أسوار وبوابات المطار ومصلى الموظفين. وفي مايو من ذات العام كرر العدو استهداف وحدة أمن الموانئ الجوية، مدخل المطار وشبكات المياه والخدمات القريبة من صالة التشريفات التي أصيبت بأضرار بالغة. في 2 نوفمبر استهدف العدو محطة الكهرباء الشمالية المعنية بإضاءة حقل طيران. وفي 30 ديسمبر شهد استهداف مبنى معهد الطيران المدني. ثم أتى العدوان الإسرائيلي في العام 2024، وتحديداً في 26 ديسمبر بدأ العدو الإسرائيلي باستهداف برج المراقبة ودمر صالة الوصول كلية. ثم في العام التالي 2025، وتحديداً في 6 مايو، دمر العدو الصهيوني جميع الطائرات المتواجدة في المطار، وكان عددها 7 طائرات مدنية ومنها خاصة بالتدريب. آخر استهداف وقد لا يكون الأخير كان في يوليو من الشهر الجاري من قبل العدو السعودي، الذي حاول بقصف مدرجي الإقلاع والهبوط إجبار الطائرة الإيرانية التي كانت تقل وفد المشيعين من العودة وعدم هبوطها في أرض الوطن، وذلك ما لم يحققه عدوانه. لينهي بهذا الاستهداف ما تسمى بفترة خفض التصعيد، ويدخل اليمن مرحلة جديدة من المواجهة على طريق إنهاء العدوان وكسر الحصار.

0: طبعا كيان بني سعود كان يتوقع أن اليمن لا زالت كما كانت، لكن اليوم اليمن لم تعد الذي يعرفها ذاك الكيان السعودي. اليمن شب عن الطوق، اليوم الرد اليمني المزلزل ليس تدريجيا، وإنما عندما انتهى من الرد في السنوات السابقة بدأ اليوم بكثافة وبقوة. إذن نقول تحالف العدوان أو الأداة السعودية اليوم دخلت في مأزق لن تخرج منه.
1: السعودية في مأزق اليمن، فإن هي غامرت واستمرت في التعنت والتصعيد وسعت دائرة النار والخسائر وتعاظمت كلفتها، وإن هي انكفأت وسلمت بالاستحقاقات الإنسانية سلمت، وهو الأسلم والأيدى لا أن تأخذها العزة بالإثم، ولسان حال المحاصرين والمعتدى عليهم لحكامها يداك أوكتا وفوك نفخ. انقلاب النظام السعودي على مضامين خارطة الطريق دفع اليمنيين للانتقال من الدبلوماسية المتعثرة إلى خيارات ضاغطة ومؤثرة عنوانها كسر الحصار، لكن الرياض أساءت التقدير وأخطأت في الحساب حين قابلت المعادلة المحقة بالتهديد والتصعيد طمعا في إبقاء الحصار وإعادة الوصاية. سلوك النظام السعودي ونيران عدوانه على مطار المدني دفع صنعاء في المقابل إلى فرض الحظر البحري على الملاحات السعودية، ولأن الرياض ترى حقها حق وحق اليمنيين مرق، حاولت كسر القرار، فكان الرد اليمني نارا أحرقت ناقلتي النفط ليلى وأنسيليا وسفينة ثالثة، وأجبرت عشرات السفن على تغيير المسار، وفرضت مسارات طويلة بالغة الكلفة. لم تكن صنعاء تمزح، لكن الرياض بدفع أمريكي بريطاني وإسرائيلي لم تستوعب الرسالة اليمنية، وبالغت في الحماقة وسوء التقدير حين كررت التصعيد العسكري والعدوان على الحديدة واختراق أجواء الجوف، فكان الرد اليمني نارا تلتهم أرامكو ومنشآتها من جيزان إلى ينبع وصولا إلى بكيك أكثر المناطق النفطية حساسية في المملكة، ولا تزال ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تحمل جانبا من غضب اليمنيين ورسائلهم منذرة بالأسوأ في بيئة طاردة للاستثمار. يستجد النظام السعودي بأمريكا يحاول تدوير المأزق، يوزع الاتهامات يمنة ويسرة هربا من إخفاقه أمام المعادلات اليمنية وصواريخ ومسيرات اليمن، بينما يجهد ويرتب لمحاولة يمننة المشكلة والدفع بالمرتزقة إلى واجهة النار والانتحار، لكن ذلك لا يحرف بوصلة اليمنيين بعد أن نجحوا في نقل كرة النار إلى عمق المعتدي والمحاصر، وفرضوا على العدو واقعا مختلفا بمعادلات فرضت على صادرات النفط السعودية ووارداتها التجارية مسارا طويلا شاقا مكلفا، ما كان للكلف أن تتعاظم لو أن النظام السعودي سلك المسار الأسلم واستجاب لاستحقاقات السلام بسلام من دون تصعيد ومن دون تلكؤ ومن دون كلف، لكن حماقاته حشرته في زاوية حرجة ضمن توقيت إقليمي حساس واضطرابات جيوسياسية في أسواق وإمدادات النفط وخيارات شبه منعدمة، وعلى الباغي تدور الدوائر.

0: أيها الأحباء، ونختار وإياكم هذه السطور لكاتبيها. كتب حسن علايق يقول: اليمن العظيم بقيادة سيد سادات جزيرة العرب قال لمحمد بن سلمان: الحصار بالحصار، لكن يبدو أن المتجبر الأرعن لم يفهم الرسالة، قرر الاستمرار في ارتكاب جريمة محاصرة المحافظات اليمنية الشمالية وجريمة احتلال المحافظات اليمنية الجنوبية. رويترز: السعودية توقف العمل في مصفة جيزة للنفط بعد الهجوم اليمني عليها بالمسيرات والصواريخ.
1: ويقول محمد صالح المرادي: كل صاروخ وكل قذيفة وكل طلقة في الحرب سيدفع ثمنها للأمريكان من نفط الأعراب.
0: وأيضا كتب إبراهيم مجاهد صلاح يقول: اليمن هو كل حصتنا من كوكب الأرض، نحن اليمنيون لسنا سخيين بما يكفي لنقدم أي جزء من هذه الحصة لأي أحد. تدريجيا سنزيل ظل الولايات المتحدة الأمريكية وأحذيتها في اليمن بإذن الله.

0: يقول أحمد الضبيبي: لن يتردد اليمن في توسيع نطاق تحركاته وتصعيد خطواته استنادا إلى تطورات الموقف ضمن معادلة صارمة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: أنصاريون ورب الكعبة، من قبل ومن بعد وحتى آخر رمق، لا نكترث بزوابع المرتزقة ولا بعواصف أسيادهم العبيد. لم نتزحزح قيد أنملة وهم على بعد 15 كيلومتر من صنعاء، فما بالكم ونحن على أبواب مارب طلائعنا على حدود نجران بعد أن تنفسنا عزة الأنصار. هيهات وألف هيهات أن نخضع. المجد للأنصار، صنع الشموخ. حمزة الخولاني.

0: وأيضا كتب صبر يقول: من يخبرهم أنهم تأخروا كثيرا وأن مطالب صنعاء ارتفعت كثيرا؟ الأفضل لهم أن ينفذوها قبل ما ترتفع أكثر وأكثر. اليمن صنعاء.
1: سمعنا الأكارم بنهاية هذه التغريدات.

سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم إسقاط طائرة استطلاع نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في اعتداء جديد وانتهاك صارخ للقانون الدولي أقدم العدو السعودي على الاعتداء على الأراضي العراقية. واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، وأكد البيان أن الجمهورية العراقية ومقاومته المجاهدة وشعبه المسلم الحق المشروع في الرد على هذه الجريمة. أطلقت آليات العدو الإسرائيلي العسكري اليوم النار بشكل مكثف تجاه المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي التفاح شرقي مدينة غزة، بينما أطلقت آليات العدو نيرانها بكثافة شرقي حي ذاته. صعدت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على مناطق جنوب لبنان، حيث أضرمت قوات العدو النيران في عدد من المنازل ببلدة القنطرة في قضاء مرجعيون. وفي قضاء بن تجبيل توغلت آليات عسكرية معادية إلى أطراف بلدة عيت الجبل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حدادة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي

0: للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ بالستية. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. إن أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية عبر تاريخها منذ زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هي الحركة النفاقية، من يتحرك من داخل الأمة لخدمة من هم خارج الأمة من أعداء الأمة. ذا من أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية، ولذا نجد أن القرآن الكريم يشن هجوم كبير جدا على المنافقين، وكثيرا ما يظهر المنافقون في حالات المواجهة مع الأعداء، تظهرهم الأحداث وتجليهم، فيظهر خبث نفسياتهم وسوء نياتهم نحو الأمة ونظرتهم السيئة التي يقدرون فيها العدو الذي يستهدف الأمة جميعا ويستهدفهم حتى هم ضمن الأمة. ومن أكثر صفات المنافقين أنهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى في وعوده للمؤمنين بالنصر والتمكين والعزة والكرامة، لا يثقون أبدا، يثقون بالعدو وبقوة العدو وبإمكانيات العدو أكثر من ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجعلهم منشدين نحو الأعداء حتى يصل البعض إلى أن ينظر ويؤمن ويتيقن بالعدو أكثر من إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وقد تحدث القرآن عن حالات كثيرة حدثت في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة الأحزاب بالذات، ظهر النفاق بشكل كبير وميزه القرآن الكريم، وجعل تلك الآيات عبارة عن كشف وفضح للحالة النفاقية في كل زمان وفي كل مكان، معنى أنهم يتحركون بنفس الطريقة وفي نفس الظروف، عندما يأتي العدو ليستهدف الأمة يظهر المنافقون وإذا بهم يرجفون يخوفون يطبطون المجتمع المسلم عن الجهاد والمواجهة للأعداء ويكبرون العدو ويخوفون الناس من العدو. فالله سبحانه وتعالى شخص بشكل كبير في سورة الأحزاب ما الذي حدث ويحدث في كل زمان ومكان، فيقول المولى تعالى عن حالة من حالات المنافقين في ذلك الزمن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه من أسوأ الحالات، كما قلنا لا يثقون بالله ولا بوعد الله ولا بوعيد الله تجاه الكافرين ولا بوعد الله تجاه المؤمنين بالنصر والتمكين، فهم ليس عندهم ثقة بالله أبدا، ولا يحسبون حساب التوكل على الله والاعتماد على الله في مواجهة التحديات والأخطار، لأنهم لا يؤمنون إلا بما رأت أعينهم، وحتى عندما يأتي نصر يحاولون أن يقلبوا الأحداث يقلبوا المشاهد فيصورون أن ذلك ليس نصر، ويكبرون ما يفعل الأعداء ويرون أنه لا يمكن للناس أن ينهضوا بمسؤولياتهم ويقوموا بواجبهم ما داموا لا يمتلكون إمكانيات مثل إمكانيات الأعداء، بمعنى أنهم لا يتوكلون على الله ولا يقدرون الله حق قدره ولا يقيمون أي اعتبار للقوة الإلهية للإرادة الإلهية. وعندما يسمعون أحد يذكر الناس أنه يجب علينا أن نجاهد، أن نتحرك في مواجهة الأعداء، أن نتصدى لهؤلاء المجرمين، أن الله أمرنا بذلك وقد وعدنا بالنصر وعدنا بالعزة وعدنا بالتمكين، ويجب أن نعتمد على الله نتوكل على الله نثق بالله نلتجئ إلى الله والناصر والمعين، يعتبر المنافقون أن هذا الكلام لا معنى له أبدا، وأنه عبارة عن حالة توريط للناس، رغم أن الله سبحانه وتعالى هو من يقول ذلك، من يعد بالنصر ويعد بالتمكين، هو من يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويعدنا إذا ما قمنا بواجبنا أنه لن يخلف وعده، لكن المنافقون يعتبرون أن هذا الكلام لا معنى له. وهكذا في غزوة الأحزاب اعتبروا حتى وعود الله التي بلغ بها رسوله في النصر والفتح المبين للأمة وللدين اعتبروها مجرد غرور، معنى شككوا بالله وشككوا برسول الله واتهموا، وكأن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وكأن الله يخادعهم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، معناه أنهم غرونا وخدعونا وورطونا بهذا الشكل ينظر المنافقون. إذا كانوا ينظرون هكذا في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهم يرون الآيات والبينات والهدى من فم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فلابد أنهم سيكونون في أي مرحلة أخرى أسوأ إذا كان هذا حالهم في زمن رسول الله وفي زمن تنزل الوحي على رسول الله، فحالهم في أي مرحلة زمنية لابد أن يكون أسوأ. طبعا المنافقون يتحركون كما قلنا في الظروف الحساسة والعصيبة وأمام الأحداث الضاغطة، يتحرك المنافقون والذين في قلوبهم مرض. لماذا؟ هل يرفع معنوية المجتمع كما يريد الله؟ لأن الله يريد أن ترتفع معنوية المجتمع المؤمن المسلم المجاهد المواجه للمجرمين والمفسدين، لكن المنافقون يتحركون عكس. الله سبحانه وتعالى يقول لن يضروكم إلا أذى ليرفع المعنويات، الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ليرفع المعنويات، الله يقول للنبي وحرض المؤمنين على القتال ليرفع المعنويات، الله تعالى يقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ليرفع المعنويات، الله تعالى يقول أتخشونهم الله أحق أن تخشوه ليرفع بكل ذلك المعنويات، بينما المنافقون ليتحركوا ليشككوا ليثبطوا ليخذلوا ليرجفوا، عكس آيات القرآن عكس ما يريد الله سبحانه وتعالى. يعني يتوقع الناس منهم في الظروف الحساسة أن ينشطوا أكثر وأن يتحركوا في الساحة أكثر بهذه الطريقة السلبية، هذه من أهم صفات المنافقين. في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يتحدث القرآن كيف كانوا يفعلون: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أليسوا هنا يخذلوا الناس من عند رسول الله حتى لا يبقوا عند رسول الله في جبهة المواجهة للكفر والكافرين بجانب الخندق؟ يرجعوا إلى بيوتكم لا مقام لكم، يتوجهون إلى الذين يتحركون للقيام بواجبهم، يتوجهون إلى المجاهدين في سبيل الله المرابطين من أهل يثرب التي هي منطقة الأوس والخزرج، المدينة المنورة، كان اسمها يثرب. لا يا أهل يثرب لا مقام لكم، معنى اتركوا هذا العمل، لا تذهبوا هناك للمرابطة، ارجع لا تسر منطقة القتال، لا تذهب إلى الجبهة، لا تسر إلى الموقع، ارجع بيتك، لا تتدخل، اهتم بنفسك وأسرتك وحياتك واترك هؤلاء، لا مقام لكم فارجعوا. لاحظوا أنهم يثبطون عن الجهاد في سبيل الله مع رسول الله. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، معنى أنهم يختلقون مبررات ليهربوا ليتنصروا عن المسؤولية من البعض، تفبيط واضح، تخذيل بشكل كبير من البعض الآخر، والبعض يحاول أن يجسد ذلك التخذيل فيهرب ليقتدي به الآخرون فيهربوا، معنى أنه شغل واضح، يعملون بطريقة زعزعة المجتمع وتثبيط المجتمع عن المواجهة. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث كيف أنه يعلم بهم، ويجب أن يعلم بهم المؤمنون، فيقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. الله يعلم بهؤلاء معوقين، حتى نلاحظ هذا المسمى الذي أطلقه الله عليهم، معوقين، يحولون الناس وكأنهم في حالة عائق، يصنعون عائق بينهم وبين الجهاد، أيضا وكأنهم مصابون بإعاقة عن الحركة والعمل والجهاد، يريدون أن يكون المجتمع وكأنه عائق عن أن يجاهد في سبيل الله، هم يصنعون هذا العائق. البعض يشتغل بهذه الطريقة أمام الأحداث، أمام التحديات والمخاطر التي يتوجب على الأمة أن تتحرك فيها بالموقف الصحيح الذي أمر الله به سبحانه وتعالى ويفرضه الانتماء الإيماني. يأتي البعض ليثبط، ليخذل، ليضع العوائق أمام تحرك الآخرين بما يثبطهم به ويخذلهم به. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أقبلوا إلينا، ارجعوا إلينا، اتركوهم، تعالوا اجلسوا عندنا، نتحدث نحن وأنتم ونجلس سواء، واتركوا هؤلاء، ولا يأتون البأس إلا قليلا. إذا اضطروا في موقف واحد ويحاولوا أن يصوروا لأنفسهم أنهم ينطلقون ويتحركون، كما يقول الله هكذا ولا يأتون البأس إلا قليلا، معنى أنه تأتي منهم مواقف ليحاولوا أن يخفوا أنفسهم، يحاولوا أن يحسنوا صورتهم، لكن بعدها ماذا؟ يشتغلوا بالتفبيط والتخذيل والإرجاف للمجتمع المؤمن وثنيه عن الجهاد. فالقرآن الكريم يبين لنا كيف هي صفات من يتحرك من في قلبه مرض، ومتى يتحرك، وما هي طريقة تحركه، وكيف يتحرك، ومتى تكون حركته الكبيرة والجدية في حالة المواجهة مع الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: زاد المآلي بما.
1: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 19 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تتضمنان حقائق من حقائق القرآن الكريم. أولى هذه الحقائق: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي حقيقة لا مراء فيها ولا ريب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولو تأملنا التعبير بشكل متأنٍ لوجدنا أن الآية تبدأ بالتأكيد بأن تشير إلى القرآن بكلمة هذا، التي تدل على أنه قريب متناول لكل من يريد الهدى والحق، وكأن الله يقول لأولئك الذين يبحثون عن الهدى في أفكار الناس ويتبعون في حياتهم تشريع البشر ويحكمون في قضاياهم وأمورهم آراء العباد، يقول لهؤلاء: ها هو القرآن بين أيديكم وفي متناولها وقريب منكم، هذا القرآن لا سواه يا أيها الباحثون هو الذي يهديكم إلى أقوم طريق وأقوم حياة وأقوم شريعة وأقوم ملة وأقوم حكم وأقوم عدل وأقوم ما يحتاجه كل إنسان في حياته الدنيا والأخرى، فأين تذهبون وأنى تصرفون؟ إلى أين أيها الناس؟ مع أن أمامكم ما تبحثون عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كل أمة وكل جيل وفي كل زمان ومكان وفي كل حال وحين. وكلمة التي تشتمل على ما يمكن أن يخطر على بال وعلى ما يمكن أن يسعد الإنسان في حياته وفي مماته وفي بعثه، وكل ما يمكن أن يجنب الإنسان الخسران في الدارين ويرفعه إلى قمة إنسانيته وإلى أعلى مكانته التي كرمه الله بها وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. إن كلمة التي هذه تجعلنا نسبح في بحر من المعاني ونحلق في سماء الرحب، فإذا نحن أمام عدد من الخيارات والاحتمالات في وضع الكلمة التي تسبق كلمة التي، فالعلاقات بين البشر إذا بحث الإنسان عن أروعها وأشملها لوجد القرآن يهدي للتي هي أقوم من العلاقات، والشريعة لو بحث الإنسان بصدق لوجد القرآن يهدي للتي هي أقوم من الشرائع، والطريق

خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون القرآن هو الهادي إلى الأقوم في كل شأن وفي كل قضايا وأمور الناس الدنيوية والأخروية. ولن أستطيع أن أضيف إلى ما قلت شيئا، لكن الله بقدرته قد أوجز وشمل في هذه الكلمات كل ما يمكن أن يخطر لنا من صفات للقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويكفي في هذا أن القرآن يهدينا إلى عبادة الله وحده وإلى عدم الشرك به. أليست عبادة الله وحده هي العبادة التي هي أقوم؟ إن عبادة الله وحده تحرر الإنسان من عبادة البشر ومن عبادة الهوى ومن عبادة الشهوات ومن عبادة الشيطان. فإذا الإنسان أعلى وأسمى وأعز وأقوى من كل شيء سوى الله، وإذا كل شيء لديه ثان ضعيف أمام الحي القيوم، حقير ذليل أمام الله الكبير العزيز، محتاج فقير أمام الله الغني الحميد. إن من يعبد الله وحده يرى أن كل طاغية تافه، وكل طغيان زائل، وكل زخرف غرور وكذب، وكل سلطان عارية مستردة، وكل مال وقوة إنما هو تمكين من الله، فلا بد أن يبتغي به الإنسان رضا الله لا البغي في الأرض. ألا تدركون عظمة معنى عبادة الله وحده؟ إنها الحرية، القوة، العزة، الكرامة، السمو لكل عابد صادق ولكل عبد مخلص. وهل بعد هذه الطريق من طريق أقوم وأسلم؟ كلا، نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم ماذا؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه البشارة تضاف إلى ما يهدي إليه القرآن من الحقائق التي هي أقوم. إنها بشارة قويمة عظيمة وقاعدة عادلة سليمة. ولو لم يكن في القرآن إلا هذه البشارة وهذه القاعدة لكفى كل الناس في الهداية إلى أقوم الطريق. فالجزاء الأحسن والجزاء الأكبر لمن؟ للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. فلا إيمان صادق إلا بعمل صالح، ولا عمل صالح إلا عن إيمان بالله ولوجه الله، وإلا فهو لغيره ولغرض سواه. وهذه القاعدة تجعل الأعمال نقية طاهرة زكية نافعة مثمرة. إن العمل حينما يتجرد من الهوى الشخصي ويتمحض لله العلي ويخلو من انتظار الشكر والرياء، إن العمل حينما يكون كذلك فإنه يتصف بالإحسان والإتقان وينجو من الرياء والفخر والخيلاء ويمضي إلى غايته بدون توال أو من أو خيانة، ويؤتي أكله بدون انتظار لجزاء أو شكور من أحد إلا ابتغاء وجه الله ومرضاته. تصوروا معي حياة بهذا الشكل، إنه والله الأمن كل الأمن على الأرض والناس جميعا، بل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ينالها هذا الأمن وهذا السلام، بل إن كل شجرة وعشبة لا بد أن يظلها السلام. هذه هي بعض مظاهر الحياة التي ينشدها الصالحون ويرضاها الله والتي يهدي إليها القرآن. ثم ماذا؟ ثم هناك حقيقة ثالثة ترد في الآيات التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إنها تعزز الحقيقة الأولى وتضاف إليها ليؤم الناس الطريق الأقوم، ذلك أن الإيمان بالآخرة سبب هام في صلاح الناس والحياة، وسبب أساسي ليكف الناس عن الشر ويقبلوا على الخير ليقينهم أن هناك جزاء وأنهم سائرون ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن هذا اليقين يؤدي إلى الطريق الأقوم. أما حين تخلو ضمائر الناس وقلوبهم من هذا اليقين فإنهم يخلدون إلى الأرض ويعتبرونها غاية كل كسب ونهاية كل جهد، وبالتالي فإنهم يسلكون إلى الكسب شتى طرق الفساد والاحتيال، ويجتهدون في اختراع كل وسائل النهب والاعتداء على الحياة والناس وكل الأحياء، ولا يتورعون عن اقتراف أي جرم في سبيل الوصول إلى أطماعهم، ولا يتقون من هدر أي حق في طريق البلوغ إلى مطامحهم. وكيف يتورعون وكيف يتقون؟

وهم لا يوقنون بالجزاء ولا ينتظرون الأخرى. وهكذا فإن القرآن حين يبشر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، إنما يجنبنا الطريق المعوج ويحذرنا من الطريق المنحرفة ويدلنا على الطريق الأقوم. فيا لها من طريق هي أقوم من كل طريق وأهدى من كل سبيل وبعد. فهل نحن موقنون أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ نعم إننا لموقنون. وأخيرا فإني قبل أن أختم هذا القبس أريد أن أوجه بعض العتب البسيط إلى كتاب وخطباء الإسلام في اليمن وخارجه، ذلك أني أسمعهم أسفا وأقرأهم حزينا حين أجدهم كالمهزومين أمام الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا بالقرآن من الكفار وأهل الكتاب. إني أسمع وأقرأ بعض كتاب المسلمين وخطبائهم يقارن متباهيا بين القرآن وبين علماء العصر، ويساوي مفتخرا بين القرآن وبين قوانين العصر، وبين القرآن وبين بعض كتابات البشر. قد تجد بعضهم يصرخ بكل اعتزاز قائلا للأسف القرآن سبق الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان، القرآن قبل الأمم المتحدة وقبل مجلس الأمن في الاهتمام بالإنسان. بالله عليكم، هل هذا شيء يشرف القرآن؟ هل هذه المقارنة ترفع من شأن القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم؟ هل بلغ بكم الضعف أمام الظالمين إلى هذا الحد من الشك في القرآن وهو الحق المبين من ربكم؟ وكيف وصلتم إلى هذا الحد من الهبوط وأنتم الأعلون بالقرآن؟ يا أعزائي كتاب الإسلام وخطباءه، أرجو أن تكفوا عن هذا اللغو الذي ألفتموه بحسن نية، وأن تتجنبوا هذا المنزلق الذي تقعون فيه بدون رؤية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم اجعلنا ممن تدبر وممن اهتدى إلى أقوم طريق واتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة الحادية عشرة.
2: أي خطة هذه التي تتحدث عنها يا رجل؟ هيا تحدث.
3: علينا يا مولاي أن نتجه بجيشنا إلى خيوان، فقد رحل منها الهادي بعد إبرام الصلح مع أبيك، ولم يبقى هناك إلا بعض أولاده بدون جند وسلاح.
2: وبعد أن ننجز الأمر في خيوان، نتوجه إلى أثافت لمعاقبة كل من شكانا إلى يحيى بن الحسين أو ناصره. فلتعد العدة ليعلم الجميع من هو الدعام وابنه أرحب.
4: ماذا تقول يا وجه الشؤم؟
5: ما سمعت يا مولاي الدعام، أرسلنا ابنك الأمير أرحب مبشرين بانتصاره في أثافت وقتل والي يحيى بن الحسين ومجموعة من رجاله.
4: بل جئت ناعيا لي على ما فعله هذا الولد الأحمق العاقل. فليصمت كل من في المجلس.
6: يا له من ابن أرعم يفعل هذا الأمر الشنيع دون مشورتي وأوامري. لم نكد نأنس بالصلح مع الإمام الهادي حتى أشعل نار الفتنة. إنها الحماقة بعينها.
4: اسمع يا رسول هذا الولد المعتوه.
5: أمرك مطاع يا أمير.
4: اذهب إلى ابني أرحب وأخبره أنني أريده هنا في مجلسي في أسرع وقت.
5: السمع والطاعة.
6: ترى ماذا سيقول الإمام الهادي حين يصله الخبر؟ والأدهى والأمر ماذا سيفعل؟

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون. رحم الله والينا الشهيد أبا عمر عبد العزيز بن مروان، كان قوي الإيمان سامي الأخلاق. رحم كل من استشهد معه من أنصار الحق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
1: لولا لطف الله بنا وبعض الرجال المخلصين لقتلنا وأسرنا قبل ذلك في خيوان يا والد الإمام. فقد تخلف أهلها عن القتال معي وتثاقلوا في الدفاع عنها أمام جيش الدعام.
0: أو ذكرتهم يا محمد بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير.
1: نعم يا أبي، وأوضحت لهم ما علمتنا يا إمام، أنه بالجهاد يعز الإسلام ويأمن الأنام وينصر المظلوم ويتنفس المهموم ويعلو الحق والمحقون، لكنهم رغم كل ذلك تخلفوا وقعدوا.
0: خسر من قعد وتخلف، فالله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.
1: لقد تأثروا بالمرجفين والمثبطين الذين نشرهم أرحب بن الدعام في خيوان وأثافت ليسهل لجيشه دخولهما. كانوا يتعللون ويبررون قعودهم بأني لن أجد من يخرج معي لرد جيشه.
0: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: صدق الله العظيم.
0: أما التخلف عن الإمام فلا يسع أحدا ذلك إلا بعذر مبين عند الله سبحانه، من مرض أو حرج أو عمى أو فقر مدقع.
1: لقد نشدت وإخواني الشهادة يا أبي، لولا نصح المخلصين المؤمنين بسرعة الانضمام إليكم لنكون عونا لكم.
0: أحسنت، أحسنت صنعا يا بني محمد، أحسنت.
1: فماذا تنوي أن نفعل يا أبي؟ وقد قتلوا المؤمنين ظلما متعمدين، وقطعوا الطريق وسفكوا الدماء، هل لا أمرتنا بمقاتلتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا إلى حكمه؟
0: يا محمد، لا ينال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالإقدام والتصميم والنية والاعتزام الكريم على الجهاد في سبيل الله وتوطين الأنفس على ملاقاة أهل الظلم والطغيان. ولكن حسن الرأي التأني وآفته العجلة إلا عند بيان الفرصة.
1: إذن سأذهب لإعلان الأمر وإعداد الجيش.
0: ليس قبل أن نتشاور في الأمر مع المؤمنين المخلصين والتحقق من موقف الدعام مما قام به ابنه أرحب.

0: اسمع يا أبي، ما أظنك إلا أمام أمرين، إما الركوب إلينا والدخول في حرب مع الهادي، أو أن تركب معه لحربنا. وفي كل حال فإني قد بدأت القتال وسأستمر.
1: وبمن ستقاتل أيها الأحمق؟
0: هؤلاء بنو سليمان وأنصارنا من قبيلة أرحب وغيرهم ينتظرون إشارة مني.
1: أو تعتقد أن بني سليمان سيخرجون حبا فينا أو دفاعا عن إمارتنا؟
0: هذا ما لمسته منهم، فلماذا إذن سيخرجون للقتال معنا؟
1: عليك أن تحذر من هؤلاء يا بني، إنهم يخرجون ضد الإمام الهادي حبا لأنفسهم وخوفا من ضياع أموالهم التي جمعوها بالباطل. يخرجون معنا لأنهم على علم بأن الإمام سيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
0: ليكن هذا ما يهدفون إليه، ولكن ما يهمني هو إمارتنا والحفاظ على ملكنا واستعادة هيبتنا.
1: ولكن يا بني،
0: أعذرني يا أبي، إما أن تقودنا لقتال الهادي أو سأقاتله أنا.
2: ما إن فارق الدعام ابنه أرحب حتى ظل كامل ليلته يراجع نفسه في قرار ابنه، في نزاع شديد بين الحفاظ على عهده ومبايعته للإمام الهادي إلى الحق، وبين حب الدنيا وشهوة السلطة ونقض عهده وميثاقه. وكانت هذه النزعة السلطوية وحب الزعامة طاغية على نفسه ووجدانه، فقرر أن يعود إلى قتال الإمام. وكان تشاور الإمام الهادي مع أنصاره المؤمنين قد أفضى إلى مقاتلة الدعام إن خان الإمام وفرضها حربا عليه وعلى أنصاره المؤمنين. فخرج سلام الله عليه على رأس جيشه لخوض المعركة متوجها إلى مشارف أثافت ليقابل جيشا كثير العدة والعدد يضم وجوه الخيانة والغدر.

0: أي نوع من البشر هؤلاء؟ فكلمات عهدهم وبيعتهم لا تزال أصداؤها تتردد.
1: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
2: صدق الله العظيم. وأي رجل هو الدعام الذي لم يلتزم بالبيعة؟ وكيف لا يستجيب لدعوتكم الثانية؟
1: ما إن نزلنا في هذا المعسكر لنلقاه ونواجهه، حتى بعثت إليه رجلين من ذوي العلم والفهم والعقل والرأي والدين، يدعوانه إلى الرحمن ويزجرانه عن طاعة الشيطان، ويخوفانه الله وعذابه وعقابه، ويذكرانه بالله والدار الآخرة، ويسألانه حقن الدماء والدخول فيما دخل فيه المسلمون من الخير والهدى.
0: فما كان رده يا أبي؟
1: لقد أبى الحق مع الأسف.
2: ويبدو يا إمام أنه عازم على المبادرة بالحرب علينا، كما تشير إلى ذلك استعدادات جيشه.
1: إذن فادنوا من جيشه لتسمعاهم ما علمتكما قوله في مثل هذا الموقف.
0: أمرك يا أبي.

0: يا معشر الناس، ندعوكم إلى ما في هذه المصاحف من كتاب الله، فأجيبوا إليه وأطيعوا الله، وادخلوا فيما دخل فيه المسلمون من الحق، ولا تشقوا عصا المؤمنين، واحقنوا دماءكم ودماءنا، وارجعوا إلى الحق الذي أظهره الله لكم ولنا، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يخدعنكم هذا الإنسان الذي يدعوكم إلى حربنا ويريد التلف بينكم وبيننا.
1: أيها الناس، ندعوكم إلى ما دعاكم إليه الله، ندعوكم إلى أن نحرم نحن وأنتم ما حرم الله، ونحل ما أحل الله، ونأخذ الحق ونعطيه لصاحبه، وننفي الظلم والجور، ونشبع الجائع، ونكسو العراة، ونصلح البلاد، وننصف العباد، ونجعل الكتاب إمامنا وإمامكم، ونتبع حكمه نحن وأنتم، فالله الله فينا وفي أنفسكم. اللهم إنا نشهدك عليهم، اللهم إنا نشهدك عليهم، اللهم إنا نشهدك عليهم.
2: أترى جيش الهادي يا سعيد بن سورة؟
3: نعم يا أميرنا الدعام، إنهم قلة قليلة، وسنقضي عليهم في جولتنا الأولى من المعركة.
2: كأنك لا تعلم شيئا عن قوة يحيى بن الحسين وفروسيته وتمرسه في الحرب.
3: وكأنك يا أميرنا لا تعرف مدى قوتي وتفوقي في الحرب. ثق أنني سأنال الشرف قتله.
4: أبشرك يا مولاي الإمام بوصول مدد الرجال الذي طلبناه من أمير اليمن أبي العتاهية.
5: الحمد لله على عونه وعلى ما وفقهم إليه وسددهم للجهاد في سبيله، وأسأل الله أن يثيبهم.
4: ومع هذا فنحن ما زلنا أقل عددا.
5: سيبارك الله في جندنا المؤمنين المخلصين من بني ربيعة وبني سريم وهمدان وغيرهم.
4: انظر يا إمام، جيش الدعام يبدأ الهجوم علينا.
5: سينصرنا الله بحوله وقوته. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
6: الله أكبر.
7: ما بال بعض الخيول تشفل وتتعثر؟ لا شك أنه بسبب سوء رعايتها وتدريبها وإطعامها. وابن سورة لماذا لوى عنان خيله؟ لقد كان على وشك قتل الهادي. علينا أن ننهي هذه الجولة ونستعد للجولة الأخرى في الغد، وبعد مراجعة حساباتنا والاستفادة من أخطائنا.
8: أبلى جند الحق بلاء حسنا بقيادة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين على قلة عددهم وكثرة عدوهم من جند الباطل، إلا أن الله أعانهم بثباتهم وصبرهم حتى كانوا من النصر قاب قوسين أو أدنى. وحين جن الليل قضى الإمام والمؤمنون المجاهدون ليلتهم كالمعتاد في الدعاء والتسبيح والتهليل والتحميد والشكر لله تعالى على ما منحهم من قوة وعزم وثبات، يهيئون أنفسهم إيمانيا للجولة القادمة.
7: كدنا أن ننتصر يا أبي.
2: ولماذا لم ننتصر يا بني؟
7: بعض الفرسان لم يحسنوا تهيئة خيولهم للمعركة، أهملوا إطعامها وحسن تدريبها، مما جعلها تجفل وتتعثر.
2: وكأن الخيول أدركت من على ظهورها ومن تحارب.
7: ماذا تعني يا أبي؟
2: أحيانا يا بني يكون للخيول العربية الأصيلة إحساس يجعلها تفرق بين الفارس الشجاع ومدعي الفروسية.
7: ألا تدري يا أبي أنك بهذه الخرافة قد تثبط من همم جنودنا والناصرين لنا؟
2: حقا؟ حسنا، أما زلت واثقا في ولاء بني سليمان؟
7: فماذا ترى أنت يا أبي؟
2: هل سألت نفسك لماذا فارسك الكبير سعيد بن سورة ثنى عنان فرسه وأغمد سيفه بعد أن كاد يتمكن من الإمام الهادي؟
7: هذا ما يحيرني يا أبي، ولهذا أرسلت رسولا إليه ليستبين أمره.
2: حسنا يا بني، الآن اذهب وتفقد الجند ومدى جاهزيتهم لمعركة الغد.
7: أمرك يا أبي، وطب نفسا، فالنصر حليفنا وسترى في الغد.
2: ما الذي دفعني لمجاراة هذا الولد الأحمق؟ يا لسوء تقديري لعاقبة الأمور.
6: مولاي الدعام،
2: ما وراءك أيها القائد؟
6: إنها الطامة الكبرى يا مولاي.
2: ويحك، ماذا تحمل من أخبار يا رجل؟
8: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم إسقاط طائرة استطلاع نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في اعتداء جديد وانتهاك صارخ للقانون الدولي أقدم العدو السعودي على الاعتداء على الأراضي العراقية، واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها. وأكد البيان أن الجمهورية العراقية ومقاومته المجاهدة وشعبه المسلم الحق المشروع في الرد على هذه الجريمة. أطلقت آليات العدو الإسرائيلية العسكرية اليوم النار بشكل مكثف تجاه المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي التفاح شرقي مدينة غزة، بينما أطلقت آليات العدو نيرانها بكثافة شرقي حي ذاته. صعدت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على مناطق جنوب لبنان، حيث أضرمت قوات العدو النيران في عدد من المنازل ببلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، وفي قضاء بنت جبيل توغلت آليات عسكرية معادية إلى أطراف بلدة عيت الجبل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حدادة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيل الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي. 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
8: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
7: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
8: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
7: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من 1 أغسطس حتى 15 أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: هي
11: وهو
10: هم
11: وأنتم
10: نواة المجتمع وأساسه،
11: بناة الجيل ورعاته،
10: وكل شؤون الأسرة
11: في دائرة اهتمامنا.
10: فعونكم في محط عنايتنا
11: عبر مساحة أسبوعية
10: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
11: في القلب أنتم.
10: في القلب أنتم.
11: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
12: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم.

الحياة الزوجية مقدسة برباط المودة والرحمة، ولتدوم هذه الروابط يفضل من الزوجين الانتباه لبعض التصرفات والسلوكيات والتي قد تأتي أحياناً دون قصد وتخطيط لها، كانتقاد الزوج أو الزوجة لطرفه الآخر أمام الآخرين، وإهمال مشاعره واحتياجاته وتأجيلها لوقت آخر، أو حتى لعدم الاكتراث لها بحجة المسؤوليات الكثيرة للزوجة أو للزوج. كذلك ما يؤلم الزوج أو الزوجة الكلمات القاسية والجفاء أو الكذب بحجة أنه قد يغضب أو حتى يكون هناك شك والتقليل من الثقة به أو بها. أوضاً عن ذلك أيها الأحبة، وحفاظاً على المودة وأساس البيت الأسري، نتذكر قوله سبحانه وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والسكون أيها الأحبة يتأتى من خلال الاحترام المتبادل وتقبل الاختلاف في الطباع والآراء، إلى جانب التقدير والشكر على ما يقدمه كل طرف، الزوج أو الزوجة، حتى وإن كان أمراً صغيراً. كذلك التغاضي عن صغائر الأمور من الهفوات، والعمل على أن تكون صغيرة لا تضخيمها. يفضل أيضاً تخصيص وقت مناسب للحوار لحل أي اختلاف بالتوافق والتنازل للآخر، مع تطليق العناد وتتبع الأخطاء، أيضاً عدم وضعها تحت المجهر. ونقول هذه هي الأساسيات في استقرار الزواج واستمراره، فلتكن أيقونتكم الحياتية على الدوام. أسعدكم الله دوماً.

0: سامعين الأحباء، طبعاً الرسائل التي تصل منكم مجموعة كبيرة، ولكن نحاول أن نختصرها بما فيها. كما يقال الملح مذاق الطعام، كذلك هي الحياة، فلا مذاق لها إن سارت على نفس الروتين من الهدوء والرتابة. لذلك نتحدث اليوم عن الخلافات بين البشر من فترة وأخرى. هذه الخلافات تجدد وأيضا تثبت فيها روح الوهج، فلا ننظر أيها الأحبة لخلافاتنا بأنها نهاية الطريق أو الصلة، فقد تكون البداية لحياة سعيدة. نتذكر المثل الشعبي الذي هو لدينا يقول: لا محبة إلا بعد عداوة. إذن البداية سعيدة، ونحرص على إدارة خلافاتنا بحكمة وإيجابية لتكون فعلا سعيدة بعد هذه الخلافات. مجموعة ما وصلنا من الرسائل عن الخصام بين الأقارب تتحدث أنها تصل أحيانا إلى حد القطيعة لدى البعض، ثم يتم توريثها لأبنائهم أجيالا متتالية. يسرنا في هذه الفقرة أن نستضيف معنا الأستاذة بتول عنتر، الأخصائية النفسية. مرحبا بك يا أستاذة بتول.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. طبعا سنتحدث عن الخلافات، الخلافات واردة، ولكن كيف نتغلب عليها كي لا تترك ندوب وجراح في النفوس؟
1: طبعا شوفي، الخلاف بحد ذاته مش مشكلة، بل الطريقة اللي ندير بها الخلاف هذا. تمام؟
0: صح.
1: احنا محتاجين اول حاجة الاستماع للطرف الاخر دون الحكم عليه.
0: نعم.
1: ما نحكمش عليه انه خلاص بيروح ينحاز لشخص اخر او هو مقرر. نسمع. تمام؟ محتاجين كمان نحن نعمل فصل ما بين المشكلة والشخص، ننهي منقلش من قيمة الشخص، نركز على المشكلة مش على الشخص.
0: صح.
1: تمام. كمان نختار الوقت المناسب للحوار، مش وقت الانفعال، لأن وقت الانفعال ممكن يؤذي الآخر. تمام.
0: صحيح.
1: الاعتذار عند الخطأ والتسامح عند المقدرة. نحاول قدر الإمكان إنه إذا إحنا غلطانين نعتذر، إحنا عندنا القدرة على التسامح نسامح. نذكر نفسنا إن العلاقة أهم من كسب الجدع.
0: نعم. طبعاً البعض من الناس يصطادون في الأجواء المشحونة فيعمل على تغذية الخلافات ويكبرها لدى الطرفين أو حتى لدى أحد الأطراف منهم. هنا كيف يفهم المعنى بالتحريض ضد الآخر خبث هؤلاء الناس ويتم تجاوزهم؟
1: طيب، أول حاجة أن إحنا مش كل ما ينقل الكلام من الشيء يصلح بيننا. فإحنا محتاجين نذكر انه في البعض يوشي يكبر الخلافات هذا. تمام.
0: نعم.
1: علينا كمان ان لا نبني موقفا على كلام دون التحقق، نتحقق من الكلام نتأكد. كمان التواصل مع الطرف المباشر للمشكلة هذا او الشخص عشان ما نظلمش انفسنا. تمام. كمان نحتاج ان احنا نعمل حدود صحية مع الأشخاص هذولي اللي يكبروا المشكلات أو يكبروا النزاعات.
0: نعم.
1: وأهم حاجة اللي هو الوعي بأن المحافظة على العلاقة مسؤولية مشتركة بين طرفين، ما فيش داعي ندخل الطرف الثالث.
0: نعم. وبهذه الطريقة قد يتم حل الخلافات أفضل من أن يكون هناك وسيط. إذن نعم. إذن ما السبيل أو الطرق الأفضل في اتباعها لترميم العلاقات الأسرية التي أثرت فيها شوائب الحياة؟
1: في أول حاجة الاعتراف بوجود مشكلة. إحنا محتاجين نعترف أن ده مشكلة بيننا داخل الأسرة هذا. ما نتجاهلهاش، ما نراكمهنش. تمام؟ الشيء الثاني المبادرة بالحوار. نبدأ نتكلم، نبدأ نفتح الموضوع هذا بطريقة ولو خطوات بسيطة. بعدين نعمل تركيز على ما يخلينا نجتمع أكثر ما يفرقنا. إيش الأشياء اللي تجمعنا مع بعض؟ إيش الأشياء اللي نحبها مع بعض؟ ما نركز على الأشياء اللي جات تفرقنا، على المشكلة خلينا نتفرق عن بعض.
0: صح.
1: نقدم الاعتبارات عند الحاجة، نعبر عن المشاعر بوضوح واحترام. أنتم ضايقتوني لأنه حصل كذا وكذا، لكن أنا أحبكم وأقدركم، أنتم طلب دمي بكم أكبر من مشكلة.
0: نعم.
1: فهمتيني؟ نحن محتاجين ممكن نتكلم بهذا، ناخذها قاعدة، إن العلاقات تحتاج إلى وقت صبر عشان تسترجع دفئها
0: وتجاوز. صحيح. إذن ماذا إن تم إهمال الخلافات ووصلت إلى حد الخصام بين الزوجين أو حتى العائلة ما بين الأخوة الأباء والأبناء؟ هكذا تصل لسنوات كحال بعض الرسائل التي وصلتنا، خلافات بين الأقارب ورثت إلى الأبناء جيل بعد آخر، هذا للأسف يعتبر نموذج مؤسف جدا.
1: للأسف هذا الاستمرار الخصام يترك آثار نفسية عاطفية شديدة. يعني الأطفال اللي تربوا مثلا على أسرة مقطوعة، يعني ما عندهمش عمام أخوال
0: مفككة،
1: يكبروا أنه إحساس أنه ما عندهمش أسرة، ما عندهمش عائلة يتجمعوا فيها، ما عندهمش السند، فهمتيني؟
0: أيوه.
1: الجفاء طبعا هو نتيجة الزمن، هذا الجفاء بين الأسرة بسبب انقطاع العلاقة، ما حاولت حتى أنهم يصلحوها. كمان عندنا ما لو في احترام ورغبة صادقة في الإصلاح ممكن، في الأمل موجود.
0: نعم.
1: يعني أعرف أسر كثيرة أنه على عمر الأجيال كانوا متقاطعين، إلى الجيل الأخير صلح ما بين العائلات.
0: نعم.
1: لأن الأمل موجود
0: وأيضا الوعي،
1: أكيد الوعي هو سر، لأنهم أصلا أول شيء اعترفوا بالمشكلة ودوروا الأمل في إصلاح هذا العلاقة.
0: جميل. إذن هنا نتساءل ما دور المربي في زرع المحبة بين الأخوة والأقارب؟
1: شوفي، المربيين هم أهم حاجة في حياة الأطفال بشكل عام أو المراهقين أو الأشخاص في الأسرة. ليش؟ لأنهم بيزرعوا المحبة، تمام؟ المحبة، القدوة في الاحترام في الحوار، لأنه إذا مش موجود هذا الشيء ما بيتمشي زراعة هذا الحاجة فيهم.
0: نعم.
1: تمام؟ تجنب المقارنات بين الأسر، يعني ما تقارنش أخ بأخوه أو أخ بابن عمه، نبتعد عن المقارنات هذا أو التحيز. تعليم الأطفال أنه يعبروا عن مشاعرهم، إدارة خلافاتهم بطريقة صحية، يعني بدل ما نخليهم نقول أضربه، لا، تناقش أنت وياه وصلوا لحل أفضل.
0: طب هنا أستاذة بتقول، ما هي النصيحة للجميع لخلق ترابط الأسر العائلي بشكل عام؟
1: أول نصيحة، ما تجعلوا الخلافات المؤقتة تهدم علاقات بنيت سنين.
0: نعم.
1: ما تخلوهاش تكون سبب لإنها علاقة جميلة. ثاني حاجة، روحوا من تحبون مساحة للكلام والفهم قبل إصدار الأحكام، ما تصدروش حب وانتم ما قد سمعتوش، ما قد فهمتوش إيش القصة. بادروا بالمحبة ولا تنتظروا من يبدأ بها أولا، أنتوا اللي تبادروا، ما تنتظروش إن فلان هو اللي يبدأ.
0: نعم.
1: أنتوا كونوا الخطوة الأولى منكم. الأسرة ليست مكانا للحماء، هذه قاعدة مهمة، هي مساحة للأمان، تقبل، الدعم للأشخاص.
0: نعم.
1: وأخيرا، العلاقات الأسرية يحتاج رعاية مستمرة، كلمة طيبة، احتواء، تسامح، تصنع أثر يجي طول الحياة.
0: ممكن أن نضيف أيضا أستاذة بتقول، إن كان هناك خلاف ما بين الكبار لا داعي أن تصل هذه الخلافات إلى الصغار، قد ينسى أو يتم الصلح ما بين الكبار لكن تظل الآثار في نفسية الأبناء حتى يكبروا.
1: فعلا فعلا، ولهذا يفضل إبعاد الأطفال عن مشاكل مثلا الزوجين أو الأعمام أو مشاكل الورث مثلا.
0: نعم.
1: إبعاد الأطفال لأنه يسبب صدمات نفسية مؤلمة، يضروا الأطفال لما يكبروا يحسوا أنه بعدم الأمان، ما فيش مكان يحويهم، إذا الأسرة خذلتهم فأكيد العالم هيخذلهم.
0: إذن بهذا الطرح نصل إلى ختام هذا اللقاء بمعيتكم الأخصائية النفسية بتول عنتر، شكرا كثيرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: مع السلامة.

عزيزتنا الأم، يتعلق الأطفال بالأم التعلق الزائد لدرجة الالتصاق، خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم. فالطفل يمر بمراحل نمو تطوري نفسي اجتماعي، يحتاج للشعور بالأمان والحماية من قبل الأبوين، خاصة الأم لأنها الأقرب إليه. ولك عزيزتنا الأم بعض الطرق التي تجعل طفلك قليل التعلق بك لتتمكني من القيام بأعمالك دون إزعاج، ومنها تشجيعك له بممارسة بعض الأنشطة بمفرده تتناسب مع عمره الصغير، كتناول طعامه بمفرده، قيامك ببعض الأعمال المنزلية بعيدا عنه، اجعله يسمع صوتك ما بين فترة وأخرى ليشعر بالأمان. أيضا توفير البيئة الآمنة البعيدة الخالية من الصراخ وكذلك السخرية، وأن يكون هناك مناكفات ما بين الوالدين، كل ذلك يشعر الطفل بالأمان فيقل التصاقه وتعلقه بك عزيزتنا الأم. أيضا من الطرق الناجعة تعزيز دور الأب والتواصل مع الطفل، إدماجه مع مجموعة من الأطفال بشكل تدريجي كإلحاقه بروضة إن أمكن، فذلك يشعره بالأمان ويلعب بحرية تامة. أيضا عزيزتنا الأم لا تترك طفلك بشكل مفاجئ إنما بالتدريج، لأن ذلك سيعود بنتيجة عكسية عليه ويزداد التصاقا بك. دوما لك الحياة السعيدة ولطفلك ولزوجك.

0: سامعين الأحباء، يعيش الإنسان الكثير من التحديات حول صحته، من الأطعمة الملوثة إلى المواد الحافظة إلى الوضع الاقتصادي المتدني إلى عدم حصوله على العلاج أو الدواء المطلوب والمقر. هكذا تدور رحى حياته. لذلك نقدم في هذه الفقرة أساسيات وعوامل الحفاظ على الصحة قدر الإمكان. من الرسائل التي وصلتنا منكم أيها الأحباء، مرام تقول صحتها تتدهور رغم حرصها على تناول الطعام المتنوع. سلوى أيضا تقول تشعر بضعف عام لا تعرف ما هو السبب رغم الفحوصات التي أجرتها لم تصل إلى نتيجة تحسن. كذلك ناصر يشكو أنه لا يتمكن من النوم خاصة إذا أكل في وقت متأخر. إذن أيها الأحباء، يسرنا أن نتوجه إياكم إلى الدكتور حكيم المنصور أخصائي تغذية وتصحيح وزن وبشرة. مرحبا بكم معنا دكتور حكيم.
1: مرحبا.
0: صحة الإنسان لا تكتمل إلا بالعديد من العوامل المشتركة، بالغذاء الصحي السليم، الحركة، ساعة النوم التي يحتاجها الجسم، وتعتبر من تحديات العصر. فكيف يمكن الحفاظ على صحتنا في ظل الميسور والممكن؟
1: طيب، بنحاول نشرح

0: على اساس ان يجي لهم سهر او قهد، وبرغم انه عندهم فرصتهم كويسه بس يحسوا بتعب وارهاق وكذا. بس لانه في عندنا في حياتنا المفروض نمشي على 3 انظمه. انت ذكرتي النظام الكويس اللي هو الطعام وحكايه الحركه، بس احنا بنرتبها بشكل يعني تدريجي. رقم 1 نظام الحياه اللي كيف اتعامل مع الضغوطات، مع القلق، مع التوتر، مع العصبيه، مواعيد النوم، مواعيد الطعام، هذه تسموها نظام حياه، هاو تو مانجمنت يور لايف، كيف تديرها. رقم 2 ماذا ناكل، كيف ناكل، ومتى ناكل، اللي نسموه برنامج نظام الغذاء. الثالث اللي هو نظام الحركه، هل انا فقط من السياره للبيت للمكتب والعكس، ولا يكون في حركه. البني ادم او الانسان خلق على اساس انه اقل شيء مع 20 الى نص ساعه بس حركة يومية دؤوبة. يعني كان بيعمل أو ما يعملش، المهم في حركة وفي شغل على الأقل، وفي حتى يعمل مقاومة إحنا نقول عليها من التعب والإجهاد، وفي تأثيرات معينة. فالعامل أو الشاقي أو البناء أو غيره خلاص هذه رياضة اليومية، لكن أصحاب المكاتب أصحاب
1: يبدأ المجهود
0: لازم يتحركوا أقل حاجة 20 دقيقة نص ساعة.
1: تفضلي. نعم.
0: طيب إحنا الآن لو بدأنا ببرنامجنا كنظام حياة متكامل، تقلنا نظام الحركة، وفي عندنا اللي هو نظام الحياة، لأن نسات على نظام الغذاء. ماذا نأكل، كيف نأكل، ومتى. فأول ما نصحى يكون بدري على مثلا الساعة 6:30 أو 6 أو 7، 7:30 بالكثير، هذا لو تأخرنا. أول من نبدأ فيه نشرب الماء، ويفضل لكم في ماء دافي وقطرات ليلتها خفيفة مع ملعقة عسل. والبعض أحيانًا إذا إزاحة السموم أو غيرها يعمل كذا حاجة بسيطة، نص ملعقة صغيرة من الكركم الهرد الذكر.
1: نعم.
0: تمام. بعدها نأكل لنا شوية التمر ورصاص قلب بيت بلا تمر جاء عن أهله، أي جسمنا يحتاج إلى معادن فيتامينات وغيرها. وبعدها ندخل على مسألة الإفطار، وإذا توفرت مثلًا من الإفطار اللي هي كالتالي بالنسبة لأكلنا، يكون رقم 1 اللي هي فيها معادن وفيتامينات اللي تتمثل بالخضار والفواكه. وهذا يتمثل يكون دائما يوميا نص طبقنا، والربع الآخر يكون من البروتين. مثلا بروتين يكون مثلا سمك، لا في لحمة شوية، لا في صدور دجاج، لا في بيض. النقطة الثالثة اللي وراها من بعد البروتين يكون معانا أول حاجة كنا معادن الفيتامينات متمثلة بالخضروات الفواكه، ثانيهم بالبروتين اللي قلنا عليه، ثالثهم اللي هي النشويات أو الكربوهيدرات، يعني بالخبز الأسمر، الحبوب الكاملة، البر، الشوفان، ويفضل ملك الحبوب الدخن، وبعدها الشعير، وبعدها الرومي أو الهند أو الشام اللي نقول عليه، وبعدها الغريبة بقية الحبوب. بعد كذا نبدأ نتناول أطباقنا إذا وجدت على هذا النحو. وبعد كذا يكون عندنا وجبة خفيفة اللي هي ما بين الصبح والغداء، بعضهم يسموها صبح حمية، شراقة، شريقة، طبارة، تصبيرة أو صبح. هذه الوجبة. بعدها نجي على الغداء. عندما نبدأ فترة الغداء أو وجبة الغداء يفضل دائما بالترتيب، مثل الوضوء نعمل ترتيب، مثل الصلاة ترتيب، حيث كلها ترتيب، حيث الرسول أشار قال سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك، سواء ما يقرب منك أو الأطباق اللي بتلي التوالي. يعني في المعدة ما ندخلش على طول نأكل اللحم أو الطبيخة أو غيرها، بقدر ما نبدأ بالترتيب. مثلا نبدأ بالبوارد مثل السلطة، الشفوت، المرقة، وبعدها ندخل على رشة طبيخ خفيف، بعدها ممكن على بامية، ملوخية، فاصوليا خضراء غنية بالحديد، وبعدها على الأكل البلدي الطبيعي مثل يعني عصيدة، هريشة، فتوتة، أو ما يكون موجود على حسب البيئة المحيطة فينا. بعدها اللي هي مادة البروتين بالأخير، يفضل دائما اللحم يكون في الأخير، مش مثل البعض ما يقول لك في البداية، لا، يفضل بالأخير، قد تكون المعدة استعدت وبدأت في مسألة الهضم.
1: طبعا دكتور هذا ما كان يعتمل من أبائنا من أجدادنا.
0: بالضبط بالضبط، بعدها كانوا حتى دائما يقسموها بالأخير، وهذا فعلا
1: صحيح.
0: يكون في بعدين كذا وجبة خفيفة العصرية على 4:30 أو 5، يسموها عواف أو غواف في بعض أماكن. وهذا تمثل عادي، إذا كان مثلا الوجبة الخفيفة بتمثل مثل مكسرات أو مثل فاكهة أو غيرها. وبعدها ممكن إذا في من حق الغداء أو بقايا الغداء من السلطات أو شوربة أو غيره. بعدين نجي على فترة العشاء، يكون دائما قبل الساعة 8، هذا عشان يشيل صحة وعافية، وكمان اللي جيهم قاعد وما يقدرش ينام أو غيرها، يفضل دائما ما يشربوش المشروبات الغازية ولا اللي فيها كافيين أو غيرها، دائما يكون العشاء هم قبل الساعة 8، وبيحس حتى بجودة النوم لما يروح يستريح بدري وينام بدري. طيب فبالنسبة للعشاء ايش الاشياء اللي بناكلها؟ قبل ما نقول ايش الاشياء اللي بناكلها، المفروض ان نفهم الاشياء اللي ما ناكلهاش. وهي تتمثل كالتالي، مثل اللحوم، الاجبان، الاسماك، الاجبان غيرها، مثلا حتى كمان بعضهم يقول لك انا اكلت لحمه بالشمت، اكلت مثلا بيض بالشمت، اجبان بالشمت. لكن الاشياء اللي توكل البديل عن هذا، لانه سبحان الله في النهار المعده تهضم كل شيء بوجود

0: ضوء، لكن أول ما يدخل الظلام المعدة تبدأ تنخفض منسوبها، ما تهضمش كثير من المأكولات من ضمنها اللي ذكرناها آنفا. طيب إيش الذي يؤكل؟ مثلا ممكن نحن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحر التلبينة، قال عليكم بالتلبينة فهي أشفى للمريض وأجمل الفؤاد. ممكن تكون في الصباح وممكن تكون في المساء، اللي احنا نسميها المطيطة أو الزوم في بلادنا، بس أهم حاجة تكون مكوناتها من الشعير وهو مهم.
1: نعم.
0: بعد كذا ممكن يكون في معانا مثلا من الأشياء اللي منضيفها أو نعددها مثلا عشان ما يملش الشخص، نعمل له تنويع، مثلا يكون عندك سلطات، يكون عندك شوربة خضار، شوربة عدس، شوربة شوفان أو ما كان. بعدها ممكن إذا في معانا شوية سلطة مع زبادي مع زيت زيتون، أهم حاجة يكون في حياتنا زيت زيتون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتدموا به وادهنوا، فإنه زيت مبارك من شجرة مباركة. بعد كذا ممكن ننوع كمان حاجة أخرى مثل بقى الغداء، إذا بقى مثلا شوية خضار أو بقى بامية ملوخية فاصوليا خضراء أو ما كان. وأهم شيء من الأشياء اللي مأكولك بتساعدنا على النوم والهدوء والراحة اللي هو الدباء أو القرع أو اليقطين. نذكر نقل فانا بدنا بالعرق وهو السقيم، انا بدنا عليه شجره من يقطين وهي ممتازه جدا. كمان حليب الابل واصبح مثلا في مائدتنا نكون نعملها على الاقل مره مرتين في الاسبوع، ثلاث مرات يعتبر ممتاز جدا.
1: انت وفر
0: هذا حليب الابل، هو موجود طبعا متوفر الان في بعض السوبرات، موجود حتى احنا نحصل بعضهم من رعاه الابل بيمشي الان في داخل صناعها، ولا افضل حد يكون حلبها مباشره الى قانون.
1: نعم.
0: هذا انا اعطيتك بس بشكل سريع يا حلو، لو حد حابب إنه يعمل برنامج اليومي بهذه الطريقة.
1: نعم جميل.
0: الأشياء المؤثرة في الحياة اللي هو رقم واحد قدر مستطعنا اللي هو تغيير الضوء، اللمبات اللي علينا، لأن هي الآن لمبات بيضاء وهذه للأسف تأثر على الغدة الصنوبرية وبالتالي الغدة الكبدية فوق الكلية، فتفرز حاجة اسمها الكورتيزول يعطينا قلق توتر عصبية.
1: نعم.
0: فمعظمهم بس مجرد ما غير اللمبة من بيضاء إلى صفراء خلال يوم أو ثلاث بدأ الأمور ترجع لهم بشكل طبيعي. كمان استخدام التلفونات أو الشاشات المسطحة وبدأ في كثرة في الليل. وهذه من الأشياء المرهقة والمتعبة، وكمان تعمل لنا نوع من السهر والقهد وعدم وجود النوم، فبعضهم يصابوا بالإنسومينيا اللي احنا نقول عليها عدم النوم بشكل جيد. كمان المنبهات حاولوا قدر ما استطعتوا انهم يشربون بعد العصرية او الظهرية هذا اللي يسمون الكافي، البن، الشاي الأحمر، الشاي الحليب، لأنه مؤثرات، لكن البدائل كثيرة، شاي خضار، زنجبيل، قرفة، ميرامية، انسون، شمار، حلبة حصى، حاجات كثير.
1: نعم.
0: انتبهوا كمان حكاية إنه مواصلة القراءات بشكل متعدد بعد الليل، لأنه عادة بيعمل عمل التأثير السلبي، لكن يفضل عنا قلنا وأشرنا عليها نبتعد عن الإضاءة البيضاء وتحول إلى صفراء. ثاني هم التلفونات والشاشات المسطحة قدر مستطعنا، المنبهات والأكل المتأخر. أنا حاولت أشرح لك بشكل سريع لأن الوقت استيداهنا.
1: نعم. طب دكتور تحدثتم طبعا عن برنامج من يريد أن يطبقه، ولكن لننظر إلى الواقع. نحن مثلا في بلادنا نجد أن الصبوح عبارة عن بقوليات، يا فول، فاصوليا، عدس، بازلة. ماذا عن هذه الأكلات؟
0: نعمل شوية شوربة خضار، شوربة عدس، مطيطة أو الزوم اللي نقل عليها، ممكن يكون شوربة زبادي وسلطة، ممكن نعملها مع زيت زيتون. نعمل حاجة أخرى مثلا الوجبة الشامية اللي يسموها عندك التبولة، المتبل، الحمص، وهذه أهم وجبة بالنسبة للحمص، وأفضلهم من البقوليات، وهي أحسنهم بالذات كان الأطفال أو النساء.
1: نعم. إذن بهذا الطرح وصلنا إياكم دكتور حكيم إلى ختام هذا اللقاء، شكرا كثيرا لكم.

0: الرجل حيث اختار لنفسه، إنسانها ارتفعت وإن ابتذلها تضعت. الإمام علي عليه السلام. صديقنا المستمع، اكمل الدرب الذي انشرح له صدرك مهما حاول المثبطون ثنيك. لا أجمل من القلب النظيف الصافي ومن الكلمة الطيبة، فهما كفيلان بإزالة جبل من الهموم. فكونوا القلب الصافي والكلمة الطيبة لبعضكم البعض. بهذا أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى إطلالة جديدة على جديد العالم الرقمي من خلال هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي النافذة الرقمية.

أيها الأعزاء، في كل يوم ينشر ملايين الأشخاص حول العالم صورهم على منصات التواصل الاجتماعي، يوثقون بها لحظات السفر والاحتفالات والنجاحات وحتى تفاصيل حياتهم اليومية. ولطالما اعتقد معظم المستخدمين أن هذه الصور وجدت لتشاهد وتعجب الآخرين أو تشارك مع الأصدقاء والمتابعين، لكن مع الثورة المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي تغيرت وظيفة هذه الصور بشكل كبير، فلم تعد مجرد محتوى بصري، بل أصبحت بيانات رقمية ذات قيمة هائلة يمكن للأنظمة الذكية تحليلها والتعلم منها وإعادة إنتاجها في أشكال جديدة. ومؤخرا عادت شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى دائرة الجدل بعد إطلاق أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي تستطيع الاستفادة من الصور المنشورة على حسابات العامة في إنستغرام للمساعدة في إنشاء صور جديدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ورغم أن الشركة تصف هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في عالم الإبداع الرقمي، فإنها في الوقت نفسه أثارت موجة واسعة من المخاوف بشأن الخصوصية وحقوق المستخدمين. ولكي نفهم القضية بصورة أوضح، علينا أولاً أن نعرف كيف تعمل هذه التقنية. الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد على النصوص فقط، بل أصبح يفهم الصور أيضا. وعندما يطلب المستخدم من النظام إنشاء صورة جديدة، فإنه لا يبحث في الإنترنت عن صورة جاهزة، وإنما يقوم بتحليل ملايين الأمثلة التي تعلم منها سابقا، ثم يبني صورة جديدة انطلاقا من الأنماط التي اكتسبها أثناء التدريب. وفي نموذج ميوز إيميج الذي طورته ميتا، أصبح بالإمكان كتابة وصف نصي لصورة يرغب المستخدم في إنشائها مع إضافة حساب إنستغرام عام باستخدام علامة آت، ليقوم النظام بتحليل الصور المنشورة في ذلك الحساب واستخدام خصائصها البصرية في إنتاج صورة جديدة مستوحاة منها. وتؤكد ميتا أن هذه التقنية صممت لتقديم أدوات إبداعية متطورة مثل تصميم بطاقات الدعوة أو إنشاء أفكار فنية أو تعديل الصور بأساليب مبتكرة أو دمج عدة صور في تصميم واحد مع إمكانية إجراء تعديلات دقيقة على أجزاء محددة من الصورة ثم مشاركتها عبر تطبيقات الشركة المختلفة. لكن السؤال الذي يطرحه كثير من المستخدمين كان بسيطا ومباشرا: إذا كانت صوري العامة يمكن أن تدخل في هذه العملية، فهل أعطيت بالفعل موافقتي على ذلك؟ ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية. فالصور التي ينشرها المستخدم على حساب عام قد تصبح مادة مرجعية يستفيد منها الذكاء الاصطناعي أثناء إنشاء صور جديدة، دون أن يتلقى صاحب الصورة إشعارا في كل مرة يحدث فيها ذلك. صحيح أن النظام لا ينسخ الصورة الأصلية كما هي، لكنه يتعلم منها ويستفيد من ملامحها وألوانها وطريقة تكوينها والعناصر الموجودة فيها لبناء محتوى جديد. قد يبدو هذا الأمر عاديا للبعض، لكنه يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة، لأن المستخدم وافق على نشر صورته للعرض على الجمهور، وليس بالضرورة لاستخدامها في تطوير أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن المعروف أيضا أن الحسابات العامة على إنستغرام تكون أكثر عرضة للاستفادة من محتواها في هذه الميزات، بينما لا تشمل الأدوات الحسابات الخاصة أو حسابات القاصرين، كما توفر ميتا خيارات تسمح للمستخدمين بالتحكم في بعض استخدامات بياناته. إلا أن عددا من خبراء الخصوصية يرون أن وجود خيار لإيقاف الميزة لا يكفي، لأن الأصل من وجهة نظرهم ينبغي أن يكون الحصول على موافقة صريحة من المستخدم قبل استخدام أي صورة في عمليات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء بمنح المستخدم حق الانسحاب لاحقا. وفي الحقيقة لا تقتصر هذه القضية على ميتا وحدها، بل تمثل جزءا من سباق عالمي تخوضه معظم شركات التكنولوجيا الكبرى. فكلما زادت كمية البيانات التي تمتلكها الشركة، أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي لديها أكثر دقة وقدرة على إنتاج محتوى واقعي ومقنع. ولذلك أصبحت البيانات وخاصة الصور ومقاطع الفيديو بمثابة الوقود الحقيقي الذي تعتمد عليه هذه النماذج. هذا التطور التقني يتزامن مع تصاعد مخيف آخر أبرزها تقنيات التزييف العميق من ديب فاك، التي تستطيع إنشاء صور ومقاطع فيديو تبدو حقيقية إلى درجة يصعب معها التمييز بين الحقيقة والخيال.
فإذا امتلكت أنظمة الذكاء الاصطناعي كما كبيرا من صور شخص معين، فإنها تصبح أكثر قدرة على إنتاج صور جديدة له في أوضاع وأماكن لم يزرها مطلقا، أو حتى مواقف لم تحدث أبدا. وقد تستخدم هذه التقنيات في الاحتيال أو انتحال الهوية أو التشهير أو نشر الأخبار الكاذبة، وهو ما يجعل قضية حماية الصور الشخصية أكثر أهمية من أي وقت مضى. لا تقتصر المخاطر على الشخص نفسه، بل تمتد إلى أسرته أيضا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصور الأطفال أو الصور العائلية التي تنشر للعامة، لأن هذه الصور قد تستغل بطرق لا يمكن التنبؤ بها. وفي المقابل، لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه تقنية سلبية بالكامل، فهذه الأدوات أحدثت ثورة حقيقية في مجالات التصميم والإعلام والإعلان والتعليم وصناعة المحتوى، وأصبحت توفر الوقت والجهد وتمنع المستخدمين إمكانات إبداعية لم تكن متاحة من قبل. لكن الاستفادة من هذه الثورة التقنية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع احترام حقوق الإنسان الرقمية، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية، والحق في معرفة كيفية استخدام البيانات الشخصية، والحق في الاعتراض إذا استخدمت تلك البيانات بصورة لا يرغب بها صاحبها. ولهذا السبب ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع عدد من الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تقلل من المخاطر، مثل تحويل الحساب إلى خاص إذا لم تكن هناك حاجة إلى ظهوره للعامة، ومراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري، وتعطيل استخدام الصور في ميزات الذكاء الاصطناعي متى كان ذلك متاحا، تجنب نشر الصور التي تكشف معلومات شخصية أو تفاصيل حساسة عن الحياة الخاصة. كما ينبغي أن يتذكر الجميع أن الإنترنت لا ينسى بسهولة، وأن حذف صورة من الحساب لا يعني بالضرورة اختفاء جميع النسخ التي ربما تم حفظها أو تحليلها أو الاستفادة منها في وقت سابق. وفي المستقبل يبدو أن النقاش لن يتوقف عند صور إنستغرام فقط، بل سيمتد إلى كل ما ننشره على الإنترنت من الصور ومقاطع الفيديو إلى النصوص والتسجيلات الصوتية. فمع كل تطور جديد في الذكاء الاصطناعي ستزداد الحاجة إلى قوانين وتشريعات تواكب هذا الواقع الجديد وتحافظ على التوازن بين الابتكار التقني وحقوق المستخدمين. في الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمنح البشرية أدوات مذهلة للإبداع والتطوير، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات غير مسبوقة في مجال الخصوصية الرقمية. واليوم لم يعد السؤال هو ماذا تستطيع هذه التقنيات أن تفعل، بل أصبح السؤال الأهم كيف نضمن أن تستخدم هذه القدرات الهائلة بطريقة تحترم الإنسان وتحافظ على حقوقه. وربما يكون هذا هو التحدي الأكبر في عصر الذكاء الاصطناعي، أن نستفيد من قوة التقنية دون أن ندفع ثمنها من خصوصيتنا، وأن يبقى الإنسان هو صاحب القرار في بياناته وصوره وهويته الرقمية، لا مجرد مصدر بيانات تتعلم منه الآلات بلا حدود.

أعلنت OpenAI إطلاق ChatGPT Work، وهو وكيل ذكاء اصطناعي جديد مدمج في منصة كودكس، وقد صمم لتنفيذ المهام المعقدة بنحو مستقل عبر الويب والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، بهدف تحويل ChatGPT من مساعد للمحادثة إلى مساعد قادر على إنجاز الأعمال اليومية دون تدخل مستمر من المستخدم. ويستطيع ChatGPT Work تنفيذ المهام المتعددة الخطوات مع إمكانية جدولتها ليواصل العمل تلقائيا في الخلفية، كما يمكنه استخدام التطبيقات والملفات المحلية أو الوصول إلى مواقع الويب والأدوات والملفات السحابية عبر متصفح مدمج جديد. ويمكن للمستخدم بدء المهام أو متابعتها من أي جهاز ومنها الهواتف الذكية، في حين تتيح الإضافات ربط ChatGPT Work بالتطبيقات والأنظمة المختلفة لتبادل البيانات وتنفيذ المهام بينها. وأضافت OpenAI ميزة تجريبية جديدة تحمل اسم سيتس، تتيح إنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية وتطبيقات ويب مخصصة لإعداد التقارير ولوحات المعلومات المباشرة وتطبيقات العمل الأخرى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. يعتمد ChatGPT Work على نماذج GPT 5 و6 الجديدة، التي تقول الشركة إنها توفر أداء أعلى في البرمجة وإعداد المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات، بالإضافة إلى تحسينات في تصميم واجهات الاستخدام وتنفيذ المهام المعرفية.

تختبر شركة ميتا نموذجاً أولياً لنظارات ذكية جديدة تحمل اسم سوبر سينسينج، أي الاستشعار الفائق. تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل ما يراه المستخدم ويسمعه باستمرار، في خطوة قد تمنح قدرات متقدمة لاسترجاع الأحداث اليومية، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن النظارات تلتقط صوراً كل بضع ثواني مع تسجيل الصوت بنحو متواصل، مما يتيح للمستخدم لاحقاً الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للبحث عما شاهده أو سمعه أو استعادة تفاصيل يومه عبر الأوامر النصية أو الصوتية. تضم نظارات ميتا الذكية الحالية مؤشر LED يضيء عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو لتنبيه المحيطين بالمستخدم، لكن التقرير يشير إلى أن مسؤولي الشركة يدرسون عدم تشغيل هذا المؤشر عند تفعيل مزايا سوبر سينسينج، وهو ما قد يزيد المخاوف من التصوير والتسجيل دون علم الآخرين. أشار التقرير أيضاً إلى أن أحد المقترحات يقضي بعدم الاحتفاظ بالصور أو التسجيلات الصوتية الخام سواء لدى ميتا أو المستخدم، والاكتفاء باستخراج البيانات الوصفية منها وإرسالها إلى خوادم الشركة ليعتمد عليها الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات البحث والإجابة عن استفسارات المستخدم، وهو ما يرى مؤيدو الفكرة أنه يقلل المخاطر المرتبطة بالخصوصية. وتناقش ميتا أيضاً إمكانية استخدام البيانات التي تجمعها النظارات في تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي ضمن خطتها لمنافسة شركات مثل OpenAI وجوجل وإنثروبيك في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفقا للتقرير، فقد تصل هذه المزايا إلى نظارات ميتا الحالية عبر تحديث برمجي دون الحاجة إلى إطلاق جهاز جديد، مع أن المشروع ما زال قيد التطوير وقد يشهد تغييرات قبل اعتماده رسميا. وفي المقابل، حذر خبراء الخصوصية من أن الأجهزة التي تعمل باستمرار قد تتعارض مع قوانين حماية البيانات والبيانات البيومترية، كما قد تثير إشكالات قانونية تتعلق بتسجيل المحادثات دون موافقة الأطراف الأخرى.

0: وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. كان معكم من التقديم أماني عامر، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
7: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ولات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحسم، وهنا تبصل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن في هذا الشعب كل رهاننا على الله، كل اعتمادنا على الله، متوكلون عليه، وما النصر إلا من عند الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار الصامدون في وجه العواصف، أيها الثابتون حين اهتزت الجبال، يا من لم تهن لكم إرادة ولم تلن لكم عزيمة ولم تخور لكم همة، إن وقفتكم اليوم أيها الأبطال هي وقفة الحق في وجه الباطل، وقفة العزة في وجه الذل، وقفة اليمن التي أبت إلا أن تكون سيدا لا تابعا، حرا لا أسيرا. فمنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على بلدنا الحبيب، والعالم أجمع يتربص بنا، يتفرج على حصارنا، يصفق لدمائنا، ولكنكم أيها الأبطال كنتم الرد القاسي على كل معتد، والصاعقة المدوية في وجه كل طاغ، تردون العدو بلهيب النار، وتسقطون طاغوته بصواريخ الإيمان. أيها المجاهدون الأحرار، واقعنا اليوم يرسم صورة اليمن المقاتل الذي يكتب تاريخه بمداد الدم لا بمداد الحبر. إن الحصار الجائر الذي يفرض علينا، والتجويع الممنهج الذي يمارس ضد شعبنا، ومحاولات الشطب هويتنا وتفتيت وحدتنا، كلها لن تزيدنا إلا إصرارا وعنفوانا. ونقول لكل من راهن على كسرنا: ها نحن اليوم أقوى مما كنتم تتصورون، وأصلب مما كنتم تحسبون. إن صمودنا الأسطوري وثباتنا في مواجهة أعتى آليات الحرب، وتماسكنا رغم كل صنوف الحصار، هو الدليل الأكبر على أن إرادة هذا الشعب لا تقهر وعزيمته لا تنكسر. أيها المقاتلون الشجعان، حقنا سننتزعه رغم أنف كل مجرم وحاسد وحاقد، حقوقنا التي سلبت، وثرواتنا التي نهبت، ومستقبلنا الذي حاولوا سرقته، سنسترده بقوة الحق وبإيماننا الراسخ بأن النصر حليف الصابرين. إن معركتنا اليوم ليست معركة بقاء فقط، بل معركة استرداد لكل ما استنزف منا ظلما وعدوانا. نحن نخوضها بقلوب مؤمنة، وأياد ماضية، وعزائم لا تلين، وثقة بالله ثم بأنفسنا أننا سنحقق النصر المبين. نحن هنا منذ الأزل، وسنبقى هنا إلى الأبد. جبالنا شاهدة، ورمالنا ناطقة، ودماؤنا الطاهرة سطرت أعظم الملاحم. يا حماة الوطن، يا صقور السماء، ويا أسود البراري، ويا عمالقة البحار، أنتم فخر لكل حر شريف، فلتبقى رايتكم عالية خفاقة، ولتدم عزائمكم جبارة، ولتظل أصواتكم مدوية في وجه كل طاغية ومستبد. معا سننتزع الحق، ومعا سنحطم الحصار، ومعا نبني يمن العزة والكرامة، يمن السيادة والاستقلال. كل التحايا لكم أيها الأبطال، وكل الفخر بكم يا حملة الأمانة، وكل الثناء لصناع النصر والمجد والحرية.
5: إذا جاء النصر واليمن يخر الدهر.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، يحاول العدو السعودي في واحدة من أبرز المغالطات التي يعتمد عليها للتهرب من الاستحقاقات أن يقدم نفسه بوصفه وسيطا لا شأن له بما ارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني، ويستند في ذلك إلى سردية ساذجة متناسيا حجم الإجرام الذي مارسه بحق اليمنيين، فقد قتل الآلاف من النساء والأطفال بطائراته وبالأسلحة التي اشتراها من المحرك الرئيسي الأمريكي، والشعب اليمني لم ولن ينسى حجم الجرائم التي ارتكبها ولا حجم الدمار الذي أحدثه هذا النظام المجرم. فعندما يظهر ناطق ما يسمى بالجيش السعودي ويتحدث عن قيام طائرات سعودية بضرب أهداف في اليمن، فهل يمكن اعتبار ذلك دورا لوسيط؟ وإذا كان النظام السعودي هو الممول لكل فئات الارتزاق في اليمن والداعم لها، فهل يعد ذلك وساطة؟ وإذا كان هو المهندس الأول لمعظم الجرائم، وهو من يدير المرتزقة على مختلف المستويات اقتصاديا وسياسيا، فكيف يمكن وصفه بالوسيط؟ فعلى المستوى الاقتصادي جعل إيرادات النفط تصب في البنك الأهلي، أما على المستوى السياسي فالمرتزقة ليسوا سوى دمى يحركها، لا يملكون قيمة حقيقية ولا قرارا مستقل. الرجال البواسل أبطالنا المجاهدين، إن أبناء الشعب اليمني الصامد يتذكرون كل معاناتهم منذ بداية العدوان السعودي وتحالف الشر في مارس 2015، ولن ينسوا قتل الأطفال والنساء وقصف صالات العزاء والأعراس والأسواق والمدارس والمساجد وتدمير وإهلاك الحرث والنسل. فكل يوم تزداد معاناة الشعب اليمني بسبب الحصار الجائر من قبل النظام السعودي العميل، وبعد صبر كبير على مدى أعوام جاء الوقت المناسب لرد الصاع صاعين لهذا النظام السعو صهيوني. فإن استمرار خروج أبناء الشعب اليمني في كل الساحات والميادين والمدارس والمساجد والملاعب في الشمال والجنوب لن يتوقف ولن يهدأ لهم بال حتى يتم رفع الحصار وتأديب النظام السعو صهيوني ومرتزقته العملاء، لكي ينعم أبناء الشعب اليمني بخيراته بعد معاناة كبيرة تجرعوا فيها كل الآلام بجميع أنواعها، من حرب شاملة بالقتل والقصف والتدمير، وحرب اقتصادية بقطع الرواتب وتشديد الحصار على أبناء الشعب اليمني بإغلاق المطارات والموانئ والمعابر وقطع الغذاء والدواء ونهب ثروات هذا الشعب وحرمانه من حقوقه المشروعة. فلن يرضى أبناء هذا الشعب إلا بالقصاص من النظام السعودي والتخلص منه وتخليص أبناء الأمة الإسلامية من شره إلى الأبد.

0: السلام تحية.
1: زملاء المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، أخي الجندي المجاهد، إحنا في هذه المرحلة مرحلة الإعداد والجهوزية، والإعداد دائرة واسعة، ومن الإعداد الاهتمام بالسلاح. السلاح شيء أساسي، فهو قطعة من جسدك وهو رفيقك في الميدان. اهتم بتنظيفه، بالحفاظ عليه من السطأ كما نسميها الدحلة، وخصوصا في المناطق التي يوجد فيها رطوبة تسبب للسلاح الصدأ. فالسلاح عندما تهمله يجي وقت الحاجة ويضحيك، ترجع تتمنى أنك اهتميت به وحافظت عليه. كما يجب الاهتمام بالمترس أو التحصينات، هذا شيء ثاني بعد السلاح. بقدر تحصينك بقدر ثباتك، فالمترس المحصن والقوي يجعلك تثبت أكثر أمام ضربات العدو. أما إذا كان المترس تحصينات ضعيفة فأنت بتضطر للإنسحاب منه إذا كانت ضربات العدو قوية. وكما يقال المثل الشعبي، لي ما يدبر حصونه وقت الحرائب تندم. السلاح النظيف والجيد والمترس القوي والمهارات القتالية عندما تمتلكها، المهارات في القتال، في الرماية، في كيف تتعامل مع السلاح، في كيف ترد على مصدر النيران، من هنا تصبح أنت الجندي الذي يقتدى به. وأهم شيء الاعتماد على الله والعقيدة والإرادة ورباطة الجأش، وهكذا يجب أن نكون، تكون من أولوياتنا. وخصوصا في هذه المرحلة علينا أن نكون في أهبة الاستعداد والجهوزية، نجهز مواقعنا وأسلحتنا وأنفسنا جسديا ومعنويا وفي كل المجالات، حتى لا يخترقنا العدو من أي مجال، وحتى لا نضعف أمام العدو في أي مجال. نغلق كل المجالات ونعد أنفسنا في جميع المجالات، ونستعين بالله ونتوكل عليه وهو حليفنا وناصرنا. أما أن نهمل أو نتخاذل أو نتكاسل فهذا يسبب الهزيمة والفشل أمام أعداء الله. فعلينا الاستعداد والجهوزية والإعداد والتحرك والعمل الجيد والجاد، حتى يوفقنا الله ويأيدنا بنصره، والنصر حليفنا بإذن الله. والسلام تحية.
2: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الأخوة ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أن الاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. ثانيا أكد أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ليقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي أو صاحب نبي، كائنا من كان ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. ثالثا أكد أن الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. أولا الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائم الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. ثانيا أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل، هذا شيء لا بد منه. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: الاستقامة معناها على صراط الله المستقيم. ألسنا نقرأ في صلاتنا: وشرع في الصلاة واجبا، لا تقبل الصلاة بدون فاتحة الكتاب. لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا جدا، معانيها عظيمة جدا جدا في هذا الموضوع بالذات. نقرأها في كل صلاة فريضة أو نافلة، نكررها في الصلاة مرتين أو أكثر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في آخر هذه السورة، في نصفها الأخير، نصفها الأخير إقرار بالعبودية لله: إياك أعبد لا أعبد سواك، وبك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك، وإياك نستعين. نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله، أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية، لأن الكثير من أعمال الدنيا وكثير من تدبير أعمال الدنيا، الله خلق لنا قدرة على ابتكار الكثير من الآلات التي تساعدنا وتعيننا على تسيير أعمالنا الدنيوية. خلق لنا الثور، وابتكرنا المحراث لنحرث، نستطيع أن نحرث الجربة الفلانية، وأسهل علي من أن أبدأ أشتغلها بيدي من طرفها إلى طرفها. يعني هناك وسائل تساعدك تستعين بها على العمل الدنيوي، الله خلقها لك وأنشأها لك. ابتكر الإنسان كثيرا من الوسائل التي أعانته على شؤون حياته الخاصة، في بناء البيوت، في بناء المساجد، في بناء المدارس، في التواصل فيما بينهم، في الوصول إلى المسافات البعيدة. ابتكر الإنسان كثيرا من هذه الوسائل، فعبارة وإياك نستعين في الفاتحة هي تعني بشكل أساسي أن نطلب من الله أن يعيننا على أداء عبادته وعلى تعبيد أنفسنا له. ثم تتجه السورة بشكل دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، ونكرر دائما اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم كل يوم. كم تقرأها هذا؟ على أقل تقدير 10 مرات، أقل تقدير 10 مرات. إذا كنت فقط تصلي 5 فروض، في كل فرض نقرأها 2 مرات، 10 مرات. ناهيك عن النوافل والوتر وسنة المغرب وسنة الفجر وسنة الظهر، يعني احنا بنقرأ الفاتحة. ومع هذا لم نلتفت مرة من المرات إلى ماذا يعني، ماذا يعني أن تشرع سورة الفاتحة التي فيها هذا التكرير الدائم على مسامعنا كل يوم ما يقارب من 15 مرة، أهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه، صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من عباده، لا بد أن يكون له معالم من أوليائه، معالم من أوليائه. فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا لا أريد أن أنحرف إلى صراط المغضوب عليهم، ولا أريد أن أنحرف إلى صراط الضالين. الضالون هم الذين ينحرفون بدون معرفة، عقائد باطلة. المغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم، مسخوط عليهم. بعض الناس يفسرونها تفسير يفصلنا عن هذه السورة تماما، بأن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. المغضوب عليهم والضالين هما خطان يسيران في الحياة باستمرار، وما من عصر إلا وفيه من يسيرون على الصراط المستقيم، ما من عصر، ما من زمن إلا وفيه من أنعم الله عليهم بالسير على الصراط المستقيم، وفيه من هم مغضوب عليهم وفيه من هم ضالون في كل عصر. لهذا الله أوجب علينا كمسلمين أن ندعوه دائما، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن قد قطعنا علاقتنا مع اليهود تماما، ونحن لا نسير على خط اليهود العقائد.

0: المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يدل على أهمية القضية، على أهمية الموضوع، أننا بحاجة دائمة وماسة إلى الله، أن تتجه إليه، أن يهديك في كل مواقفك. أنت ستمر حتى في مواقفك غير التشريعية بمواقف فيها حق وباطل، تحتاج من الله أن يوفقك إلى الحق في هذا الموقف الذي أقفه، أي موقف كان من شؤون الحياة. نكتفي أو قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط في هذا الدرس الأخير. أولا، أن الاستقامة معناها على صراط الله المستقيم. ثانيا، أنه شرع في الصلاة واجبا، لا تقبل الصلاة بدون فاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا في موضوع الاستقامة بالذات. ثالثا، أكد أن نصف سورة الفاتحة الأخير إقرار بالعبودية لله، إياك أعبد، لا أعبد سواك، وبك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك، وإياك نستعين، مؤكدا أن نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية. رابعا، أن قول الله اهدنا الصراط المستقيم دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من أوليائه، معالم من عباده، يعني أشخاص رموز معالم لصراط الله المستقيم. خامسا، عرف الضالين وعرف أيضا المغضوب عليهم، أن الضالون، أن الضالين هم الذين ينحرفون بدون معرفة عقائد باطلة ضلوا، وأن المغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم، مسخوط عليهم. فللحق معالم وللباطل معالم، نحن نطلب من الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي الاستقامة التي لا بد من توفير الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومن المعرفة بخطها حتى نسير عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يعيننا على الاستقامة وأن يوفقنا للاستقامة، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدونا الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكريمة.

كبيرة لطفا وتأييدا وهداية. من على شعبنا في واقع الداخل بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة، المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
6: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. يعلم الجميع في هذا العالم بطوله وعرضه أن نظام بني سعود الوهابي التلمودي الإجرامي العدواني بوضعه الوظيفي المعلوم في خدمة أمريكا والصهيونية العالمية ومخططاتهما ومشاريعهما التدميرية لشعوب هذه الأمة، أمتنا العربية والإسلامية وكل الشعوب المستهدفة المستضعفة في هذا العالم. هذا النظام لا يمكن أن يقدم على أي خطوة بمعزل عن توجيه أمريكا ورضا أمريكا والخط الأخضر والضوء الأخضر لأمريكا ومخططاتها العدوانية الإجرامية التوسعية. وبغض النظر عن التصريحات والمواقف الإعلامية والسياسية المعلنة المضللة والمخادعة والمغطية على الحقائق، تأتي كل الشواهد والمصادق الواقعية والعملية وتلك التي تحملها الممارسات والمواقف ذات الدلالات كلها بما ترتبط به من تطورات ومجريات وأحداث تؤكد جميعها على حقيقة الدور الصهيوني الأمريكي القائد والموجه والفاعل في العدوان الذي تتصدر واجهته السعودية، العدوان على أمتنا عموما والعدوان على الشعب اليمني الذي قطع أكثر من عقد من الزمان، والشعب المظلوم يعاني تحت رحاه الطاحنة بشقه العسكري وشقه الاقتصادي وبكل صوره وأشكاله الشيطانية. هذه هي حقيقة العدوان الذي جعل من نظام بني سعود ومعه

0: الذي يستنير بنور قرآنه ومشروعه التحرري، مشروعه الثوري النابع من ينبوع القرآن، وبذكائه الفطري وبرصيده المشرف، رصيده الحضاري والتاريخي وسجله من المآثر والملاحم التي تزدان بها صفحات التاريخ، وبتجربته العريقة في كل مجالات البناء الحضاري والإنساني. شعبنا بكل هذا الرصيد وبكل هذا المحصول الهائل الذي يعزز إمكاناته في الحضور الراكز والمرموق على المستوى العالمي الكلي، يسعف شعبنا في إدراك أمثال هذه الحقائق وفي إدراك ما تتطلبه أيضا بالتالي من مواقف ومن سير على الطريق الذي ينبغي على الأحرار سلوكه في التعاطي مع أمثال هؤلاء الطغاة والمعتدين. اليوم الشعب اليمني وبعد صبر طويل طال أكثر من 10 سنوات في مواجهة عدوان السعودية الموجه والمقاد صهيونيا وأمريكيا، صبر هذا الشعب صبرا لا يمكن أن يستطيع اجتراحه أي شعب آخر، ولكنه اليوم بقيادته القرآنية الحكيمة وبمجاهديه في الجيش وفي القوات الشعبية، الشعب اليمني بكل مكونه اليوم على إدراك كامل بأن ساعة الحسم قد حانت، وفي خلفية موقف الحسم وخوض معركة إنهاء العدوان وإسقاط الحصار السعودي الأمريكي الصهيوني الجائر، هذا الغليان الشعبي الجماهيري الفوار على مستوى كل المحافظات والمناطق والمديريات والقبائل اليمنية الحرة، وهذا الاحتشاد المبهر والجهوزية والاستنفار والتنادي لتنفيذ الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لردع العدوان وكسر الحصار واستعادة الحقوق المسلوبة المستلبة من قبل هذا العدوان المركب الأمريكي الصهيوني السعودي. هذه الوثبة الشعبية القبائلية المجتمعية اليمنية الشاملة المهيبة هي في حد ذاتها رسالة واضحة لهذا العدوان الهمجي المجرم وللقائمين على حصار الشعب اليمني وتجويعه منذ 12 عاما، رسالة تحوي الكثير مما يجب أن يقرأه العدو جيدا، ما لم فمصيره الحتمي هو الدفن في هذه الأرض الشماء الطاهرة في مقبرة الغزاة. وقد أخذ العدو حصته الأولية من ثمار هذا الموقف في العمليات التي استهدفت سفنه النفطية ضمن إطار الحظر اليمني المفروض على ملاحته، لعله يتنازل عن شجرة غروره وعليائه واستكباره ويسلم بحقوق الشعب اليمني، ما لم فإن هذه العمليات ستتواصل وستظل سيف حق مشروع مسلط على رقبة هذا المعتدي حتى ينصاع ويؤدي ما عليه من استحقاق كبير تجاه شعبنا اليمني العزيز المظلوم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. وفيها: القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع للعدو السعودي في محافظة صعدة. وزارة الخارجية تؤكد أن الاعتداء على الأراضي العراقية من قبل النظام السعودي انتهاك صارخ للقانون الدولي. 7 خروقات جديدة لهدنة غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن. التفاصيل: أعلنت القوات المسلحة اليوم إسقاط طائرة استطلاع نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنها تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة الاستطلاع بسلاح مناسب، وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية سيادة البلد ومن حقها المشروع الرد على أي انتهاك. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه وفي اعتداء جديد وانتهاك صارخ للقانون الدولي أقدم النظام السعودي على الاعتداء على الأراضي العراقية. وقالت في بيان صادر عنها إن النظام السعودي يعتقد أنه وبعمالته للصهاينة سيفلت من عقاب جرائمه في طول المنطقة، واعتبرت هذه الجريمة البشعة شاهدا جديدا على حالة الكبر والغطرسة التي يعيشها هذا النظام المجرم. وأكد البيان أن للجمهورية العراقية ومقاومته المجاهدة وشعبه المسلم الحق المشروع في الرد على هذه الجريمة، وأن كافة الأعراف والقوانين والمواثيق تعطي العراق هذا الحق. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول: إننا في الجمهورية اليمنية نقف إلى جانب العراق في اتخاذ أي إجراءات مشروعة ردا على هذه الجريمة. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بأن آليات العدو الإسرائيلي أطلقت اليوم النار بشكل مكثف تجاه المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، وقامت بعملية تجريف واسعة وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. واستهدف قصف مدفعي حي التفاح، بينما أطلقت الآليات نيرانها بكثافة، كما أطلقت الآليات النار بشكل مكثف شرق جباليا، بينما نسفت قوات العدو مبان في مدينة بيت لاهيا تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة شمال القطاع. صعدت قوات العدو الإسرائيلية اليوم اعتداءاتها على مناطق جنوب لبنان، حيث أضرمت النيران في عدد من المنازل ببلدة القنطرة في قضاء مرجعيون. وفي قضاء بنت جبيل توغلت آلية إلى أطراف بلدة عيت الجبل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. وتعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوق لقصف مدفعي متقطع. كما أقدمت قوات العدو على تفجير ونسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي، ولا سيما في منطقة المشاع ببلدة المنصوري. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. وقالت قيادة الفضاء الجوي التابعة لحرس الثورة في بيان: طالما استمرت التهديدات ضد إيران واستمرت الأعمال غير القانونية والشريرة التي تقوم بها القوات الأمريكية ضد مصالحها فإن المقاومة ستستمر. وختم بيانه بالتأكيد على ضرورة أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين والتدخلات غير القانونية ضد المصالح الإيرانية.
إلى ذلك أعلن الحرس الثوري اليوم أنه اعترض 3 سفن نفطية متورطة في مخالفات للهجوم وتم إيقافها، وأكد أنه سيواصل فرض إرادته الكاملة على مضيق هرمز. أفاد مصدر ميداني بأن الجيش السوداني استعاد مدنا في محور شمال كردفان وعثر على أجهزة تشويش متطورة ومسيرات بكميات كبيرة إلى جانب 6 مخازن رئيسية للأسلحة تتبع قوات الدعم السريع. وأضاف المصدر أن وحدات من القوات الخاصة نفذت عمليات في محيط سودري والجمامة قبل أن تعيد تموضعها بنجاح، مشيرا إلى أن سلاح الجو استهدف تجمعات للدعم السريع في 4 مناطق بالولاية، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفها. وقال مصدر عسكري إن طائرات الجيش المسيرة باتت تسيطر على أجواء محاور القتال في كردفان وتمنع أي تحركات أو إمدادات متقدمة لقوات الدعم السريع، متوقعا إعلان محور شمال كردفان خاليا من هذه القوات قريبا. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية حررت بلدتي نوفايا سيش في مقاطعة سومي وسيفتلوي في دونيتسك الشعبية، وقالت في بيان لها إن قوات أسطول البحر الأسود دمرت قاربا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود، وأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 قنابل موجهة و4 صواريخ نبتون و619 طائرة مسيرة أوكرانية. في ختام النشر نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. القوة المسلحة تسقط طائرة استطلاع للعدو السعودي في محافظة صعدة. وزارة الخارجية تؤكد أن الاعتداء على الأراضي العراقية من قبل النظام السعودي انتهاك صارخ للقانون الدولي. 7 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

السلام الله عليكم سامعين الأفاضل، ومرحبا بكم إلى المتابعات الإخبارية. وفيها اليمن ينكل بفخر الصناعة التركية التي يستخدمها كيان العدو السعودي. بدء أعمال المؤتمر العلمي الأول لأمراض الجهاز الهضمي، مرحبا بكم. تتواصل عمليات صيد الطائرات المسيرات التابعة لكيان العدو السعودي الإجرامي والتنكيل بها من قبل منظومة الدفاع الجوي اليمنية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إسقاط طائرة استطلاع نوع كاريال تركية تابعة لكيان العدو السعودي في أجواء محافظة صعدة، وذلك بعد يومين من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع برقدار إكنجي المتطورة في محافظة الجوف. وسبق لبلادنا أن أسقطت طائرة تجسسية مقاتلة من نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف سنة 2021، ما يجعل هذا السلاح الذي تتهافت عليه السعودية لا قيمة له في معركتها العدوانية على بلادنا. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب نشهم: القوات المسلحة اليمنية تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى من إسقاط الطائرة أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم، وذلك بسلاح مناسب. في السياق، يضع الخرق السعودي الجديد للأجواء اليمنية الرياضة أمام ردع مرتقب أشد وقعاً، لا سيما وأن القوات المسلحة اليمنية فرضت قواعد اشتباك جديدة تتضمن الرد القاسي على أي خرق مهما كان حجمه. إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة نفطية لكيان بني سعود لخرقها قرار حظر الملاحات البحرية المفروض على كيانه ورفضها للنداءات التحذيرية. وتأتي هذه العمليات تأكيدا على أن اليمن مصر على قرار الحظر الذي أعلنه على الملاحات البحرية السعودية التي تحاصر بلادنا برا بحرا وجوا منذ 26 من مارس 2015، منذ أن أعلنت فيه عدوانها الغاشم على الأرض والإنسان من داخل واشنطن تحت مسمى عاصفة الحزم. واليوم جاء الوقت الذي يلقن فيه كيان العدو السعودي ويلات جرائمه التي ارتكبها على وطننا.

0: بمشاركة أكثر من 1700 طبيب وطبيبة، بدأت اليوم في صنعاء عمل المؤتمر الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي وورشة العمل الأولى للجمعية، والتي تنظمه على مدى يومين الجمعية اليمنية العلمية لأمراض الجهاز الهضمي. في افتتاح أعمال المؤتمر تحدث عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي بكلمة أكد فيها أننا ورغم العدوان والحصار على وطننا، إلا أن العلماء والأكاديميين يتواجدون في الميدان لمتابعة وإنتاج كل جديد في المجالات الطبية المتعددة. قال: أبناء اليمن على أرضهم يعملون لتقديم كل جديد للإنسانية.
1: يشرفني أنا وزميلي الأستاذ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى أن نكون حاضرين بين هذه الهامات التي ترفع رأس اليمن عالية، وبالذات فيها

0: الصاع حصار وحرب واعتداءات، وأنتم تعملون في الميدان، فأتينا لنعزز ونشد على أيديكم ونقول لكم استمروا، فالحياة مستمرة كل ما يحصل لهذا البلد من ظلم وعدوان. نهنئ هذه الجمعية، نهنئكم بعقد أول مؤتمر لكم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح، وأن تكون أوراق عملكم مرجعا للأطباء وللتلاميذ في كل الطب الموجودة في اليمن.
1: من جانبه تحدث وزير الصحة والبيئة الدكتور عبد الكريم شيبان بكلمة قال فيها: هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع دخول وطننا لمرحلة زراعة الكذب داخل الوطن، والذي كان يعده الآخرون من المستحيل. وأكد في هذا الجانب أن بلادنا تواكب كل التطورات العالمية في جميع الجوانب الطبية.
2: يأتي نجد المؤتمر هذا بالتزامن مع بدء تقديم خدمات جديدة، وهذا شيء يعني نسعد أن يكون متوفر منها زراعة الكبد، حيث الحمد لله قد بدأنا بزراعة الكبد في رمضان، 5 حالات 4 منها بخير الآن. والآن الفريق أيضا بالتعاون مع الأخوة الأشقاء في مصر موجود الآن قيام بعدة عمليات. تم إنشاء برنامج وطني لزراعة الكبد، الآن إن شاء الله سوف يتم تجهيز مستشفى أو 2 حكوميات، وبدأنا بالعمل في هذا لكي نبدأ زراعة الكبد بفرق يمنية، ولدينا كل الإمكانيات. أود أن أؤكد دائما لدينا كل القدرات في الجمهورية اليمنية أن نعمل هذه الأشياء التي كانت تعتبر بعضها قد يرى أنه كانت أحلام، نحلم أن نعمل كذا ونعمل كذا، الآن هي واقع، لكن نحتاج أن نتبناها من ناحية علمية، من ناحية الأساتذة والدكاترة، أن نؤمن بأن هذا شيء ممكن وأن نسعى كلنا فيه ونبتعد عن التكتلات.
1: من جانبه تحدث الدكتور عبد الحفيظ الصلوي رئيس المؤتمر الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي بكلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر سيناقش أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد.
3: يسرني ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح مؤتمر الجهاز الهضمي، والذي اعتبر المؤتمر الأول لجمعيتنا الوليدة، والذي يجمع نخبة من الأطباء والباحثين والمتخصصين بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية وتعزيز التعاون في سبيل الارتقاء برعاية مرضانا وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. يشهد تخصصنا تطورا متسارعا في وسائل التشخيص والعلاج، بدءا من تقنيات المناظير المتقدمة وصولا إلى العلاجات البيولوجية والطب الدقيق، مما يفرض علينا مواكبة هذا التطور بالعلم المستمر والبحث العلمي الرصين والتعاون بين مختلف التخصصات. إن هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء علمي، بل هو فرصة للحوار والبناء وتبادل الخبرات وطرح الأفكار التي تسهم في تحسين جودة الرعاية، تحسين جودة الرعاية الصحية، وتنعكس إيجابا على مرضانا ومجتمعاتنا.
1: تحدث الدكتور إسماعيل الحوتي بكلمة عن الرعي الرسمي لمؤتمر مستشفى اليمن السعيد، أشار فيها إلى أن أهداف هذا المؤتمر هو الاطلاع والتبادل المعرفي بين مختلف الاختصاصات الطبية فيما يخص أمراض الجهاز الهضمي والكبد.
4: يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إدارة ومنتسبي إدارة مستشفى اليمن السعيد أن أرحب بكم أجمل ترحيب في المؤتمر الطبي الأول للجمعية اليمنية العلمية للجهاز الهضمي، ويسعدنا أن نشارككم هذا العرس العلمي الذي يجمع نخبة من الأساتذة والاستشاريين والكفاءات والخبرات في مشهد يعكس أن رسالة الطب لا تقتصر على علاج المرضى فقط، بل تمتد إلى صناعة المعرفة وتبادل الخبرات وبناء مستقبل صحي أكثر جودة واستدامة. إن حضورنا اليوم ليس مجرد مشاركة في فعالية علمية، بل هو تجديد بأن تكون المعرفة والابتكار والتطوير المستمر أساساً لكل ما نقدمه من خدمات. فنحن نؤمن بأن المؤسسة الصحية المتميزة لا تقاس بحجم مبانيها فقط، وإنما بما تمتلكه من كوادر مؤهلة ورؤية طموحة وتقنيات حديثة وثقافة تجعل المريض محور اهتمامها الأول، وأن التعليم المستمر والبحث العلمي هما حجر الأساس لأي نهضة صحية حقيقية.
1: وكان الدكتور خالد معصار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر تحدث بكلمة أشار فيها إلى أهمية هذا المؤتمر العلمي الهام وإلى المواضيع القيمة التي سيناقشها الأطباء في أمراض الجهاز الهضمي والكبد على المستوى الداخلي والخارجي.
5: يشرفني باسمي ونيابة عن رئيس المؤتمر رئيس الجمعية العلمية اليمنية للجهاز الهضمي والكبد الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ الصلوي أن نرحب بكم جميعا، وكذلك باسم الفريق الذي شارك في التجهيز والتحضير لهذا المؤتمر العلمي الأول. هذا المؤتمر الذي يعتبر المؤتمر الأول الذي تعقده الجمعية العلمية اليمنية للجهاز الهضمي، شكر وتقدير لما تقوم به من إشراف على تدريب وتأهيل في مساكي الزمالة اليمنية في اختصاص الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التابع للمجلس اليمني للاختصاصات التابع لوزارة الصحة، وكذلك مساك الجهاز الهضمي والكبد للدراسات العليا والدكتوراه السريرية في جامعة صنعاء

وصلنا وإياكم إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، أعد المتابعة بسام عبد الله النجار، طبعها طه أحمد سلامة، نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

في حال عقداتنا يغارة الله في حل عقداتنا يا غارة الله.

برافع صوت آلاء يا غارة الله.

رب تفرد في ملك واحد.

ونفسي ربما رجعا عن المنايب توفيق من الله.

خطيئة إلى الله قد أسلف من خطيئة إلى الله.

صفحة تأتي.

يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا حاضرين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة: القوة المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف ناقلة نفط سعودية مع إجبارها على التراجع وإسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو. ضربة شريان النفط تربك السعودية بين اتهام العراق وإعلان صنعاء تخبط أم هروب من الحقيقة. ناقلة النفط السعودي تكاد تختفي في البحر الأحمر بسبب الحصار اليمني. إيران ترسم معادلات ردع جديدة والمواجهة تتصاعد مع واشنطن. الضفة الغربية تصعيد الاحتلال واتساع دائرة المواجهة. البداية مع موضوع الساعة وما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة استطلاع واستهداف ناقلة نفط سعودية. فجراً أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم، وذلك بسلاح مناسب. وقبل ذلك كان المتحدث باسم القوات المسلحة أعلن عن عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية NCC غزال بعد خرقها لقرار حظر الملاحة البحرية المفروض على السعودية. وأوضح العميد سريع في بيان نشره على منصة التليجرام أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن الناقلة رفضت الاستجابة للنداءات والتحذيرات قبل أن تجبر على التراجع والعودة. وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. ويرى مراقبون أن ما جرى حتى اللحظة وما سيجري لاحقا بإذن الله يؤكد بما لا لبس فيه أن اليمن بات يمسك بالزمام المبادرة عبر ضرب عصب الاقتصاد السعودي، واضعا أهم المنشآت الحساسة في دائرة الاستهداف دون مخارج واقعية لمأزق نظام الرياض ما لم يستجب لمطالب اليمن المحقة والمشروعة. الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد يؤكد أن استمرار التصعيد يهدد بشلل أكبر في صادرات النفط السعودية ويعمق اضطرابات سوق الطاقة العالمي.
2: الحقيقة اللي حصل، إذا بدي لخصه هيك بشكل سريع قبل ما أجاوب لو سمحت على سؤالك، باب الاحتياط اللي لجأت له الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة إقفال بنديق باب المندب أو خلال العدوان المتكرر على إيران، هذا باب الاحتياط بفعل الغباء السعودي بالهجوم على مطار صنعاء ورد الفعل اليمني أقفل. يعني عم نحكي نحن اليوم عن تأثيرات كبيرة جدا إلها علاقة باضطرابات بسوق البترول العالمي، إلها علاقة بخسائر. يعني ربما هذا القرار واحدة من مفاعيله من تداعياته هي وقف القصف الأمريكي، أحد أسباب توقف العدوان الأمريكي على إيران الآن، لأنه باستمرار هذا العدوان وإقفال بنديق هرمز مع الشلل اللي حصل بالصادرات السعودية اللي كانت النفطية اللي كانت عم بتشكل شريان الاحتياط، سيحصل اضطراب في سوق النفط العالمي مؤثر جدا جدا جدا على الإدارة الأمريكية وعلى كل حلفائها. بهالمعنى عم بحكي أنه الخسارة واسعة كتير. أما إذا بدنا نيجي للسعودية وللتأثيرات اللي تفضلت فيها، نحن اليوم أول إجراء اليوم إعلان أرامكو أنه بدها ترفع، يعني على كل شحنة نفط بدها تروح على آسيا في حال قدروا يمرقوها على الميناء باتجاه مصر ويطلعوها البحر المتوسط باتجاه آسيا، كل شحنة 10 مليون دولار. عم نحكي عن كل برميل ارتفاع 5 دولار، وهيدا ال5 دولار هي مش ربح متزايد، هيدي كلف الشحن اللي عم بتصير. مع كلف الشحن عم نحكي عن كلف التأمين، عم نحكي عن كل شيء. إذا على كل برميل نفط اليوم التقديرات لم أدرتها وول ستريت جورنال، لم أدرتها المصادر، 3 مصادر إلى علاقة بأرامكو، إنه على كل برميل نفط ارتفاع 5 دولار، عم نحكي عن رقم مهول. وهيدا إحنا بعدنا ببداية الحملة، يعني في حال أصروا وشفنا التدرج اللي حصل بالحملة، يعني شفنا انضرب بصفات، انضرب خزان، انضرب خط أنابيب الأساسي اللي موجود، انضربت مرافق. يعني نحن اليوم بعدنا إذا العدوان السعودي استمر، ردة الفعل اليمنية حكمها ستستمر وتتصاعد. إذا نحن بعدنا بالبداية، إذا بالبداية اليوم شفنا انخفاض صادرات السعودية أكثر من 50%، شفنا اليوم السفن السعودية عم بتعيش والمرافق السعودية عم بتعيش اللي عاشته اليمن 12 سنة بفعل الحصار السعودي والعدوان السعودي. إذا نحن عم نحكي عن عملية تراكمية ما حدا اليوم بيقدر يتنبأ فعليا شو انعكاساتها، شو خسائرها، شو تداعياتها، سواء على السوق السعودي المباشر وعلى السوق العالمي اللي هو معتمد على السوق السعودي بالتفافه حول الموضوع اللي عم بيصير بنديق هرمز. هذا السبب انا بعتقد احنا قدام مسار، ويعني انا كمراقب ما كنت بصدق هذا الجنون السعودي بالتوقيت بس هاجموا مطار صنعاء، لانه هذا الغرور وهذا الجنون وهذا الاجرام ما بيقدر الواحد يتنبأ بتصرفاتهم. اذا استمروا بهذه الطريقه حكما ان احنا قدام اليوم شلل كامل للنفط السعودي سواء الداخلي او تأول انعكاساته بالسوق العالمي، وبالتالي حجم تراكم من الخسائر وليس ربح فائت فقط، لانه احنا اليوم عم ننتقل من الربح الفائت من عائدات كان مفترض تتحصل ما تحصلت بفعل تعطل عملية التصدير الى خسائر مباشرة، الى علاقة بالانبوب، الى علاقة بالمرافق، الى علاقة بالمصفات، وهيدي كلها الى انعكاسها على كل اسواق العالم وعلى كل الاتفاقات والعقود الاجلة.
3: من الواضح بأنه الموضوع اليمني فتح ولن يقفل.
1: كما يضيف الدكتور حسن مقلد أن القدرات اليمنية تمنحها أوراق ضغط اقتصادية قادرة على إحداث شلل واسع في البنية النفطية السعودية.
2: شوف اليمن يعني دائما يعني بيعجز الإنسان كيف بده يشكر اليمن أو يوجه له تحية على كل شيء عمله، ولكن اليمن بحرب طوفان الأقصى وأسناد فلسطين وأسناد لبنان، التجربة اللي عملها اليمن بتعطيل وإقفال نهائي لمرفأ إيلات، الصواريخ اليمنية دور الاقتصادي الأساسي اللي لعبته بارتفاع كلف حركة البضائع بالكيان المغتصب، التعطيل الحقيقي لسلاسل التوريد باتجاه الكيان الصهيوني وهي على بعد آلاف الكيلومترات عن اليمن، أثبت جدوى وفعالية استثنائية. هذا موديل بالموضوع الاقتصادي يعني له محل خاص. لهذا السبب إذا قدرت اليمن تعمل اللي عملته بموضوع فلسطين المحتلة، فكيف بموضوع السعودية اللي هي أقرب، اللي هي متداخلة، اللي هي عندها إمكانات متاحة أكثر بكثير لتعطيلها. إذا لهذا السبب بالتأكيد وهذه مش رغبات وعواطف، هذه وقائع، اليمن عنده كل الإمكانات للتعطيل الاقتصادي الكامل، للشلل الكامل. بعتقد عنده كل الإمكانات ليفك الحصار عنه فعلا بهذا الأمر. وهون مهما كانت الغطرسة السعودية، الأمر الواقع والخسائر والحاجة الدولية لهذا الموضوع تفرض عليها فرض أنها تعمل تسويات وتقبل تتنازل وتفك هذا الحصار. أنا اللي بعتقده أنه، بس قلت إحنا ببداية مسار، بالتأكيد وبس بحكيت بالبداية أنه النموذج بضرب مطار أبها، شو عطى نموذج؟ عطى نموذج أنه الأمريكان اليوم ما قادرين يدافعوا عن قواعدهم العسكرية، فما راح يقدروا يدافعوا عن المنشآت البنية النفطية السعودية اللي هي متعددة وواسعة. والخبرة اليمنية اللي اكتسبتها بعد كل هالحروب اللي حصلت والتطوير اللي صار، كل العالم بيعرف اليوم انه في امكانات كبيرة للتعطيل وللشلل وتدريب الخسائر. السبب بعتقد انه هذا سلاح فتاك جدا، والاعداء بيعرفوا قيمته، وبعتقد انه محورنا لحظة اللي ببلش يستخدمه رح يجني ثمار افضل بكتير.
1: وفي مرصد 60 دقيقة، ضربة شريان النفط تربك السعودية بين اتهام العراق وإعلان صنعاء، تخبط أم هروب من الحقيقة؟ في تطور يعكس حالة من الارتباك الواضح داخل دوائر القرار السعودي، وجادت الرياض نفسها أمام روايات متناقضة عقب الهجوم الجوي الذي استهدف مسار إمدادات النفط شرق وغرب المملكة، بعدما سارعت إلى اتهام جهات عراقية بالوقوف وراء العملية قبل أن تعلن اليمن بشكل مباشر ورسمي مسؤوليتها عن الهجوم. الأمر الذي وضع الرواية السعودية في دائرة التشكيك وأثار تساؤلات حول أسباب القفز إلى اتهام العراق. وزارة الدفاع السعودية سارعت بإعلان اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة زاعمة أنها انطلقت من الأراضي العراقية في محاولة لاستهداف منشآت نفطية حيوية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، لكن هذه الرواية لم تلبث طويلا لتسقط بعد إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تبني اليمن المباشر للعملية العسكرية، مؤكدا أنه تم استهداف نقاط حساسة في منظومة إمدادات ونقل النفط الخام الممتدة من شرق المملكة إلى ميناء ينبع. كما أوضح أن الهجوم جاء ردا على الخروقات السعودية بالمسيرات للأجواء اليمنية. وبين الرواية السعودية والإعلان اليمني برز تناقض لافت أعاد فتح باب التساؤلات حول دقة الاتهامات التي وجهتها الرياض، وألقى الضوء على حجم الإرباك الذي رافق تعاملها مع الهجوم في وقت يتزايد فيه الحديث عن تحديات أمنية تواجه البنية النفطية السعودية في ظل تصاعد المواجهة مع اليمن. هذا المشهد بهذه التفاصيل وتفاصيل أخرى في فقرة تحليلية يقدمها المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
3: من الواضح بأنه الموضوع اليمني فتح ولن يغفل، ودعونا نبدأ من الهجوم الأخير لنفذه اليمنيون واستهدف مخازن أو خزانات نفط في جيزان وفي ينبع، وكانت الأضرار كبيرة، ووفق التقارير حتى اليوم الحرائق ما زالت مشتعلة. كان ملفت في ذاك كيف تلك الضربة بالبيان اليمني أنه استخدم اليمنيون لأول مرة عشرات الصواريخ والمسيرات، والحديث عن كم كبير من الصواريخ، وكانت ضربة قاسية جدا. بعدها لم ترد المملكة العربية السعودية، وأنا أعتقد السبب الرئيس في هذه المسألة هو قساوة الضربة، لأن هذه الضربة شو بينت؟ أن اليمني سيذهب بعيدا، بدأ بسقف عالي ولديه قدرة عالية جدا، أكبر وأكثر بكثير من الضربات الأخيرة اللي حصلت بجدة عام 2022 اللي كانت أيضا في مراحل تصاعدية ولم ترد. هذه نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها، لماذا لم ترد؟ هل بسبب العامل الأمريكي أم بسبب قساوة الضربة؟ قساوة الضربة أنا أعتقد. شوفوا، أمريكا لا تحمي أحد، أمريكا تستخدم مقدرات المنطقة لإشعال الاشتباكات في المنطقة بين دوله وتبقي التوترات مفتوحة بكل الأحوال. واشنطن لا تحمي أحد، نعم تستخدم أراضي دول المنطقة وقواعدها للاعتداء على دول أخرى، لكن هي لا تحمي أحد إلا لمصلحة إسرائيل بكل الأحوال. هذه الضربة كانت قاسية، طيب ولم ترد، لكن أبقى اليمنيون على الحصار على الموانئ السعودية، وشوفوا تقارير السفن والملاحة والتأمينات إلى آخره. بالأمس يعني نزل النفط، ليش؟ لأنه وقف الضربات بإيران. هذا لعب في شيء أكثر قساوي صار بالبحر الأحمر، يعني من مش أكثر لكن قاسي أيضا بكل الأحوال. إذا نحن قدام مشهد صعب، صعب على المملكة العربية السعودية، هي تعلم ذلك. بحكي أنا بتجرد، هلا هو اللي بيعطوا مواقف شو بدكم فيهم. بقي الحصار واليوم صار هذا الهجوم، خلينا نتوقف عنده. مسيرات فوق الأردن، طلع الإسرائيلي قال تعاملنا مع مسيرتين خارج الأجواء، طلع بعده بساعة الجيش الأردني قال نحن سقطنا مسيرتين إلى آخره وتعاملنا معهم كانوا فوق الأردن. شوي بيطلع البيان عن وزارة الدفاع السعودية، مسيرات من العراق حاولت استهداف منشآت نفطية في الرياض والمنطقة الشرقية وتصدينا لها، وهذه الجماعات مدعومة من إيران، ميليشيات مدعومة من إيران، وبنوا موقفا سياسيا سواء في بيان وزارة الدفاع لبيان هو يعرف، لأنه طلع مش عارف المسيرات. والمسألة الثانية والمهمة جدا أيضا، أن هذه المسيرات سرعان ما تبين أنها من أين أتت. طبعا عفوا، قبل في بيان الخارجية السعودية كذلك الأمر صوب باتجاه إيران. طيب منين إجت هذه المسيرات؟ بعد أقل من ساعة من البيان السعودي بيطلع البيان اليمني، طلعت هذه المسيرات اللي كانت عم بتشغل منطقة الشرق الأوسط مصدرها اليمن مش العراق. واليمني عم بيقول استهدف شو؟ نقاط نفطية حساسة بتنقل نفط من وين؟ من المنطقة الشرقية بالسعودية إلى ينبع، لأنه في تركيز على ينبع، هذا بالبعد في تركيز على ينبع. ينبع اللي بتصدر عنه نفط من خارج هرمز، وهو يعني متنفس للمملكة العربية السعودية، اليمنيون يعملون على ضربه وتعطيله أو تبيان القدرة على تعطيله. بعتقد من سنوات هن كانوا يستعملوا استهداف بينبع، وكان أيضا له تأثير غير جيد على المملكة العربية السعودية. إذن هون عملوا هذه العملية، طلعوا اليمنيين. هلا لحد هلا لا انسحب بيان وزارة الدفاع السعودية ولا طلعوا تصريح. مشكلة يعني انه انت قيمت وقلت ايران وميليشيات ايران، عفوا لتقول ايران ومن العراق شوي بيطلعوا من اليمن، علينا فيهم يشتبوا العراق وحطوا اليمن. ما بحكي هلا انه لانه حيتهموا ايران، هيدا بده صرف سياسي انه ايران الى اخره. مهم لانه هيدي السياسة دائما القفز عن موضوع اليمني والروح ذهب نحو ايران اثبتت عدم جدواها على مدى سنوات. السؤال اللي مفاجئ صراحة، أنه ليش اليمنية عملوا هيك؟ اليمنيين عملوا هيك لأنه في مسيرات سعودية حلقت بالأجواء اليمنية، كرمال هيك ضربوا نفط. شوف المعادلة اللي عم بيرسخوها، إذا مسيراتكم السعودية وغيرها بتطلع عنا نحن منرد ونضرب، علما هني من أيام سقطوا وعرضوا صورة مسيرة سعودية بير أدار شي أسقطوها وعرضوا عملية إسقاطها وصورها وكيف عم تشتغل، متطورة جدا يعني. بس رغم هيك شوفوا شو عم يعملوا هن، لأنه بتعرفوا باليومين الثلاثة مثلا بعض الحملات بالفريق المدعوم من المملكة العربية السعودية باليمن، هذا بيطلع بيكسفوه مش قاسي، بيعمل هجوم ومش عامل هجوم، كيف مثل ما هن هيك صار يحط صور نحن نراقبكم، جايب صورة لشاحني قال واقفي وهيك. روق شوي وروق، يعني مش هيك الصراع أكبر من هذه التفاصيل والحملات الإعلامية اللي ما لها معنى، يعني اللي هي مش صح. فشوفوا الفكرة وين، أنه عن جد أنا استغربت صدقا أي واحد مستغرب اليوم اليمني، لأنه في مسيرات يعني مثل هول بسمعهم بلبنان مسيرة أو فوق غزة، تصوروا أنتم بلبنان مسيرة وهم بيضرب بحيفة مثلا، هلا مش حبتصيرش يا بلبنان لأنه الحسابات مختلفة والقدرات وكثير من المسائل، بس أنه هذا السبب اليمني. هذا السبب أول شيء له علاقة تبيان القوة وتبيان القدرة والجرأة والقرار اللي موجودين عند اليمني، مثل ما الأمريكان كان عنده مشكلة مع الإيراني هو الجرأة والقرار، ما في تردد لما بيحط هدف بده يمشي عليه. أنا من وجهة نظري مش من مصلحة المملكة العربية السعودية إنها تروح تعمل ردة فعل، ولأنه رد فعل عسكري، لأنه رد الفعل العسكري هي نتيجته، واللي صار بجيزان وبينبع قبل نتيجته. يجب مقاربة الملف اليمني بواقع مختلف، يجب مقاربته. الواقع باليمن لا يمكن أن يستمر كذلك، لأنه كنا نقولها دائما، اللي عنده رؤية 2030 ونظمه كأس عالم، وفي استثمار بالسياحة واستثمار بالتنمية وبالشو اسمه بالرياضة، وفي مشاريع تنمية ضخمة جدا، هيدي بدها هدوء، هيدي بدها هدوء، هيدي بدها انك والهدوء منين بيجي؟ انك تروح على الملف اليمني وتعالجه بطريقة تانية بعيدا عن الضغوطات الأمريكية. لأنه برجع بقول الأمريكي بيعطيك ضمانة وبيقول لك دروب وبيقول لك بس ما بيعمل لك شيء، يعني لا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية شيئا المملكة العربية السعودية. ومن مصلحة المملكة العربية السعودية مقاربة الملف اليمني بشكل مختلف. إذا ذهبت إلى مقاربته بواقع مختلف، خلص شالت إيدها من اليمن، سيكون لها جار أنيق شيك ولا يعتدي عليها، ويمكن أن تقيم شراكات معه كبيرة جدا، ويعم استقرار كبير جدا في السعودية وبالمنطقة. رغما عن الأمريكي يجب أن تصير أمور بهذا الاتجاه. طيب، هاي الصورة اللي عم بتصير هلأ كلها، برجع عن هذه نقطة مهمة يعني، واتمنى متابعتها، يعني هذا الاستهداف وبأسباب، وأسبابه غريبة طبعا، بتبين عن قديش اليمني قافز إلى الأمام، واللي صار بالجيزان واللي صار بينبع وضرب مطار صنعاء والرد بالحديدة والرد على الرد، هيدا كله جزء من المسار بالمنطقة. هيدا بيعطينا صورة عن إذا المنطقة اشتعلت وين ممكن تروح، وين ممكن تروح. أنا مصر إذا اشتعلت المنطقة كان لبعد الطاقة سنرى سوادا يلف كل المنطقة، كل المنطقة، وكارثة، كارثة على المنطقة وكارثة على العالم. اللي اليمني يعني بقول هو موجوع، ما فيك يعني صعب علاج الوجع بأنه شو، أنه نقول لا هو مش موجوع أو هو موجوع بس مش مني، ما بيمشي الحال. المقاربة الواقعية والمنطقية اليوم في خارطة الطريق بتنوضع على الطاولة وبتتنفس بمدة زمنية محددة، واليمني بيروحوا بيعملوا انتخابات بيسووا، منا أزمة، هاي بتنحل بكبسة زر، يوقف التمويل من الطرف الثاني بيمشي الحال كمان. لذلك اللي صار اليوم هذا الواقع هو هيك. اليوم ما حدا بيقدر يشوف هدول بيطلعوا بيجاملوا، عشو عم بتجامل يعني؟ انه هاي الأمور هيدي واقعيتها. ما اللي عم بيشتغل سياسي بيعرف انه هاي الحقيقة، ولما بتجي المملكة السعودية بتقدر انه هيدي الحقيقة، ما بتقدرش على حكياتك انه هيدا الواقع. فيك توصف الامور، فيك تنصح. انا مثلا شخصيا من مبدأ النصح انه يجب ان تكون العلاقة بين اليمن والسعودية علاقة جيدة وممتازة. كيف؟ ملف اليمن بده حل بمقاربة سياسية وواقعية ومنطقية، وان السعودية طرف في هذه الحرب، وليست هي في طرفين يمني مثل ما بتصور وهي الرأي. لا لا لا، ولا مرة كان هيك. الأذونات للطيران بدها تطلع من التحالف، لأنه تركي المالكي هو متحدث باسم الدفاع ومتحدث باسم التحالف كل يوم منهم، واللي قبله اللي كان نسيت اسمه هو اللي أعلن هذا الموضوع وماشي. ما عم توصل لصفن؟ لا ما عم توصل لصفن، إذا وصلت توصل متأخرة وعليها تراكم ضرائب ومماطلة، واضحة الأمور. إذا المقاربة هيك، واليوم اليمن بيقول لكم رفع سقف أعلى، مش ما رفع حصار، رفع السعودية يدها عن اليمن، هذا اللي عم يرفعوه، هذا اللي عم يحكوه. لذلك إن الرجال فرحين بهذه الطريقة. العلاج هو حوار جدي وسريع، إنه في أرضية لإله بين الطرفين، وهذا بوفر كتير على الموضوع.

0: شاهد وشواهد. مجلة بريطانية متخصصة تقول ناقلة النفط السعودي تكاد تختفي في البحر الأحمر بسبب الحصار اليمني. كشفت مجلة بريطانية متخصصة بأخبار النقل البحري والتجارة الدولية وحركة السفن أن ناقلات النفط السعودي تكاد أن تكون شبه منعدمة في البحر الأحمر، وذلك بعد مرور أسبوع من إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض الحظر على الملاحة السعودية. وقالت مجلة لويدز ليست في تقرير حديث لها إن حركة ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر كادت تختفي مع عدم تسجيل أي ناقلات للخام منذ 23 من يوليو الجاري، في إشارة إلى أن شركات الشحن البحري الدولية أوقفت التعامل مع السعودية بعد مرور 3 أيام فقط من إعلان الحصار اليمني. وأضافت المجلة البريطانية أن ما لا يقل عن 11 ناقلة أوقفت بث إشارات التتبع قبالة ميناء ينبع عقب إعلان الحصار البحري اليمني، ولفتت في تقريرها إلى أن تعطل مسار الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر يهدد بفرض طرق أطول وأكثر كلفة. ويرى مراقبون أن هذا التقرير وما سبقه من تقارير دولية يؤكد أن السعودية مقبلة على أزمات اقتصادية مكلفة، ما يضع النظام السعودي أمام تحديات غير مسبوقة. وفي هذا السياق يؤكد الباحث في الشؤون الاقتصادية يعرب خير بك أن الخسائر التراكمية للهجمات اليمنية تضرب أقوى نقطة ارتكاز في الاقتصاد السعودي، وأن ثلثي العقود القادمة مهددة بالإلغاء.
1: عمليا هذا الخبر يعني يأتي استكمال لإشكالات أكبر، يعني عمليا هذا الحديث اليوم عن الأضرار التي حصلت هي رغم أنها تأتي كأضرار رقمية محددة، ونتحدث مثلا 400,000 أو نتحدث عن أرقام خسائر مادية محددة، الخسائر تكون أكبر من هذا بكثير بسبب الخسائر التراكمية من هذا العمل. يعني اليوم هناك إشكال نحو العاملين في هذه المنطقة بكل أرامكو، حتى في السعودية بالكامل، بالخليج بالكامل. اليوم هناك إشكال كبير نحو الضمان، نحو التأمين على العمال، نحو التأمين على البضائع، نحو التأمين، نحو العقود التي كانت قد تمت وتم شراؤها حتى والتي وجدت سابقا. سيكون هناك إشكال كبير في تأمينها، هناك سيكون توقف في كثير من الأعمال، إضافة إلى أن الحصار الذي بدأ يجري سوف ينقص الكثير من الاحتياجات الأساسية. الخوف والذي ذهب بعدد كبير من الخبراء، خصوصا خبراء الأجانب الأمريكان تحديدا، غادروا جميعا في هذه المرحلة، ومن بقي بقي عن بعد يعمل في مناطق بعيدة عنها. هذه الإشكاليات تراكميا تعتبر بأنها ضربة لأقوى نقطة وارتكاز اقتصادي في السعودية، ما يعتبر

0: يمكن أن توقع. يعني اقتصاديين سعوديين تحدثوا بأن ثلثي العقود التي كان يجب أن توقع خلال الشهرين القادمين أصبحت مهددة، وأغلبها قيد الدراسة ربما يلغى. الحديث عن أن تكاليف التصنيع سوف ترتفع كثيرا. مواجهة هذا الخطر الذي سوف تجري ويتم دعمها عبر الحياة بشكل عام في السعودية أيضا سوف تواجه ارتفاع كبير بالتكاليف. يقابل هذا الأمر الإشكالية الكبيرة نحو ما يسمى التأمين ونحو ما يسمى العمالة العليا، أي عمالة الخبراء وما أعلى، وخصوصا الخبراء الأجانب وغيرهم، وبعضهم شركات تأتي، شركات توظيف. هذه كلها أيضا تواجه ارتفاعات مضاعفات في عقودها، في تكاليفها، تواجه مضاعفات لتكاليف أمنية أخرى، ناهيك عن الحجم الاقتصادي الكبير جدا من الفاقد الاقتصادي بسبب توقف العمل في بعض النقاط، وخصوصا عندما تحدث عن جيران، تتحدث عن يعني عن أكبر نقطة في أرام.
1: كما يرى الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة الخطر، وأن أزمته البنيوية قد تستغرق ما بين 8 أشهر إلى عام للتعافي، مع احتمال إطالة المدة إذا استمر التصعيد.
0: يعني على فكرة الاقتصاديين السعوديين أنفسهم يتحدثون بأن هذا الحديث كان في الشهر 6، كان الحديث بأن أكثر من 2 آخرين سوف ندخل في مرحلة تدخل الاقتصاد السعودي بشكل كامل عام. هذا قبل اليمن حتى، مجرد الحرب وإغلاق مضيق هرمز والإشكال الأمني في مضيق هرمز في المنطقة، يتحدث أنه خلال 2، يعني تقريبا 7، تدخل السعودية في مرحلة الخطر، إن كان من ناحية الشركات التي بدأت تصرح بعض الموظفين، الشركات التي بدأت تحاول أن تبحث عن طريقة للعمل دون وجود دوام الموظفين على الأرض، تسريح بعض الموظفين، توقف تصدير النفط والذي يعتبر يعني قطع لشريان المال الأساسي الذي يدعم السعودية. هذه الإشكالات كلها وإضافة لها ما يتم تجميعه، لأن هناك تعويضات كبيرة سوف يطلبها ترامب منهم وهم بدأوا بتجهيزها من الآن، هذا كله يجعل الاقتصاد السعودي في الشهر في نهاية 5 أو 6، كان حديث الاقتصاديين أن 2 آخرين تدخل السعودية في مرحلة الخطر، فما بالك بعد أن تضاعف الخطر اليوم مع وجود إشكال الذي اختلقته السعودية في مع اليمن، والذي سوف يزيد تكاليف النقل أولا، يزيد الأضرار، ويزيد حتى توقف بعض منشآت النفط والإشكال الأمني القادم. بالتالي بالتأكيد السعودية إذا تجاوزت 2 آخرين أيضا، وهذا واضح ومؤكد، سوف تدخل في أزمة بنيوية اقتصادية لن يمكن معها العودة إلى ما كان قبل الحرب، قبل مرور تقريبا بين 8 أشهر والعام حتى تستطيع أن تعود لما كانت، فما بالك إذا طالت الفترة أكثر أو تم التصعيد لأن يستهدف مواقع أكثر. السعودية أرامكو أيضا بشكل أيضا في العمق سوف تكون تكاليف أكبر بكثير من تحمل.

0: ما وراء الأحداث. إيران ترسم معادلة ردع جديدة والمواجهة تتصاعد مع واشنطن. تتصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مع تأكيد طهران أن قواعد الاشتباك دخلت مرحلة جديدة تقوم على تحميل القوات الأمريكية في المنطقة كلفة أي استهداف لها، بينما تؤكد القيادة الإيرانية أن الأزمة تجاوزت مسألة الوساطات لتصبح أزمة ثقة مع واشنطن والتزاماتها في ظل غياب مؤشرات على استئناف مسار التهدئة. فأي مستقبل للعلاقات في ظل التوترات الراهنة بين إيران والولايات المتحدة وأيضا دول الجوار؟ تفاصيل أكثر مع الكاتب والباحث السياسي اللبناني الدكتور إسماعيل النجار.
1: الأمر معقد جدا يعني بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أي حلول في الأفق. دائما أمريكا ما كانت تفشل

0: كل الاتفاقات التي يعني توقع بين البلدين. وهناك تجربة مريرة وكبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام ودونالد ترامب بشكل خاص. لذلك إيران اليوم ترفض رفضا قاطعا يعني العودة إلى الوراء، أن تعطي مهلة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة التخزين والتذكير والتسخير وإعادة تنظيم الصفوف. أعلنتها إيران علنا المفاوضات تحت سنة الرماح. نحن لن نلدغ من جحر مرتين. اليوم أمريكا يعني التي تعاني ما تعانيه من خلال هذه الحرب، تخفي خسائرها العسكرية، تخفي خسائرها البشرية، تحاول قدر الإمكان يعني أن تطفي جوا من الظلمة على ما يجري في الخليج العربي. تسببت لدول الخليج العربية الدول الآمنة بدمار، بخراب، بركود اقتصادي، برحيل رؤوس أصحاب يعني أصحاب رؤوس الأموال، بهجرة الأدمغة بصراحة يعني خصوصا في الكويت والبحرين والإمارات. وهناك مشكلة عقيمة في مسألة تأمين الغذاء لدول منطقة الخليج العربي والمياه المعلبة، مشاكل كثيرة تسببت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك على أن أمريكا تسعى من أجل تسليح السعودية بالسلاح النووي من أجل مواجهة دموية بين الجمهورية الإسلامية والجمهورية والمملكة السعودية ودول الخليج في المنطقة في السابق. ما يجري اليوم أكبر مما يتخيله عقل أي بشري. أمريكا تصريحاتها من يسمعها يقول أن إيران انتهت، جيشها انتهى، قوتها العسكرية انتهت، البحرية، الجوية، ولكن على الأرض نرى أنها لازالت تمسك بالقرار، تمسك بزمام المبادرة، تغلق مضيق هرمز، من يذهب باتجاه الممر غير الآمن تتفجر به الألغام البحرية. أمريكا عاجزة وغير قادرة عن تمرير حتى سفنها عبر مضيق هرمز. والتصريحات من البيت الأبيض عادت ما بقوله البدو، قتلنا، ذبحنا، دمرنا، سوينا، وهن مش مسويين شيء، ما في شيء. نحن نعترف أن إيران تلقت ضربات وضربات قاسية ومريرة، ولكن يعني يجب أن تتعلم أمريكا وقيادتها من الدرس، أن في إيران قادة يشبهون الإمام الحسين وأنصاره في كربلاء. هؤلاء لا يبهون الموت، والشعب الإيراني بكل قوته يقف خلفهم. حاولوا قدر المستطاع أن يضعفوا إيران من الداخل، أن يضبطوا النظام، لم ينجحوا في ذلك. حاولوا ضرب القدرات العسكرية، لم ينجحوا في ذلك. هناك صور لأقمار صناعية دقيقة وصلت إلى الجمهورية الإسلامية، قامت بموجبها بقصف هنجارات محددة في الأردن، كان في قاعدة السلطي أو في قاعدة الأزرق، دمرت فيها غرف العمليات المركزية، دمرت مركز الأمازون العالمي للمعلومات في البحرين الذي أعمى بصيرة الولايات المتحدة الأمريكية. كل شيء استخدمته أمريكا بوجه إيران. هل بقي شيء بغير السلاح النووي؟ يعني هل إيران ستسمح لأمريكا أن تبقى على هذا المنوال جولة من 10 أيام يقومون بقتل الشعب الإيراني فيها، وثم يطلبون هدنة 10 أيام للتسخير؟ وهل إيران ملزمة أن تساعدهم في تسخير أنفسهم لقتل شعبها وقصف قواعدها ومنشآتها الحيوية؟ هذا أمر. الأمر الآخر الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو تحذير إسرائيل من مغبة الدخول في هذه المعركة، لأن أمريكا، هذه واحدة من المعلومات الدقيقة والمؤكدة، أمريكا تحتاج إسرائيل كأرض آمنة في الخلفية من أجل تهريب ضباطها وجنودها، ولكي تكون عبارة عن مخازن لوجستية تدعم قواتها في الأردن وفي منطقة الخليج، وأيضا لأنها لم تعد تمتلك ما يكفي من صواريخ الباتريوت وغيرها من أجل الدفاع عن إسرائيل. خفيفا للضغط العسكري، وحصرت النار أمريكا في جبهة الخليج وإيران. يعني العرب لو كان في براسهم درة عقل ودرة كرامة أو عندهم شجاعة ما بيقبلوا أن تكون الحرب على أراضيهم. لماذا لم تقاتل أمريكا إيران من خلال الأراضي الفلسطينية، من خلال الكيان الصهيوني مثلا، ويبقى الخليج آمنا ولن يكون هناك أي ضرر على الخليج ومنشآته؟ لكن أمنت إسرائيل وحذرت نتنياهو من الدخول في هذه الحرب، وقالت نحن لا نحتاج إلى قوة النيران الإسرائيلية، ابقوا على حياد ليبقى ما خططنا له يعني آمنا وسالما. وبعد دول الخليج تهدد وتزبد وترغي وترسل طائراتها سرا لتقصف الجمهورية الإسلامية. بكل الأحوال المعركة قوية جدا، تشتد ضراوتها، وأظن أن المعركة ستأخذ منحى إقليمي، لن تبقى محصورة ضمن إطار ضربات متبادلة ولكن إن أخطأت أمريكا وقامت بعمل بري سيكون الرد الإيراني بعمل بري وسيدفع الثمن من ساند أمريكا في دول الخليج.
1: أما الخبير العسكري العميد المتقاعد في الجيش التونسي توفيق ديدي فيتساءل كيف شكلت الجغرافيا والتاريخ مسار المنطقة من الثورة الإيرانية إلى صراعات اليوم.
2: إذا أردنا أن نفهم ما يحدث الآن أو أود قبل كل شيء أقول أن نحن الآن في مفترق طرق وأمام فرصة ذهبية لأول مرة بعد 40 عام فرصة ذهبية لرتق الصدع وتوحيد الأمة الإسلامية. ما حدث اختاره الله أن يكون فضحا لقوى استعمارية بعينها جثمت على أنفاس العالم العربي والإسلامي. وإذا أردنا أن نفهم بالضبط ما يحدث لابد أن نرجع قليلا ونقرأ التاريخ صح. لماذا قامت الثورة الإيرانية؟ ما الذي يدرس تلك الحقبة من الزمن يرى أن العالم العربي الإسلامي كان مقسما بين قوتين مهيمنتين بين روسيا وأمريكا. وأظن أن يكفي أن ننظر الخريطة العالم العربي الإسلامي نفهم الأمر. المغرب مع أمريكا، الجزائر تابعة للاتحاد السوفيتي تابعة كانت أو موالية للاتحاد السوفيتي، تونس كانت موالية لأمريكا، ليبيا موالية، هكذا دواليك. يعني رقعة شطرنج بيضاء وسوداء، يعني مستحيل بشي يتركوا يعني جزء دول يقتربوا من بعضهم بعض. ثم نرجع الآن لماذا قامت الثورة في إيران. الثورة قامت في إيران لأن أمريكا اعتبرت تلك المنطقة كخزان نفط عملاق. كل بلدان الخليج بما فيها إيران كانت تعتبرها مكان لاستخراج النفط وحق من حقوق أمريكا كما قالها هنري كيسنجر، قال النفط غالي ولن نتركه للعرب. إذن انطلاقا من هذه الفكرة كل بلدان تلك المنطقة كان لابد لها أن تدخل بيت الطاعة. لما حدثت الثورة في إيران حدثت لأسباب منطقية. الشعب الإيراني شعب مسلم، شعب محافظ، وما فعله السافاك والشاه كان يجر البلاد إلى الفجور وإلى النمط الغربي الذي لا يشبه تقاليدنا الإسلامية ولا ديننا بأي حال من الأحوال. إذن الشعب الإيراني هو الذي قام بالثورة. البعض يظن أن هناك قادة دينيين هم، لا أنا أظن أن الشعب الإيراني هو الذي انتفض لما يراه. ويكفي أن وأنا خبير أمني وعسكري أن نستنبط ما فعله السافاك. ما فعله السافاك في الشعب الإيراني لم يشهد له العالم مثيلا إلى حد اليوم. يعني كانت أمور غريبة وعجيبة وتعذيب وقتل وتشريد واختفاءات، يعني شيء رهيب. ثم قامت الثورة، الثورة الإيرانية قامت. وطبيعي جدا كل الثورات في العالم لابد أن تمر بمرحلة نوعا ما عدم توازن. الثورة الفرنسية بقيت 150 عام للوصول إلى الجمهورية الخامسة. تونس قامت بثورة سنة 2011، 10 سنوات مرت كادت أن تنسف تلك الثورة، ثورة الكرامة. إذن منتظر في بداية الثورة الإيرانية أن تخرج بعض الشعارات وأن يعني نوع من يعني إطلاق العنان لما كان مخزونا في صدر الشباب الإيراني في تلك الفترة. ولكن الانزعاج جاء من أمريكا. لماذا؟ لأن خافوا أن تنتقل عدوى تلك الثورة إلى بقية الدول ويخسروا كل منطقة نفوذهم. القواعد الأمريكية التي تم وضعها في الخليج لم تكن لحماية البلدان الخليج، بل كانت لوضع الهيمنة أو يد على تلك المنطقة وخيرات تلك المنطقة. إذن الآن لابد من قراءة دقيقة للتاريخ لنفهم المرحلة القادمة. أراد سبحانه وتعالى أن تقوم هذه الحرب العبثية، أنا قلت أنها من الأسبوع الأول أنها حرب عبثية وستخسرها أمريكا. واتصل بي ضباط كبار من أمريكا قالوا لي كيف تقول هذا الكلام من الأسبوع الأول؟ قلت لهم لسبب بسيط، هذه الحرب خسرانة لعوامل تاريخية جغرافية لطول خطوط إمداد المسلمين. إذن هي خاسرة من الأول، أولا عبث ترامب وعدم عقلانيته ما كان لها تدوم أكثر من أسبوعين. إذن الآن المهم قلتها لبعض المسؤولين الإيرانيين قبل اندلاع الحرب، إذا أردتم أن تسحبوا البساط من تحت أقدام الأمريكان والصهاينة الذين ليس لهم أصدقاء، ليس لهم إلا مصالح، وتذكروا جيدا لما قامت الحرب وذهبوا لما يقال أنهم يريدون مساعدة الفيتناميين على ردع السوفيات. ماذا حدث؟ خرجوا وتركوا معناها الفيتناميين لحالهم وتم تقتيلهم من طرف فيتنام الشمالي، ورأيتم ما حدث. ثم خرجوا من أفغانستان وكلكم تلك الطائرة التي يعني كان يجري وراءها حلفائهم وعملائهم في أفغانستان، تلك الصورة المقيتة التي شاهدنا أن الناس يسقطون من الطائرة. هم يتخلون دائما على أصدقائهم عندما تنتفي المصالح. الآن فرصة ذهبية. فرصة ذهبية لماذا؟ إيران والبلدان العربية والإسلامية يجمعهم التاريخ، يجمعهم الدين، تجمعهم القيم، تجمعهم الجغرافيا،

وفي محور 60 دقيقة من إذاعة صنعاء الضفة الغربية، فالصعيد الاحتلال واتساع دائرة المواجهة.

0: تطورات متسارعة في الضفة الغربية، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي لعملياتها العسكرية واقتحاماتها للمدن والمخيمات، مع تهديدات جديدة للعدو باحتلال مخيمات أخرى. فما خطورة هذا التحول؟ الجواب مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الحيلة.
1: خطورة ما يحدث بأن سموتريتش يعبر عن سياسة هذه الحكومة، هذا ليس تعبير لوزير، وإنما نهج حكومة تسعى عمليا وواقعيا لضم الضفة الغربية، وضم الضفة الغربية يتطلب الاستيلاء على الأرض، تقويض السلطة الفلسطينية وإضعافها من خلال حصارها ماليا ومنع تحويل مليارات الدولارات، لتبقى عاجزة عن إدارة الحالة المدنية بحدودها الدنيا في الضفة الغربية، التضييق على فلسطين اقتصاديا، لأنه إذا تبعنا الاعتداءات المستوطنين واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلا شك أنها تطال المدنيين، تطال البيوت، تطال المزارع، تطال أيضا المرافق الاقتصادية، بمعنى أن الاحتلال والمستوطنين يريدون إضعاف الورقة الاقتصادية اللي هي عمليا مرتبطة بالأرض لتوفير حالة من الصمود المعيشي داخل الضفة الغربية. مجمل ما يجري في هذا السياق يهدف فيه الاحتلال إلى تيئيس الفلسطينيين وإشعارهم بأن هذه الأرض غير صالحة للسكن، غير صالحة للإقامة، وعليكم أن تبحثوا عن بديل. يبدو أن هذا الأمر أمر يعني قد يظهر بأنه من الصعوبة بمكان تنفيذه، لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدة خلق السياسة أمر واقع للوصول إلى هذا الهدف. وهنا أريد التذكير بتصريح بتسليل سموتريتش في شهر آذار مارس من عام 2023، منذ أن استلمت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة السلطة، قال نحن سنحول الضفة الغربية إلى مشروع استيطاني، والفلسطيني الذي يقبل المشروع الاستيطاني يمكن أن يبقى وفقا للشروط الإسرائيلية، ومن يرفض أمامه خياران، إما أن يقتل أو أن يهجر من الضفة الغربية. وأعتقد أن بتسليل سموتريتش إلى الساعة يسعى بشكل حثيث بدعم من هذه الحكومة لتطبيق سياسة التهجير في الضفة الغربية.
2: لا تشوف هذا الرجل

0: حول العالم. ترامب ونتنياهو وإيران، هل تقود الضغوط الإسرائيلية واشنطن إلى حرب جديدة؟ منذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل دونالد ترامب من لقاءاته المتكررة مع بنيامين نتنياهو منصة لبحث ملفات تتصدرها إيران ومستقبل المواجهة معها. لكن هذه المرة تأتي المباحثات بين الرجلين في ظل متغيرات جديدة بعد جولات تصعيد متتالية أظهرت صمود طهران وضيقت هامش الخيارات أمام الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وبينما يندفع قادة الاحتلال باتجاه استئناف التصعيد، تتزايد داخل واشنطن المخاوف من الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط بما تحمله من كلفة عسكرية وسياسية على إدارة ترامب. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بخياراتها وعدم تراجعها أمام الضغوط، مستندة إلى قراءتها لنتائج المواجهة السابقة. فهل ينجح نتنياهو في دفع ترامب نحو مواجهة جديدة مع إيران، أم أن حسابات واشنطن ستفرض مسارا مختلفا؟ في هذا السياق يؤكد الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز أن المجرم نتنياهو يدفع نحو جولة تصعيد جديدة، وقد تتوسع المواجهة إلى ساحات إقليمية أخرى.
1: نشوف هذا الرجل يعني ليس لديه ثقافة عسكرية أو ثقافة سياسية وما إلى ذلك من هذه النقاط حتى نقول أنه يمكن أن يأخذ بها. هذا الرجل رجل صفقات ورجل تجارة. هذا الرجل يريد أن يعني يجعل من اسمه اسما تاريخيا على كل الجهات. يعني هو يريد أن يقول أنا الذي فعل، يعني أن ترامب فعل كذا، هو الرئيس الاستثنائي الذي فعل كذا والذي فعل كذا والذي فعل كذا كذا كذا. هذا الرجل لديه جنون العظمة. يعني لاحظ أنه حتى جائزة نوبل بعد أن ارتكب هو ونتنياهو إبادات، سواء كان في سوريا في سوريا أو في فلسطين أو في لبنان أو في غيرها، بعد أن ارتكبوا إبادات يريد أن يأخذ جائزة نوبل للسلام. فإذا هذا الرجل مهووس، يعني هذا الرجل مجنون إذا صح التعبير، لأنه حتى الأطباء النفسيين يتحدثون عن هذا الموضوع. فلذلك أنه هل يأخذ بهذا الموضوع، موضوع أنه هناك الملايين نزلوا إلى الشارع وهناك كذا وهناك كذا، لا، هذا الرجل لا يأبه إلى هذه النقاط. ما يأبه له فقط هو القوة. يعني عندما تكون قوية فقط هذا هو الذي يشكل الردع لديه. الآن هل أن نتنياهو سيعيد الموضوع إلى ما كان عليه سابقا؟ أنا بتقديري نعم. لماذا؟ لأنه قد يكون وأميل بشكل كبير جدا إلى أن من يتحكم بقرار الحرب والسلم هو نتنياهو وليس ترامب، حتى لو ادعى ترامب أنه يتحكم بهذا الموضوع. لاحظي أنه في كل مرة يجري اتصال بين الطرفين، يعني بين ترامب ونتنياهو، أو يجري لقاء بينهما، بعد ذلك يكون هناك تصعيد دائما. الآن أنا بتقديري هكذا، لكن هناك قراءة أخرى سعاد في هذا الإطار، أنه بعض المتابعين في الشأن الأمريكي يقول أنه لو لم يكن هناك جنازة للينزي جراهام الذي وصفه نتنياهو بأنه أكبر صديق لإسرائيل، لما كان هناك من لقاء بين ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر هذا البعض أنه هذا اللقاء لن يقدم شيئا ولن يؤخر شيئا، بعدما كسبه ترامب من خلال الفترة الماضية من خبرة في مجال الحرب مع والعلاقة مع نتنياهو. ولكن أنا بطبيعة الحال أنا بطبيعة الحال لا أميل إلى هذه القراءة، أميل إلى القراءة الأولى التي تقول أنه نحن أمام جولة تصعيد جديدة قد لا تبقى في إيران أيضا، قد تتوسع أكثر، لأن نتنياهو يذهب لمناقشة موضوع إيران ولبنان وسوريا، ويحاول كما نقل أنه سيحاول أن يقنع ترامب بالبقاء في لبنان وفي سوريا. بقاء في لبنان في سوريا يعني هذا يعني أن هناك تصعيد.

0: 60 دقيقة انتهى، إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

0: لا لا لا لا شوف
1: نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد الحصار على شعبه. إصراره على إغلاق الموانئ والمطارات. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه؟ وحرمانه من ثروته النفطية والغازية من عائداتها المالية. وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب. لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضوراً جوعاً، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به،

0: محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز، في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. حرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، وهو معتد، ومجرم، وظالم، وطاغية، ومتكبر، ويستهدف هذا الشعب بالظلم.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخامسة مساء، هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم إسقاط طائرة استطلاع من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة الاستطلاع بسلاح مناسب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه وفي اعتداء جديد وانتهاك صارخ للقانون الدولي أقدم النظام السعودي على الاعتداء على الأراضي العراقية. واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها هذه الجريمة البشعة، اعتبرتها شاهدا جديدا على حالة الكبر والغطرسة التي يعيشها هذا النظام المجرم. وأكد البيان أن للجمهورية العراقية ومقاومتها المجاهدة وشعبها المسلم الحق المشروع في الرد على هذه الجريمة، وأن كافة الأعراف والقوانين والمواثيق تعطي العراق هذا الحق. واختتمت الوزارة بيانها بالقول: إننا في الجمهورية اليمنية نقف إلى جانب العراق في اتخاذ أي إجراءات مشروعة ردا على هذه الجريمة. أطلقت آليات العدو الإسرائيلي اليوم النار بشكل مكثف باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية لخان يونس في قطاع غزة، وقامت بعمليات تجريف واسعة مع إطلاق نار مكثف من الدبابات العسكرية في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي التفاح شرق مدينة غزة، وبينما أطلقت آليات العدو نيرانها بكثافة على شرق الحي نفسه، أطلقت آليات أخرى النيران بشكل مكثف على شرق مدينة جباليا، بينما نسفت قوات العدو مبان في مدينة بيت لاهية تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة على شمال القطاع. صعدت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان، حيث أضرمت قوات العدو النيران في عدة منازل ببلدة القنطرة بقضاء مرجع يونا. وفي قضاء بنت جبيل توغلت آليات عسكرية معادية إلى أطراف بلدة عيت الجبل، وتعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق لقصف مدفعي متقطع. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا،
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
8: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقاً. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية: خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية: الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من 1 أغسطس حتى 15 أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: الحلقة 12:
9: مولاي الدعام،
10: ما وراءك أيها القائد؟
9: إنها الطامة الكبرى يا مولاي.
10: ويحك، ماذا تحمل من أخبار يا رجل؟ هل وصل إلى الهادي مدد آخر؟
9: كلا يا مولاي، بل استمال الهادي بني عمك من قبيلة أرحب.
10: ماذا؟ هل اتبعوه؟
9: بل وبايعوه وعاهدوه على كتاب الله وسنة رسوله.
10: أي ورطة أقحمني فيها ولدي؟ بل إني من ورطت نفسي. أين كان عقلي عندما قبلت بمواجهة إمام من بيت رسول الله، وأنا أعلم أن قلوب أهل اليمن متعلقة بحبهم؟ وحتى متى سيكون بمقدور الاستمرار؟
9: بماذا تأمر يا أميرنا الدعام؟
10: اذهب لتفقد جندنا ومدى جاهزيتهم لمعركة الغد.
9: أمرك يا أمير.
10: لن نخوض مع الهادي حربا خاسرة، ولهذا سأرسل من يطلب منه هدنة ليوم غد، ولكن ترى هل سيوافق؟
11: إذا سمحت لي يا مولاي.
12: ماذا لديك يا كوفي؟
11: ألا تخشى غدر الدعام وخيانته إذا وافقت على طلبه الهدنة؟
12: يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. واطمئن يا كوفي، سيظل فرساننا على صهوات الخيل وعيون جندنا مفتوحة لأي بادرة غدر وخيانة.
11: الخير فيما تراه يا إمام.
12: هذه الجلبة يا كوفي.
13: سعيد بن سورة يطلب الدخول لمقابلتك يا مولاي.
11: سعيد بن سورة،
12: دعه يدخل.
13: أمرك يا مولاي.
12: دع سيفك في جرابه يا كوفي، دع سيفك في جرابه.
11: أمرك يا إمام الحق.
14: السلام على مولاي إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين.
12: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالجلوس.
14: أدام الله عزك يا مولاي.
12: أرسول من لدى الأمير الدعام؟
14: كلا يا سيدي، بل جئتك منقذا نفسي من ظلمات الضلالة إلى أنوار الحق والهدى.
12: حييت وثبت الله إيمانك. وقبل الحديث معك أحب أن
14: سأجيبك قبل أن تطرح سؤالك إذا سمحت لي يا مولاي.
12: تفضل.
14: نعم يا سيدي، بالأمس القريب كنت أرد عدويك في المعركة، وكنت مندفعا أشد الاندفاع، حريصا أشد الحرص على قتلك. ولكن يا مولاي، لا أدري ما الذي حل بي، حالة لم أشعر بها في معاركي التي لا تعد ولا تحصى.
12: أي شعور هذا الذي احتواك؟
14: رهبة، خوف، رعب، رعشة. حاولت أن أتمالك نفسي ولكن لا جدوى، وكنت كلما اقتربت منك لقتلك أحس كأن قوة خفية تدفعني إلى الخلف، لا سيما حين كنت أرى ثباتك العظيم يا إمام رغم اجتماع الفرسان عليك.
12: والله المحمود، ما داخل قلبي منهم رعب ولا اعتدت بهم، وكيف اعتد بهم وأنا أعلم أن الله معي؟ فإن قتلت فإلى الجنة، وإن قتلت واحدا منهم فهو إلى النار.
14: وكنت أنا فيهم يا مولاي، لكن شعرت بالندم الشديد، وقد كنت في ضيق كبير كحال الدعام وجنده.
12: يقول الله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
14: صدق الله العظيم.
12: إن الذين كلما زادت إقامة الحجة عليهم وظهر الحق لديهم ازدادوا طغيانا وإثما وتماديا وعمى، أولئك يخذلهم الله ويرديهم ويذلهم ويشقيهم، فتعود صدورهم ضيقة حرجة لما فيها من الشك والبلاء، وما يخافون من ظهور الحق عليهم والهدى.
14: أتوب إليك يا الله وأحمدك وأشكرك وأستغفرك، وأعاهد إمام الحق يحيى بن الحسين الهادي على الولاء والسمع والطاعة والجهاد معه في سبيل الله.
12: بورك فيك، وشد بك أزر المجاهدين في سبيل الله والحق والإيمان، ومرحبا بك مجاهدا فارسا مغوارا يا ابن سورة.

0: ابن صورة يخون ولي نعمته الدعام؟ يا لغدره وخديعته وقلة معروفه.
1: هدئ من روعك يا أميرنا أرحب، فهناك من الأخبار ما هو أشق على قلوبنا من خيانة ابن صورة.
0: ماذا تعني أيها القائد؟
1: بدأت تظهر بعض الخيانات في صف جندنا من بني سليمان.
0: ماذا تقول؟
1: بعضهم أعلن ولاءه للهادي، وآخرون عادوا إلى منازلهم، لا سيما بعد أن سمعوا بموالاة قبيلة أرحب ليحيى بن الحسين.
0: لقد حذرني أبي من خيانة بني سليمان ولكني لم أصدقه، لقد كان محقا حين وصفني بالأحمق. والآن ماذا ترى يا قائد الجيش؟
1: أرى أن تسرع إلى أبيك لمناقشة الأمر واتخاذ ما ترونه صائبة.
0: وأنت ستكون معنا يا قائد الجيش، على الأقل تدافع عني من غضب أبي عليه.

0: اسمعوا يا جند الحق، خاصة المجاهدين المخلصين من بني ربيعة وبني سريم، لقد سمعت من بعض عقلائكم أن بينكم وبين أهل أثافت ثارات قديمة، حينما أقدموا على قتل أنفس منكم وسلب بعض أموالكم، وإني لأراكم طلاب ثأر وانتقام من أهالي أثافت، فإن كنتم كذلك فلا تخرجوا معي، لا تخرجوا معي.
1: لا يا ابن رسول الله، نحن معك،
2: نحن معك،
1: بل نستشهد كلنا بين يديك.
3: مرنا بما أحببت ونحن سامعون مطيعون.
0: حسنا، وجزاكم الله خير الجزاء، فلا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تعوروا عينا ولا تحقروا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغلوا ولا تعتدوا، ووالله ما نهيتكم عن أمر إلا خوفا عليكم من النار حين تقدمون بدافع الثأر لقتل الأبرياء، فالتزموا تنالوا أجر الجهاد، التزموا تنالوا أجر الجهاد.
4: أبشر أبشر يا إمام.
0: خيرا يا محمد الكوفي.
4: بفضل الله يا إمام الحق، فإن 70 فارسا من مؤمني طبرستان يكادون يبلغون خلال أيام.
0: الحمد لله الحمد لله، لقد أرسل إلي علي بن محمد بن عبيد الله يخبرني عنهم وأنه يصحبهم إلى اليمن.
4: نعم يا إمام، فهم بعد أن قضوا مناسك الحج ظلوا يبحثون في المدينة عمن يدلهم عليك ويصلهم بك، ساعين للجهاد تحت راية علم من أعلام بيت رسول الله.
0: قال رب العالمين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
4: صدق الله العظيم.
0: إن نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم فرض لازم وحق واجب، لأن في ترك الأمر بالمعروف إماتة للحق، وفي ترك النهي عن المنكر حياة للباطل، ولذلك أوجبه الله على عباده وفرضه عليهم فرضا بكل ما أمكنهم. أخبرني يا محمد، هل مضى ابن سورة لتنفيذ ما كلفناه به؟
4: نعم يا إمام، وقد وصل هو وبعض من جندنا لسد الثغرة من الجهة الشرقية لأثافت.
0: بارك الله فيهم بارك الله فيهم، ولعل في ذلك صدا لهجوم الأعداء ومحاصرة لهم.

0: هل أدركت يا بني ما غبة سوء الاندفاع والوثوق في من هم ليسوا أهلا للثقة؟
1: نعم يا أبي، ولكن رغم خيانة بعض من بني سليمان وغدرهم ما زلنا نمتلك قدرة المواجهة.
0: إذن لم تتعلم مما نحن فيه، وكأنك لا تعلم أن الأمير أبا العتاهية قد أرسل جيشا لدعم الهادي.
1: بلى أعلم يا أبي، وأعلم بالإسناد الذي وصله، أقصد الجند من طبرستان.
0: فلماذا المكابرة ما دمت تعلم؟ فماذا بقي معك يا أرحب لمواجهة الهادي؟ ثم ماذا بقي معك من الفرسان؟ وأين قائدك سعيد بن سورح؟
1: قبحه الله ما أخبثه وأجبنه.
0: أسكت أيها الأحمق، فوالله ما عرف الجبن بل عرف الحق فاتبع.
1: لقد خرج أبي أيها القائد ضائقا حنقا.
2: الأدهى أننا لم نعرف ماذا يعني بعبارته الأخيرة.
1: لا شك أنه أحس بالخذلان، بل واحتوته مشاعر اليأس وخيبة الأمل والرجاء.
2: فواجبنا إذن أن نبدد هذه المشاعر أيها الأمير، ونعيد إليه مشاعر الزهو بالانتصار على الهادي وأنصاره.
1: كيف وقد خذلنا معظم أنصارنا من بني سليمان، وخدعنا الفارس القوي سعيد بن سورح؟
2: أرى أن نباغت الهادي وجيشه بأن نسلك الطريق الشرقية من أثافت، فلا شك أن المباغة ستربك جيشه، وبإذن الله سنحقق نصرا يجدد الأمل لدى أميرنا الدعام.

0: أحسنت أيها القائد، لعل الهادي وجنده لا يعلمون بخطورة الهجوم من هذه الطريق.
1: ربما، فإلى حد الآن لم نجد أي أثر لجند الهادي.
0: فلنواصل انطلاقنا لمباغتتهم.

0: عيوننا أيها القائد بن سورة أخبرتنا أن جند الدعام على مقربة منا، فمتى سننطلق لصدهم؟
1: حين أعطيكم إشارة الانطلاقة.
0: ولكني أخشى
1: لا تخشى شيئا يا رجل، ودعي الأمر لي.
0: ولكني أسمع حوافر خيلهم.
1: وأنا أيضا أسمع، فلست أصما.
2: بسم الله، الله أكبر، انطلقوا يا جند الحق.

0: أردنا أن نباغتهم فباغتونا أيها القائد.
1: حتما أن من أرسلناهم كطلائع لم يأتون بالحقيقة.
0: تبا لهم، فماذا تنصح؟
1: بالفرار قبل الهزيمة أيها الأمير.
0: ها؟ وماذا سيقول أبي؟
1: يحمد الله إن عدت له سالما. هيا لعنان خيلك يا مولاي أرحب.
2: وصايا إمام الحق، لا تتبعوا الفارين بأذى، واهتموا بالجرحى والأسرى وجثث القتلى.

0: ماذا تقول أيها القائد؟
1: ما سمعت يا مولاي الدعان.
0: إذن فاسمع مني أنت.
1: أنا طوع أمر الأمير.
0: أريد أرحب هنا مكبلا بالسلاسل والأغلال، وأريدك أيها القائد أن تفصل رأسه عن جسده أمامي هنا في مجلسي.
1: ماذا يا مولاي؟
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الوضع السياسي والاجتماعي، وبالتحديد عن بنو يعفر وعن العباسيين وعن هؤلاء الذين كانوا، وكذلك بني طريف. اليوم سنكمل أيضا في هذه الحلقة، سنكمل ما بقي من هذا الموضوع. نتحدث بداية عن قبائل صعدة. قبائل صعدة كانوا شاركوا مشاركة فاعلة، وسنلاحظ أن لهم دورا كبيرا وأساسيا في حركة الإمام الهادي إلى الحق. وقبائل خولان صعدة، خولان طبعا تنقسم إلى صعدة، تنقسم إلى قسمين من حيث هي: شرقها همدانية وتعود إلى همدان بن زيد، وغربها خولان، وخولان هو ابن عمرو ابن الحاف بن قضاعة. هذا خولان بن عمرو خلف ستة من الأولاد، وهم حي وسعد وهانة ورازح ورشوان والأزمع أو الأزمع وصحار التي ننطقها الآن سحار. إذن أولاده حي وسعد وهانة ورازح ورشوان والأزمع وصحار، سبعة من الأولاد كانوا هم ذرية خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. كانت الحروب البينية تعصف بفروع خولان، ولا سيما بين القبيلتين الأختين الربيعة بن سعد بن خولان وإخوتهم سعد بن سعد بن خولان. وكانت سعد بن سعد بن خولان بطونا عديدة من زعمائهم عمرو بن زيد الذي هاج الحرب بين سعد والربيعة. طبعا كانت سعد بن سعد في عصر الهادي تحت إمرة الفطيميين من أهل العشة، رغم أن الفطيميين من أهل العشة كانوا من ولد سعد بن حاذر بن صحار بن خولان وليس بن سعد بن سعد بن خولان. لماذا؟ لأنهم كانوا أخوال سعد بن سعد بن خولان، وأيضا كانت سعد بن سعد بن خولان أخوال سعد بن حاذر بن صحار، أي بينهم صهارة، وقد سلموا قيادهم وأمرهم إلى قبيلة سعد بن حاذر بن صحار. وكان اليعفريون يميلون إليهم ضد الربيعة بن سعد ورؤسائها، لأن هؤلاء الأخيرين كانوا يميلون إلى بن عباس. ومن هؤلاء من أولاد من ولد سعد بن حاذر الفطيميين، يعني كما وصفهم الهمداني قال، والفطيميين هم أكثر من نصر الإمام الهادي في ذلك الحين، قال عنهم بأنهم أكثر خولان جابة وأبعدهم صيتا وأفرسهم فروسية. يصفهم الهمداني أيضا بهذا الوصف. طبعا كانت لهم علاقات اجتماعية واسعة مع مختلف القبائل اليمنية، مع المناخيين في المذيخرة، ويجمعهم التشيع لأهل البيت في ذلك الحين. كان بينهم وبين سفيان بن أرحب ووادع بن عمرو بن عامر صهارة أيضا، وهم الذين خرجوا مع قبائل أخرى إلى الإمام الهادي في الرس فاستقدموه، قال الهمداني، وكانوا عمود أمره ووكر عزه ونظام دولته. وهناك أيضا قبيلة اليرسميون، وهم قبيلة أخرى نصرت الإمام الهادي نصرا كبيرا، وهم جماع قبلي كانوا في مدينة صعدة القديمة. طبعا نقول مدينة صعدة التي كانت تحت سفح أو في سفح جبل تلمس، وهم جماع قبلي كانوا في مدينة صعدة ومحيطها. تكون تجمع اليرسميين القبلي من عدد من القبائل الخولانية والهمدانية وغيرها، وهم أيضا كانوا إحدى القبائل التي استدعت الإمام الهادي إلى اليمن ونصروه وعضدوه، ومنهم القاضي محمد اليرسمي وغيرهم. أما قبائل الربيعة بن سعد بن خولان، وهم إخوة سعد بن سعد بن خولان الذين يخاصمونهم طبعا، هم الأكيليون والكليبيون وآل أسيد أو أسيد، آل أسيد وبنو مالك وبنو عوير والمهاذر وبنو بحر ومنبه بنو منبه وآل قرف. وكان رؤسائهم رؤساء الربيع بن سعد بنو أكيل، وكانوا موالين للسلطة العباسية، وتربطهم علاقات تاريخية بهم، وقد وفد أجدادهم على خلفاء العباسيين. محمد بن كثير بن حجر هذا وفد على المهد العباسي في سنة 169 هجرية. حفيده محمد بن عباد بن محمد بن كثير قام برئاسة قومه، والنزاع الذي بينهم وبين سعد بن سعد أدى إلى أن قتلوه. وكان ولده عبد الله صغيرا، فأخفي لدى أخواله بين عبد المدان الحارثيين في نجران، فكفلوه حتى أدرك ولحق بثأر أبيه في بني سعد. على كل حال كان بينهم حرب طويلة عميقة قديمة أيضا، تتميز بالقدم، يعني ليست فقط جديدة، كانت هناك حرب بين الحيين سعد بن سعد بن خولان والربيع بن سعد بن خولان، حتى قام يعفر بن عبد الرحمن الحوالي مع بني سعد ضد الربيعة، الأمر الذي دفع عبد الله بن محمد بن عباد للوفود على الواثق العباسي في عام 229 هجرية. ثم رأس الربيعة بن سعد ولده أحمد بن عبد الله بن محمد بن عباد أو بن عباد، وكان هذا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الربيعي، كان معاصر الإمام الهادي، وكان قد والاه ثم تمرد عليه، وشكل مع أخواله بن الحارث بن كعب تحالفا معارضا ومتمردا على دولة الإمام الهادي، حتى أنهم اتفقوا على أن يحدث كل منهم تمرد في بلده حتى يشتتوا قوة الإمام الهادي ولا يستطيع أن يواجههم جميعا في حالة واحدة. لكنه هزم في نهاية الأمر، وقومه أمام الإمام الهادي فسافر إلى العراق واستنجد بالمكتفي العباسي، ولم يظفر منه بطائل، ثم عاد ليعود خاضعا وأمام حكومة الإمام الهادي ويطلب الأمان من الإمام الهادي. هذه قبيلة خولان باختصار التي كانت في ذلك الحين. نأتي إلى قبيلة أخرى كانت لها أيضا حضور قوي في أحداث الإمام الهادي، وهي قبيلة همدان بن زيد بفرعيها حاشد وبكيل، وكان لها دور أساسي ومهم في أحداث اليمن في ذلك الحين. وبلد همدان كما يقول همداني منقسم بخط عرضي ما بين صنعاء وصعدة، فشرقي هذا الخط لبكيل وغربيه لحاشد، ولكن في قسم بكيل بلاد لحاشد، وفي قسم حاشد أيضا بلاد لبكيل. طبعا عرفت قبيلة همدان بالمنعة والنصرة، ويقول همداني ولا يقوم لأمير باليمن إمرة إلا أن يكون معه ديوان من همدان، وهم أطلب العرب بقتيل وأنصره للذليل. وكانت الفتن للأسف والحروب تشتعل بين قبائل همدان وأفخاذها، نشبت حرب كبيرة بين حاشد وبكيل في عصر يعفر وابنه محمد بن يعفر، ولبثت عصرا ثم تداعوا إلى الصلح، وحضر وجوه الحيين وبلغ عدد القتلى بينهم 750 قتيلا. وكان يرأس بكيلا في عصر الإمام الهادي قبيل مجيئه الدعام بن إبراهيم بن عبد الله بن ياس من بني عبد بن عليان بن أرحب، كان عدد المقاتلين معه ما يقارب 5000 مقاتل. وكان الدعام سيد همدان في عصره، صاحب نجدة وفروسية وجود وحلم ودهاء. ولما قتل صهره محمد بن الضحاك سيد حاشد، اجتمعت حاشد مع بكيل تحت قيادته في حرب بني يعفر، واستطاع الدعام حينئذ الإطاحة باليعفريين من همدان وصنعاء، واستلبهم مملكتهم، بل وجبيت له اليمن في فترة قصيرة جدا من أولها إلى آخرها إلى ساحل عدن. ولكن لم تطل مدته إذ انتقض تحالفه مع أبي العشيرة بن الروية المدحجي، الأمر الذي قوى جناب وائل العباسيين جفتهم وطرده من صنعاء. وقد نجح أبو محجن كما ذكرنا في إخراج الدعام من صنعاء عام 282 مرة أخرى، ومع ذلك فقد كان أبو الدعام هو أحد المستدعين للإمام الهادي من الحجاز، هو أحد الذين دعوا الإمام الهادي ليحضر إلى اليمن. ولكن للأسف لما وصل الإمام الهادي إلى اليمن حاربه وقتا مدة، حاربه مدة، ثم لما رأى الأمور لا تذهب لصالحه صالحه ولا أمه، وكان ينصره حينا ويخذله حينا آخر، وتوفي في نفس العام الذي توفي فيه الإمام الهادي إلى الحق في عام 298 هجرية. أيضا كان في ذلك الحين هناك قبيلة حاشد وعلى رأسها المعيديون زعماء حاشد في خيوان، وقد ثار منهم الضحاك ولزام وسعيد المعيدي مع يعفر بن عبد الرحمن ضد العباسيين. ومحمد بن الضحاك كما قلنا قتل غيلة على يد جنود اليعفري إبراهيم بن محمد، وكان ولده أحمد محمد بن الضحاك يوم ذاك لا يزال صغيرا في سن 7 سنين، وهذا الولد الصغير كبر وعارض الإمام الهادي في شبابه وفتوته، وقاتله مع بني الطريف، ثم صافى ولديه المرتضى والناصر، وكان عالما وفقيها هذا الولد أحمد بن محمد بن الضحاك. هناك أيضا اللعويون من بني ربيعة بن بكيل في ريدة، ومنهم صعصع بن جعفر اللعوي والي اليعفريين عليها، كان قد بادر بموالاة الإمام الهادي واستحلفه على ذلك، ولكنه سرعان ما نكث بعهده وانقلب عليه ووالى بني يعفر وبني طريف ضده، وكان يأكل أهل البون أهل قاع البون ظلما وجورا كما وصفت سيرة الإمام الهادي. إذن هذا هو وضع القبلي والسياسي داخل قبيلة همدان التي تعني حاشد وبكيل. ماذا عن نجران وهي الأخرى كان فيها أحداث مهمة وأساسية في عصر الإمام الهادي؟ طبعا منطقة نجران كان يقطنها بنو الحارث بن كعب، قبيلتان كبرى كان يقطنها بنو الحارث بن كعب المدحجيون وهمدان، همدان بشكيها حاشد وبكيل. فأما بنو الحارث بن كعب فهم إحدى قبائل مدحج وكانوا بطونا عديدة وينزلون على ضفاف وادي نجران، منهم بنو خيثمة ورئيسهم الحارث بن حميد، وكان من أشد خصوم الهادي وقائد تمردهم ضده، ومنهم بنو الحماس وربيعة وبنو عبد المدان وبنو قطن وغيرهم. وكان بنو الحارث على حرب فيما بينهم من جهة، كان هناك حروب داخلية بين بني الحارث، ومع أيضا في نفس الوقت كان معهم حرب مع قبائل همدان النجرانية وادعة ويام وشاكر. وبالتالي كانت أولى مهام الإمام الهادي عندما دخل إلى نجران أن يصلح بين هذه القبائل، وحاول أن يصلح بينهم. وارتبط بنو الحارث، طبعا معروف أنه بنو الحارث ارتبطوا بعلاقة تاريخية مع بني العباس، لأن أم أول خليفة عباسي وهو أبو العباس السفاح كانت مدانية حارثية، ولهذا ظلوا مرتبطين بهم، وكان العباسيون يولون كثيرا من الحارثيين ولاة على اليمن. ومن هنا نشأت علاقة حميمية بين بني الحارث، الأمر الذي جعلهم في صف المعادين للإمام الهادي، بحكم أن الإمام الهادي جاء ليثور على بني العباس. القبائل الهمدانية في نجران، أولا قبيلة وائل وأمير ابن شاكر، وكانتا قبيلتين وائل وأمير ودهمة، وائل وأمير في نجران ودهمة في الجوف، وهم كلهم أبناء شاكر القبيلة البكيلية الهمدانية المشهورة، كلهم أبناء شاكر، وكانوا ينزلون وائل وأمير في وادي نجران ومحيطه، وكانوا من أوائل القبائل التي أعلنت ولاءها الإمام الهادي. بالإضافة إلى قبيلة أخرى، قبيلة وادعة، وهي قبيلة كبيرة جدا، وهم بطن من حاشد، وادعة ابن عمرو بن عامر بن ناشي بطن من حاشد، قطنوا القسم الغربية والأعلى من نجران، يعني بين نجران وبين عسير المنطقة هذه، ولا يزالون حتى الآن معروفين وادعة حتى الآن بهذه الأنساب، وقد نصروا الإمام الهادي وقاتلوا معه. وهناك أيضا قبيلة أخرى قوية جدا وكانت حاضرة، وهي قبيلة يام، وهم أولاد يام ابن أصبا ابن دافع ابن مالك بن جشم من حاشد، ابن جشم ابن حاشد أحد الفروع الكبيرة لقبيلة حاشد. وهؤلاء كانوا قد هاجروا إلى نجران من بلد يام القديمة، يام التي الآن موجودة في نهم، هناك جبال يام وهذه المنطقة هي بلاد يام القديمة، لكنهم هاجروا قديما إلى نجران وسكنوا المناطق الشمالية لنجران. وكان يتبع ياما قبيلة الأحلاف أيضا، كانت هناك قبيلة في عصر الإمام الهادي تسمى الأحلاف، كانت تابعة عسكريا واجتماعيا لقبيلة يام، ولعلها كانت جزءا منها، واتحدت معها في محطات عديدة، وسكنوا وإياهم في قرية راحة ونصروا الإمام الهادي وأثنى عليهم. بالإضافة إلى قبيلة ثقيف أيضا، هناك قبيلة في نجران تسمى قبيلة ثقيف، ويبدو أن أصولها كانت من ثقيف اليمن القاطنين بالقرب من بني مالك، وكانوا يسكنون في قرية الحضن، يعني هؤلاء ثقيف اليمن كانوا يساكنون شاكر، قبيلة شاكر في قرية الحضن، وهي قرية من قرى وادعة همدان في نجران من أرض نجران، وأثنى الإمام الهادي على نصرتهم له. هؤلاء هم قبيلة نجران، قبائل نجران. هناك قبيلة أخرى قبيلة مدحج، وكان شيخ هذه القبيلة أحمد بن محمد المدحجي المشهور بأبو العشيرة، أبو العشيرة المدحجي المرادي ابن الروية، وكان قد رأس جزءا من قبيلة مدحج، وكانت مساكنه في وادي السر شرق شمال صنعاء إلى مدينة ثات في بالقرب من الرداع الآن. هذه يعني يشمل نفوذه حتى مدينة سبأ، مدينة مأرب التي كانت تسمى مدينة سبأ، وله دار للضيافة فيها اعتادت عليها أسرته منذ الجاهلية، وكان قد قاد مع الدعام تلك الانتفاضة ضد اليعثريين، ثم كان أحد المناصرين للإمام الهادي في المواجهة ضد بني طريف، واستمر على ذلك حتى قتل شهيدا في 9 ذي الحجة عام 293 وهو يقاتل القرامطة في معركة بثات ضد القرامطة. أيضا هناك في المذيخرة كان الملوك المناخيون الحميريون من بني شفعة، واتخذوا المذيخرة مقرا لملكهم، وآخرهم الأمير جعفر بن إبراهيم الجعفر المناخي الذي ملك المذيخرة قرابة 50 عاما، وكان يرى أنه لا يفضل عليه وعلى قومه أحد، قومه حمير لا يفضل عليهم أحد إلا أهل البيت، وقد تغنى بفضائل أهل البيت وأشاد بأمجادهم في أشعار له، وكان يشكل كيانا قبليا منفصلا عن حكم الدولة العباسية. ولما جاء الإمام الهادي إلى اليمن نصره وثقل عنه في بعض المرات، لكنه نصره، ثم قتل على يد القرامطة في عام 292 هجرية عندما استطاع علي بن فضل القرمطي أن يطيح به وأن يقتله في عام 292 هجرية. وهناك أيضا الملوك من آل الكرندي من نسل ثمامة بن الأسود الكلاعي الحميري، وكانوا موجودين في مخلاف المعافر الذي هو الآن مسمى بالحجرية، مخلاف المعافر الآن يسمى بالحجرية، وكان هؤلاء يقتسمون النفوذ في هذه المنطقة مع آل ذي المغلس الهمداني ثم المراني. وأصل هؤلاء من همدان من ولد عمير ذي مران قيل همدان الذي كتب إليه الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم. كانت هناك أيضا إمارة في أبين لمحمد بن أبي العلاء الحميري في تهامة، كان هناك عدد من القوى القبلية تتحكم في المشهد بها، من هؤلاء الحكميون في بني عبد من بني عبد الجد، من حكم بن سعد العشيرة من مدحج، وكانوا يسيطرون على المنطقة الذي سميت لاحقا المخلاف السليماني. وكان هناك أيضا الشراحيون الحميرون في وصاب وزبيد، وكان لهم صلات عميقة مع إمارة مكة، ولم يكونوا ضمن السيادة اليعفرية، وقد اجتالهم القرامطة عن سلطانهم فيما بعد. وهناك عدد من القبائل الصغيرة موجودة في تهامة، منها آل روق من بني شهاب، وفي المهجم آل نجم من قبائل عك، وبالخدرة آل علي العكيون. وكان هؤلاء قد واجهوا القرامطة ثم والوهم، فتمت إزاحتهم من قبل ولاة العباسيين لاحقا. في موزع أيضا في هناك أيضا قبيلة آل أبي الغارات المجيديون، وكان على رأسهم عبد الله بن يحيى بن أبي الغارات سيد بني مجيد وأمير تهامة، وكان كما وصفه الهمداني أشد الناس عصبية في الحميرية. إذن هذا هو المشهد القبلي المتشتت والمتوزع والمتمزق في اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين إلى اليمن. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل الوضع الاجتماعي لليمن قبيل مجيء الإمام الهادي في الحلقة القادمة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 11 و12 بعد 100 من سورة التوبة، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تعلن منذ البداية أن الله بريء من المشركين ورسوله، كما أن الآيات تضع للمشركين الذين ليس بينهم وبين رسول الله عهود مهلة 4 أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي 4 الأشهر المحددة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد. وليس هذا الحصار لذاته، بل لهدى يناله هؤلاء. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كما أن من المعروف أن السورة تتضمن أمرا للمسلمين المؤمنين بقتال فئة أخرى من الكفار من أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من كل هذا نفهم أن المسلمين مكلفون ومأمورون بقتال الكفار والمشركين كافة، كما يقاتلونهم كافة. وإن أهمل المسلمون ذلك ذلوا وتعرضوا للعدوان، فليس لهؤلاء الكفار المشركين عهد ولا إيمان. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فكيف يصح لنا نحن المسلمين أن نترك هؤلاء الكفار المشركين يعيثون في الأرض فسادا؟ إنهم لا يرعون عهدا ولا يرقبون في مؤمن ذمة، وكيف نتركهم يصدون عن سبيل الله ويحاربون من يدعو إليها؟ إن تركهم يعني أن يعم الأرض الكفر ويحكمها الشرك والطغيان. وأمام هذا فإن الجهاد واجب، ليكون الدين كله لله، وليكون الله وحده هو المعبود، وليتحرر الناس من عبادة الناس، ولئلا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإنها لرسالة مقدسة وواجب عظيم يحمله المؤمنون وينهض به المجاهدون. فكيف يمكن أن يحققوا ذلك، وكيف ينجحون في أدائه؟ إن هناك طريقا واحدا، هو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وما دام الله قد اشترى هذه الأنفس وتلك الأموال، فإنه لم يعد للمؤمنين المخلصين الصادقين رجعة عن هذا البيع. وكيف يرجعون وهو بيع رابح عظيم؟ إن ثمنه الجنة، وهذا كرم من الله وفضل أن يجعل لهم الجنة لقاء أنفسهم وأموالهم التي هي أصلا ملك لله وهبة منه، فهو مالكها المتصرف كيف ما يشاء، ولكنه رحمة منه وفضلا يشتري منهم هذا الشيء الذي يملكه والذي لا يبقى، وينقدهم ثمنا له الجنة التي تبقى وتدوم، والتي تحفل بملك عظيم وعطاء كريم. وإذا كان هذا الشراء والبيع قد تم وانعقد، فإن اللازم أن ينفذ، وأن يفي كل الطرفين بما تعهد به، فماذا على المؤمنين البائعين وماذا يلزمهم؟ عليهم عهد لا ينفصم وواجب محتم، هو يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، يقتلون ويقتلون، إنه قتال، فلا يظن أنه نزهة، بل إنهم فيه يقتلون ويقتلون. إنهم يدفعون أموالهم ويبذلون أنفسهم ويجندون قواهم ومهاراتهم وإمكانياتهم ليثخنوا في الأرض وليحطموا طغاة الأرض ومن يصدون عن سبيل الله، ولا يظنوا في ذلك أنهم لا يجدون مقاومة ولا يمسهم قرح، لا، بل إنهم لا بد أن يتكبدوا خسائر مادية في المال والعتاد، ولكن فليصبروا وليقدموا على الموت راضين، أليسوا قد باعوا أنفسهم لله؟ وليبذلوا مزيدا من المال والعتاد للقتال، أليسوا قد باعوا الأموال لله؟ نعم، لقد باعوا ذلك راضين، والله اشترى ورضي عنهم، وأصبح الثمن مقبوضا وهو الجنة. نقول مقبوضا لأن الله تعهد به، ووعد الله وعهده حق وواقع. ومن أوفى بعهده من الله؟ نعم، من أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. إذن فلنكن مصدقين واثقين من الوفاء، ولنكن صادقين مندفعين إلى الوفاء، ولنقل كما قال طليعة الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة، حينما قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لنا نحن إن فعلنا ذلك؟ قال رسول الله: الجنة. قالوا جميعا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. إذن فلنقل نحن أيضا هكذا، وأي ربح أعظم من هذا، وأي مشتر أوفى من الله. فهل أنتم أيها المسلمون اليوم، أيها المؤمنون في هذا الزمان، على العهد والبيعة ماضون وعلى نفس العقد متمسكون؟ إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وإن لم تكونوا ملتزمين بهذا العهد وهذه البيعة ولا متمسكين بهذا العقد، فاستبشروا، استبشروا أن يشتريكم غير الله، أن يشتريكم أعداؤكم ويسوموكم سوء العذاب، واستبشروا بأن تقتلوا ولكن بدون ثمن، بل وأن لا تقتلوا إلا بأيديكم وأيدي أعدائكم الذين يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض، واستبشروا بأن تكون غاية فوزكم هو الإذعان في زوايا الذل، وأن يكون منتهى عزكم هو الاستسلام في قيود الضعف، وأن تكون أسمى أهدافكم ومرامكم هو الفتات من موائد المستغلين لكم، الناهبين ثرواتكم، السائرين على جثثكم. نعم أيها المسلمون، إن عقد هذا البيع يجب أن يبقى قائما بيننا وبين الله، ويجب أن نفي به باستمرار وفي كل حال، وكيف لا، والمشتري هو الله الذي يملكنا ويملك أنفسنا وأموالنا ويملك الدنيا والآخرة، وكيف لا، والثمن هو الجنة الباقية الدائمة مقابل الأنفس والأموال الفانية الهالكة. فلماذا نحرص على التافه الثاني ونفرط في الخالد الباقي؟ إن هذا والله سفه لا يرغب فيه إلا من سفه نفسه. لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن هذا لهو الخسران المبين. نعم أيها المسلمون، ما لكم لا تفرقون بين الربح وبين الخسران؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فافهموا هذا وأيقنوا وانفروا في سبيل الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. فهل نفقه هذا أيها المسلمون؟ هل نفي بالوعد والعهد مع الله؟ إن فعلنا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فإن علينا إذن أن نقاتل في سبيل الله، وأن نتصف بالصفات التي وردت في الآية الثانية من الآيتين التي نحن بصددها. اللهم اجعلنا من التائبين العابدين، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن الحافظين لحدود الله. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. المسؤولية من أهم جوانب الدين ومن أهم جوانب الإسلام، المسؤولية التي حمل الله سبحانه وتعالى الإنسان إياها، وأراد الله أن يستشعرها الإنسان بشكل مستمر، أن لا ينسى الإنسان أنه مسؤول في هذه الحياة، مسؤول في إحقاق الحق، مسؤول في إقامة العدل، مسؤول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤول في الجهاد في سبيل الله. مسؤولية في اتجاهات متعددة، وهي تشكل جانب أساسي ومعلم رئيسي في الإسلام. أضاعته الأمة فضاعت، على مدى أجيال، على مدى قرون من الزمن ضيعت الأمة مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، وضيعت المسؤولية التي حملها الله إياها في إحقاق الحق وإبطال الباطل في هذه الحياة، وكانت الآثار سلبية ومدمرة على واقع الأمة بشكل رهيب جدا. اليوم حال الأمة ينبئ على أنها أضاعت المسؤولية وأضاعت ما حملها الله، فضاعت هي وهانت وأهينت وأذلت على يد أعدائها. حينما نستعرض النصوص القرآنية نتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، نجد أن موقع المسؤولية في أهم مبادئ الدين، ويتجلى أن المسؤولية تشكل جزء رئيسي من دين الله، وأن الإخلال بالمسؤولية هو إخلال بالدين، وأن فقدان المسؤولية هو فقدان للدين، بمعنى أن الدين يفقد أثره وثمرته في الحياة ويفرغ من مضمونه، المضمون الأساسي الذي يريده الله. ولذا عبر التاريخ الطواغيت سعوا، والمجرمون سعوا، والمضلون والمفسدون سعوا إلى أن يفقدوا الأمة هذه القضية المسؤولية، وأن يبقوا هناك جوانب أخرى، ولكن على نحو مستغل أيضا ومفصول، يفصلونها عن الأسس، يفصلونه عن الثمرة. وبذلك لكي يتحقق الإيمان لا بد أن يتحرك الإنسان في القيام بالمسؤولية، وإلا فالإيمان ليس صادق إذا فصل عن المسؤولية. إذا أردنا أن نكسب رضا الله سبحانه وتعالى لا بد من الأخذ بأسباب الرحمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى أشار في كثير من آياته إلى أن الأمة ستخسر حتى الجنة حينما تفرط في المسؤولية، في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وجهادها في سبيل الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وكم في القرآن الكريم مما يتصل بهذه المسألة بالمسؤولية، من وعد ومن وعيد من جانب الله سبحانه وتعالى. يتضح لنا أيضا من واقع الحياة بحسب ما تعانيه أمتنا اليوم مشاكل كبيرة جدا. لا يزال الدين الإسلامي في بعض شعائره وفي بعض أعماله وفي بعض سلوكياته حاضرا بشكل كبير في ساحتنا الإسلامية، وهذا يعتبر نعمة، ولكن الخطأ هو في فصل هذا الجانب عن الجوانب الأخرى. فصلت الشعائر العبادية عن المسؤولية، فصلت عن واقع الحياة، وبالتالي يفقد الإسلام أثره. وعندما تفصل المسؤولية عن العبادة يستطيع الطواغيت أن يستغلوا الدين لما يخدمهم، ويستطيعون أن يسيروا الناس لطاعتهم باسم الدين. مثلا بالنسبة للشعائر العبادية، لا زال الملايين من أبناء الأمة الإسلامية يصلون، وهناك مئات الآلاف من المساجد، وهناك الملتزمين بأداء الواجبات الدينية الأخرى كالصيام أعزال كثير من أبناء الأمة الإسلامية يؤدون هذا الركن، هذه الفريضة، هذه أشياء بارزة في الساحة الإسلامية، لكن رغم الصلاة ورغم الصيام ورغم هذه الشعائر العبادية، الأمة تعاني الظلم في معظم بلدانها وشعوبها، ظلم شديد جدا على كل أنواعه وبكل أشكاله، فساد رهيب جدا، اختلاف، تمزق، حالة رهيبة جدا من التخلف، انعدام للوعي، مشاكل كثيرة، منكرات كثيرة موجودة في الساحة، غياب لثمرة الإسلام وأثره في إصلاح الناس، أثره في الحياة، غياب العدل وغياب ما يحققه الإسلام من خير، من رحمة، من صلاح الحياة الناس لدينهم لدنياهم. معظم بلدان الأمة مسيطرة عليها قوى الشر والإجرام والطاغوت، وتهيمن عليها قوى وفئات النفاق والعمالة والإرتهال لأعداء الأمة، الأمريكيين، الإسرائيليين. إذن كل هذا لا ينسجم مع الإسلام، لأن الإسلام ينقي واقع الأمة ويطهرها ويزكيها ويرتقي بها. الإسلام كدين في قرآنه وفي حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وفي سيرته ليس مصمما ليكون على هذا النحو الذي نشاهده في واقع الأمة. حاشا لله أن يكون واقع الأمة اليوم هو نتيجة لتربية القرآن أو لتربية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نشاهد شعب مثلا مسلم يصلي ويصوم وينتمي للإسلام ويؤدي جزء لا بأس به من الشعائر الإسلامية، لكن في نفس الوقت يخضع بالمطلق للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، ويتحرك النظام فيه والسلطة فيه لخدمة أمريكا بكل ما تستطيع، ويؤقلم النظام واقع البلاد في الاتجاهات والثقافات والمواقف والتوجهات كما تريد أمريكا، وبما يتناسب مع السياسات الأمريكية الشيطانية، أو على الأقل بما يهيئ ذلك البلد أو ذلك الشعب ليتقبل التحالف مع إسرائيل والعداوة لآخرين من أبناء الأمة الإسلامية والتآمر على آخرين من أبناء الأمة الإسلامية. تظهر الكثير من المفاسد والمنكرات التي تدمر أخلاق المجتمع المسلم، وتغيب الاهتمامات الكبرى، وينعدم الإحساس بالمسؤوليات ذات الأهمية الكبرى في القرآن وفي حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهل هذا المجتمع الذي هذا حاله هو نتاج تربية الرسول ونتاج تربية القرآن؟ لا، مسؤولية كما قلنا في القرآن لها حضور كبير في آيات كثيرة جدا، بأكثر من أي فريضة أخرى، فريضة عملية، لأن هناك فرائض عبادية وهناك فرائض عملية. مبدأ المسؤولية ارتبط بكثير من النصوص القرآنية والتي تعطي أهمية كبرى وموقعه في الدين، لدرجة أنه لا يمكن أن يقبل منا الدين إلا بالمسؤولية. بدون هذا المبدأ بقية ما نأخذ به من الدين لن يدخلنا الجنة، لن ننجو به من النار. هذا ما يؤكده القرآن الكريم، ليست القضية اجتهادات، أننا نقول من لا يتحرك في القيام بالمسؤولية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، فلن يدخل الجنة. دي ليست اجتهادات، هذا ما قاله الله في كتابه العزيز. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما قيمة أن يقول الله مثلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ما قيمة أن يقول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. على أي أساس يمكن للإنسان سواء كان عالم أو أمير أو ملك أو رئيس أو زعيم أو شخص عادي، وبأي صلاحية يمكنه أن يشطب بكل بساطة جانب أساسي من دين الله؟ من الذي ألغى من دين الإسلام هذه المسؤولية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كثير من آياته أكثر من أي فريضة أخرى؟ نجد هناك توجيهات وتشريعات وأوامر وآيات قرآنية ونصوص نبوية وحركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كلها تجسد المسؤولية وتأمر الأمة بالقيام بهذه المسؤولية. يعني حينما يلاحظ الإنسان مثلا عبادة من العبادات مثلا الصلاة إلزامية، لا يمكن تركها، وإذا تركها الإنسان يعتبره الناس أنه ترك عمود الإسلام وأخلى بركن رئيسي في الإسلام، لكن جانب المسؤولية وكذلك جانب أساسي. مثلا لو كان الإنسان لا يلتزم بالصيام، لا يصوم رمضان، ينظر إليه الناس باحتقار وأيضا بكراهية وبنفور، ويعتبرون أنه مجرم وفاسد وفاسق. لكن عندما لا يجاهد الإنسان لا ينظر إليه الناس نفس النظرة، رغم أن حديث القرآن عن المسؤولية، عن الجهاد، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، أكثر من الحديث عن الصلاة، وأكثر من الحديث عن الصيام، أكثر من الحديث من كثير من الشعائر العبادية. فالإنسان عندما لا يقوم بجانب المسؤولية التي أمر الله بها وتوعد على تركها من الجهاد، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، فإن الإنسان يوبق نفسه ويدخلها في سخط من الله وفي عقوبة وفي حالة غضب من الله سبحانه وتعالى. عندما يضيع تلك المسؤولية فسيضيع هو، تضيع حياته الدنيا وحياته الأخرى والعياذ بالله، ويعيش في ضنك المعيشة في الدنيا وفي الأخرى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم مقام محمود وأعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا قد أوحي

أتمك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا

فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.

أبى بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن

ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

0: أقصر.
1: صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سامعين الأفاضل، الساعة تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي اليوم أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء، ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء بإعفائهم من المدد المتبقية من العقوبة والضمانات القانونية، إلى جانب بعض المعسرين بمناسبة ذكرى المولد النبوي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى. وأكد أن الإفراج عن السجناء المعسرين أو الذين قضوا معظم مدد العقوبة يمثل رسالة إنسانية تعكس قيم التسامح والرحمة في مواجهة التحديات التي فرضها العدوان، وفرصة لفتح صفحة جديدة في حياتهم والاندماج في المجتمع بالعمل الشريف والالتزام بالقانون. واعتبر القاضي الحوثي الإفراج في ظل الظروف الصعبة جزءا من معركة الصمود الوطني، داعيا المجتمع إلى احتضان المفرج عنهم ومساندتهم في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية وخدمة الوطن. ناقش نائب وزير الكهرباء والطاقة عادل بادر مع محافظ مأرب علي طعيمان أوضاع المحافظة واحتياجاتها من مشاريع المياه والكهرباء، واستعرض اللقاء استكمال العمل بمشروع مياه مجزر ومشروع مياه جرشب وآبار سرواح، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية لمديرية الجوبة في إطار المشروع الوطني لبرنامج الطاقة المتجددة، إلى جانب معالجة الإشكاليات التي تواجه كهرباء مديرية العبدية. وفي اللقاء أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة حرص الوزارة على متابعة احتياجات محافظة مأرب من مشاريع المياه والكهرباء، وأشار إلى السعي لاستكمال مشاريع الكهرباء والمياه في مديريات المحافظة، خاصة مشروع الطاقة الشمسية بمديرية الجوبة ضمن المشروع الوطني لبرنامج الطاقة المتجددة، وذلك إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجه الكهرباء بمديريات العبدية. وفي محافظة مأرب دشن مكتب الشباب والرياضة اليوم الأنشطة الرياضية والبرامج الشبابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي التدشين أكد محافظ مأرب علي طعيمان أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية باعتبارها من الوسائل الفاعلة في استثمار طاقات الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يسهم في إعداد جيل واع متمسك بقيمه وهويته الإيمانية والوطنية. نظمت أمانة العاصمة اليوم لقاء تحضيريا تدشينا لفعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية. وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، أشار مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أهمية إحياء ذكرى مولد خير البرية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عاد القيمة الحقيقية للإنسان، ونشر العدل والمساواة والمحبة والرحمة في أوساط الأمة. ولفت العلامة شرف الدين إلى أهمية التفاعل المجتمعي بالمشاركة الواسعة في فعاليات المولد النبوي الشريف، تجسيدا لعمق ارتباط الشعب اليمني برسول الإنسانية الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء به قولا وعملا واستلهامه قيمه ومبادئه في شؤون الحياة كافة. وأوضح مفتي الديار اليمنية أن من يصنفون الاحتفال بالمولد النبوي بالبدعة ليس لديهم دليل شرعي، وإنما يغيظهم وكذلك يغيظهم تعظيم وتوقير خاتم الأنبياء والمرسلين، لافتين إلى أهمية الاقتداء بالنبي الخاتم فيما يخص التعامل بين أبناء الأمة والحرص كل ما يخدم المصلحة العامة بدوره. أكد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد أهمية استلام العبر والدروس من السيرة النبوية العطرة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكرى ميلاده الشريف، وأشار إلى اهتمام الشعب اليمني بإحياء ذكرى ميلاده منذ القدم، مؤكدا أهمية الاقتداء بالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عقد بمحافظة الحديدة اليوم لقاء موسعا لعلماء وخطباء المحافظة، نظمه مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ووحدة العلماء والمتعلمين تدشينا لفعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية، والتأكيد على الجهوزية والاستنفار لإسناد معركة إنهاء الحصار. تناول اللقاء الذي حضره محافظ المحافظة عبد الله عطيفي وعضو مجلس النواب منصور واصل ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي، تناول التحضيرات المبكرة لفعاليات ذكرى المولد النبوي وتعزيز دور العلماء والخطباء في ترسيخ الوعي المجتمعي. وفي اللقاء اعتبر نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد إحياء ذكرى مولد رسول الإنسانية لتجديد الارتباط بمنهجه واستلهام قيمه وأخلاقه في مختلف شؤون الحياة، ودعا العلامة ناجي إلى الارتقاء بالخطاب الإرشادي بما يواكب متطلبات المرحلة ويقوي وحدة الصف ويعكس الالتفاف الشعبي حول القيادة الثورية. بدوره أوضح أمين عام رابطة علماء اليمن العلامة طه الحاضري أن علماء الأمة يحملون مسؤولية لبيان الحقائق وتعزيز الوعي في أوساط المجتمع، فيما أكد مسؤول وحدة العلماء والمتعلمين بالمحافظة الشيخ علي صومل أن المرحلة الراهنة تضع على عاتق العلماء والخطباء مسؤولية مضاعفة في توحيد الخطاب الديني وتعزيز الوعي والبصيرة وترسيخ قيم التماسك والتكافل في مواجهة التحديات. نظمت السلطة المحلية والتعبئة في محافظة حجة اليوم عرضا عسكريا لخريجي الدورات العسكرية المفتوحة من المكاتب الرسمية والجامعة والكليات، وذلك دفعة فرض الخيارات. وفي العرض الذي حضره محافظ حجة هلال الصوفي، أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم بالعرض العسكري الذي نظمه وتنظمه الجهات الرسمية ضمن الإعداد والتحضير بمناسبة ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشار إلى أن العرض المهيب يوصل رسالة لأعداء الله وأعداء الوطن أن الشعب اليمني جاهز ومستعد للدفاع عن أرضه وعرضه وإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة منذ 12 عاما. وفي العرض الذي حضره وكلاء المحافظة محمد القاضي محمد القيسي عادل شلي، اعتبر وكيل المحافظة أحمد الأخفش المشاركة في دورات طوفان الأقصى دليلا على رفض الضم ورفض الضيم ونابعا من الأصالة والهوية الإيمانية المتجذرة، وأشار إلى أن ما تقوم به السعودية من إثارة للفتن في العالم العربي والإسلامي والوقوف ضد أي عمل جماعي يصب في مصلحة الأمة يؤكد تحالفهم مع الشيطان الأكبر وأعداء الإسلام. بمحافظة صعدة دشنت فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف بفعاليات مركزية بحضور قيادات السلطة المحلية وجامعة صعدة والتعبئة بالمحافظة، وخلال الفعالية بحضور عضوي مجلس الشورى حسين العزي وهادي الحمزي، اعتبر أمين عام محل المحافظة محمد العماد إحياء ذكرى المولد النبوي قربة إلى الله سبحانه وتعالى ومحطة مهمة لترسيخ الصلة بالرسول صلوات الله عليه وسلم، وأكد أن صلة الشعب اليمني بالرسول الأكرم هي صلة بالرسالة وبالهدى وارتباط بالرسول من موقعه في الرسالة، هاديا وقائدا ومعلما ومربيا وقدوة وأسوة، لافتا إلى حاجة الأمة إلى الارتباط برسول الله لتنال رحمة الله وتأييده ونصره. تفقد بل عقد بمديرية نهم بمحافظة صعدة اليوم لقاء تحضيريا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. كرس اللقاء الذي حضره عضو مجلس الشورى مجاهد النعيمي ووكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيل المحافظة عبادي الأعوج ومدير المديرية عبد الولي سرحان ومسؤول التعبئة بالمديرية مظفر علي لمراجعة ما تم إنجازه من مخرجات من اللقاء التحضيري الموسع، وذلك المنعقد بالمحافظة واستكمالا للترتيبات التنظيمية وتوزيع المهام على اللجان المعنية بما يضمن الإعداد الأمثل لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة أهمية مضاعفة الجهود لإنجاح فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. دشنت بمحافظة تعز اليوم الأنشطة والفعاليات التحضيرية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية، وفي فعالية التدشين بحضور عضو مجلس الشورى منصور صدام ووكيل أول محافظة تعز محمد الخليدي ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد نور الدين المراني وعدد من الوكلاء، أشار موفق الأديب في كلمة السلطة المحلية للأهمية والمكانة العظيمة التي تحتل هذه المناسبة في وجدان الشعب اليمني باعتبارها أم المناسبات التي يستلهم منها الجميع الدروس والعبرة في الصمود والتمسك بالمنهج القرآني والتأسي بالنبي الأعظم. ولفت الأديب إلى أن أحياء هذه المناسبة يتجاوز الأبعاد الاحتفالية ليصل إلى أبعاد استراتيجية إيمانية عميقة تتجلى في تعزيز التحشيد والتلاحم لاستعادة الحقوق والثروات الوطنية ودحر الاحتلال في كل شبر من أرض الوطن، فيما تناول عضو رابطة علماء اليمن العلامة طاهر الهدار في كلمة العلماء الدلالات الإيمانية والقرآنية لبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مؤكدا أن الاستجابة لأمر الله وتعظيم رسوله يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق العزة والتمكين للأمة. ختاما، ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار الدليل التنفيذي للبرنامج الوطني للأنشطة التربوية الهامة في مدارس التعليم العام، واستعرض الاجتماع الذي ضم ممثلي وزارات الإدارة والتنمية المحلية والزراعة والثروة السمكية والصحة والبيئة والشباب والرياضة واللجنة العليا للدورات والأنشطة الصيفية والتعبئة العامة فصول ومفردات دليل البرنامج. وأكد الوكيل عمار أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير البيئة التعليمية وتفعيل دور المدرسة كمؤسسة تربوية تنموية، وبما يسهم في تكامل جهود الجهات الحكومية والمجتمع لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة والمهارة والهوية الإيمانية. وأشار إلى أهمية البرنامج وأنشطته باعتباره امتدادا عمليا للمناهج الدراسية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة.
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
6: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
8: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية: خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية: الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من 1 أغسطس حتى 15 أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحسم، وهنا تبصل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن في هذا الشعب كل رهاننا على الله، كل اعتمادنا على الله، متوكلون عليه، وما النصر إلا من عند الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار الصامدون في وجه العواصف، أيها الثابتون حين اهتزت الجبال، يا من لم تهن لكم إرادة ولم تلن لكم عزيمة ولم تخور لكم همة، إن وقفتكم اليوم أيها الأبطال هي وقفة الحق في وجه الباطل، وقفة العزة في وجه الذل، وقفة اليمن التي أبت إلا أن تكون سيدا لا تابعا، حرا لا أسيرا. فمنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على بلدنا الحبيب، والعالم أجمع يتربص بنا، يتفرج على حصارنا، يصفق لدمائنا، ولكنكم أيها الأبطال كنتم الرد القاسي على كل معتد، والصاعقة المدوية في وجه كل طاغ، تردون العدو بلهيب النار وتسقطون طاغوته بصواريخ الإيمان. أيها المجاهدون الأحرار، واقعنا اليوم يرسم صورة اليمن المقاتل الذي يكتب تاريخه بمداد الدم لا بمداد الحبر. إن الحصار الجائر الذي يفرض علينا، والتجويع الممنهج الذي يمارس ضد شعبنا، ومحاولات الشطب هويتنا وتفكيك وحدتنا، كلها لن تزيدنا إلا إصرارا وعنفوانا. ونقول لكل من راهن على كسرنا: ها نحن اليوم أقوى مما كنتم تتصورون، وأصلب مما كنتم تحسبون. إن صمودنا الأسطوري وثباتنا في مواجهة أعتى آليات الحرب وتماسكنا رغم كل صنوف الحصار هو الدليل الأكبر على أن إرادة هذا الشعب لا تقهر وعزيمته لا تنكسر. أيها المقاتلون الشجعان، حقنا سننتزعه رغم أنف كل مجرم وحاسد وحاقد. حقوقنا التي سلبت، وثرواتنا التي نهبت، ومستقبلنا الذي حاولوا سرقته سنسترده بقوة الحق وبإيماننا الراسخ بأن النصر حليف الصابرين. إن معركتنا اليوم ليست معركة بقاء فقط، بل معركة استرداد لكل ما استنزف منا ظلما وعدوانا. نحن نخوضها بقلوب مؤمنة وأياد ماضية وعزائم لا تلين، وثقة بالله ثم بأنفسنا أننا سنحقق النصر المبين. نحن هنا منذ الأزل وسنبقى هنا إلى الأبد، جبالنا شاهدة ورمالنا ناطقة، ودماؤنا الطاهرة سطرت أعظم الملاحم. يا حماة الوطن، يا صقور السماء، ويا أسود البراري، ويا عمالقة البحار، أنتم فخر لكل حر شريف، فلتبقى رايتكم عالية خفاقة، ولتدم عزائمكم جبارة، ولتظل أصواتكم مدوية في وجه كل طاغية ومستبد. معا سننتزع الحق، ومعا سنحطم الحصار، ومعا نبني يمن العزة والكرامة، يمن السيادة والاستقلال. كل التحايا لكم أيها الأبطال، وكل الفخر بكم يا حملة الأمانة، وكل الثناء لصناع النصر والمجد والحرية.
5: إذا جاء النصر واليمن يخر الدم.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، يحاول العدو السعودي في واحدة من أبرز المغالطات التي يعتمد عليها للتهرب من الاستحقاقات أن يقدم نفسه بوصفه وسيطا لا شأن له بما ارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني، ويستند في ذلك إلى سردية ساذجة متناسيا حجم الإجرام الذي مارسه بحق اليمنيين، فقد قتل الآلاف من النساء والأطفال بطائراته وبالأسلحة التي اشتراها من المحرك الرئيسي الأمريكي، والشعب اليمني لم ولن ينسى حجم الجرائم التي ارتكبها ولا حجم الدمار الذي أحدثه هذا النظام المجرم. فعندما يظهر ناطق ما يسمى بالجيش السعودي ويتحدث عن قيام طائرات سعودية بضرب أهداف في اليمن، فهل يمكن اعتبار ذلك دورا لوسيط؟ وإذا كان النظام السعودي هو الممول لكل فئات الارتزاق في اليمن والداعم لها، فهل يعد ذلك وساطة؟ وإذا كان هو المهندس الأول لمعظم الجرائم، وهو من يدير المرتزقة على مختلف المستويات اقتصاديا وسياسيا، فكيف يمكن وصفه بالوسيط؟ فعلى المستوى الاقتصادي جعل إيرادات النفط تصب في البنك الأهلي، أما على المستوى السياسي فالمرتزقة ليسوا سوى دمى يحركها، لا يملكون قيمة حقيقية ولا قرارا مستقل. الرجال البواسل أبطالنا المجاهدين، إن أبناء الشعب اليمني الصامد يتذكرون كل معاناتهم منذ بداية العدوان السعودي وتحالف الشر في مارس 2015، ولن ينسوا قتل الأطفال والنساء وقصف صالات العزاء والأعراس والأسواق والمدارس والمساجد وتدمير وإهلاك الحرث والنسل. فكل يوم تزداد معاناة الشعب اليمني بسبب الحصار الجائر من قبل النظام السعودي العميل، وبعد صبر كبير على مدى أعوام جاء الوقت المناسب لرد الصاع صاعين لهذا النظام السعو صهيوني. فإن استمرار خروج أبناء الشعب اليمني في كل الساحات والميادين والمدارس والمساجد والملاعب في الشمال والجنوب لن يتوقف ولن يهدأ لهم بال حتى يتم رفع الحصار وتأديب النظام السعو صهيوني ومرتزقته العملاء، لكي ينعم أبناء الشعب اليمني بخيراته بعد معاناة كبيرة تجرعوا فيها كل الآلام بجميع أنواعها، من حرب شاملة بالقتل والقصف والتدمير، وحرب اقتصادية بقطع الرواتب وتشديد الحصار على أبناء الشعب اليمني بإغلاق المطارات والموانئ والمعابر وقطع الغذاء والدواء ونهب ثروات هذا الشعب وحرمانه من حقوقه المشروعة، فلن

0: السلام تحية.
1: زملاء المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، أخي الجندي المجاهد، إحنا في هذه المرحلة مرحلة الإعداد والجهوزية، والإعداد دائرة واسعة، ومن الإعداد الاهتمام بالسلاح. السلاح شيء أساسي، فهو قطعة من جسدك وهو رفيقك في الميدان. اهتم بتنظيفه، بالحفاظ عليه من الصدأ كما نسميها الدحلة، وخصوصا في المناطق التي يوجد فيها رطوبة تسبب للسلاح الصدأ. فالسلاح عندما تهمله يجي وقت الحاجة ويضحيك، ترجع تتمنى أنك اهتميت به وحافظت عليه. كما يجب الاهتمام بالمترس أو التحصينات، هذا شيء ثاني بعد السلاح. بقدر تحصينك بقدر ثباتك، فالمترس المحصن والقوي يجعلك تثبت أكثر أمام ضربات العدو. أما إذا كان المترس تحصينات ضعيفة فأنت بعد تضطر للإنسحاب منه إذا كانت ضربات العدو قوية. وكما يقال المثل الشعبي، لي ما يدبر حصونه وقت الحرائب تندم. السلاح النظيف والجيد والمترس القوي والمهارات القتالية عندما تنتركها، المهارات في القتال، في الرماية، في كيف تتعامل مع السلاح، في كيف ترد على مصدر النيران، من هنا تصبح أنت الجندي الذي يقتدى به. وأهم شيء الاعتماد على الله والعقيدة والإرادة ورباطة الجأش، وهكذا يجب أن نكون، تكون من أولوياتنا. وخصوصا في هذه المرحلة علينا أن نكون في أهبة الاستعداد والجهوزية، نجهز مواقعنا وأسلحتنا وأنفسنا جسديا ومعنويا وفي كل المجالات، حتى لا يخترقنا العدو من أي مجال، وحتى لا نضعف أمام العدو في أي مجال. نغلق كل المجالات ونعد أنفسنا في جميع المجالات، ونستعين بالله ونتوكل عليه وهو حليفنا وناصرنا. أما أن نهمل أو نتخاذل أو نتكاسل فهذا يسبب الهزيمة والفشل أمام أعداء الله. فعلينا الاستعداد والجهوزية والإعداد والتحرك والعمل الجيد والجاد، حتى يوفقنا الله ويأيدنا بنصره، والنصر حليفنا بإذن الله. والسلام تحية.
2: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.

0: امثال حد امثال حد امثال زخم ورد امثال حد امثال حد امثال زخم ورد.
1: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعدكم الله بألف خير أخواني المزارعين وأخواتي المزارعات والمستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي الإرشادي الزراعة والحياة.

0: مستمعين الكرام، محصولنا اليوم محصول له قيمة غذائية واقتصادية عالية جدا، ويعد من أهم المحاصيل الزيتية والنقدية التي تجود بها أرضنا الحبيبة. إنه الفول السوداني، أو كما يطلق عليه في كثير من مناطقنا اليمنية بحب العزيز. سنأخذكم في رحلة شاملة تتناول كافة العمليات الزراعية الخاصة برعاية هذا المحصول، من لحظة تجهيز التربة واختيار البذور، مروراً بالري والتعشيب والسمد، وصولاً إلى لحظة الجني والترتيب والتسويق. فأهلاً بكم معنا، وابقوا برفقتنا لأقول لكم أهم الإرشادات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. مزارعين الكرام، أينما كنتم، الفول السوداني من المحاصيل الصيفية التي تعشق الحرارة وضوء الشمس، وفي اليمن تنجح زراعته بدرجة امتياز في المناطق الدافئة والسهول الساحلية مثل محافظة الحديدة والسهل التهامي، وأيضا في مأرب والجوف وأجزاء من لحج وأبين والحوض الجبلي الدافئ. لكن متى نزرع حب العزيز؟ فكثير ما يقال يبدأ موسم الزراعة عادة من شهر إبريل وحتى شهر يونيو، مع امتداد بسيط حسب طبيعة المناخ في كل محافظة. لأجل هذا دعونا نسترجع حوارا سابق مع المهندس علي عبد المغني، باحث وأخصائي في إنتاج المحاصيل.
1: نتحدث اليوم عن الفول السوداني أو ما يسمى بحب العزيز. الفول السوداني تنجح زراعته في الجمهورية اليمنية، وقريت كثير من التجارب البحثية في التسعينات على اختبار أصناف جديدة، ونجحت كثير من الأصناف، من ضمنها صنف أشفورد وصنف كرز. صنف كرز ما زال يزرع في بعض المناطق من المحويت، وصنف أشفورد يزرع في المناطق مثل أبيان، وتنجح بشكل عام تنجح زراعة الصنفين أشفورد وكرز في تهامة. تهامة توقفت الزراعة فيه بسبب ان المحصول تعرض للاصابه بمرض او بحشره النمل الابيض والارضه. الان وكان يستخدم سابقا لمكافحه النمل الابيض او الارضه الالدرين، والالدرين طبعا محرم دوليا. فساعات الهين عمل بحث الزراعي في تهامه او في تهامه للحصول على بديل لهذا المبيد، واستطاع الحصول على صنف على مبيد جديد اسمه الفيبرونيل. وهذا المبيد له فعالية كبيرة في مكافحة النمل الأبيض والأرضة على الفول السوداني ومحاصيل كثيرة. طبعا الفول السوداني معروف أنه تكون ثمرته تحت التربة، وبالتالي استخدام هذا المبيد يقلل من الإصابة أو يوقف الإصابة بهذه الحشرة. طبعا موعد الزراعة الناجح في تهامة هو شهر أكتوبر من كل عام. كذلك نحتاج حوالي 45 إلى 60 كيلوغرام بذور للهكتار، مقشر طبعا، مش قدر مقشر جاهز بذور. طبعا مسافة الزراعة تزرع على 50 إلى 60 سنتيمتر بين الخطوط، و 20 إلى 30 سنتيمتر بين النباتات. في عملية مهمة جدا، إنه في مرحلة الإزهار يجب ردم التربة أو تجميع التربة حول النباتات، وذلك حتى تتمكن الحوامل الزهرية من اختراق التربة وتكوين الثمار تحت الأرض. هذه عملية مهمة جدا. بالنسبة لفترة البقاء المحصول في الحقل حتى النضج حوالي 4 إلى 5 شهور. التوصيات الفنية لاستخدام الأسمدة، يفضل استخدام سماد السوبر فوسفات 60 كيلوغرام للهكتار، واليوريا من 100 إلى 120 كيلوغرام للهكتار. يفضل زراعة الفول السوداني في الأراضي الرملية الخفيفة الغربية، يعني الأراضي الخفيفة الرملية تنجح فيه زراعة الفول السوداني، لأنه أثناء عملية أثناء فترة النضج والقلع لا تتساقط الثمار المتكونة تحت سطح التربة وتحفظ تبقى تحت الأرض. هذه من العمليات المهمة جدا. طبعا المتوسط الإنتاجية يصل من 1300 كيلو إلى 1500 كيلو، ويمكن تصل أكثر في بعض المناطق. طبعا الفول السوداني محصول مهم جدا، محصول زيتي وغني بالزيت وغني بالبروتين. يصل نسبة الزيت فيه من 45 إلى 50%، ويصل نسبة البروتين في المحصول من 25 إلى 29% بروتين. المحصول زي ذكرنا سابقا بدأت توقف زراعته اتهاما نتيجة عدم وجود مبيد فعال للأرض. الآن مع وجود المبيد البيكونيل بدأت تنتشر زراعته ويزرع في مساحات كبيرة في تهامة حاليا، وإن شاء الله تتوسع زراعته بنشر التوصيات الفنية الخاصة فيه ودعم الإرشاد للمحصول وإعطاه مساحة كبيرة في الإعلام والإرشاد الزراعي بحيث يتبنى المزارعون لتغطية العجز الحاصل في الزيت المطلوب في الهرم. شكرا جزيلا.
0: هذا يعني أن هذه هي النقطة الأهم يا إخواني المزارعين. فالفول السوداني محصول ذكي، وجذوره تحتاج لتربة مفككة وخفيفة لأن ثمرته تنمو وتكبر تحت الأرض. لهذا السبب يفضل زراعته في التربة الصفراء أو الرملية الخفيفة جيدة الصرف، ويجب حراسة الأرض حراسة عميقة مرتين متعامدتين لتفكيك التكتلات والتخلص التام من بقايا المحاصيل السابقة والأعشاب الضارة. لا ننسى أن التنعيم والتسوية ثم تخطيط الأرض إلى خطوط هي تعتبر من الأساسيات في العمليات الزراعية، لأن التربة القاسية أو الثقيلة تعيد خرق الحوامل الثمرية للتربة وبالتالي تقلل من الإنتاج بشكل كبير جدا. ويعد يا مزارعين اختيار البذرة هو نصف النجاح في أي عملية زراعية، فكلما كنت حريص على اختيار بذور ناضجة خالية من التشوهات أو الإصابات الحشرية والفطرية ومأخوذة من أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، فأنت بذلك تحصل على منتج عالي الجودة من محصول الفول السوداني. ويفضل تقشير القرون قبل الزراعة بفترة قصيرة جدا، يوم أو يومين بالكثير، لضمان نسبة إنبات عالية وحماية اللب الداخلي من الجفاف. وأحيانا يا مزارعين قد يقوم المزارع بكل تلك العمليات الزراعية بأتم الدقة، ولكن تهجم الآفات والأمراض على الحقل، فما الذي يجب علينا أن نقوم به لحماية الفول السوداني من آفة الأرض؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتكلم اليوم عن النمل الأبيض أو الأرض، وهي حشرة خطيرة تنتشر في تهامة بشكل كبير جداً وتهاجم كثير من المحاصيل، وتعتبر عامل محدد لزراعة كثير من المحاصيل. المحاصيل التي تعتبر عامل محدد لزراعته أو تقلل من انتشار أو زراعة هذه المحاصيل هي محصول الذرة الشامية، محصول القطب، محصول البسباس، ومحصول الفول السوداني، بالإضافة إلى بعض الأشجار مثل الباباي والمانجو في المراحل الأولى. هذه الحشرات منتشرة في تهامة انتشار كبير جدا وتغطي تهامة كامل، وخطيرة جدا لأنه لا يمكن أن تحصل على محصول إذا لم تتبع التعليمات والتوصيات لمكافحتها. كان قديما يستخدم مبيد اسمه الألدرين، ولكنه حرم دوليا ومنع. الآن الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي قبل السنوات الماضية أجرت العديد من البحوث والتجارب لإيجاد مبيد فعال ضد هذه الحشرة وآمن، وتوصلت إلى مبيد جديد اسمه الفيبرونيل أو الريجنت. الفيبرونيل هذا يستخدم بجرعات قليلة أو منخفضة لإبعاد الحشرة عن المحصول. هذا المبيد ليس قاتل للحشرة وإنما طارد للحشرة، فيستخدم بمعدل 1-2 ملي زائد 10 ملي زيت طعام لمعاملة 1 كيلو بذور، يعني 1-2 ملي مبيد زائد 10 ملي زيت زائد كيلو بذور، يتم معاملتهم خلطهم مع بعض، وبالتالي تكون البذور معاملة، وبالتالي يمكن زراعتها وتجنب الإصابة بإصابة المحصول بهذه الحشرة الضارة والتي قد تسبب تلف كامل للمحصول أو عدم الحصول على أي محصول. فيستخدم هذه الطريقة بالتوصية الفنية التي ذكرناها، وتنجو كثير من المحاصيل من خطر الإصابة بالنمل الأبيض أو الأرض، والتي تشكل طبعا خطر كبير في تهامة على كثير من المحاصيل الخاصة التي لها جذور سيلوزية عالية. شكرا جزيلا.
0: إلى إن نبات الفول السوداني عندما يخرج فوق سطح التربة وتتفتح أوراقه الخضراء، هنا تبدأ عمليات الخدمة والرعاية الميدانية التي تصنع الفارق في المحصول النهائي. العزيق والتعشيب أيضاً لمحصول الفول السوداني تعتبر مهمة، فالفول السوداني منافس ضعيف جداً للأعشاب الضارة في الأسابيع الأولى، لذا ينصح بإجراء عمليات العزيق مرتين إلى ثلاث مرات ثم الاهتمام بالتسميد، لأنه من البقوليات التي تثبت النيتروجين الجوي، لكنه يحتاج بشكل أساسي إلى الفسفور لتنشيط الجذور وزيادة التزهير، والبوتاسيوم هو العنصر السحري لامتلاء القرون وكبر حجم الحبوب وزيادة نسبة الزيت فيها. فيما الكالسيوم مهم جدا، لماذا؟ لمنع ظاهرة القرون الفارغة أو ما يعرف بالقرون الفاشوش. ولا ننسى الري، فالفول السوداني يكره التعشيش أي الترديد الزائد للماء تماما كما يكره الجفاف الشديد، لذلك يجب أن يكون الري منتظما وخفيفا خصوصا عند زراعته بنظام الري بالرش أو بالتنقيط. وتبقى أهم مرحلة يحتاج فيها النبات للماء بانتظام هي مرحلة التزهير وتكوين القرون، بينما يتم إيقاف أو تقليل الري تماما قبل الحصاد بحوالي أسبوعين حتى تجف القرون ويسهل تقليعها. المهم مزارعينا الأفاضل، الحديث عن هذا المحصول كثير ويحتاج إلى عدة حلقات، لكن عندما يصبح الفول السوداني في السوق يبدأ دور الأسرة التنموية في استهلاك هذا المحصول خصوصاً للأطفال في المدارس، فهيا معاً نعرف ما هو دور التقية ورضي. أخيراً خرج وجهها للمدرسة والبيت هدى. جي جي يا رضية، لو تطعمي السندويتش الحالي هذا لا تقولي إنه مشروع استثماري. جي كلي معي.
2: أي مشروع يا تقية وأي هدوء، إنما بسرتي جهال الصبح عمد بيبكي ما بشبين حتى طافي قوم من الفراش، وبنيان صوتها ملان الحوش. يما أنا ناسية ما قد حضرت من درس، إن قد بدأت الدراسة وبدأ الجنل معاهم.
0: الله يعينش يا رضية، عاد إحنا في البداية وقد أنتي بتهرمي نفسك، لكن قولي لي أمانة ما هو الذي أكلتيهم بالصبح قبل لا يخرجوا؟ أكيد مليتي بطونهم بطاط مقلي وعصائر مسكرة.
2: لا والله، أنا عملت لهم وصفة جديدة من حق عمتي حظية، طحنت لهم حلبة مع موز مع شوية خردل وقطرة زيت زيتون عشان يقعوا أذكياء. يختي ما عاد أنا داري كيف أسوي معاهم.
0: يا حبيبة، ما هو هذا الجنان، ما هو هذا الجنان يا رضية؟ حلبة وموز وخردل، حرم على شيختي. هؤلاء رايحين المدرسة يتعلموا ولا رايحين يعملوا غسيل معدة برعاية أمهم؟ ما بش أسهل ولا ألذ ولا أذكى من الأكل الطبيعي الصحي.
2: وما هو الطبيعي بنظر شيختي تقية؟ جهالي محتاجين تركيز، والأستاذ بيكتب في السبورة وهم عليها وهم بيحلموا إنهم مع الكابتن ومع نادي الرياضة حقهم والكرة.
0: السلاح السري للمدارس يا ست رضية هو الفول السوداني وزبدة الفول السوداني. يا طعمه
2: النافل السوداني قصاج هذاك حب العزيز، بس لكن يختي بعض الأطفال فيهم تفول يسمى هذا مرض الفول، وصعب إنهم يأكلوا الفول السوداني.
0: هذا ضروري أصلا يقوموا بفحص الأطفال لمعرفتها لو عندهم هذا المرض. لكن يختي بشكل عام الفول السوداني هذا قنبلة طاقة وفيتامينات للأطفال وخصوصا وقت المدارس. تسمعي مني ولا روح لي؟ ما فيني للمجاهدة والمسخرة حقش.
2: مع هو دحنا جالسين أمانة، علش لما تحاكيتي وإذانيها بين سمعش.
0: يختي الفول السوداني فيه بروتي وينمي العضلات، يعني ابن شيمات هذا القزم بدل ما يرجع شبعان من الضرب وقت الفسحة المدرسية، هو ذاها عاد بسري ما شاء الله يكبر ويقوى ويكون فيه نشاط أمام عينيش.
2: أيوة وبعد كملي.
0: والفول السوداني فيه دهون صحية وزيت أوميجا 3، وهذه تصحي الدماغ من النوم، تخلي عقليتهم تسجل المعلومة مع الأستاذ زي اللقطة بدل ما ينعسوا في الحصة الأولى، وكمان يعطيهم طاقة ممتدة، يعني مش مثل السكريات الذي بتعطيهم نشاط 5 دقائق وبعدها يدوخوا، لكن هذا بيعطيهم نشاط طوال الحصص من بداية الحصة لآخر حصة، ويمسك بطونهم ويجعلهم يركزوا.
2: ها يعني ابن المدرس هو الذي بيطلع الأول بسبب الفول السوداني، وإحنا بنضيع زلطنا في المشروبات الغازية والشبسات هذا الذي ما منها فائدة.
0: بالضبط، ولكن لابد أصلا يفعلوا فحوصات لأبناء مثل ما قلتي، قد ربما يكون عندهم مرض التفول. والجميل في هذا الفول السوداني أن الأطفال بيحبوا، خصوصا لو عملتي لهم سندويشة زبدة الفول السوداني مع ملعقة عسل صغيرة في خبز بلدي. يا سلام، يأكلوها وهم بيضحكوا وبدون ما تحلفي عليهم مئة يمين عسب بيأكلوا.
2: والله إني فكرة، بس أماني يا تجية، هل صدق الفول السوداني بيخلي جهالنا أذكياء؟ يعني بنيان بنتي إنها تحفظ جدول الضارب.
0: الله يديلش عقلش يا أختي، الله يديلش عقلك. هو بيغذي الدماغ ويساعد على التركيز، لكن لازم تفتحي الكتاب وتذاكري البنتيش. الفول السوداني يغذي العقل صح، بس ما يعملش معجزات ويحل الواجب بدالها. طقي الله يا رضية وعقلي وركزي معي.
2: والله أنا كنت الشي خلطت تخليه سندويتش الحالي فيه لو هو بكتب الواجب بنفسه. يا سلام سلم، ويحلني من المشكلة بنيان بنتي هذا اللي ما بتبغاش تحل.
0: أيوة هكذا هكذا الأمهات الكلسلات، الشو المعجزة تضحكهم وتسبر لهم أطفالهم تذاكر لهم. قومي ذا الحين وعلى الدكان اشتري لي كيلو فول سوداني أو جري معيش زبدة الفول السوداني، وخلي الفسحة حق المدرسة حقهم شي فاخر من الآخر.
2: والله إنه صادقة، وأنا خاطي الذحين للدكان، وبدل الخرد والموزل دي بنفعل يومية أفعل لهم غطوة فول سوداني بعسل. وإن بنيان إذا ما طلعتش الأول في الفصل حرم لا دي صليش وأبس قيمة الحب العزيز الذي خسرته.
0: عد فيها شرط جزائي. هيا هيا قوم اخطي اخطي. الله يصلحهم ويوفقهم كل عيالنا وعيال المستمعين أجمعين يا رب.
3: مستمعينا الكرام، مزارعين الأعزاء، يظل تواصلكم مع البرنامج عبر رقم البرنامج 37481115 هو الأهم لنا في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية. فهيا معا إلى البريد الواصل إلينا. رسالة واصل إلينا من حمود منصر غانم من محافظة إب، بيقول فيها: الرطوبة هي السبب الأول في تعفن الحبوب وظهور السموم الفطرية والحشرات. جفف حبوبك جيدا في الشمس على مفارش نظيفة حتى تتأكد من صلابة الحبة وعدم انغراس الظفر فيها. وعند تجميع الحبوب يجب أن تصدر صوتا جافا ومجلجلا. الحبوب الرطبة داخل المخزن ترفع درجة الحرارة ذاتيا وتتلف الشحنة بالكامل. هذه نصيحتي وسلام الله عليكم على من قام بالبرنامج. شكرا لك حمود منصر، رسالتك وصلت ونحن أوصلناها. فيما هذه الرسالة الأخرى الواصلة إلينا من أحد المزارعين في محافظة الحديدة، بيقول: نفسي أنقل نصيحة للمزارعين قبل أن تدخل حبوبك إلى المخزن، نظف أرضية وجدران المخزن تماما من الأتربة وبقايا المحاصيل السابقة. البيئة المثالية لفقس بيض السوس والحشرات هي البيئة التي بها رطوبة. سد الشقوق، اغلق جميع الفتحات في جدران وأرضيات المخزن باستخدام الأسمنت لمنع اختباء الحشرات ودخول القوارض الفئران. ولا تنسى ترش المخزن الخالي بالمبيدات الموصى بها مسبقا قبل التخزين بأسبوع على الأقل لاتخاذ فترة الأمان، أو استخدم الطرق التقليدية الآمنة مثل الرماد، رماد الحطب الجاف أو المواد الطبيعية المعتمدة. التوقيع مهندس ابن مزارع من الحديدة. شكرا لك يا مهندس ابن مزارع. يا بنتي رجاء يا خالة، برنامجكم حالي ولكن للما ما عدبش هذا كالتنظيف للحبوب. انصحوا المزارعين قبل أن تأخذ محصولك إلى السوق، تذكر أن العين تأكل وتشتري قبل كل شيء. غربل ونظف واحرص على دراس وغربلة الحبوب جيدا لإزالة الأتربة والأحجار والحبوب المكسورة أو الضامرة. اعزل الحبوب الممتازة عن الحبوب متوسطة الجودة. خلط المحصول السيء مع الجيد يقلل من سعره وسعر الشراء. وذي اشتري منك مرة يا ابني مستحيل يرجع يشتري ثاني مرة. واستخدموا أكياس شوالات جديدة ونظيفة أو خيش جاف ومأمون. المظهر الخارجي يعطي انطباع أولي بجودة المحصول. تشتوى الصد الاستهتار بيخلينا نتحسر على أراضينا دي بعناها ورجعنا للمدينة خيرة الله. بس معاكم أم علي الوشلي من صنعاء. شكرا لك يا خالة أم علي.
4: عزيزي المستطر، عند استلام الثمار في بيوت ومراكز التعبئة والتجهيز يجب أن يكون مكان استلام الثمار نظيفا ومبردا وذات تهوية جيدة. أن توفر طوبالين لرص صناديق الواصلة وعدم رص صناديق مباشرة على الأرض يعزز من السلامة الغذائية للمنتجات المصدرة.

أخي المزارع، تجنب القطف عند ارتفاع درجة الحرارة، وبادر بالجني في الصباح الباكر أو بعد العصر حين تكون الشجرة بكامل انتعاشها مروية، لأن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ضمور الشجرة والثمار على حد سواء.

0: استخدامك المبيدات الكيميائية للمحاصيل الزراعية بطرق العشوائية، أو استخدام مبيدات مهربة ومغشوشة، أو مبيدات غير موصى بها من جهة الاختصاص بوزارة الزراعة والري وبدون استشارة المختصين والمرشدين الزراعيين في منطقتك، سوف يؤدي إلى تلف محصولك الزراعي. ولكي تضمن تسويق وبيع منتجاتك الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية وبأسعار مناسبة، عليك اتباع ما يلي: لا تستخدم المبيدات الكيميائية بشكل مفرط أو بدون استشارة الجهات المختصة. الالتزام بفترة الأمان للمبيد والمحدد في ملصق عبوة المبيد. التوقف عن رش المبيدات الكيميائية على محاصيلك الزراعية قبل مدة لا تقل عن شهر من عملية حصاد أو جني المحصول. عند الحصاد احرص على أن تكون الثمار قد وصلت إلى مرحلة النضج المناسب. أخي المزارع، أختي المزارعة، احرصا على اتباع المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية من بداية الزراعة حتى الحصاد لتحسين جودة منتجاتك.
1: الأخوة والأخوات، نكتفي بهذا القدر من برنامج الزرع والحياة، وذلك لأن ساعاتنا في الاستوديو تشير إلى 8 مساء، موعد تقديمنا لنشرة الأخبار 8.

وفي عناوين نشرتنا الرابعة للساعة الثامنة: القوات المسلحة تواصل عبر منظوماتها الدفاعية التنكيل بالطائرات المسيرة التركية التابعة لكيان العدو السعودي. العلامة مفتاح يؤكد أن الشباب هم أمل الأمة وركيزة أساسية لبناء حاضر ومستقبل الوطن. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن العدوان السعودي على الأراضي العراقية انتهاك صارخ للقانون الدولي. المقاومة الإسلامية في العراق تمهل الحكومة إلى 23 من صفر للقيام بمسؤوليتها، وتتوعد العدو الأمريكي السعودي بالرد. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها: أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إسقاط طائرة استطلاع نوع كاريال تابعة لكيان العدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنها تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة الاستطلاع بسلاح مناسب. وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية سيادة البلد ومن حقها المشروع الرد على أي انتهاك. وتواصل القوات المسلحة اليمنية عبر منظومة دفاعها الجوي التنكيل بالطائرات المسيرة التركية التي بيعت للسعودية ضمن صفقة كبرى خلال السنوات الأربع الماضية. وتم إسقاط الطائرة الاستطلاع نوع كاريال في أجواء محافظة صعدة، وذلك بعد يومين من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع برقدار إكينجيا المتطورة في محافظة الجوف. وقد سبق لبلادنا أن أسقطت طائرة تجسسية مقاتلة من نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف سنة 2021، ما يجعل هذا السلاح الذي تتهافت عليه السعودية لا قيمة له في معركتها العدوانية على بلادنا. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الشباب هم أمل الأمة والركيزة الأساسية لبناء حاضر الوطن ومستقبله. جاء ذلك خلال حضوره لحفل تكريم المشاركين والمشاركات من قيادات وموظفي وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها في 6 برامج تدريبية وتأهيلية تضمنت دروسا من خطب وحكم الإمام علي عليه السلام عن المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة، إضافة إلى البرنامج التدريبي المتضمن دروسا من عهد الإمام إلى مالك الأشتر، والتي ألقاها قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال محاضرته الرمضانية. وشدد العلامة مفتاح على أهمية التأهيل والتدريب المستمر لبناء أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات واستيعاب المخاطر وإسقاط مشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونية. المزيد من التفاصيل في المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة. نظمت أمانة العاصمة صنعاء لقاء تحضيريا تدشينا لفعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية. وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الرسام، أشار مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أهمية إحياء ذكرى مولد خير البرية النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، مخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن أعاد القيمة الحقيقية للإنسان، ونشر العدل والمساواة والمحبة والرحمة في أوساط الأمة. وأوضح مفتي الديار اليمنية أن من يصنفون الاحتفال بالمولد النبوي بالبدعة ليس لديهم الدليل الشرعي، إنما يغيظهم تعظيم وتوقير خاتم الأنبياء والمرسلين. ولفت إلى أهمية الاقتداء بالنبي الخاتم فيما يخص التعامل بين أبناء الأمة والحرص لمن يخدم المصلحة العامة.
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في اعتداء جديد وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي أقدم الكيان السعودي على الاعتداء على الأراضي العراقية. قالت الوزارة في بيان صادر عنها إن كيان بني سعود العدواني يعتقد أنه بعمالته للصهاينة سيفلت من العقاب عن جرائمه في طول المنطقة، واعتبرت هذه الجريمة البشعة شاهدا جديدا على حالة الكبر والغطرسة التي يعيشها هذا الكيان الإجرامي. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول إننا في الجمهورية اليمنية نقف إلى جانب العراق في اتخاذ أي إجراءات مشروعة ردا على هذه الجريمة. توعدت المقاومة الإسلامية في العراق العدو الأمريكي السعودي بالرد، معطية الحكومة العراقية المهلة إلى 23 من صفر للقيام بمسؤوليتها. وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها اليوم بعد أن أكدنا نفينا القاطع لأي استهداف طال الكيان السعودي ومنشآته، اقترف العدو الأمريكي جريمة جديدة استهدفت رجال الحشد الشعبي وموكبا لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، ارتقى على إثرها 20 شهيد على الأقل، وإلى إصابة 32 في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي السعودي. وأكدت أن العدو السعودي لم يكن ولن يكن إلا خنجرا غادرا وأداة قذرة تدار من البيت الأبيض وأجهزته الاستخبارية المشبوهة. ودعا المتحدث العسكري باسم سرايا أولياء الدم إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق أبو مهدي الجعفري إلى طرد السفير السعودي من العراق فورا بعد عدوان الكيان السعودي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد هذا اليوم. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف من طائرات كيان العدو الصهيوني المسيرة استهدفت المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة استمرار العدو الصهيوني في عدوانه الممنهج وجرائمه المتواصلة بحق قطاع غزة، آخر ذلك من قصف لمسجد دار المتقين يوم أمس. وأكد أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لبيوت الله ولمقدسات المسلمين. بدورها أكدت الأمم المتحدة أن العنف الذي يمارسه المستوطنون إلى جانب توسيع ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يزداد سوءا بعد سنتين من حكم محكمة العدل الدولية أن وجود الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. ودعت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رفينة شمساني، دعت المجتمع الدولي إلى التصرف بشكل عاجل لإيقاف استمرار القتل والعنف الذي يمارسه المغتصبون بدعم من قوات الأمن الصهيونية. أعلنت لجنة برلمانية لبنانية أنها زودت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بصور توثق جرائم ارتكبها كيان العدو الصهيوني في مدينة بنت جبيل في محافظة النبطية جنوب لبنان كنموذج. من جانبه أكد النائب إلياس جرادة أهمية زيارة فريق تقصي الحقائق في ظل استمرار العدو الصهيوني في عملياته العسكرية، داعيا إلى ضرورة ملاحقته قانونيا نتيجة الجرائم التي ارتكبها في لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركز للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. وقالت قيادة الفضاء الجوي التابعة لحرس الثورة الإيراني في بيان
طالما استمرت التهديدات ضد إيران واستمرت الأعمال غير القانونية والشريرة التي تقوم بها القوة الأمريكية ضد مصالحها، فالمقاومة ستستمر. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تعرض 3 سفن نفطية متورطة في مخالفات للهجوم وتم إيقافها. وأكد الحرس الثوري في بيان أنه سيواصل فرض إرادته الكاملة على مضيق هرمز. بدوره شدد رئيس الأركان ونائب منسق شؤون الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري إنه لا يمكن تنفيذ أي تحرك في مضيق هرمز من دون موافقة إيران. هذا وقال إن القوات البحرية للجيش تسيطر بشكل كامل على شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر عمان. وأضاف أبناء الشعب الإيراني في الجيش والحرس الثوري يقفون بثبات واقتدار، ولا يمكن أن يتم أي تحرك في مضيق هرمز من دون موافقتهم. أفاد مصدر ميداني أن الجيش السوداني استعاد مدن في محور شمال كردفان وعثر على أجهزة تشويش متطورة إلى جانب مسيرات بكمية كبيرة. هذا إلى جانب 6 مخازن رئيسة للأسلحة تتبع قوات الدعم السريع. وأضاف المصدر أن وحدات من القوات الخاصة نفذت عمليات في محيط إسدوري وأيضا الجمامة قبل أن تعيد تموضعها بنجاح. وقال مصدر عسكري إن طائرات الجيش المسيرة باتت تسيطر على أجواء محاور القتال في كردفان، تمنع أي تحركات أو إمدادات متقدمة لقوات الدعم السريع، متوقعا إعلان محور شمال كردفان خاليا من هذه القوات قريبا. أكد وزير الخارجية الكوبي برونو دوغرز إن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ قرارات من شأنها أن تقوض وأيضا تعمل على تدمير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والركائز الأساسية التي أرست قواعد العلاقات بين الدول لأكثر من 80 سنة، وتقوم على احترام السيادة والمساواة بين الدول. وقال الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية البرلمان الكوبي حذرت من أن واشنطن أظهرت قدرة نسبية مؤقتة على فرض إرادتها على حكومات مختلفة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس تلك السياسات متجاوزة لصلاحيتها السيادية والدستورية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة واصلت تنفيذ ضربات على موانئ وسفن بحرية تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الضربات نفذت باستخدام أسلحة جوية عالية الدقة وطائرة مسيرة. وقد أسفرت عن إصابة عدد من الأهداف بينها خزان وقود مخصص للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا. وذكرت أن قواتها استهدفت سفينتي شحن جافة كانتا تنقلان شحنات عسكرية في ميناء يوغني. هذا إضافة إلى سفينة شحن جاف أخرى كانت تنقل شحنات لصالح القوات الأوكرانية أثناء إبحارها في البحر شمال غرب جزيرة إزميني. وأكدت الدفاع الروسية أن هذه العمليات تأتي ضمن استمرار الضربات على البنية التحتية البحرية المرتبطة بالقدرات العسكرية الأوكرانية. ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. القوات المسلحة توصل عبر منظوماتها الدفاعية التنكيل بالطائرة المسيرة التركية التابعة لكيان العدو السعودي. العلامة مفتاح يؤكد أن الشباب هم أمل الأمة وركيزة أساسية لبناء حاضر ومستقبل الوطن. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن العدوان السعودي على الأراضي العراقية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. المقاومة الإسلامية في العراق تمهل الحكومة إلى 23 صفر للقيام بمسؤوليتها، وتتوعد العدو الأمريكي والسعودي بالرد.
من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة، لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها بدو أعمال المؤتمر العلمي الأول لأمراض الجهاز الهضمي القائم بأعمال رئيس الوزراء، يؤكد على أهمية التأهيل والتدريب لأبناء هذا الوطن العظيم. أهلا بالجميع.

0: بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة بل طبيب وطبيبة، بدأت اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي وورشة العمل الأولى للجمعية، والذي تنظمه على مدى يومين الجمعية اليمنية العلمية لأمراض الجهاز الهضمي. وفي افتتاح أعمال المؤتمر تحدث عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي بكلمة أكد فيها أننا اليوم ورغم العدوان والحصار على بلادنا إلا أن العلماء والأكاديميين موجودون في الميدان لمتابعة وإنتاج كل جديد في المجالات الطبية المتعددة. وقال إن أبناء اليمن موجودون على أرضهم يعملون من أجل تقديم كل جديد للإنسانية.
1: يشرفني أنا وزميلي الأستاذ محمد المعيني عضو المجلس السياسي الأعلى أن نكون حاضرين بين هذه الهامات التي ترفع رأس اليمن عالية، وبالذات في هذا الظرف الصعب، حصار وحرب واعتداءات، وأنتم تعملون في الميدان، فأتينا لنعزز ونشد على أيديكم ونقول لكم استمروا، فالحياة مستمرة رغم كل ما يحصل لهذا البلد من ظلم وعدوان. نهنئ هذه الجمعية، نهنئكم بعقد أول مؤتمر لكم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح، وأن تكون أوراق عملكم مرجعا للأطباء وللتلاميذ في كليات الطب الموجودة في اليمن.
0: من جانبه تحدث وزير الصحة والبيئة الدكتور عبد الكريم علي شيبان بكلمة قال فيها إن هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع دخول بلدنا مرحلة زراعة الكبد داخل الوطن، والذي كان يعده الآخرون من المستحيل، مؤكدا في هذا الجانب أن بلادنا تواكب كل التطورات العالمية في جميع الجوانب الطبية.
2: يأتي هذا المؤتمر هذا بالتزامن مع بدء تقديم خدمات جديدة، وهذا شيء يعني نسعد أن يكون متوفر منها زراعة الكبد، حيث الحمد لله قد بدأنا بزراعة الكبد في رمضان، 5 حالات 4 منها بخير الآن. والآن الفريق أيضا بالتعاون مع الأخوة الأشقاء في مصر موجود الآن بقيام بعدة عمليات. تم إنشاء برنامج وطني لزراعة الكبد، الآن إن شاء الله سوف يتم تجهيز مستشفى أو 2 حكوميات، وبدأنا بالعمل بهذا لكي نبدأ زراعة الكبد بفرق يمنية، ولدينا كل الإمكانيات. أود أن أؤكد دائما لدينا كل القدرات في الجمهورية اليمنية أن نعمل هذه الأشياء التي كانت تعتبر بعضها قد يرى أنه كانت أحلام، نحلم أن نعمل كذا ونعمل كذا، الآن هي واقع، لكن نحتاج أن نتبناها من ناحية علمية، من ناحية الأساتذة والدكاترة، أن نؤمن بأن هذا شيء ممكن وأن نسعى كلنا فيه ونبتعد عن التكتلات.
0: من جانبه تحدث الدكتور عبد الحفيظ الصلوي رئيس المؤتمر الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي بكلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر سوف يناقش أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد.
2: يسرني ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح مؤتمر الجهاز الهضمي، والذي اعتبر المؤتمر الأول لجمعيتنا الوليدة، والذي يجمع نخبة من الأطباء والباحثين والمتخصصين بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية وتعزيز التعاون في سبيل الارتقاء برعاية مرضانا وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. يشهد تخصصنا تطورا متسارعا في وسائل التشخيص والعلاج، بدءا من تقنيات المناظر المتقدمة وصولا إلى العلاجات البيولوجية والطب الدقيق، مما يفرض علينا مواكبة هذا التطور بالعلم المستمر والبحث العلمي الرصين والتعاون بين مختلف التخصصات. إن هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء علمي، بل هو فرصة للحوار والبناء وتبادل الخبرات وطرح الأفكار التي تسهم في تحسين جودة الرعاية، تحسين جودة الرعاية الصحية، وتنعكس إيجابا على مرضانا ومجتمعاتنا.
0: من جهته تحدث الدكتور إسماعيل الحوثي بكلمة عن الراعي الرسمي لمؤتمر مستشفى اليمن السعيد، أشار فيها إلى أن أهداف هذا المؤتمر هو الاطلاع والتبادل المعرفي بين مختلف الاختصاصات الطبية فيما يخص أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد.
3: يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إدارة ومنتسبي إدارة مستشفى اليمن السعيد أن أرحب بكم أجمل ترحيب في المؤتمر الطبي الأول للجمعية اليمنية العلمية للجهاز الهضمي، ويسعدنا أن نشارككم هذا العرس العلمي الذي يجمع نخبة من الأساتذة والاستشاريين والكفاءات والخبرات في مشهد يعكس أن رسالة الطب لا تقتصر على علاج المرضى فقط، بل تمتد إلى صناعة المعرفة وتبادل الخبرات وبناء مستقبل صحي أكثر جودة واستدامة. إن حضورنا اليوم ليس مجرد مشاركة في فعالية علمية، بل هو تشهيد بأن تكون المعرفة والابتكار والتطوير المستمر أساساً لكل ما نقدمه من خدمات. فنحن نؤمن بأن المؤسسة الصحية المتميزة لا تقاس بحجم مبانيها فقط، وإنما بما تمتلكه من كوادر مؤهلة ورؤية طموحة وتقنيات حديثة وثقافة تجعل المريض محور اهتمامها الأول، وأن التعليم المستمر والبحث العلمي هما حجر الأساس لأي نهضة صحية حقيقية.
0: وكان الدكتور خالد معصار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد تحدث بكلمة أشار فيها إلى أهمية هذا المؤتمر العلمي الهام والمواضيع القيمة التي سيناقشها الأطباء في أمراض الجهاز الهضمي والكبد على المستوى الداخلي.
4: يشرفني باسمي ونيابة عن رئيس المؤتمر رئيس الجمعية العلمية اليمنية للجهاز الهضمي والكبد الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ الصلوي أن نرحب بكم جميعا، وكذلك باسم الفريق الذي شارك في التجهيز والتحضير لهذا المؤتمر العلمي الأول. هذا المؤتمر الذي يعتبر المؤتمر الأول الذي تعقده الجمعية العلمية اليمنية للجهاز الهضمي، شكر وتقدير لما تقوم به من إشراف على مثل تدريب وتأهيل في مساكي الزمالة اليمنية في اختصاص الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التابع لمجلس اليمني للاختصاصات التابع لوزارة الصحة، وكذلك مساكي الجهاز الهضمي والكبد للدراسات العليا والدكتوراه السريرية في جامعة صنعاء

أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الشباب هم أمل الأمة والركيزة الأساسية لبناء حاضر الوطن ومستقبله. جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم المشاركين والمشاركات من قيادات وموظفي وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها في 6 برامج تدريبية تأهيلية تضمنت دروسا من خطب وحكم الإمام علي عليه السلام عن المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة، إضافة إلى البرنامج التدريبي المتضمن دروسا من عهد الإمام علي لمالك الأشتر التي ألقاها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال محاضرته الرمضانية. وشدد العلامة مفتاح على أهمية التأهيل والتدريب المستمر لبناء أجيال واعية وقادرة على مواجهة التحديات واستيعاب المخاطر وإسقاط مشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونية، وأثنى على جهود وزارة الشباب والرياضة في رعاية الشباب الرياضيين وتجاوز الظروف الصعبة والعدوان والحصار على مدى 12 عاما، مشيدا بدور القوات المسلحة اليمنية والقوة الصاروخية والطيران المسير في الدفاع عن الوطن ونصرة قضايا الأمة. وأوضح أن مسؤولية الوزارة تتضاعف خلال المرحلة الراهنة، ما يتوجب أن تصل برامجها التوعوية الثقافية التدريبية إلى كل فئات الشباب في مختلف ربوع الوطن. ولفت القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى أن البرامج التدريبية تمثل منهجا إيمانيا وقيميا جامعة وليس حكرا على جهة بعينها، مثمنا دور المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار في تبني تلك الدورات والبرامج والأنشطة المثمرة. وقال الأعداء يراهنون على استهداف عزائم الشباب وبث روح اليأس في نفوسهم بعد أن سعوا لنهب مقدرات اليمن وخيراته وإضعافه وإخضاعه لأجنتاتهم التآمرية. بدوره اعتبر نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار الدكتور يحيى المحاقري مضامين عهد الإمام علي لمالك الأشتر تجسد خارطة طريق شاملة لا تقتصر على القيادات العليا فحسب، بل تمتد لتشمل كل المستويات الإدارية والمسؤوليات في مؤسسات الدولة. أوضح أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الجهات الرسمية يأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة لتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدا ضرورة انعكاس مخرجاته جليا على الأداء العملي والسلوكي اليومي للمتدربين بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيما أشار نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر إلى أهمية الاستفادة من البرامج التدريبية النوعية للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وأوضح أن البرنامج يهدف إلى غرس السلوكيات الإدارية الفاضلة وإكساب المشاركين معارف ومهارات ذات الصلة بأسس ومبادئ للإدارة العامة وإدارة الأفراد. وفي كلمة المشاركين عبر مدير مكتب وزير الشباب نصر صالح عن امتنان الخريجين لهذا التكريم، مؤكدا حرصهم على الاستفادة من مضامين البرامج التدريبية والعزم على نقل ما تلقوه من معارف وقيم إيمانية إلى واقع الممارسة العملية في أدائهم الوظيفي والخدمي. وصلنا سامعين الأفاضل وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي استمعتم فيها بدو أعمال المؤتمر العلمي الأول لأمراض الجهاز الهضمي القائم بأعمال رئيس الوزراء، يؤكد على أهمية التأهيل والتدريب لأبناء هذا الوطن العظيم. إذن لكم التحية من الإعداد بسام عبدالله النجار، ومن الطباعة والكمبيوتر طه أحمد سلامة، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس محمد الشيعاني. كذلك تحياتي أنا أفرح العزب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة، يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

0: صوت الله.
1: فما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.
2: هذا التهديد صادر عن قائد لجبهة، مقاتلوه يقاتلون في كل الجبهات ويحققون انتصارات نوعية أقرب إلى المعجزات.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يعلم الجميع في هذا العالم بطوله وعرضه أن نظام بني سعود الوهابي التلمودي الإجرامي العدواني بوضعه الوظيفي المعلوم في خدمة أمريكا والصهيونية العالمية ومخططاتهما ومشاريعهما التدميرية لشعوب هذه الأمة، أمتنا العربية والإسلامية، وكل الشعوب المستهدفة المستضعفة في هذا العالم. هذا النظام لا يمكن أن يقدم على أي خطوة بمعزل عن توجيه أمريكا ورضا أمريكا والخط الأخضر والضوء الأخضر لأمريكا ومخططاتها العدوانية الإجرامية التوسعية. وبغض النظر عن التصريحات والمواقف الإعلامية والسياسية المعلنة المضللة والمخادعة والمغطية على الحقائق، تأتي كل الشواهد والمصادق الواقعية والعملية وتلك التي تحملها الممارسات والمواقف ذات الدلالات كلها بما ترتبط به من تطورات ومجريات وأحداث تؤكد جميعها على حقيقة الدور الصهيوني الأمريكي القائد والموجه والفاعل في العدوان الذي تتصدر واجهته السعودية، العدوان على أمتنا عموما والعدوان على الشعب اليمني الذي قطع أكثر من عقد من الزمان، والشعب المظلوم يعاني تحت رحاه الطاحنة بشقه العسكري وشقه الاقتصادي وبكل صوره وأشكاله الشيطانية. هذه هي حقيقة العدوان الذي جعل من نظام بني سعود ومعه بقية أنظمة الأعراب والتطبيع والتبعية والارتزاق مجرد حذاء حقير لمرتكبيه الحقيقيين. وأمثال هذه الحقائق كانت دائما موضع وعي الشعب اليمني الذي يستنير بنور قرآنه ومشروعه التحرري، مشروعه الثوري النابع من ينبوع القرآن، وبذكائه الفطري وبرصيده المشرف، رصيده الحضاري والتاريخي وسجله من المآثر والملاحم التي تزدان بها صفحات التاريخ، وبتجربته العريقة في كل مجالات البناء الحضاري والإنساني. شعبنا بكل هذا الرصيد وبكل هذا المحصول الهائل الذي يعزز إمكاناته في الحضور الراكز والمرموق على المستوى العالمي الكلي، يسعف شعبنا في إدراك أمثال هذه الحقائق وفي إدراك ما تتطلبه أيضا بالتالي من مواقف ومن سير على الطريق الذي ينبغي على الأحرار سلوكه في التعاطي مع أمثال هؤلاء الطغاة والمعتدين. اليوم الشعب اليمني وبعد صبر طويل طال أكثر من 10 سنوات في مواجهة عدوان السعودية الموجه والمقاد صهيونيا وأمريكيا، صبر هذا الشعب صبرا لا يمكن أن يستطيع اجتراحه أي شعب آخر، ولكنه اليوم بقيادته القرآنية الحكيمة وبمجاهديه في الجيش وفي القوات الشعبية، الشعب اليمني بكل مكونه اليوم على إدراك كامل بأن ساعة الحسم قد حانت. وفي خلفية موقف الحسم وخوض معركة إنهاء العدوان وإسقاط الحصار السعودي الأمريكي الصهيوني الجائر. هذا الغليان الشعبي الجماهيري الفوار على مستوى كل المحافظات والمناطق والمديريات والقبائل اليمنية الحرة، وهذا الاحتشاد المبهر والجهوزية والاستنفار والتنادي لتنفيذ الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لردع العدوان وكسر الحصار واستعادة الحقوق المسلوبة المستلبة من قبل هذا العدوان المركب الأمريكي الصهيوني السعودي. هذه الوثبة الشعبية القبائلية المجتمعية اليمنية الشاملة المهيبة هي في حد ذاتها رسالة واضحة لهذا العدوان الهمجي المجرم وللقائمين على حصار الشعب اليمني وتجويعه منذ 12 عاما، رسالة تحوي الكثير مما يجب أن يقرأه العدو جيدا، ما لم فمصيره الحتمي هو الدفن في هذه الأرض الشماء الطاهرة في مقبرة الغزاة. وقد أخذ العدو حصته الأولية من ثمار هذا الموقف في العمليات التي استهدفت سفنه النفطية ضمن إطار الحظر اليمني المفروض على ملاحته، لعله يتنازل عن شجرة غروره وعليائه واستكباره ويسلم بحقوق الشعب اليمني، ما لم فإن هذه العمليات ستتواصل وستظل سيف حق مشروع مسلط على رقبة هذا المعتدي حتى ينصاع ويؤدي ما عليه من استحقاق كبير تجاه شعبنا اليمني العزيز المظلوم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهادة عنوان عريض وعالم يسبح في تفاصيل الجهاد المترع بحب الإنسان لوطنه، الإنسان المجاهد الذي باع من الله وربح البيع، وكان له مع الله شأن آخر، ذهب إلى أطهر البقاع وباع الدنيا بأسرها وطمع بما عند الله، فكان له سبق التوجه إلى ميادين الشرف والكرامة والصمود، إلى الله حيث الملتقى الأبدي، إلى جنات الخلد، إلى ذلك المقام الكريم والمكانة السامية، إلى نتاج تضحيته التي قدمها من أجل الوطن وباع الدنيا بأسرها من أجل كرامة شعب ووطن. هذا هو دأب الشهداء في كل زمان ومكان، لا يألون جهدا في انتزاع الحق انتزاعا، فسلام ربي على كل شهيد في أرض الوطن.

لشهيدنا البطل الأخلاق عرف بها، وسطر من تلك الأخلاق مواقف مشرفة، فكان حسن السيرة والسلوك، حسن الأخلاق الكريم، كريم الطباع، محبا للخير، ساعيا إليه. أيضا كان محبا لنجدة المظلوم، ماضيا في سبيل الله، لا يخشى في الله لومة لائم، يحمل في قلبه إيمانا كبيرا وحبا عظيما لرسول الله وآل بيته الكرام وعلام الهدى، ملأ قلبه صبرا وجلدا، وكان بطلا كتبه التاريخ في سجل البطولة، وصار من رجالات اليمن الأشاوس الذين سطروا مجدهم وبطولاتهم وتضحياتهم بالدم القاني، من فردسوا رمال الوطن وأشبعوها حبا وعشقا ودفاعا. لذا شهدنا اليوم تشرب في قلبه أن الحقوق لا توهب بل تنتزع. نحن وأنتم أيها الأفاضل في سيرة إعادة، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل حسين يحيى محمد وعيل.

الشهداء هم موسيقى الحياة، وهم لحنها الخالد وكلمتها الحقة والموقف الكبير الذي لولاهم بعد الله ما تنسمنا عبير الحرية ورجال المجد. الشهادة عالم من الشجاعة والبطولة والفداء.

0: الشهيد هو الإنسان الذي حين فكر في كرامة بلده نسي نفسه وجعل من حياته جسرا لحياة الآخرين وعزا لكل من أحب.
1: في عروقي دم الشهيد يسيل، وبرأسي فكر الشهيد يجول، وبقلبي من قلبه نبض حر ليس يثني صموده المستحيل. يا شهيد الإباء، هل سال شهد من حناياك أم جرى السلسبيل؟ بل بهذا الوجود جدت ليحيا بالهدى ميت ويشفى عليل. أمة كنت في العباد وجيلا، إذ بكت أمة عليك وجيل. ولقد صرت رائد الجيل رمزا لا يضاهيه في الدجى قنديل. وعلى الأفق شاهد منك يدعى عند من يدعي الحياة الأصيل.
0: الشهادة مسك الختام ونهاية القصة المشرفة وحكاية الأبطال التي لا تمل وسيرة الأخلاق الكريمة والنبيلة. الشهادة حياة فوق الحياة وتاريخ مترع بالمجد الموشى. الشهداء أبطال الوطن ودرعه الأقوى وسياجه المتين، وهم نافذة الضوء وضوء الحياة ونور النور. الشهادة سحر الكرامة ومعنى الحب الحقيقي لكل ما هو جميل لهذا الوطن المترع بأبنائه. الشهادة والشهداء عطاء فاق كل عطاء، وكرم فاق كل كرم، وفيض من الإحسان والتضحية التي زينوا بها حياتهم الفياضة بحب الآخرين.

رحل شهيد البطل حسين وعيل إلى ربه بعد أن نكل بالعدو وأشبعه قتلا وتنكيلا. كان مع الله والله معه، بايع الله وربح البيع، ذهب إلى جنات الخلود جزاء من الله، إلى جنات عرضها السماوات والأرض في المقام السامي والدرجة الرفيعة. رحل البطل حسين إلى ربه وترك حزنا كبيرا في قلب أسرته الذي كان له معهم ذلك السفر الجميل من الذكريات التي لا تنسى والحياة التي عاشوها معه. هذه هي سيرة الكرماء من الرجال، أحفاد رجال اليمن الأبطال الذين امتلأت كتب التاريخ بذكر بطولاتهم وشجاعتهم ومواقفهم المشرفة في كل زمان ومكان. وهذا هو نهج الرجال ممن صدقوا ما عهدوا الله عليه، فكانت الجنات هي المأوى لهم ولما قدموا وأعطوا.

سامعين الأكارم، للشهيد البطل حسين وعيل مواقف بطولية عظيمة شهدت بها الجبهات، وكانت هي المتحدث عن تلك المواقف الضخمة وتلك التضحية الكبيرة وذلك العطاء المنقطع النظير الذي رسمه الشهيد على جبال بلاده، وهي تشاهد أحد الشجعان الرجال الأبطال من يذودون عن ترابه، من يذودون عن تراب أرضهم، ويخبرون العدو أنكم أمام أعظم الرجال وأصدقهم من ثبتوا وصبروا وصابروا وقدموا أرواحهم قربانا من أجل إعلاء كلمة الله والدفاع عن اليمن وشعبه الأبي الصابر. فسلام ربي على الشهيد البطل حسين يحيى محمد وعيله.

شعبنا العزيز رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى يتحرك بعزة، لأن العزة من الإيمان، والله هو القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، ويبدأ الحديث ابن الشهيد البطل حسين وعيل في مراحل حياته العطرة.
1: الشهيد حسين يحيى محمد وعيل كان من بيئة مجاهدة محبة لآل بيت رسول الله، معتنقة المنهج القرآني الإسلامي وفق رؤية الإمام زيد عليه السلام وفق ما توارثه، حيث كان ذلك هو السبب الرئيسي في التحاقه بالمسيرة القرآنية، فقد تعرف على كثير من العلماء من علماء آل بيت رسول الله وأيام حركات الشباب المؤمن وأيام حركات حزب الأمة وغيرها، وكان من المناهضين للأفكار الثقيلة على الشعب اليمني ومنها الأفكار الوهابية، فكان يسعى لتبديد كل العقائد المغلوطة والثقافات الثقيلة على الإسلام والمسلمين وعلى شعب الإيمان التي كانت تنافي الفطرة الإنسانية وتنافي القيم والمبادئ التي كان يعيشها أبناء اليمن، فكان يبدد تلك الأباطيل والثقافات المغلوطة والعقائد المغلوطة في كل محاضر سواء كانت اجتماعية أو قبلية أو رسمية، فكان له الدور الأبرز. استمر الشهيد حسين يحيى محمد وعيل بالمشاركة في عدة عمليات عسكرية، منها في عمران قبل دخول المجاهدين إلى صنعاء، وكذلك في بعض المناطق المحاذية لصنعاء، حتى إعلان ثورة 21 سبتمبر 2014 بعد أن حاول الإصلاح الاعتداء على المتظاهرين، وإعلان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ببدء المواجهة العسكرية والتطهير في صنعاء من تلك الحكومة الفاسدة وما كان يتبعها من الجماعات التكفيرية. فكان الشهيد حسين يحيى محمد وعيل من المجاهدين المشاركين في تطهير صنعاء من معسكرات الإصلاح ومعسكرات التكفير، مرورا بجامعة الإيمان ومعسكرات الفرقة وغيرها من المعسكرات، حتى تم تطهير صنعاء وما بجوارها من المحافظات الأخرى، ومواصلة العمل العسكري حتى الوصول إلى محافظة الحديدة لتأمين الشريط الساحلي حتى عام 2014، وبالتحديد بتاريخ 13/12/2014 عندما أعلن حزب الإصلاح نقض العهد والصلح الذي قد كان سبق وأن أبرمه مع المجاهدين والذي يقضي بفتح الطريق المارة إلى صنعاء، فقام بإعلان نقض العهد وإعلان المواجهة العسكرية، وكان ذلك سببا في زواله من قبيلة أرحب وتطهير قبيلة أرحب التي كانت في ذلك الوقت مستنقعا يختبئ فيها تلك الجماعات التكفيرية التي كانت تقوم بعدة عمليات إرهابية في صنعاء وتعلز للفرار إلى مساكن ومعسكرات الجماعات التكفيرية في تلك القبيلة الأبية الشامخة التي فرض عليها الواقع بسبب السلطات السابقة. فكانت تلك مشاركة للشهيد حسين يحيى وعيد. كانت تلك هي أول مشاركة للشهيد حسين يحيى محمد وعيل المشاركة العسكرية، وبالتحديد في عام 2013 لطرد تلك العصابات التكفيرية التابعة لحزب الإصلاح التي كانت تعلن قطع الطريق وقطع المدد والتموين، وتعلن صراحة بأنها ستصل إلى مرحلة تجويع أبناء صعدة وإيصال حتى الأطفال إلى منع الحليب على الأطفال. فكانت تلك هي أول مشاركة عسكرية، وكان السبب الرئيسي في دخول المجاهدين قبيلة أرحب بعد أن كان الشهيد وغيره من المجاهدين هم من مهدوا الساحة لدخول المجاهدين. عند ذلك وبعد الهزائم المتوالية لتلك الجماعات التكفيرية، قامت بطلب لجنة وساطة بمقتضاها يتم إبرام اتفاق هدنة يقضي بفتح الطريق ونقل كل احتياجات محافظة صعدة وتأمين الخط ورفع أي مظاهر مسلحة على الخط العام وإنشاء لجان محايدة كانت في ذلك الوقت تابعة للجيش. ارتقى الشهيد حسين يحيى محمد وعيل بعد أن رأى الجماعات التكفيرية قد تم ضربها وضي صفحتها، وفي مشاركته العسكرية في نهار 13/12/2014 إلى جوار الكثير من المجاهدين الأحرار من قبيلة أرحب ومن غيرها الذين طهروا تلك القبيلة من رجس وباطل أولئك الإرهابيين إلى غير رجعة. وطبعا تلك الخبر أبناؤه رغم توقعهم بأنه سوف يرتقي شهيدا في أي لحظة تلقوا ذلك الخبر بحزن ومفراق عظيم، لولا أن ذلك الفراق كان في الله وفي سبيل الله.

كانت وصية الشهيد أن نتبكى على منهج الله وكتاب الله ووفق منهجية آل بيت رسول الله جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. وتلبية لتلك الوصية استمرينا نحن أبناءه على تلك المنهجية، فارتقى من بعده ابنه الشهيد محمد حسين محمد وعيد وهو في عمر 18 من عمره، الذي كان يشارك مع والده في كثير من المحافل واللقاءات حتى في المواجهات العسكرية وهو في عمر صغير، لأن الحاجة والضرورة آنذاك كانت تستلزم أن يدافع عن هذا البلد الكبير والصغير. فكان ذلك من قبل والده تربية وتأهيلا له ولبقية إخوانه الثلاثة

والحمد لله وبفضل الله فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله أن وفقنا الله أن يكون رب الأسرة وأب ووالدنا هو أول تضحية تقدمها أسرتنا. ونحن نقول يا والد العزيز يا شهيدنا وشهيد الأمة الإسلامية ويا شهيدا على تحرير الأقصى والقدس سنستمر على هذه المنهجية وعلى هذه المسيرة القرآنية وتحت راية سيدي ومولاي عبد الملك فتح الدين الحوثي وأعلام الهدى إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بكم شهداء صالحين وقد رضي الله عنا كما رضي عنكم وأن يوفقنا الله لاكتفاء آثاركم والسير على خطاكم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلا.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحب الذهب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء، هنا صنعاء. صوت المواطن اليمني في شمال الوطن وجنوبه، وصوت المفكرين والمثقفين، وصوت الثورة والثوار على امتداد تاريخ الإذاعة الطويل في معركة الكفاح والنضال ضد الاستعمار البريطاني.
7: يا بريطانيا، الحذر الحذر، ما لكم الطلعين مشجعانا، لأن أهل اليمن فعلهم مشتهر، هم رجال المنية وأبطالا. حربكم يا ملاعن هيل بالبصر، تعتلوا بالهوى خوف إذلالا. انزلوا نلتقي صب تحت الشجر، بادرون الحروبة وعجاتا. والله أكبر على كل عائم مكر، كل من دل محسوم من أندالا. نحن مستملكين الدماء والبشر، ما نخاف الشدائد في إحنالا. والصلاة والسلام عد قدر ومطر، مطور غربت بين أوكارها، تبلغ المصطفى وعليه العطر، عد والأرض تزرع بأثمارها.
6: منذ انطلاقة الإذاعة كانت صوتا للحرية والاستقلال، ولعب دورا مهما وبارزا في إذكاء روح المقاومة ونشر أفكار الثورة والكفاح المسلح بين أبناء الشعب اليمني في جنوب الوطن وشماله، من خلال ما كانت تقدمه من البرامج المتنوعة والأخبار والأناشيد الوطنية والثورية، والتي لا تزال في ذاكرة الإذاعة وإرشيفها كشاهد حال على عظمة جيل كامل عاش فترة الخمسينيات من القرن الماضي.
5: أصدقائنا، ما زلنا في هذا الإطار نتحدث عن أهم النقاط وأهم رسالة وأهم خطاب وجهته إذاعة صنعاء في الخمسينات، وهو مناهضة الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن، اتفاقية سايكس بيكو هذه التي جزأت الوطن. كثير من الناس يعتقدوا بأن جنوب الوطن قد كان ضمن هذه الاتفاقية، هم لا يعرفون بأن البريطانيين استعمروا أرضنا من قبل بكثير، يعني من
8: 1839
5: استعمار سابق،
8: وهي ضمن حلقة أطماع استعمارية لم تنحصر على البريطانيين، وإنما أيضا أفصح عنها الكثير من المستعمرون ما فيهم البرتغال وغيرهم.
5: نعم.
8: ويبدو أن موقع اليمن يشيل لعابهم لهذا، وهذا ما يتجدد الآن. يعني تلاحظ الآن كم قوة غازية الآن يعني داخل عدن.
5: على العموم لا لا لا لا لا عندما نتحدث عن القضية الجنوبية، من يعني من حين حس اليمني بالحس الثوري المناهض للاستعمار، وهو دائما الشعب اليمني يناهض الاستعمار من قبل حتى الاستعمار البريطاني، البرتغاليين وغيرهم من استهواهم الموقع الاستراتيجي لليمن وحاولوا، فالشعب اليمني في نضال مستمر. ولن كان أقوى النضالات وأعظمها هو النضال من أجل الإطاحة أو طرد المستعمر الغازي،
8: استعادة جزء من الوطن.
5: نعم.
8: لفت نظري أيضا القصائد التي كانت تبثها إذاعة صنعاء حينها، وأيضا تحس أنه الشعر المواكب لتحرير جزء غالي من الوطن، والمجسد لتمسك اليمنيين بوحدة أرضهم مهما اختلفت الأنظمة.
5: نعم.
8: سياسيا، سواء كان نظاما ملكيا جمهوريا، لكن قضية الوطن تظل فوق كل شيء. فمن القصائد التي لفتت نظري في تلك الحقبة التي كانت تبث قصيدة للشاعر والإعلامي والسياسي والوحدوي الأستاذ عبد الله حمران، التي يتحدث فيها عن واحدية أرض اليمن.
5: نعم.
8: من نجران إلى حدود عمان.
5: نعم.
8: يعني
5: اليمن الطبيعي،
8: اليمن الطبيعية. ومما ورد في هذه القصيدة: وطني هو الأرض التي في حضنها

0: شب الزمان معطر الأردان، مهد العروبة والحضارة من رباء نجران حتى شامخات عمان.
1: شامخات عمان يا سلام.
0: نعم، فتلاحظ إصرار اليمنيين وتمسكهم بوحدة أرضهم الطبيعية، اليمن الطبيعية، مهما اقتطع منها ومهما اقتصب.
1: وهذا فعلا ما حدثتنا عنه كتب الأدب، سواء كانت شعرا أو نقدا، كثير من الكتب الدكتور عبد العزيز المقالح أشار إلى البعد الوطني، وعلى رأسه البعد المتمسك بوحدته من ناحية، والمناهض للاستعمار من ناحية أخرى.
0: ولهذا أنا أرى أن الكلمة كان لها دور في توحيد، في استعادة الوحدة، أو كان للأدباء الدور الأول قبل السياسيين. ما رأيك أخي علي في الاستماع إلى قصيدة الشاعر عبد الله حمران
1: وهو بصوته؟ بصوت، يا سلام. نعم. يا سلام. إذن لنستمع.
2: من وحي معركة الجنوب.

0: لي بين أضلاعي فؤاد متقن بجراح قومي في الجنوب الضامي، قومي يسومهم العدو بأرضهم خسفا خسفا وعار مذلة وهواني، قومي بنو وطني وأجدادي ومن وطني وأجدادي ومن إخواني، وطني هو الأرض التي في حضنها شب الزمان معطر الأردان، مهد العروبة والحضارة من ربا نجران حتى شامخات عماني، وجدودي الأبطال من نشرت بهم في العالمين صحائف القرآن، من آزروا طه وآووا دينه وحموا شريعته بكل سنان، أتراهم يرضون عن أحفادهم يحيون للتشريد والحرمان، ويضأطئون الهام للدخلاء كما سجدت رؤوس الشرك للأوثان، يشقون كي يحيى الدخيل منعما ويعز كل منافق خوان.
1: أصدقائنا، كان ذلك هو صوت الأستاذ والأديب والشاعر والإعلامي القدير عبد الله حمران، وهو يؤدي إحدى قصائده التي كانت مناهضة للاستعمار وداعية إلى الوحدة اليمنية، من بواكير الشعر الداعي إلى هذه القضية وحل هذه القضية. استعمار بغيض أراد لهذا الشعب الانكسار، فأبى الشعب إلا الانتصار. كانت القصيدة وكانت الأنشودة هي المساندة لهذا الشعب الذي ثار وانتفض في وجه هذا الاستعمار البغيض. أستاذ عباس، كلمات الأستاذ البرتوني من بواكير شعره، أعرف في ديوانه الأول، وكانت في عصر ما زال الشعب اليمني فعلا لا يعرف حتى كلمة ثورة، ما يعرف ما معنى زمجره، لا حين يقرأوا النحات يقولوا زمجر الأسد. فكيف كان وقع هذه القصيدة في وجهة نظرك خاصة، وهي سارت أنشودة الزمن في ذلك الزمان؟
2: الذي قلت عنه أنه أول ما زمجر به أبناء اليمن، بل أنا أرى أنه أول ما زمجر به أبناء العروبة بشكل عام، لأن هذا العمل هو أول نشيد وطني يواجه الاستعمار ويقاومه. كانت الإذاعة العربية حينها خاضعة لهيمنة استعمارية، حتى التي لم تكن خاضعة بشكل مباشر كإذاعة الرياض كانت خاضعة بشكل غير مباشر. لا يمكن أن يعني أن تبث عملا تحريضيا ضد الوجود البريطاني في الخليج أو في هذا المكان عدا إذاعة صنعاء. وطبعا هذا العمل مما تفخر به الإذاعة ويفخر به اليمنيون أيضا على أنهم السباقون في مناهضة ومقاومة الاستعمار. وأيضا هذا العمل يعطي أكثر من دلالة إلى جانب مقاومة الاستعمار، وهو واحدية الثورة اليمنية، الثورة اليمنية واحدة سواء كانت ضد ظلم أو ضد استعمار أو، وأيضا أنه الشعب اليمني واحد ويجسد الوحدة اليمنية بشكل عام. وأيضا هذا العمل لأنه لفت انتباه الكثيرين، وجدنا في مكتبة الإذاعة توزيع موسيقي يبدو أن موزعه فنان عربي، ومن خلال السماع إلى هذا العمل لكن الأداء يمني يعني أداء والفرقة الموسيقية والتوزيع يبدو أنه لفنان عربي يدعى
1: عادل بدوي.
2: لنستمع إلى هذا التوزيع ونقارنه بالتوزيع السابق.

0: قصيدة الأستاذ المرحوم عطل البردوني: زمجري بالنار يا أرض الجنوب، ويقصد بأرض الجنوب الشطر الجنوبي من الوطن آنذاك المحتل تحت نير الاستعمار البريطاني. وقد استمعناها منشدة بفرقة موسيقية نحاسية، وأيضا ربما بتوزيع كما أشارت إلينا الوثيقة بأنه لأحد الموسيقيين الذي يسمى عادل بدوي. طبعا زمجري بالنار يا أرض الجنوب هي من أشهر القصائد التي اشتهرت في ذلك الزمان. أنت أشرت أنها ليس يمنيا فحسب ولكن عربيا. هناك العديد من القصائد التي آزرت وناصرت أخوتنا في الجنوب اليمني في ذلك الزمان، وكانت تنشد في المدارس.
1: فأرى ما دام استهلينا الحلقة بزمجري بالنار يا أرض الجنوب، لماذا لا نختمها بإحدى الأعمال: لبيك يا أرض الجنوب.
2: لبيك ما ألذ الموت، لبيك ما ألذ الموت في سبيل الحرية والكرامة، لبيك ما أحلاه في سبيل الرفعة والاستقلال. لا تستهن يا غرب، إنا أمة كتب اسمها لذرى العلا عنوانا، فها نحن جميعا قلب واحد وفكرة واحدة، وسنجعل شعارنا هذا الصوت العربي. والله ما دون الجلاء ويومه يوم تسميه العروبة عيدا.

0: من الإرشيف.
1: وفي إرشيف إذاعة صنعاء السياسي الكثير من البرامج والوثائق السياسية التي ناهضت الاستعمار بالكلمة الصادقة والهادفة إلى فضح كل مخططاته ومؤامراته الرامية إلى إخضاع اليمن وإبقاء شعبه تحت مظلة الاستعمار ورحمة المستعمر.
2: من وحي معركة الجنوب

0: هذه مقتطفات من قصيدة الشاعر الأستاذ عبد الله البردوني.
1: وحدي وفي أرض الجنوب عشيرتي تتطلب السقيا وترجو الزاد، وتسير في الأصفاد تائهة الخضى تستنجد الأغوار والأنجاد. فمتى تحرق بالدماء أصفادها وتبيد من صنعوا لها الأصفاد؟ دعني ألمها في القيود لعلها تتذكر الآباء والأجداد، ولعلها ترنو إلى تاريخنا فترى الفتوح وتعرف القواد. فعلى ربى التاريخ مجد جدودنا يهدي البنين ويرشد الأحفاد. أدنى المواطن موطن إن هزه جرح الكرامة للصراع تمادى، وأذل ما في الأرض شعب يجتدي مستعمرا ويؤله استبدادا. شمسان أرعد للإباء وتململت هضباته تتحرق استشهادا.

وهذه أيضا مقتطفات من قصيدة الشاعر الأستاذ محمد سعيد جرادة. لا تأسف لقرح أصابنا بفعل عميل أو بتدبير مجرمي، فإن اتحادا في الجنوب مزيفا يسير على نهج من الجور مظلمي. أراد به الحمر امتدادا لعهدهم، ومن بعدهم خلق الكيان المقسم، وأحلامهم في أن يدوم وجودهم كأحلام طفل في الفراش المنعم. ودعواهم أننا نريد اتحادهم كدعواهم صلب المسيح ابن مريم. ألا أيها الغازي الدخيل تنحى عن بلادي، وإلا ذقت عقب التهجم. أيا شر لون عنه لويت ناظري، ويا لعنة نزهت عن قولها فمي. أنا عربي فوق كل مفرق وكل شعوبي وكل مهدم، كريم بأموالي أجود بكل ما ملكت على المنكوب والمتألم.

0: وهذه مقتطفات أخرى من قصيدة السيد عبد الرحمن الأمير.
1: أنا لست أنساها ونصف فؤادها مزق بشقي غاصبي خيراتها، كل القراصنة اللئام بأرضنا مهلا سيصحو الموت من أناتها، قلوا إرادتها وعزم شبابها وتحكموا كالسل في طاقاتها، دقوا طبول العار ما شاءت لكم نفسية الإجرام يا لعناتها، فغدا ستصحو والمناوح ومن دنيا الكنات الصيد من قفواتها، قسما بتربتها وسالف مجدها أنا سنروي بالدماء غلاتها، لتعش بلادي حرة رغم العلا عشق الخيانة تحت نور قواتها.
0: ومن قصيدة الأستاذ عبد الله حمران نقدم هذه الأبيات.
2: لي بين أضلاعي فؤاد متقن بجراح قومي في الجنوب الضاني، قومي يصومهم العدو بأرضهم خسفا خسفا وعار مذلة وهواني، قومي بنو وطني وأجدادي ومن وطني وأجدادي ومن إخواني، وطني هو الأرض التي في حضنها شب الزمان معطر الأردان، مهد العروبة والحضارة من ربا نجران حتى شامخات عماني، وجدودي الأبطال من نشرت بهم في العالمين صحائف القرآن، من آزروا طه وآووا دينه وحموا شريعته بكل سنان، أتراهم يرضون عن أحفادهم يحيون للتشريد والحرمان، ويضأطئون الهام للدخلاء كما سجدت رؤوس الشرك للأوثان، يشقون كي يحيى الدخيل منعما ويعز كل منافق خواني.

0: إذاعة صنعاء صوت سيبقى خالد الذكر موصول الفخار.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.
1: قسماً.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا

0: العاشرة مساء، نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنها تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة الاستطلاع بسلاح مناسب، وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية سيادة البلد ومن حقها المشروع الرد على أي انتهاك. أكدت وزارة الخارجية أنه في اعتداء جديد وانتهاك صارخ للقانون الدولي أقدم النظام السعودي على الاعتداء على الأراضي العراقية. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أن النظام السعودي يعتقد أنه وبعمالته للصهاينة سيفلت من عقاب جرائمه في طول المنطقة، واعتبرت هذه الجريمة البشعة شاهدا جديدا على حالة الكبر والغطرسة التي يعيشها هذا النظام المجرم. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف من طائرات العدو الإسرائيلي المسيرة استهدفت المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الوزارة وزارة الصحة في غزة أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات وفي ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وصلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ تفجيرات وأعمال تجريف في عدد من بلدات جنوب لبنان. توعدت المقاومة الإسلامية في العراق العدو الأمريكي السعودي بالرد، معطية الحكومة العراقية مهلة إلى 23 صفر للقيام بمسؤوليتها، مؤكدة أن النظام السعودي لم يكن ولن يكون إلا خنجرا غادرا أو أداة قذرة تدار من البيت الأبيض وأجهزته الاستخبارية المشبوهة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
5: والقصة،
2: نقرأها
5: ونحللها
2: في
5: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
5: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة: القوة المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف ناقلة نفط سعودية مع إجبارها على التراجع وإسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو. ضربة شريان النفط تربك السعودية بين اتهام العراق وإعلان صنعاء: تخبط أم هروب من الحقيقة؟ ناقلة النفط السعودي تكاد تختفي في البحر الأحمر بسبب الحصار اليمني. إيران ترسم معادلات ردع جديدة والمواجهة تتصاعد مع واشنطن. الضفة الغربية تصعيد الاحتلال واتساع دائرة المواجهة. البداية مع موضوع الساعة وما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة استطلاع واستهداف ناقلة نفط سعودية. فجراً أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم، وذلك بسلاح مناسب. وقبل ذلك كان المتحدث باسم القوات المسلحة أعلن عن عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية NCC غزال بعد خرقها لقرار حظر الملاحة البحرية المفروض على السعودية. وأوضح العميد سريع في بيان نشره على منصة التليجرام أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن الناقلة رفضت الاستجابة للنداءات والتحذيرات قبل أن تجبر على التراجع والعودة. وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. ويرى مراقبون أن ما جرى حتى اللحظة وما سيجري لاحقا بإذن الله يؤكد بما لا لبس فيه أن اليمن بات يمسك بالزمام المبادرة عبر ضرب عصب الاقتصاد السعودي، واضعا أهم المنشآت الحساسة في دائرة الاستهداف دون مخارج واقعية لمأزق نظام الرياض ما لم يستجب لمطالب اليمن المحقة والمشروعة. الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد يؤكد أن استمرار التصعيد يهدد بشلل أكبر في صادرات النفط السعودية ويعمق اضطرابات سوق الطاقة العالمي.
6: الحقيقة اللي حصل، إذا بدي لخصه هيك بشكل سريع قبل ما أجاوب لو سمحت على سؤالك، باب الاحتياط اللي لجأت له الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة إقفال مضيق باب المندب أو خلال العدوان المتكرر على إيران، هذا باب الاحتياط بفعل الغباء السعودي بالهجوم على مطار صنعاء ورد الفعل اليمني أقفل. يعني عم نحكي نحن اليوم عن تأثيرات كبيرة جدا إلى علاقة باضطرابات بسوق البترول العالمي، إلها علاقة بخسائر. يعني ربما هذا القرار واحدة من مفاعيله من تداعياته هي وقف القصف الأمريكي، أحد أسباب توقف العدوان الأمريكي على إيران الآن، لأنه باستمرار هذا العدوان وإقفال مضيق هرمز مع الشلل اللي حصل بالصادرات السعودية اللي كانت النفطية اللي كانت عم بتشكل شريان الاحتياط، سيحصل اضطراب في سوق النفط العالمي مؤثر جدا جدا جدا على الإدارة الأمريكية وعلى كل حلفاء. بهالمعنى عم بحكي أنه الخسارة واسعة كتير. أما إذا ما نجي للسعودية وللتأثيرات اللي تفضلت فيها، نحن اليوم أول إجراء اليوم إعلان أرامكو أنه بدأ ترفع، يعني على كل شحنة نفط بدأ تروح على آسيا في حال قدروا يمرقوها على الميناء باتجاه مصر ويطلعوها البحر المتوسط باتجاه آسيا، كل شحنة 10 مليون دولار، عم نحكي عن كل برميل ارتفاع 5 دولار. وهيدا ال 5 دولار هي مش ربح متزايد، هيدي كلف الشحن اللي عم بتصير، مع كلف الشحن عم نحكي عن كلف التأمين، عم نحكي عن كل شيء. إذا على كل برميل نفط اليوم التقديرات لم أدرتها وول ستريت جورنال، لم أدرتها المصادر، 3 مصادر إلى علاقة بأرامكو، إنه على كل برميل نفط ارتفاع 5 دولار، عم نحكي عن رقم مهول. وهيدا إحنا بعدنا ببداية الحملة، يعني في حال أصروا وشفنا التدرج اللي حصل بالحملة، يعني شفنا انضرب مصفات، انضرب خزان، انضرب خط أنابيب الأساسي اللي موجود، انضربت مرافق. يعني نحن اليوم بعدنا إذا العدوان السعودي استمر، ردة الفعل اليمنية حكمها ستستمر وتتصاعد. إذا نحن بعدنا بالبداية، إذا بالبداية اليوم شفنا انخفاض صادرات السعودية أكثر من 50%، شفنا اليوم السفن السعودية عم بتعيش والمرافق السعودية عم بتعيش اللي عاشته اليمن 12 سنة بفعل الحصار السعودي والعدوان السعودي. إذا نحن عم نحكي عن عملية تراكمية، ما حدا اليوم بيقدر يتنبأ فعلياً شو انعكاساتها، شو خسائرها، شو تداعياتها، سواء على السوق السعودي المباشر وعلى السوق العالمي اللي هو معتمد على السوق السعودي بالتفافه حول الموضوع اللي عم بيصير بمضيق هرمز. هذا السبب انا بعتقد احنا قدام مسار، ويعني انا كمراقب ما كنت بصدق هذا الجنون السعودي بالتوقيت بس هاجموا مطار صنعاء، لانه هذا الغرور وهذا الجنون وهذا الاجرام ما بيقدر الواحد يتنبأ بتصرفاتهم. اذا استمروا بهذه الطريقه حكما نحن قدام اليوم شلل كامل للنفط السعودي سواء الداخلي او تأول انعكاساته بالسوق العالمي، وبالتالي حجم تراكم من الخسائر وليس ربح فائت فقط، لانه احنا اليوم عم ننتقل من الربح الفائت من عائدات كان مفترض تتحصل ما تحصلت بفعل تعطل عمليه التصدير، الى خسائر مباشره، الى علاقه بالانبوب، الى علاقه بالمرافق، الى علاقه بالمصفات، وهيدي كلها لها انعكاسها على كل اسواق العالم وعلى كل الاتفاقات والعقود الاجله.
5: كما يضيف الدكتور حسن مقلد أن القدرات اليمنية تمنحها أوراق ضغط اقتصادية قادرة على إحداث شلل واسع في البنية النفطية السعودية.
6: شوف اليمن يعني دائما يعني بيعجز الإنسان كيف بده يشكر اليمن أو يوجه له تحية على كل شيء عمله، ولكن اليمن بحرب طوفان الأقصى وأسناد فلسطين وأسناد لبنان، التجربة اللي عملها اليمن بتعطيل وإقفال نهائي لمرفق إيلات، الصواريخ اليمنية دور الاقتصادي الأساسي اللي لعبته بارتفاع كلف حركة البضائع بالكيان المغتصب، التعطيل الحقيقي لسلاسل التوريد باتجاه الكيان الصهيوني وهي على بعد آلاف الكيلومترات عن اليمن، أثبت جدوى وفعالية استثنائية. هيدا موديل بالموضوع الاقتصادي يعني له محل خاص. لهيدا السبب إذا قدرت اليمن تعمل اللي عملته بموضوع فلسطين المحتلة، فكيف بموضوع السعودية اللي هي أقرب، اللي هي متداخلة، اللي هي عندها إمكانات متاحة أكثر بكتير لتعطيلها. إذا لهيدا السبب بالتأكيد وهذه مش رغبات وعواطف، هذه وقائع. اليمن عنده كل الإمكانات للتعطيل الاقتصادي الكامل، للشلل الكامل، بعتقد عنده كل الإمكانات ليفك الحصار عنه فعلا بهذا الأمر. وهون مهما كانت الغطرسة السعودية، الأمر الواقع والخسائر والحاجة الدولية لهذا الموضوع رح تفرض عليها فرض أنها تعمل تسويات وتقبل تتنازل وتفك هذا الحصار. أنا بعتقد أنه بس قلت إحنا ببداية مسار، بالتأكيد وبس بحكيت بالبداية انه النموذج بضرب مطار ابها شو عطى النموذج؟ عطى النموذج انه الامريكان اليوم ما قادرين يدافعوا عن قواعدهم العسكريه، فما راح يقدروا يدافعوا عن المنشآت البنية النفطية السعودية اللي هي متعددة وواسعة. والخبرة اليمنية اللي اكتسبتها بعد كل هالحروب اللي حصلت والتطوير اللي صار، كل العالم بيعرف اليوم انه في امكانات كبيرة للتعطيل وللشلل وتدريب الخسائر. هذا سبب بعتقد انه هذا سلاح فتاك جدا والاعداء بيعرفوا قيمته، وبعتقد انه محورنا لحظة اللي ببلش يستخدمه رح يجني ثمار افضل بكتير.
5: وفي مرصد 60 دقيقة، ضربة شريان النفط تربك السعودية بين اتهام العراق وإعلان صنعاء، تخبط أم هروب من الحقيقة؟ في تطور يعكس حالة من الارتباك الواضح داخل دوائر القرار السعودي، وجادت الرياض نفسها أمام روايات متناقضة عقب الهجوم الجوي الذي استهدف مسار إمدادات النفط شرق وغرب المملكة، بعدما سارعت إلى اتهام جهات عراقية بالوقوف وراء العملية قبل أن تعلن اليمن بشكل مباشر ورسمي مسؤوليتها عن الهجوم، الأمر الذي وضع الرواية السعودية في دائرة التشكيك وأثار تساؤلات حول أسباب القفز إلى اتهام العراق. وزارة الدفاع السعودية سارعت بإعلان اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة زاعمة أنها انطلقت من الأراضي العراقية في محاولة لاستهداف منشآت نفطية حيوية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، لكن هذه الرواية لم تلبث طويلا لتسقط بعد إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تبني اليمن المباشر للعملية العسكرية، مؤكدا أنه تم استهداف نقاط حساسة في منظومة إمدادات ونقل النفط الخام الممتدة من شرق المملكة إلى ميناء ينبع. كما أوضح أن الهجوم جاء ردا على الخروقات السعودية بالمسيرات للأجواء اليمنية. وبين الرواية السعودية والإعلان اليمني برز تناقض لافت أعاد فتح باب التساؤلات حول دقة الاتهامات التي وجهتها الرياض، وألقى الضوء على حجم الإرباك الذي رافق تعاملها مع الهجوم في وقت يتزايد فيه الحديث عن تحديات أمنية تواجه البنية النفطية السعودية في ظل تصاعد المواجهة مع اليمن. هذا المشهد بهذه التفاصيل وتفاصيل أخرى في فقرة تحليلية يقدمها المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
7: من الواضح بأنه الموضوع اليمني فتح ولن يغفل، ودعونا نبدأ من الهجوم الأخير اللي نفذه اليمنيون واستهدف مخازن أو خزانات نفط في جازان أو جيزان وفي ينبع، وكانت الأضرار كبيرة، ووفق التقارير حتى اليوم الحرائق ما زالت مشتعلة. كان ملفت في ذاك كيف تلك الضربة بالبيان اليمني أنه استخدم اليمنيون لأول مرة عشرات الصواريخ والمسيرات، والحديث عن كم كبير من الصواريخ، وكانت ضربة قاسية جدا. بعدها لم ترد المملكة العربية السعودية، وأنا أعتقد السبب الرئيس في هذه المسألة هو قساوة الضربة، لأنه هذه الضربة شو بينت؟ أن اليمني سيذهب بعيداً، بدأ بسقف عالي ولديه قدرة عالية جداً، أكبر وأكثر بكثير من الضربات الأخيرة اللي حصلت بجدة عام 2022 اللي كانت أيضاً في مراحل تصاعدية ولم ترد. هذه نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها، لماذا لم ترد؟ هل بسبب العامل الأمريكي أم بسبب قساوة الضربة؟ قساوة الضربة أنا شوفوا، أمريكا لا تحمي أحد، أمريكا تستخدم مقدرات المنطقة لإشعال الاشتباكات في المنطقة بين دوله وتبقي التوترات مفتوحة بكل الأحوال. واشنطن لا تحمي أحد، نعم تستخدم أراضي دول المنطقة وقواعدها للاعتداء على دول أخرى، لكن هي لا تحمي أحد إلا لمصلحة إسرائيل بكل الأحوال. هذه الضربة كانت قاسية، طيب ولم ترد، لكن أبقى اليمنيون على الحصار على الموانئ السعودية، وشوفوا تقارير السفن والملاحة والتأمينات إلى آخره. بالأمس يعني نزل النفط ليش؟ لأنه وقف الضربات بإيران، هذا لعب في شيء أكثر قساوي صار بالبحر الأحمر. يعني من مش أكثر لكن قاسي أيضا بكل الأحوال. إذا نحن قدام مشهد صعب صعب على المملكة العربية السعودية، هي تعلم ذلك. بحكي أنا بتجرد هلأ، هو اللي بيعطوا مواقف شو بدكم فيهم، بقي الحصار واليوم صار هيدا الهجوم، خلينا نتوقف عنده. مسيرات فوق الأردن، طلع الإسرائيلي قال تعاملنا مع مسيرتين خارج الأجواء، طلع بعده بساعة الجيش الأردني قال نحن سقطنا مسيرتين إلى آخره وتعاملنا معهم كانوا فوق الأردن. شوي بيطلع البيان عن وزارة الدفاع السعودية، مسيرات من العراق حاولت استهداف منشآت نفطية في الرياض والمنطقة الشرقية وتصدينا لها، وهذه الجماعات مدعومة من إيران، ميليشيات مدعومة من إيران، وبنوا موقفا سياسيا سواء في بيان وزارة الدفاع لبيان هو يعرف، لأنه طلع مش عارف المسيرات. والمسألة الثانية والمهمة جدا أيضا أن هذه المسيرات سرعان ما تبين أنها من أين أتت، طبعا عفوا قبل في بيان الخارجية السعودية كذلك الأمر صواب باتجاه إيران. طيب منين إجت هذه المسيرات؟ بعد أقل من ساعة من البيان السعودي بيطلع البيان اليمني، طلعت هذه المسيرات اللي كانت عم بتشغل منطقة الشرق الأوسط مصدرها اليمن مش العراق، واليمني عم بيقول استهدف شو؟ نقاط نفطية حساسة بتنقل نفط من وين؟ من المنطقة الشرقية بالسعودية إلى ينبع، لأنه في تركيز على ينبع، هذا بالبعد في تركيز على ينبع، ينبع اللي بتصدر عنه نفط من خارج هرمز، وهو يعني متنفس للمملكة العربية السعودية، اليمنيون يعملون على ضربه وتعطيله أو تبيان القدرة على تعطيله. بعتقد من سنوات هن كانوا يستعملوا استهداف بينبع وكان أيضا له تأثير غير جيد على المملكة العربية السعودية. إذن هون عملوا هذه العملية، طلعوا اليمنيين هلا لحد هلا انسحب بيان وزارة الدفاع السعودية ولا طلعت تصريح. مشكلة يعني إن أنت قيمت وقلت إيران وميليشيات إيران عفوا لتقول إيران ومن العراق شوي بيطلعوا من اليمن، علينا فيهم يشتبوا العراق وحطوا اليمن. ما بحكي هلا لأنه حيتهموا إيران، هيدا بده صرف سياسي إنه إيران إلى آخره. مهم لأنه هيدي السياسة دائما القفز عن موضوع اليمني والذهاب نحو إيران أثبتت عدم جدواها على مدى سنوات. السؤال اللي مفاجئ صراحة إنه ليش اليمنية عملوا هيك؟ اليمنيين عملوا هيك لأنه في مسيرات سعودية حلقت بالأجواء اليمنية، كرمال هيك ضربوا نفط. شوف المعادلة اللي عم بيرسخوها، إذا مسيراتكم السعودية وغيرها بتطلع عنا نحن منرد ونضرب، علما هني من أيام سقطوا وعرضوا صورة مسيرة سعودية بير أدار شي أسقطوها وعرضوا عملية إسقاطها وصورها وكيف عم تشتغل متطورة جدا يعني. بس رغم هيك شوفوا شو عم يعملوا هن، لأنه بتعرفوا باليومين الثلاثة مثلا بعض الحملات بالفريق المدعوم من المملكة العربية السعودية باليمن، هذا بيطلع بيكسفوه مش قاسي، بيعمل هجوم ومش عامل هجوم، كيون مثل ما هني هيك صار يحط صور نحن نراقبكم، جايب صورة لشيحني قال وقفي وهيك روق شوي وروق، يعني مش هيك الصراع أكبر من هذه التفاصيل والحملات الإعلامية اللي ما قالها معنى يعني اللي هي مش صح. فشوفوا الفكرة وين، إنه عن جد أنا استغربت صدقا أي واحد مستغرب اليوم اليمني لأنه في مسيرات، يعني مثل هول بسمعهم بلبنان مسيرة أو فوق غزة، تصوروا أنتم بلبنان مسيرة وهم بيضرب بحيفة مثلا، هلا مش حبتصيرش يا بلبنان لأنه الحسابات مختلفة والقدرات وكثير من المسائل، بس إنه هذا السبب اليمني. هذا سبب أول شيء له علاقة تبيان القوة وتبيان القدرة والجرأة والقرار اللي موجودين عند اليمنيين، مثل ما الأمريكان كان عنده مشكلة مع الإيراني هو الجرأة والقرار، ما في تردد لما بيحط هدف بده يمشي عليه. أنا من وجهة نظري مش من مصلحة المملكة العربية السعودية إنها تروح تعمل ردة فعل، ولأنه رد فعل عسكري، لأنه رد الفعل العسكري هي نتيجته واللي صار بجيزان وبينبع قبل نتيجته. يجب مقاربة الملف اليمني بواقع مختلف، يجب مقاربته. الواقع باليمن لا يمكن أن يستمر كذلك، لأنه كنا نقولها دائما اللي عنده رؤية 2030 ونظم كأس عالم وفي استثمار بالسياحة واستثمار بالتنمية وبالشو اسمه بالرياضة وفي مشاريع تنمية ضخمة جدا، هيدي بدها هدوء، هيدي بدها هدوء، هيدي بدها انك والهدوء منين بيجي؟ انك تروح على الملف اليمني وتعالج بطريقة تانية بعيدا عن الضغوطات الأمريكية. لأنه برجع بقول الأمريكي بيعطيك ضمانة وبيقول لك دروب وبيقول لك بس ما بيعمل لك شيء، يعني لا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية شيئا للمملكة العربية السعودية. ومصلحة المملكة العربية السعودية مقاربة الملف اليمني بشكل مختلف، إذا ذهبت إلى مقارباته بواقع مختلف خلص شالت إيدها من اليمن، سيكون لها جار أنيق تشيك ولا يعتدي عليها، ويمكن أن تقيم شراكات معه كبيرة جدا ويعم استقرار كبير جدا في السعودية وبالمنطقة. رغما عن الأمريكي يجب أن تسير أمور بهذا الاتجاه. طيب هاي الصورة اللي عم بتصير هلأ كلها برجع عن هاي دي نقطة مهمة يعني وأتمنى متابعتها، يعني هذا الاستهداف وبأسبابه، أسبابه غريبة طبعا، بتبين عن قديش اليمني قافز إلى الأمام، واللي صار بالجيزان واللي صار بينبع وضرب مطار صنعاء والرد بالحديدة والرد على الرد، هيدا كله جزء من المسار بالمنطقة. هيدا بيعطينا صورة عن إذا المنطقة اشتعلت وين ممكن تروح، وين ممكن تروح. أنا مصر إذا اشتعلت المنطقة كان البعد الطاقة سنرى سوادا يلف كل المنطقة، كل المنطقة، وكارثة، كارثة على المنطقة وكارثة على العالم. اللي اليمني عم بقول هو موجوع، ما فيك يعني صعب علاج الوجع بانه شو انه نقول لا هو مش موجوع او هو موجوع بس مش مني، ما بيمشي الحال. المقاربة الواقعية والمنطقية اليوم في خارطة الطريق بتنوضع على الطاولة وبتتنفس بمدة زمنية محددة، واليمني بيروحوا بيعملوا انتخابات بيسووا منا أزمة، هاي بتنحل بكبسة زر، يوقف التمويل من الطرف الثاني بيمشي الحال كمان. لذلك اللي صار اليوم هذا الواقع هو هيك. اليوم ما حدا بيقدر شوف هيدول بيطلعوا بيجاملوا، عشو عم بتجامل يعني؟ انه هاي الامور هيدي واقعيتها. ما اللي عم يشتغل سياسي بيعرف انه هاي الحقيقه، ولما بتجي المملكه السعوديه بتقدر انه هاي الحقيقه، ما بتقدرش على حكياتك انه هيدا الواقع. فيك توصف الامور فيك تنصح. انا مثلا شخصيا من مبدا النصح انه يجب ان تكون العلاقه بين اليمن والسعوديه علاقه جيده وممتازه. كيف؟ ملف اليمن بده حل بمقاربه سياسيه وواقعيه ومنطقيه، وان السعوديه طرف في هذه الحرب وليست هي في طرفين يمني مثل ما بتصوروا هي الرأي. لا لا لا، ولا مرة كان هيك. الأذنات للطيران بدها تطلع من التحالف، لأنه تركي المالكي هو متحدث باسم الدفاع ومتحدث باسم التحالف كل يوم منهم، واللي قبله اللي كان نسيت اسمه هو اللي أعلن هذا الموضوع وماشي. ما عم توصل لصفن، لا ما عم توصل لصفن، إذا وصلت توصل متأخرة وعليها تراكم ضرائب ومماطلة، واضحة الأمور. إذا المقاربة هيك، واليوم اليمن بيقول لكم رفع سقف اعلى، مش رفع حصار، رفع السعوديه يدها عن اليمن، هذا اللي عم يرفعوه وهذا اللي عم يحكوه. لذلك اني لك فرحين بهذه الطريقه. العلاج هو حوار جدي وسريع، انه في ارضيه له بين الطرفين، بين الطرفين، وهذا بوفر كثير على الموضوع.

0: شاهد وشواهد. مجلة بريطانية متخصصة تقول ناقلة النفط السعودي تكاد تختفي في البحر الأحمر بسبب الحصار اليمني. كشفت مجلة بريطانية متخصصة بأخبار النقل البحري والتجارة الدولية وحركة السفن أن ناقلات النفط السعودي تكاد أن تكون شبه منعدمة في البحر الأحمر، وذلك بعد مرور أسبوع من إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض الحظر على الملاحة السعودية. وقالت مجلة لويدز ليست في تقرير حديث لها إن حركة ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر كادت تختفي مع عدم تسجيل أي ناقلات للخام منذ 23 من يوليو الجاري، في إشارة إلى أن شركات الشحن البحري الدولية أوقفت التعامل مع السعودية بعد مرور 3 أيام فقط من إعلان الحصار اليمني. وأضافت المجلة البريطانية أن ما لا يقل عن 11 ناقلة أوقفت بث إشارات التتبع قبالة ميناء ينبع عقب إعلان الحصار البحري اليمني، ولفتت في تقريرها إلى أن تعطل مسار الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر يهدد بفرض طرق أطول وأكثر كلفة. ويرى مراقبون أن هذا التقرير وما سبقه من تقارير دولية يؤكد أن السعودية مقبلة على أزمات اقتصادية مكلفة، ما يضع النظام السعودي أمام تحديات غير مسبوقة. وفي هذا السياق يؤكد الباحث في الشؤون الاقتصادية يعرب خير بك أن الخسائر التراكمية للهجمات اليمنية تضرب أقوى نقطة ارتكاز في الاقتصاد السعودي، وأن ثلثي العقود القادمة مهددة بالإلغاء.
1: عمليا هذا الخبر يعني يأتي استكمال لإشكالات أكبر، يعني عمليا هذا الحديث اليوم عن الأضرار التي حصلت هي رغم أنها تأتي كأضرار رقمية محددة، ونتحدث مثلا 400,000 أو نتحدث عن أرقام خسائر مادية محددة، الخسائر تكون أكبر من هذا بكثير بسبب الخسائر التراكمية من هذا العمل. يعني اليوم هناك إشكال نحو العاملين في هذه المنطقة بكل أرامكو حتى

0: تحديدا غادروا جميعا في هذه المرحلة، ومن بقي بقي عن بعد يعمل في مناطق بعيدة عنها. هذه الإشكاليات تراكميا تعتبر بأنها ضربة لأقوى نقطة وارتكاز اقتصادي في السعودية، ما يعتبر يعني إشكال كبير بالنسبة للاقتصاد السعودي الذي يعاني أساسا إشكالا بنيويا بسبب طول هذه الحرب والحصار وتغيير المسارات، حيث كانت من هرمز باتجاه باب المندب، وهذا كلف كثيرا من اللوجستيات ومن التجهيزات، وإن وصل إلى هنا اليوم الحصار يأتي باب المندب، بالتالي اليوم البحث عن ملف آخر. هذه كلها تسبب ضعف بالثقة بهذا الاقتصاد، ضعف بالكثير من العقود القادمة التي كان يمكن أن توقع. يعني اقتصاديين سعوديين تحدثوا بأن ثلثي العقود التي كان يجب أن توقع خلال الشهرين القادمين أصبحت مهددة، وأغلبها قيد الدراسة ربما يلغى. الحديث عن أن تكاليف التصنيع سوف ترتفع كثيرا، مواجهة هذا الخطر الذي سوف تجري ويتم دعمها عبر الحياة بشكل عام في السعودية، أيضا سوف تواجه ارتفاع كبير بالتكاليف. يقابل هذا الأمر الإشكالية الكبيرة نحو ما يسمى التأمين ونحو ما يسمى العمالة العليا، أي عمالة الخبراء وما أعلى، وخصوصا الخبراء الأجانب وغيرهم، وبعضهم شركات تأتي شركات توظيف. هذه كلها أيضا تواجه ارتفاعات مضاعفات في عقودها في تكاليفها، تواجه مضاعفات لتكاليف أمنية أخرى، ناهيك عن الحجم الاقتصادي الكبير جدا من الفاقد الاقتصادي بسبب توقف العمل في بعض النقاط، وخصوصا عندما تحدث عن جيران تتحدث عن يعني عن أكبر نقطة في إيران.
1: كما يرى الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة الخطر، وأن أزمته البنيوية قد تستغرق ما بين 8 أشهر إلى عام للتعافي، مع احتمال إطالة المدة إذا استمر التصعيد.
0: يعني على فكرة الاقتصاديين السعوديين أنفسهم يتحدثون بأن هذا الحديث كان في الشهر 6، كان الحديث بأن أكثر من 2 آخرين سوف ندخل في مرحلة تدخل الاقتصاد السعودي بشكل كامل عام، هذا قبل اليمن حتى. مجرد الحرب وإغلاق مضيق هرمز والإشكال الأمني في مضيق هرمز في المنطقة، يتحدث أنه خلال 2، يعني تقريبا 7، تدخل السعودية في مرحلة الخطر، إن كان من ناحية الشركات التي بدأت تصرح بعض الموظفين، الشركات التي بدأت تحاول أن تبحث عن طريقة للعمل دون وجود دوام الموظفين على الأرض، تسريح بعض الموظفين، توقف تصدير النفط والذي يعتبر يعني قطع لشريان المال الأساسي الذي يدعم السعودية. هذه الإشكالات كلها وإضافة لها ما يتم تجميعه، لأن هناك تعويضات كبيرة سوف يطلبها ترامب منهم وهم بدأوا بتجهيزها من الآن، هذا كله يجعل الاقتصاد السعودي في الشهر في نهاية 5 أو 6، كان حديث الاقتصاديين أن 2 آخرين تدخل السعودية في مرحلة الخطر، فما بالك بعد أن تضاعف الخطر اليوم مع وجود إشكال الذي اختلقته السعودية في مع اليمن، والذي سوف يزيد تكاليف النقل أولا، يزيد الأضرار ويزيد حتى توقف بعض منشآت النفط والأشكال الأمني القادم. بالتالي بالتأكيد السعودية إذا تجاوزت 2 آخرين أيضا، وهذا واضح ومؤكد، سوف تدخل في أزمة بنيوية اقتصادية لن يمكن معها العودة إلى ما كان قبل الحرب، قبل مرور تقريبا بين 8 أشهر والعام حتى تستطيع أن تعود لما كانت، فما بالك إذا طالت فترة أكثر أو تم التصعيد لأن يستهدف مواقع أكثر. السعودية أرامكو أيضا بشكل أيضا في العمق، سوف تكون تكاليف أكبر بكثير من تحمل.

0: تتصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مع تأكيد طهران أن قواعد الاشتباك دخلت مرحلة جديدة تقوم على تحميل القوات الأمريكية في المنطقة كلفة أي استهداف لها، بينما تؤكد القيادة الإيرانية أن الأزمة تجاوزت مسألة الوساطات لتصبح أزمة ثقة مع واشنطن والتزاماتها في ظل غياب مؤشرات على استئناف مسار التهدئة. فأي مستقبل للعلاقات في ظل التوترات الراهنة بين إيران والولايات المتحدة وأيضا دول الجوار؟ تفاصيل أكثر مع الكاتب والباحث السياسي اللبناني الدكتور إسماعيل النجار.
1: الأمر معقد جدا يعني بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أي حلول في الأفق. دائما أمريكا ما كانت تفشل كل الاتفاقات التي يعني توقع بين البلدين، وهناك تجربة مريرة وكبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام ودونالد ترامب بشكل خاص. لذلك إيران اليوم ترفض رفضا قاطعا يعني العودة إلى الوراء، أن تعطي مهلة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة التخزين والتذكير والتسخير وإعادة تنظيم الصفوف. أعلنتها إيران علنا المفاوضات تحت سنة الرماح، نحن لن نلدغ من جحر مرتين. اليوم أمريكا يعني التي تعاني ما تعانيه من خلال هذه الحرب، تخفي خسائرها العسكرية، تخفي خسائرها البشرية، تحاول قدر الإمكان يعني أن تطفي جوا من الظلمة على ما يجري في الخليج العربي. تسببت لدول الخليج العربية الدول الآمنة بدمار، بخراب، بركود اقتصادي، برحيل رؤوس أصحاب يعني أصحاب رؤوس الأموال، بهجرة الأدمغة بصراحة يعني خصوصا في الكويت والبحرين والإمارات. وهناك مشكلة عقيمة في مسألة تأمين الغذاء لدول منطقة الخليج العربي والمياه المعلبة، مشاكل كثيرة تسببت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك على أن أمريكا تسعى من أجل تسليح السعودية بالسلاح النووي من أجل مواجهة دموية بين الجمهورية الإسلامية والجمهورية والمملكة السعودية ودول الخليج في المنطقة في السابق. ما يجري اليوم أكبر مما يتخيله عقل أي بشري. أمريكا تصريحاتها من يسمعها يقول أن إيران انتهت، جيشها انتهى، قوتها العسكرية انتهت، البحرية، الجوية، ولكن على الأرض نرى أنها لازالت تمسك بالقرار، تمسك بزمام المبادرة، تغلق مضيق هرمز، من يذهب باتجاه الممر غير الآمن تتفجر به الألغام البحرية. أمريكا عاجزة وغير قادرة عن تمرير حتى سفنها عبر مضيق هرمز. والتصريحات من البيت الأبيض عادت ما بقوله البدو، قتلنا، ذبحنا، دمرنا، سوينا، وهن مش مسويين شيء، ما في شيء. نحن نعترف أن إيران تلقت ضربات وضربات قاسية ومريرة، ولكن يعني يجب أن تتعلم أمريكا وقيادتها من الدرس، أن في إيران قادة يشبهون الإمام الحسين وأنصاره في كربلاء. هؤلاء لا يبغون الموت، والشعب الإيراني بكل قوته يخذ خلفهم. حاولوا قدر المستطاع أن يضعفوا إيران من الداخل، أن يضبطوا النظام، لم ينجحوا في ذلك. حاولوا ضرب القدرات العسكرية، لم ينجحوا في ذلك. هناك صور لأقمار صناعية دقيقة وصلت إلى الجمهورية الإسلامية، قامت بموجبها بقصف هنجارات محددة في الأردن، كان في قاعدة السلطي أو في قاعدة الأزرق، دمرت فيها غرف العمليات المركزية، دمرت مركز الأمازون العالمي للمعلومات في البحرين الذي أعمى بصيرة الولايات المتحدة الأمريكية. كل شيء استخدمته أمريكا بوجه إيران. هل بقي شيء بغير السلاح النووي؟ يعني هل إيران ستسمح لأمريكا أن تبقى على هذا المنوال جولة من 10 أيام يقومون بقتل الشعب الإيراني فيها، وثم يطلبون هدنة 10 أيام للتسخير؟ وهل إيران ملزمة أن تساعدهم في تسخير أنفسهم لقتل شعبها وقصف قواعدها ومنشآتها الحيوية؟ هذا أمر. الأمر الآخر الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو تحذير إسرائيل من مغبة الدخول في هذه المعركة، لأن أمريكا، هذه واحدة من المعلومات الدقيقة والمؤكدة، أمريكا تحتاج إسرائيل كأرض آمنة في الخلفية من أجل تهريب ضباطها وجنودها، ولكي تكون عبارة عن مخازن لوجستية تدعم قوتها في الأردن وفي منطقة الخليج، وأيضا لأنها لم تعد تمتلك ما يكفي من صواريخ الباتريوت وغيرها من أجل الدفاع عن إسرائيل. خفيفا للضغط العسكري، وحصرت النار أمريكا في جبهة الخليج وإيران. يعني العرب لو كان في براسهم درة عقل ودرة كرامة أو عندهم شجاعة ما بيقبلوا أن تكون الحرب على أراضيهم. لماذا لم تقاتل أمريكا إيران من خلال الأراضي الفلسطينية من خلال الكيان الصهيوني مثلا ويبقى الخليج آمنا ولن يكون هناك أي ضرر على الخليج ومنشآته؟ لكن أمنت إسرائيل وأحذرت نتنياهو من الدخول في هذه الحرب وقالت نحن لا نحتاج إلى قوة النيران الإسرائيلية، ابقوا على حياد ليبقى ما خططنا له يعني آمنا وسالما. وبعدها دول الخليج تهدد وتزبد وترغي وترسل طائراتها سرا لتقصف الجمهورية الإسلامية. بكل الأحوال المعركة قوية جدا، ستشتد ضربتها، وأظن أن المعركة ستأخذ منحى إقليمي، لن تبقى محصورة ضمن إطار ضربات متبادلة. ولكن إن أخطأت أمريكا وقامت بعمل بري سيكون الرد الإيراني بعمل بري، وسيدفع الثمن من ساند أمريكا في دول الخليج.

0: أما الخبير العسكري العميد المتقاعد في الجيش التونسي توفيق ديدي فيتساءل كيف شكلت الجغرافيا والتاريخ مسار المنطقة من الثورة الإيرانية إلى صراعات اليوم.
1: إذا أردنا أن نفهم ما يحدث الآن أو أود قبل كل شيء أقول أن نحن الآن في مفترق طرق وأمام فرصة ذهبية لأول مرة بعد 40 عام، فرصة ذهبية لرتق الصدع وتوحيد الأمة الإسلامية. ما حدث اختاره الله أن يكون فضحا لقوى استعمارية بعينها جثمت على أنفاس العالم العربي والإسلامي. وإذا أردنا أن نفهم بالضبط ما يحدث لابد أن نرجع قليلا ونقرأ التاريخ صح. لماذا قامت الثورة الإيرانية؟ ما الذي يدرس تلك الحقبة من الزمن يرى أن العالم العربي الإسلامي كان مقسما بين قوتين مهيمنتين، بين روسيا وأمريكا. وأظن أن يكفي أن ننظر الخريطة العالم العربي الإسلامي نفهم الأمر. المغرب مع أمريكا، الجزائر تابعة للاتحاد السوفيتي، تابعة كانت أو موالية للاتحاد السوفيتي، تونس كانت موالية لأمريكا، ليبيا موالية، هكذا دولية كأني رقعة شطرنج بيضاء وسوداء. يعني مستحيل بشي يتركوا يعني جزء دول يقتربوا من بعضهم بعض. ثم نرجع الآن لماذا قامت الثورة في إيران. الثورة قامت في إيران لأن أمريكا اعتبرت تلك المنطقة كخزان نفط عملاق. كل بلدان الخليج بما فيها إيران كانت تعتبرها مكان لاستخراج النفط وحق من حقوق أمريكا، كما قالها هنري كيسنجر، قال النفط غالي ولن نتركه للعرب. إذن انطلاقا من هذه الفكرة كل بلدان تلك المنطقة كان لابد لها أن تدخل بيت الطاعة. لما حدثت الثورة في إيران حدثت لأسباب منطقية. الشعب الإيراني شعب مسلم، شعب محافظ، وما فعله السافاك والشاه كان يجر البلاد إلى الفجور وإلى النمط الغربي الذي لا يشبه تقاليدنا الإسلامية ولا ديننا بأي حال من الأحوال. إذن الشعب الإيراني هو الذي قام بالثورة. البعض يظن أن هناك قادة دينيين هم، لا لا، أنا أظن أن الشعب الإيراني هو الذي انتفض لما يراه. ويكفي أن وأنا خبير أمني وعسكري أن نستنبط ما فعله السافاك. ما فعله السافاك في الشعب الإيراني لم يشهد له العالم مثيلا إلى حد اليوم. يعني كانت أمور غريبة وعجيبة، وتعذيب وقتل وتشريد واختفاءات، يعني شيء رهيب. ثم قامت الثورة، الثورة الإيرانية قامت. وطبيعي جدا كل الثورات في العالم لابد أن تمر بمرحلة نوعا ما عدم توازن. الثورة الفرنسية بقيت 150 عام للوصول إلى الجمهورية الخامسة. تونس قامت بثورة سنة 2011، 10 سنوات مرت كادت أن تنسف تلك الثورة، ثورة الكرامة. إذن منتظر في بداية الثورة الإيرانية أن تخرج بعض الشعارات وأن يعني نوع من يعني إطلاق العنان لما كان مخزونا في صدر الشباب الإيراني في تلك الفترة. ولكن الانزعاج جاء من أمريكا. لماذا؟ لأن خافوا أن تنتقل عدوى تلك الثورة إلى بقية الدول ويخسروا كل منطقة نفوذهم. القواعد الأمريكية التي تم وضعها في الخليج لم تكن لحماية البلدان الخليج، بل كانت لوضع الهيمنة أو اليد على تلك المنطقة وخيرات تلك المنطقة. إذن الآن لابد من قراءة دقيقة للتاريخ لنفهم المرحلة القادمة. أراد سبحانه وتعالى أن تقوم هذه الحرب العبثية، أنا قلت أنها من الأسبوع الأول أنها حرب عبثية وستخسرها أمريكا، واتصل بضباط كبار من أمريكا قالوا لي كيف تقول هذا الكلام من الأسبوع الأول. قلت لهم لسبب بسيط، هذه الحرب خسرانة لعوامل تاريخية جغرافية لطول خطوط الإمداد اللوجستي، إذن هي خاسرة من الأول لولا عبث ترامب وعدم عقلانيته ما كان لها تدوم أكثر من أسبوعين. إذن الآن المهم قلتها لبعض المسؤولين الإيرانيين قبل اندلاع الحرب، إذا أردتم أن تسحبوا البساط من تحت أقدام الأمريكان والصهاينة الذين لا لهم، ليس لهم أصدقاء، ليس لهم إلا مصالح، وتذكروا جيدا لما قامت الحرب وذهبوا لما يقال أنهم يريدون مساعدة الفيتناميين على ردع السوفيات، ماذا حدث؟ خرجوا وتركوا معناها الفيتناميين لحالهم وتم تقتيلهم من طرف فيتنام الشمالي، ورأيتم ما حدث. ثم خرجوا من أفغانستان وكلكم تلك الطائرة التي يعني كان يجري وراءها حلفائهم وعملائهم في أفغانستان، تلك الصورة المقيتة التي شاهدنا أن الناس يسقطون من الطائرة. هم يتخلون دائما على أصدقائهم عندما تنتفي المصالح. الآن فرصة ذهبية. فرصة ذهبية لماذا؟ إيران والبلدان العربية والإسلامية يجمعهم التاريخ، تجمعهم الدين، تجمعهم القيم، تجمعهم الجغرافيا.

وفي محور 60 دقيقة من إذاعة صنعاء الضفة الغربية، تصعيد الاحتلال واتساع دائرة المواجهة.

0: تطورات متسارعة في الضفة الغربية، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي لعملياتها العسكرية واقتحاماتها للمدن والمخيمات، مع تهديدات جديدة للعدو باحتلال مخيمات أخرى. فما خطورة هذا التحول؟ الجواب مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الحيلة.
1: خطورة ما يحدث بأن بتسلير سموتريتش يعبر عن سياسة هذه الحكومة، هذا ليس تعبير لوزير، وإنما نهج حكومة تسعى عمليا وواقعيا لضم الضفة الغربية، وضم الضفة الغربية يتطلب الاستيلاء على الأرض، تقويض السلطة الفلسطينية وإضعافها من خلال حصارها ماليا ومنع تحويل مليارات الدولارات لتبقى عاجزة عن إدارة الحالة المدنية بحدودها الدنيا في الضفة الغربية، التضييق على الفلسطينيين اقتصاديا، لأنه إذا تبعنا الاعتداءات المستوطنين واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلا شك أنها تطال المدنيين، تطال البيوت، تطال المزارع، تطال أيضا المرافق الاقتصادية، بمعنى أن الاحتلال والمستوطنين يريدون إضعاف الورقة الاقتصادية اللي هي عمليا مرتبطة بالأرض لتوفير حالة من الصمود المعيشي داخل الضفة الغربية. مجمل ما يجري في هذا السياق يهدف فيه الاحتلال إلى تيئيس الفلسطينيين وإشعارهم بأن هذه الأرض غير صالحة للسكن، غير صالحة للإقامة، وعليكم أن تبحثوا عن بديل. يبدو أن هذا الأمر أمر يعني قد يظهر بأنه من الصعوبة بمكان تنفيذه، لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدة خلق سياسة أمر واقع للوصول إلى هذا الهدف. وهنا أريد التذكير بتصريح بتسلئيل سموتريتش في شهر آذار مارس من عام 2023، منذ أن استلمت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة السلطة، قال نحن سنحول الضفة الغربية إلى مشروع استيطاني، والفلسطيني الذي يقبل المشروع الاستيطاني يمكن أن يبقى وفقا للشروط الإسرائيلية، ومن يرفض أمامه خياران، إما أن يقتل أو أن يهجر من الضفة الغربية. وأعتقد أن بتسلئيل سموتريتش إلى الساعة يسعى بشكل حثيث بدعم من هذه الحكومة لتطبيق سياسة التهجير في الضفة الغربية.

0: حول العالم. ترامب ونتنياهو وإيران، هل تقود الضغوط الإسرائيلية واشنطن إلى حرب جديدة؟ منذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل دونالد ترامب من لقاءاته المتكررة مع بنيامين نتنياهو منصة لبحث ملفات تتصدرها إيران ومستقبل المواجهة معها. لكن هذه المرة تأتي المباحثات بين الرجلين في ظل متغيرات جديدة بعد جولات تصعيد متتالية أظهرت صمود طهران وضيقت هامش الخيارات أمام الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وبينما يندفع قادة الاحتلال باتجاه استئناف التصعيد، تتزايد داخل واشنطن المخاوف من الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط بما تحمله من كلفة عسكرية وسياسية على إدارة ترامب. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بخياراتها وعدم تراجعها أمام الضغوط، مستندة إلى قراءتها لنتائج المواجهة السابقة. فهل ينجح نتنياهو في دفع ترامب نحو مواجهة جديدة مع إيران، أم أن حسابات واشنطن ستفرض مسارا مختلفا؟ في هذا السياق يؤكد الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز أن المجرم نتنياهو يدفع نحو جولة تصعيد جديدة، وقد تتوسع المواجهة إلى ساحات إقليمية أخرى.
1: نشوف هذا الرجل يعني ليس لديه ثقافة عسكرية أو ثقافة سياسية أو وما إلى ذلك من هذه النقاط حتى نقول أنه يمكن أن يأخذ بها. هذا الرجل رجل صفقات ورجل تجارة. هذا الرجل يريد أن يعني يجعل من اسمه اسما تاريخيا على كل الجهات. يعني هو يريد أن يقول أنا الذي فعل، يعني أن ترامب فعل كذا، هو الرئيس الاستثنائي الذي فعل كذا والذي فعل كذا والذي فعل كذا كذا كذا. هذا الرجل لديه جنون العظمة. يعني لاحظ أنه حتى جائزة نوبل بعد أن ارتكب هو ونتنياهو إبادات سواء كان في سوريا في سوريا أو في فلسطين أو في لبنان أو في غيرها، بعد أن ارتكبوا إبادات يريد أن يأخذ جائزة نوبل للسلام. فإذا هذا الرجل مهووس، يعني هذا الرجل مجنون إذا صح التعبير، لأنه حتى الأطباء النفسيين يتحدثون عن هذا الموضوع. فلذلك أنه هل يأخذ بهذا الموضوع، موضوع أنه هناك الملايين نزلوا إلى الشارع وهناك كذا وهناك كذا، لا، هذا الرجل لا يأبه إلى هذه النقاط. ما يأبه له فقط هو القوة. يعني عندما تكون قوية فقط هذا هو الذي يشكل الردع لديه. الآن هل أن نتنياهو سيعيد الموضوع إلى ما كان عليه سابقا؟ أنا بتقديري نعم. لماذا؟ لأنه قد يكون وأميل بشكل كبير جدا إلى أن من يتحكم بقرار الحرب والسلم هو نتنياهو وليس ترامب. حتى لو ادعى ترامب أنه يتحكم لهذا الموضوع، لاحظي أنه في كل مرة يجري اتصال بين الطرفين، يعني بين ترامب ونتنياهو، أو يجري لقاء بينهما، بعد ذلك يكون هناك تصعيد دائما. الآن أنا بتقديري هكذا، لكن هناك قراءة أخرى سعاد في هذا الإطار، أنه بعض المتابعين في الشأن الأمريكي يقول أنه لو لم يكن هناك جنازة للينزي جراهام الذي وصفه نتنياهو بأنه أكبر صديق لإسرائيل، لما كان هناك من لقاء بين ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر هذا البعض أنه هذا اللقاء لن يقدم شيئا ولن يؤخر شيئا بعدما كسبه ترامب من خلال الفترة الماضية من خبرة في مجال الحرب مع والعلاقة مع نتنياهو. ولكن أنا بطبيعة الحال لا أميل إلى هذه القراءة، أميل إلى القراءة الأولى التي تقول أنه نحن أمام جولة تصعيد جديدة قد لا تبقى في إيران أيضا، قد تتوسع أكثر، لأن نتنياهو يذهب لمناقشة موضوع إيران ولبنان وسوريا، ويحاول كما نقل أنه سيحاول أن يقنع ترامب بالبقاء في لبنان وفي سوريا. بقاء في لبنان في سوريا يعني هذا يعني أن هناك التصعيد.

0: 60 دقيقة انتهى، إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضرتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور الشباب في بناء المستقبل وإسقاط مشروع الهيمنة الصهيونية الأمريكية. الدفاعات الجوية بعون الله وفضله وتأييده تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي من طراز كاريال في أجواء صعبة. المقاومة العراقية تتوعد بالرد وتمنح الحكومة مهلة لطرد السفير السعودي وإخراج القوات الأمريكية. إيران تؤكد السيادة الكاملة على مضيق هرمز وتعبر عن الجاهزية لحماية الاستقلال. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد أحمد عبدالله أبو حورية عن عمر نهز 65 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن بالقوات المسلحة. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد وإخوانه بمناقب الراحل وإساماته البارزة وأدواره الوطنية بكل تفان وإخلاص، معربا عن أحر التعازي لأسرة الفقيد وآل أبو حورية في مديرية سنحان محافظة صنعاء. في السياق ذاته نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد أبو حورية مشيدة بأدائه في مختلف المناصب القيادية التي تقلدها، آخرها رئيسا لشعبة التعاقد والأجانب بدائرة العلاقات العامة، مشيرة إلى أنه قد تم مواراة جثمان الثرى في مسقط رأسه بقرية شيعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الشباب هم أمل الأمة والركيزة الأساسية لبناء حاضر الوطن ومستقبله، مشددا أهمية التأهيل المستمر لبناء أجيال واعية قادرة على إسقاط مشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونية. جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم 220 مشاركا ومشاركة من كوادر وزارة الشباب والرياضة في برامج تدريبية شملت دروسا من عهد الإمام علي لمالك الأشتر والمسؤولية العامة. وأشاد العلامة مفتاح بصمود وزارة الشباب والرياضة وجهود القوات المسلحة والقوة الصاروخية والطيران المسير، داعيا إلى توسيع البرامج التثقيفية لمواجهة المخططات التآمرية. شهد الحفل كلمات لكل من نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور يحيى المحاقري ونائب وزير الشباب نبيه ناصر، أكدت في مجملها على ترجمة مضامين الدورات إلى واقع عملي لتعزيز الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي من نوع كاريال تركية الصنع أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في حماية سيادة البلاد وممارسة حقها المشروع في الرد على أي انتهاك. دشنت أمانة العاصمة اللقاءات التحضيرية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. في اللقاء أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن إحياء المناسبة هو شكر لله على نعمة الهداية ورسالة توقير للنبي الأكرم، مفندا دعاوى البدعة ومؤكدا أهمية التفاعل المجتمعي واستلهام القيم المحمدية في مواجهة المستكبرين. من جانبهما أكد أمين العاصمة دكتور حمود عباد والوكيل أول خالد المداني أن الاحتفاء بهذه الذكرى يمثل محطة إيمانية تجسد ارتباط الشعب اليمني التاريخي بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصموده وثباته على المبادئ الإيمانية في مواجهة العدوان والحصار. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء شعبنا اليمني إلى الخروج المليوني بعد غد الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. للأهمية، دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء شعبنا اليمني إلى الخروج المليوني بعد غد الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري أنه لولا العدوان السعودي عام 2015 للميلاد لتوصل اليمنيون إلى حل لصراعاتهم ولانتهت الحرب منذ زمن، موضحا في تغريدة له على منصة إكس أن التدخل السعودي لم يجلب سوى الخراب وتعميق الأزمة وتمزيق اليمن. تساءل العجري عما إذا كانت السعودية تدرك أن أفعالها سترتد على أمنها، مؤكدا وفق قاعدة ما تفعله في جارك ستراه في دارك أن تداعيات ذلك ستصل إليها.

0: ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طائرات العدو الإسرائيلي لحي الرمال بمدينة غزة ومنطقة المواصي غرب خان يونس في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. بالتزامن مع ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني منذ 7 من أكتوبر 2023 للميلاد إلى 73,335 شهيدا و174,252 إصابة عقب وصول شهيدين و29 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. في سياق متصل أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة استهداف العدو الصهيوني للمساجد والمرافق المدنية في القطاع والتي كان آخرها مسجد دار المتقين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعكس عقلية إجرامية تهدف لتدمير الحياة واستهداف المقدسات. واستنكرت الحركة الصمت الدولي والعجز العربي الذي يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه، داعية أحرار الأمة الإسلامية إلى المساندة الفاعلة للشعب الفلسطيني المحاصر والانتصار للمقدسات. توعدت المقاومة الإسلامية في العراق العدو الأمريكي السعودي بالرد الحاسم، معطية الحكومة العراقية مهلة حتى 23 من شهر صفر للقيام بمسؤولياتها، وذلك عقب عدوان أمريكي سعودي مشترك استهدف رجال الحشد الشعبي وموكبا لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا على الأقل وإصابة 32 آخرين. هذا وأكدت فصائل المقاومة وأسرار أولياء الدم بعد نفيها القاطع سابقا لأي استهداف طال المنشآت السعودية أن النظام السعودي يواصل أداء دوره كأداة خائنة تدار من البيت الأبيض لسفك دماء العراقيين. وطالبت الفصائل بتوحيد الصفوف للأخذ بدماء الشهداء والقطع الفوري للعلاقات مع النظام السعودي والطرد سفيره، إضافة إلى إخراج جميع القوات الأمريكية من البلاد. وفي النشرة، واصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ تفجير كبير في بلدة كفر تبنيت وأعمال تجريف بمحيط كفر شوبة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وعلى الصعيد الإنساني أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية أن مراكز الإيواء المستمرة في العمل والبالغ عددها 259 مركزا تستوعب حاليا 27,132 نازحا يمثلون 7,205 عائلة تم استيعابها. أكد رئيس الأركان ونائب منسق شؤون الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أنه لا يمكن تنفيذ أي تحرك في مضيق هرمز دون موافقة إيران، مشددا على السيطرة البحرية الكاملة للجيش والحرس الثوري على شرق المضيق وشمال المحيط الهندي وبحر عمان. في السياق ذاته سمحت السلطات الإيرانية لثلاث سفن مرتبطة باليابان بالمرور عبر مضيق هرمز والخروج من الخليج العربي بعد التزامها بالإجراءات والمسارات المحددة. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك 4 خلايا عملياتية تابعة لمجموعات إرهابية تكفيرية موالية لأجهزة استخبارات صهيو أمريكية في محافظة سيستان وبلوجستان وتوقيف 15 إرهابيا وضبط أسلحتهم قبل تنفيذ مخططات استهدفت البنى التحتية وأمن المحافظة. من جانبه أكد قائد الجيش اللواء أمير حاتمي التزام القوات المسلحة الإيرانية بالدفاع عن استقلال البلاد حتى آخر قطرة دم، فيما أشاد الرئيس مسعود بازشكيان بصمود الشعب الإيراني في مواجهة الظلم، مؤكدا استمرار المقاومة والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. ختام النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور الشباب في بناء المستقبل وإسقاط مشروع الهيمنة الصهيونية الأمريكية. الدفاعة الجوية بعون الله وفضله تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي من طراز كاريال في أجواء صعدة. المقاومة العراقية تتوعد بالرد وتمنح الحكومة مهلة لطرد السفير السعودي وإخراج القوة الأمريكية. إيران تؤكد السيادة الكاملة على مضيق هرمز وتعبر عن الجاهزية لحماية الاستقلال. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 14 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس محمد الشيعاني، وهي التحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: هذا غير وارد في اليمن

0: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد. غير وارد،
1: غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن
2: غير وارد.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نطل عليكم كل أربعاء في عهد الأحرار باقي. المفتتح كالمعتاد بما يميزنا به رغم انشغاله الأستاذ حسن الهادي لملخص لملزمة الأسبوع. نبقى مع ملخص ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.

0: عند الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. في البداية تحية لطاقم الإذاعة ولطاقم برنامج عهد الأحرار باقي. في هذا الأسبوع مررنا أو قرأنا وعدنا إلى ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهي محاضرة ألقاها السيد حسين بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. في هذه الملزمة في بداية الكلام أكد أن الله يخاطبنا في القرآن الكريم بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله من هذه الزاوية يخجل أمام الله، وهو يرى كيف أن الله يحاول أن يهديه، كيف أن الله يحاول أن يعيده أو أن يجعل منه متحركا في الصراط السوي المستقيم الذي يوصله إلى رضوانه وجنته. أيضا أكد أن الله يثني على نوعية متميزة من أوليائه ممن آمن به وآمن برسله وكتبه. هذه النوعية هم أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عندما قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله، يتحركون في كل الميادين التي يرضاها الله أو يأمر الله بالحركة فيها. وأيضا عندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، يعني ليست مجرد لقلقة باللسان، لا، عندما يقولون ربنا الله يعرفون ماذا؟ أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، هو من يملك حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له، هو الذي خلقنا يملك أن يشرع لنا، لا أحد يملك أن يشرع لنا، أن يتحكم كما يريد في شؤوننا. ثم قال أن هناك من يقول الله ربنا، ما أكثر من يقولون ربنا الله، الله ربنا، ولكن في واقعهم يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل، لأن ربنا الله تعني العبودية المطلقة لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه وأتولاه. فعندما يقول ربنا الله بلسانه ثم ينصرف بعيدا عن الله في واقعه العملي، هذا تناقض وإقرار يناقضه العمل. وجهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. يقولون ربنا الله ولكن تراهم لا يتجهون بأعمالهم إلى الله، لا يخافون من الله، لا يرغبون فيما عند الله، بل العكس، تراهم يتصرفون بعيدا عن الله، والسبب في هذا جهل بمعنى عبوديتهم لله. فعندما أقول أنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا. أنت أيها المؤمن لا يكتفي الله منك بأن تقول الله ربي، لا، بل لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. فعندما تقول الله ربي، الله لا يكتفي منك بهذا، بل سيبتليك، سيمتحنك ليتبين مصداق ما تدعيه، لتظهر حقيقة إيمانك في واقعك العملي. ثم بعد أن تحدث رضوان الله عليه بأن الله لا يكتفي بالقول بأن الله ربنا بل سيبتلينا، قال أن الابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. الابتلاءات فيما يتعلق بالجانب المالي كثيرة جدا، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل

يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. فالمؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى، لأن المصلين والصائمين كثر، ولكن تجد مقارنة بالمصلين والصائمين أن عدد المنفقين قليل، على الرغم من أن القرآن امتلأ بالآيات التي تتحدث عن الإنفاق وعن الزكاة، عن أهمية الإنفاق النفسية والمعنوية، كذلك عن الآثار وعن مضاعفة الأجر بالنسبة للمنفقين، ومع ذلك تجد أن كثيرا ممن يؤمنون بالله أو يقولون ربنا الله لا يلتزمون بالإنفاق لأنه ابتلاء ومحك. فأي مؤمن، فأي إنسان يعتقد أنه مؤمن وهو لا يهتم بالإنفاق غير صادق في دعواه للإيمان وغير صادق في دعواه للتقوى. هذا ابتلاء من الابتلاءات فيما يتعلق بالجانب المالي. أيضا ابتلان الله فيما يتعلق بالجانب المعنوي، باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. هذا المجال فيما يتعلق بالابتلاء المعنوي هو تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، وحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. أخضع نفسي، أركع نفسي لله سبحانه وتعالى. وأيضا يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد لله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. ابتلاء في الجانب المالي تحدثنا عنه، وأيضا ابتلاء في الجانب المعنوي. أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله، لأنك عبدت نفسك له، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. حتى الابتلاءات المعنوية التي تبدو في الصورة وكأنها إذلال هي تكريم في النهاية. نحن لابد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي. والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله، سواء توافق مع مصالحي أم لم يتوافق معها. لأن الذي عنده كبر وغرور هو لا يقبل بعض التوجيهات الإلهية. لماذا؟ لأنها لم تتوافق مع أهوائه المعنوية، لم يبادر في بعض الأعمال لأنها طلبت منه أن يدفع مالا، لم تتناغم مع حبه للمال. فالجانب المالي والجانب المعنوي محك يتبين من خلاله مصداقية إيمان الإنسان، مصداقية إيمان الإنسان. فالاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم أنت يا محمد ومن تاب معك ولا تطغوا، ليقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. فأنت عندما تقول بأنك مؤمن بالله وأنك عبد لله، يجب أن تمحص نفسك، أن تخضع نفسك، أن تركع نفسك لله لكي تكون مستقيما في هذه الحياة. والاستقامة مهمة، لأنه عند الزلازل، عند الابتلاءات،

0: الاهتزازات البعض ينحرف ويخرج من طريق الإيمان. الله ابتلى الملائكة ابتلاء معنويا بالسجود لآدم، وعند الابتلاء ظهر هناك إبليس، إنسان لا يزال في نفسه كبر وغرور فسقط في الابتلاء. وكثير ممن يعشقون المنصب، يعشقون الوجاهة، يحبون الجانب المعنوي ويبحثون عنه، لا يركعون أنفسهم لله، يسقطون ولا يستمرون في طريق الله، في سبيل الله. كذلك من يحبون المال يسقطون، لأن الناس بأجمعهم يقولون أنهم مؤمنون بالله وأن الله ربهم، ولكن عندما ينطلق الإنسان في مسيرة الله، في هذه الحياة على طريق الله، على نهج الله، تأتي الابتلاءات، منها ما يكون بشكل مادي ومنها ما يكون بشكل معنوي، فيتساقط الذين لديهم توجهات مادية والذين لديهم توجهات معنوية. من أجل أن لا تسقط في الابتلاء يجب أن تكون مستقيما، ومن أجل أن توفر لنفسك خط الاستقامة تحتاج أولا إلى الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائم الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. أيضا أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل، هذا شيء لا بد منه لتكون مستقيما. من أجل أن تستقيم يجب أن تلتجئ إلى الله، وأيضا تطلب من الله أن يريك المنهج الصحيح الذي تستقيم عليه. يعني لا تستقيم، لا يخدعنك المضللون فيدعونك إلى طريق يوهمونك أنك إذا ما استقمت عليه تصل إلى الجنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من تستقيم، تحت راية من تستظل، هذا شيء لا بد منه. والاستقامة معناها على صراط الله المستقيم الذي يوصلك إلى رضوان الله وجنته. فالله في الصلاة شرع واجبا قراءة فاتحة الكتاب، ولا تقبل الصلاة إلا بها، لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا في موضوع الاستقامة. أنت وأنت تقرأ هذه السورة في كل صلاة، نصف سورة الفاتحة الأخير إقرار بالعبودية لله، عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك أعبد لا أعبد سواك، وإياك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك، وإياك نستعين. نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية. يعني نستعين بالله من أجل أن يوفقنا لسلوك طريق الحق على الصراط المستقيم الموصلة إلى رضوان الله. اهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من عباده، معالم من أوليائه. طريق الحق وصراط الله المستقيم واضح أبلج، له أعلام وله معالم، له قادة. وعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هنا وضح صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم الذين ينحرفون بدون معرفة، عقائد باطلة، والمغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم، مسخوط عليهم. فأنت وأنت تقرأ سورة الفاتحة أنت تقول لله اهدنا يا الله صراطك المستقيم، اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، شدنا إلى أعلام هذا الصراط لنسير خلفهم على طريقهم في نهجهم. لأن الباطل له أعلام كما للحق أيضا أعلام، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم فأصبحوا أعلاما لصراطك، غير المغضوب عليهم الذين يضلون بعلم، يضلون بعلم ويعملون على أن يضلوا الناس، ولا الضالين الذين ينحرفون بدون معرفة. هذه خلاصة مختصرة وسريعة لملزمت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. التحية والشكر لهذه الإذاعة واهتمامها بهدى الله، وحرصها على أن تقدم ولو جزءا يسيرا في هذه الفترة المفتوحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
1: الله
0: أكبر،
1: أكبر.
0: الموت
1: الموت
0: لأمريكا،
1: لأمريكا،
0: الموت
1: الموت
0: لإسرائيل،
1: لإسرائيل، اللعنة
0: اللعنة على
1: على
0: اليهود،
1: اليهود،
0: النصر
1: النصر
0: للإسلام.
1: للإسلام. سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء في عهد الأحرار باقي بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا.

الأحرار عزا وفخار، فتجلى عهد الأحرار نهجا وطريقا ومسار، واجهنا العدوان.

0: أيقونة شعب الأنصار.
1: الوفا ما تغير شعار نرفعه كل أربعاء من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، ليس شعارا فقط بل وعلى أرض الواقع نجسده استشعارا للمسؤولية، إحسانا وجهادا في سبيل الله. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، كل

0: الوفا ما تغير للمخرج نياز الرازحي، والتحية من طاقم المجاهد من فلسطين المحتلة دكتورة عريب أبو صالحة، نابلس جبل النار. ومن كل أحرار محور الجهاد والمقاومة التحية أيضا من كل الزملاء، محمد عبد الكريم الوشلي. والدتنا المحسنة أم طه. وبروحية شهيد يمن الصمود إذاعة صنعاء، الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، وشهيد الثبات المنذر محمد عبد الله الحيفي رضوان الله عليه وكل الشهداء.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

في المبتدأ عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، لا مال أعود من العقل، ولا فقر أشد من الجهل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير، ولا حسب كحسن الخلق، ولا ورع كالكف، ولا عبادة كالتفكر، ولا إيمان كالصبر، وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة الحلم الغضب، وآفة العبادة الفترة، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر.

وعن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء شرف، وأشرف المجالس ما يستقبل القبلة والمجالس بالأمانة.

لا تحاسدوا، فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

تتكسر أجنحة الغطرسة السعودية تباعا على أسوار السيادة اليمنية. لقد انتهى إلى غير رجعة زمن العربدة الجوية بفضل من الله، وقد أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية بقوة الله وعونه وفضله طائرة تجسسية للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. وعلى العدو السعودي أن يدرك حقيقة أن سياسة الاستباحة قد انتهت صلاحيتها، وأن عليه مغادرة بر اليمن وبحره وأجواءه أمام إرادة شعب يرفض الوصاية والخضوع والارتهان.

سلام الله على رجال الله في القوات الجوية والدفاعات الجوية، فهم حماة السماء. سماء اليمن ليست للنزهة، هم حماة الاستباحة من أي كان.

سلام الله على صقور الجو الذين كسروا ناموس المعتدين وأسقطوا كبرياءهم، بل إنهم من رفعوا رأس هذه الأمة.

عيون العالم على ما ينجزه اليمنيون. راصد الأحداث، وفي راصدنا للأحداث صحف عالمية وخبراء يقولون: السعودية تعجز في إطفاء الحرائق والحد من الخسائر، وخياراتها العسكرية غير مجدية.

يجد الاقتصاد السعودي نفسه اليوم رهينة لمعادلة استراتيجية دقيقة ومبتكرة ترسم ملامحها صنعاء برعاية شعبية وتنفيذ قواتها المسلحة تحت شعار واثق وثابت، يقوم على أساس الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. بعد أن استنبدت صنعاء خياراتها الدبلوماسية على طاولة طاولة السنوات من المفاوضات، بعد التحذير في 2 صفر وجمعة النفير التي تلت، استلمت القوات المسلحة الملف لتبدأ بالمنازلة بدءا من قرار الحظر على الملاحة السعودية، والذي لا يزال ساريا بفعالية عالية تحت بند الحصار بالحصار، ومرورا بالاشتباك والرد على الخروقات تحت عنوان التصعيد بالتصعيد، لتتحول المنشآت الحيوية وعصب الصناعة النفطية في المملكة في غمرة هذه المواجهة إلى مسرح مكشوف لتداعيات مواجهة مفتوحة تتداخل فيها الأبعاد التقنية والاستخباراتية والعسكرية، كاشفة عن ضعف البنية التحتية أمام ضربات نوعية تدار بنسق متطور يغير قواعد الاشتباك الإقليمي برمتها. والأهم إثبات القدرات اليمنية من جديد لفعاليتها وكفاءتها من التصنيع والتوجيه ودقة الإصابة والقوة التدميرية الهائلة. في هذا السياق المتأزم تتقاطع التقارير الدولية والبيانات الميدانية لتعيد رسم واقع جديد يفرض على صانع القرار في الرياض مراجعة حساباته العميقة وسط خسائر مهولة تتكبدها البوابة الاقتصادية الأبرز في العالم.

وهنا أضعكم في راصدنا الإخباري وما وفن به زميلنا المجاهد يحيى الشام. النيران التي لامست معقل الزيت. انتهت تقريبا اليوم قدرة السعودية على فرض حالة التكتم على خسائرها الاقتصادية الناجمة عن الضربات اليمنية. فقد أكدت وكالة رويترز أن شركة أرامكو السعودية اضطرت إلى إغلاق مصفات جيزان النفطية الكبرى التي تبلغ طاقاتها الإنتاجية 400,000 برميل يومياً إثر العملية اليمنية السبت الماضي. وقد جاء الإعلان مدعوماً بمذكرة رسمية صادرة عن شركة الاستشارات العالمية البارزة IIR التي كشفت عن أبعاد كارثية للضربة تمثلت في إلحاق أضرار بالغة بمجمع دورة التغويز المركبة المتكاملة ومنطقة خزانات النفط الحيوية. ويعد المشروع العملاق المعروف بـ IGCC جازان الذي يصنف كواحد من أضخم الإنجازات الصناعية في القرن 21، درة تاج استراتيجية التحول الاقتصادي السعودي بحجم استثماراته المليارية التي تحول المخلفات الثقيلة إلى طاقة كهربائية مستدامة وغازات صناعية ذات قيمة عالية. وقد وجد نفسه فجأة أمام النيران اليمنية مكشوفا بلا حماية أو طبقات دفاعية بعد أن فشلت جميعها في التصدي، كما أن لموقعه الجغرافي الاستراتيجي في جنوب غرب المملكة على مقربة لصيقة من الحدود اليمنية وسواحل البحر الأحمر دورا أسهم في تسديد الرمية وتجاوز الدفاعات المتعددة. ولم تقتصر تداعيات المشهد على الأضرار الهندسية وحدها، بل امتدت لتفضح عجز آلة التعتيم الإعلامي الرسمية عن إخفاء حقائق ميدانية مدوية. فقد وثقت مشاهد جديدة ومقاطع التقطتها أقمار وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والأقمار الأوروبية سنتينل 2 أعمدة الدخان الكثيفة وهي تتلامس مع السحاب لليوم الرابع على التوالي، متجاوزة كل محاولات الطمس ومؤكدة فشل أحدث منظومات الدفاع الجوي الغربية والأوروبية في التصدي للصواريخ الموجهة. في جيزان وما جاورها عاش السكان لحظات مرعبة وهم يشاهدون ألسنة اللهب وتصاعد الأدخنة، مدركين أن ما جرى جولة أولى يمكن اعتبارها إنذارا حقيقيا للنظام السعودي بأن أرامكو يمكن أن تتحول إلى حقل ألغام واسع
يعيد تشكيل جغرافية المملكة بخطوط نار عريضة وأدخنة عمودية. ولم يتوقف النزيف عند الساحل الجنوبي الغربي، فقد امتدت شظايا الصدمة لتطال العمق الشرقي، حيث أكدت وكالة بلومبرغ أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت عمليات حرق كثيفة للغاز في المشاعل وصمامات الأمان التابعة لمعمل معالجة النفط في بقيك. ليس هذا فحسب، فضلا عن رصد نسبة رطوبة مرتفعة وغير مألوفة عند أحد الخزانات الكروية العملاقة المستخدمة في فصل الغاز عن النفط داخل حقل الغوار ومعمل الحوية، وهو ما أبقى أسواق النفط العالمية ومتعامليها في حالة ترقب وقلق بالغين، مذكرا الأوساط المالية بأحداث بقيق وخرايص عام 2019، ولكن مع فارق شاسع هذه المرة يكمن في تطور الخبرة والقدرات الهجومية اليمنية.

تفخ الاختناق البحري وانهيار صادرات ينبع. وأنتم معنا في راصدنا هنا على الجبهة البحرية والاقتصادية. كشفت تقارير ملاحية دولية عن تراجع حاد يكاد يصل إلى حد الشلل الكامل في حركة ناقلات النفط السعودية عبر البحر الأحمر وباب المندب، في انعكاس مباشر وفوري للحظر البحري الفاعل الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية للضغط من أجل كسر الحصار الظالم المفروض على الشعب اليمني منذ عام 2015 للميلاد. أوضحت البيانات المستمدة من مواقع تتبع حركة الملاحة أن حركة الناقلات عبر باب المندب تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، بينما تستعد ناقلات عملاقة فارغة لسلوك طريق رأس الرجاء الصالح الطويل، الأمر الذي يضيف أسابيع كاملة على الرحلات يفاقم كلفة النقل والإمداد. وفي السياق ذاته أكدت مجلة لويدز ليست الملاحية أن حركة ناقلات النفط السعودية تكاد تختفي كليا من البحر الأحمر مع عدم تسجيل أي عبور لناقلة خام سعودي منذ 23 من يوليو، وإقدام 11 ناقلة على الأقل على إطفاء إشارات التتبع قبالة ميناء ينبع تزامنا مع تراجع حاد في خيارات التأمين البحري وتصاعد أقصاد مخاطر الحرب بشكل جنوني. وبلغة الأرقام الصادمة التي رصدتها شركة الاستخبارات البحرية ويندوارد، فقد انخفضت تحميلات ميناء ينبع بنحو 40% متراجعة من نحو 5,160,000 برميل يوميا إلى نحو 3,900,000 برميل يوميا، وهو ما أدى إلى فقدان نحو 2,000,000 برميل يوميا من حركة الصادرات واضطرار الرياض للبحث عن مسارات بديلة ومكلفة عبر خط سميد المصري وطريق رأس الرجاء الصالح بتكلفة إضافية تناهز 9 دولارات للبرميل، فضلا عن تحول أكثر من 40 ناقلة إلى ما يعرف بالأسطول المظلم. من جهتها أظهرت بيانات شركة كيبلر التي أوردتها صحيفة ذا هيل الأمريكية، أظهرت عبور 11 سفينة فقط في يوم الأحد، وهو الرقم الأدنى منذ أشهر بعد أن كان العدد يبلغ 30 سفينة غداة إعلان الحظر اليمني. من 30 سفينة إلى 11 سفينة، مع الإشارة أن ثلثي النفط العابر خلال الشهرين الماضيين كان سعودي المنشأ حصرا. وقد توافقت هذه المعطيات مع تقارير نشرتها صحيفة The National التي أكدت، سمعتوا،
التي أكدت عجز الرياض عن تمرير ناقلات النفط الضخمة عبر قناة السويس في ظل الحظر اليمني، مشيرة إلى أن محطة ينبع كانت تتعامل مع 92% من صادرات النفط الخام السعودية المنقولة بحرا خلال شهر يونيو، ما يعني أن أي استهداف أو تعطيل لهذا المسار يهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية بأكملها. وفي تقرير لموقع The Maritime Executive المختص بشؤون الملاحة، تم تسليط الضوء على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة اليمنية وقدراتها الاستخباراتية المتطورة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات دقيقة وتحديد السفن المتوافقة مع معايير هجماتها، موضحا أن القوات اليمنية تدير عمليات تنسيق معقدة باستخدام أنظمة ضربات متعددة في آن واحد ضد أهداف محددة بدقة مذهلة، وهو ما يعكس تحضيرات استخباراتية وعسكرية استمرت لفترة طويلة ومصممة بدقة لرفع الحصار وتجنب الانزلاق نحو تصعيد إقليمي أوسع نطاقا، رغم ما تثيره من مخاوف حقيقية بشأن اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار المتوقع لتتجاوز حاجز 120 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام. وفي خضم هذه التحولات المتسارعة جاءت تصريحات صحيفة الغارديان البريطانية لتؤكد حقيقة ساطعة مفادها عدم وجود أي حل عسكري يمكنه وقف الحصار اليمني المفروض على الملاحة السعودية، داعية بوضوح إلى ضرورة التوجه نحو تسوية سياسية شاملة عبر الحوار الجاد. ويأتي هذا الطرح السياسي متسقا تماما مع ما كشفه عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري الذي أكد في تغريدة له أن النظام السعودي انقلب على ما تم التوافق عليه مسبقا في خارطة الطريق، وفي مقدمة ذلك رفع الحصار عن الموانئ والمطارات وصرف المرتبات، وهي بنود أساسية تم تأجيلها لاحقا رغم الاتفاق عليها بعد مشاركة اليمن في معركة طوفان الأقصى. أشار العجري إلى أن النظام السعودي تنكر لهذه الاستحقاقات العادلة ظنا منه أن اليمن سيخرج من الأحداث عاجزا عن المطالبة بحقوقه المشروعة، ليأتي الرد الميداني عبر هذه الضربات الصاعقة التي أعادت رسم قواعد اللعبة وفرضت واقعا جديدا يثبت بوضوح أن الرهان على استمرار تجويع الشعب اليمني ومحاصرته لن يمر دون ثمن استراتيجي باهظ يطال عصب الاقتصاد الملكي وأمنه القومي في مقتل. كنا مع ما رصده لنا راصدنا الإخباري التتبعي زميلنا المجاهد يحيى الشامي، وتستمر الحكاية.

0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه بالعدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
1: فان حاصر جواه.

0: السعودي بان حاصر بحره قل السعودي بان حاصر جوه ما عندنا اي خطوط ومانع جاب قوه فايواجه قوه
1: مواكبه للحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي برعاية المجاهد معه.

0: أحرارا وكرعما لا نرضى.
1: إذاعة صنعاء تواكب خطى هذا الشعب
0: عزا وفخار. فتجلى عهد الأحرار نهجا وطريقا ومسار،
1: بل إنها تجسد استشعاره للمسؤولية بعهد يمضي على الوفاء بتحقيقه، سواء في الساحات والميادين أو في العمليات العسكرية.

0: أيقونة شعب الأنصار.
1: وللأهمية على مسار العهد، للأهمية شعبنا اليمني العظيم، أيها الصامدون الصادقون، أيها الأوفياء، اللجنة المنظمة للفعاليات تدعوكم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم الأبي العزيز إلى الخروج المليوني بعد غد الجمعة، استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، جميعا إلى الساحات والميادين، حضورا ومشاركة، خروجا مشرفا. موعدنا الجمعة، استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

وما يعتمل في الساحات والميادين يعتمل أيضا عبر هذا الأثير. كل أربعاء الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، مع المستشعرين لمسؤوليتهم من المستمعين الأكارم عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، عهد الأحرار باقي بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. دعما وإسنادا وإنفاقا في سبيل الله في المسار الأول للجهات الخمس. للجهات الخمس، للقوات البحرية، لسادة المجاهدين في التصنيع العسكري، لقواتنا الجوية والدفاع الجوي،

بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، لكن كل أربعاء في عهد الأحرار باقي وفقرة الصادقون مع الله نضعكم فيما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء.

مع الحرائق التي اشتعلت في جيزان، جيزان المحتلة، في ينبع، في الحرائق التي امتدت من شرق مملكة الرمال إلى ساحل البحر الأحمر، انتهاء بساحل تهامة. وساحل تهامة الممتد إلى الركن اليماني، الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، من الحدأ أحمد محمد حسين السفياني أبو ربيع السفياني، للطيران المسير والقوة الصاروخية 5000 ريال، أبو علي الضبيبي للقوة الصاروخية 7000 ريال، أبو أيمن الدكتور محمد علي الشامي 29700 ريال، للمسارين، للمسار الأول للجهات الخمس، والمسار الثاني مسار التكاتف والتكافل والترحم والإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معا. يحيى أحمد بن الحسين الأشول من الشاهل محافظة حجة، للطيران المسير والقوة الصاروخية 10000 ريال، أم البتول محمد أبو طالب 5000 ريال للطيران المسير وللقوة الصاروخية، الدكتور عبد الرحمن فقط، الدكتور عبد الرحمن فقط 40000 ريال للقوة الصاروخية. أبو يحيى عبد الناصر جبارة في مسار الإحسان 8000 ريال، مشترطا أن تكون في مسار معين في الإحسان تم صرفها. أيضا الدكتور عبد الرحمن فقط 10000 ريال أوصلها لحملة حي على خير الرجال في إذاعة سام أف أم تم إيصالها. أبو أحمد الشعثمي 1500 ريال أوصلها إلى حملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم تم إيصالها. الله أكبر إحدى المنفقات في سبيل الله المنفقة بلقيس 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. علي سلطان ناصر حزام الوادعي أبو صادق عمران بني سريم وادعة 1500 ريال للمسارين. عبر هادي فضل يحيى الغرباني من محمد عبد الله محمد أحمد العبالي 2000 ريال للجهات الخمس. ابن الشهيد محمد بدر أحمد علي فارع الحكمي ابن الشهيد 3000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. الراجي ثواب الله من محافظة إب أبو حسين عباد كمال الصادق 3000 ريال للقوة الصاروخية. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، عبر عهد الأحرار باقي كل أربعاء، وبنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع. أبو عبد الله وضاح صالح محمد الصناعي بنية النصر للطيران المسير والقوة الصاروخية 3000 ريال. أبو الشهيد حسين أحمد.

أعطاها الوشلي للقوة الصاروخية 10,000 ريال، الجريح أبو هاشم القاسمي 5,000 ريال. أوصلوها الحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام، تم إيصالها مع إنفاق مستمعي إذاعة صنعاء عبر البرنامج الإذاعي الأول للإنفاق للإحسان للتكافل، البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء. وعلى مدى 12 عاما كنا وما زلنا وبرعاية جهادية للمجاهد مع الله، مع إنفاق مستمعي إذاعة صنعاء في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة. يا سادة يا كرام، هناك إشعار للطيارين في مملكة الترفيه في الأخبار المتداولة. نتام إشعار الطيارين بأنه تم إغلاق المدرج 15L 33R في مطار الملك خالد الدولي الرياض في السعودية. عتقولوا ما هو هذا الخبر صح؟ أقول لكم ما هو الخبر المتداول الآن الآن يا سادة يا كرام، مع إنفاقكم يا مستمعي إذاعة صنعاء أيها المستشعرون لمسؤوليتكم، تدعمون القوات البحرية، التصنيع العسكري، الدفاعات الجوية، القوة الصاروخية والطيران المسير. نزل الفاصل الأستاذ نياز الرازحي، نزل الفاصل نقول لهم ما هو الخبر بس المتداول. يقول لك حركة غير اعتيادية في سماء الرياض بالسعودية، تجنب الطيران لمطار الرياض للممابة سلامات خير أو بالمطبات. في الأخبار المتداولة يقول لك بسبب حدث أمني أو وجود تشويش. يا الله بالبشارات، يا الله بالعمليات. حظر بحري ملاحي للعدو السعودي فرضه المحاصر الذي حاصره السعودي اليمني الأبي العزيز الكريم. وقبلها، قبل الحظر الملاحي للعدو السعودي البحري، هناك حظر جوي. والله عاد اليمن ما نسي ما صار في العدوان. يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات. ونحن ما زلنا مع الأخبار المتداولة، الناشاق أسرع من سريع، ما لك. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، الذين يشاركون قواتنا المسلحة في الطيران المسير، في القوة الصاروخية، في القوة البحرية، في الدفاعات الجوية، مع سادة المجاهدين في التصنيع العسكري، بالعمليات والإنجازات، بقوة الله وعونه. ووالله أن المجاهدين في القوة الصاروخية والقوات البحرية والتصنيع العسكري والطيران المسير والدفاعات الجوية، والله أيها المنفقون من مستمعي إذاعة صنعاء، والله أنهم يتباركون بإنفاقكم، يتباركون به، وأنهم يضعونه في الأشياء الكبيرة وما بيفرطوا بفلس واحد سلام الله عليهم. وقالوا لنا نقول لكم أنهم بتباركوا بهذا الإنفاق، فسلام الله عليكم وسلام الله عليهم،
وسلام الله على راعي هذا البرنامج المجاهد مع الله.

0: ما زالت الأخبار المتداولة، ما زالت الأخبار المتداولة، وما زالت أجهزة إذاعة صنعاء القديمة نعمل بها في هذه الظروف المعقدة. ما زالت الأخبار المتداولة تصلني تباعا. يبدو
1: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: سلام الله على هذا القائد العلم أبي جبريل الذي إذا قال فعل، بل إن أفعاله تسبق أقواله. الحصار بالحصار يا سعودي،
2: قدنا وملنا من الهود نحو من تمديدها لبطي المحفوف.
0: في الأخبار المتداولة مع إنفاق مستمعي إذاعة صنعاء أبو الشهيد حسين أحمد طه الوشلي للقوة الصاروخية 10,000 ريال. في الأخبار المتداولة توقف الهبوط في مطار الرياض والإقلاع، بالإضافة إلى إقلاع طائرات أمريكية عسكرية من مطارات قرب الرياض. شكلها بتحرك.

يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد. مع انفاق مستمعي إذاعة صنعاء، المجاهد، المجاهد أبو صادق الشعيبي، جميل أحمد الشعيبي، والمجاهد أبو روح الله صومعة، للقوات البحرية والقوات الصاروخية والتصنيع العسكري، مع الأخبار المتداولة 14,000 ريال. يا الله سدد، يا الله سدد. عبد الله محمد قاسم عطية 1,950 ريال للطيران المسير والقوات الصاروخية. أبو علي الزنداني، صدقوا بالله أبو علي الزنداني من رفاق وأصدقاء وزملاء الدراسة، الدراسة سلام الله عليه، قال وإحنا بالقرب من سد مارب يا أخ عبد الله، قال ما صدفت السنارة إلا بتلقط بث إذاعة صنعاء، وجلست أسمعكم للفجر وانتو بتواكبوا كل جديد. ابو علي الزنداني من حوالي سد مارب، من حوالي ابو علي الزنداني للجهات الخمس 4,700 ريال. يا الله سدد. اغلاق مطار الملك خالد الدولي الرياض، هنا الرياض يا أخي، هنا صنعاء. في الأخبار المتداولة هنا الرياض، هنا مطار، هنا مطار مه، مطار الملك خالد الدولي. على السادة الركاب المتوجهين إلى البوابة رقم 8 يفحطوا، يفحطوا.

الصادقون مع الله. بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم محمد علي يحيى محمد الشرادي للقوات البحرية 5000 ريال، من وصاب العالي بن شنيف فاضل علي علي سعد القحيم للجهات 5000 ريال، من وصاب العالي في الأخبار المتداولة توقف الهبوط في المطار والإقلاع بالإضافة إلى إقلاع طائرات أمريكية عسكرية من مطارات قرب الرياض، وهناك حركة غير اعتيادية في سماء الرياض بالسعودية، قال لك بيتجنبوا الطيران لمطار الرياض بسبب حدث أمني أو وجود تشويش. هذا العادي أخبار متداولة، احنا نقول ما احنا ما نقول يا الله وفق المجاهدين، احنا ندعي للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وننفق في سبيل الله ونخرج الى الساحات والميادين يوم الجمعة. يوم الجمعة يا شعبنا اليمني العظيم، اللجنة المنظمة للفعاليات تدعوكم الى الخروج المليوني الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. رجال الله بيتحركوا بيشتغلوا بيواصلوا الليل بالنهار، واحنا نجلس نقعي ونضنن ننفك. خروج الى الساحات، النفير والبذل والعطاء والتضحية والواعي والبصيرة والجهاد.

يوسف محمد حسين الضفري، 1500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو كيان الرشيدي، 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، 1,000 ريال في مسار الإحسان، و1,000 ريال وصلوها إلى الناس للناس، تم تسليمها العزيز سند الكمين. في الأخبار المتداولة عن مواقع ملاحية جوية، في الأخبار المتداولة إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض. غلقوا مكتوب فيه ممنوع الدخول، منطقة مغلقة. يا علم الله ما معاهم في مطار الملك خالد الدولي. تقول أخي ما نقدر نتكهن. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، للدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله والعمل مع الله. بني حشيش الجود، بني حشيش الجود، بني حشيش الجود، بيت الغربي من جديد بروحية قدوة المنفقين من مستمعي إذاعة صنعاء، السابقون السابقون، أولئك المقربون، بروحية قدوة المنفقين، شهيد العدوان والحصار رضوان الله عليه، أبو عاطف عاطف علي الأغربي، بيت الأغربي بني حشيش الجود، 109,580 ريال، 109,580 ريال للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني.

في الأخبار المتداولة يا سادة يا كرام، جدوا على الطريق قاه الله. يقول لك استهداف سفينة سعودية وخسارة 400 برميل نفط. ناشط مصري يتحدث ويكشف. رغم أن الغوائر اليوم من ميناء دمياط المصري قالوا حريق في سفينة عائمة، ساعة ما تقول عندنا سفينة صافر مخزن للنفط، يعلم الله ما بقى عندهم في دمياط في مصر. عجيب. في الأخبار المتداولة وإنفاق مستمعي إذاعة صنعاء، أبو برهان وعلي وجنا، أبو برهان وعلي وجنا 2000 ريال عبر عبد الرقيب محمد قايد للجهات الخمس، أبو أمير الأمير 10,000 ريال للجهات الخمس. لا روح والدته أبو شهد الدكتور أحمد محمد أبو طالب، لا روح والدته وعمته وأخيه الشهيد إسماعيل، وبحسن الخاتمة له ولوالده ومشاركة في استعادة حقوقنا. أبو شهد الدكتور أحمد محمد أبو طالب 5,000 ريال في مسار الإحسان، و10,000 ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها من مجاهدي سعوان بني حشيش. نصر الله القاضي 3,400 ريال للقوة الصاروخية. أبو محمد فقط، أبو محمد فقط 5,000 ريال للقوة البحرية عبر أحمد يحيى علي حكمي من غالب علي علي القديمي، غالب علي علي القديمي للقوة الصاروخية عبر عبدو محمد علي الزاهري 9,500 ريال للقوة الصاروخية. أبو رعد الجوف عبر صالح مجاهد أحمد درمان 2,000 ريال للصاروخية والطيران المسير للقوات البحرية. محمد محمد حسين حمود السنة 2,750 ريال للجهات الخمس. الفقير إلى الله طوفان عاطف عبر أحمد حمود صالح 2,500 ريال للصاروخية والطيران المسير للقوات البحرية. ذيب العرش من جبهة مأرب عبر سلطان محمد صالح، ذيب العرش جبهة مأرب 2,000 ريال للجهات الخمس. عبد الملك السدمي 2,000 ريال، 1,000 ريال للجهات الخمس عبركم يا عهد الأحرار باقي، و1,000 ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم تسليمها مواكبة، قال مع بيانات قواتنا المسلحة يا الله سدد، بدون ذكر الاسم للقوة الصاروخية 5,000 ريال. مجاهد مع الله أبو حسين جبران للصاروخية وطيران المسير والقوة البحرية 3,000 ريال. بسام جبر محمد سعد الحكمي في مسار الإحسان عبركم يا عهد الأحرار باقي 20,000 ريال. عبر وليد علي محمد علي عطيفة من ندى علي خولان الطيال بنية الشفاء وبنية أن الله يحفظ السيد القائد والمجاهدين يا الله 2,000 ريال للجهات الخمس. أخت الشهيد أمة الملك يحيى صالح الضرافي 10,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية. بدور محمد محمد الوادعي 3,000 ريال للجهات الخمس. أبو إيران من أب للجهات الخمس 10,000 ريال. حمود علي دهمش وزوجته أم محمد، حمود علي دهمش وزوجته أم محمد 5,000 ريال للجهات الخمس. شمس محمد علي فضائل 10,000 ريال للجهات الخمس. أبو رضوان فارس زربان عبر فارس علي علي 2,700 ريال للجهات الخمس.
بدون ذكر الاسم 3,000 ريال للجهات الخمس. أم المجاهدين من آل الضرافي من ذمار، جدة سليمان 25,000 ريال للجهات الخمس. قالوا ما بيسمعوش إذاعة صنعاء في ذمار، صلحوا الإذاعة. قالوا لنا هكذا، وصلنا رسالتكم لا عند مدير الإذاعة رئيس قطاع الإذاعة الأستاذ عبد الرحمن الحمران. أم المجاهدين من ذمار 25,000 ريال للجهات الخمس. أبو شيبان يريم عبر حسين قايد محمد، أبو شيبان للطيران المسير والقوى الصاروخية 2,000 ريال من الراجي عفو الله وغفرانه، الراجي عفو الله وغفرانه للجهات الخمس. فوق السعودي يا الرجاجيل فوقه 20,000 ريال. علي حسن أو علي حسين، علي حسن محمد مرحب 2,000 ريال للجهات الخمس. أبو صمات جوين 2,000 ريال للجهات الخمس. علي صالح، صالح العبيدي 3,700 ريال للجهات الخمس. أبو أحمد إبراهيم عبر أبو أحمد إبراهيم من منفقين في سبيل الله 10,000 ريال للجهات الخمس. عبر المجاهد أبو قيس السناني من المجاهد ناصر أحمد صالح السناني للقوة الصاروخية 1,750 ريال. أبو عباس الحشيشي، أبو عباس الحشيشي عبر أحمد محمد أحمد علي 2,650 ريال للجهات الخمس. أمجد عبد حسين الخيشني 2,000 ريال للجهات الخمس.

مع انفاق مستمعي اذاعه صنعاء الصادقون مع الله عبر عهد الاحرار باقي. صدق او لا تصدق اخي المنفق اختي المنفقه انه في غضون 48 ساعه بفضل الله وعونه وتأييده استطاع اليمنيون تحطيم أسطورة الصناعات التركية المتطورة على صخرة الدفاعات الجوية اليمنية بتدمير طائرتين مسيرتين، الأولى بيرقدار أكانجي والأخرى كاريال، في ضربة قوية لمزاعم التفوق التقني. يا قوة الله يا قوة الله. إذا كان اليمن قد عرف تاريخيا بمقبرة الأناضول، فإنه اليوم يثبت للعالم بوضوح أنه المقبرة الأبدية لطائرات الأناضول بإذنه تعالى. وهذه رسالة بالغة، أن سماء اليمن ليست للنزهة، وأن التقدم التكنولوجي لا يحجب بأس الله على أيدي أوليائه.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله كل أسبوع من جبهة آل بيت الحيفي، سلام الله عليهم أجمعين وعلى كل المنفقين في هذه الجبهة المستمرة كل أسبوع في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني، ولكل المنفقين من المستمعين الأكارم. ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع: أبو يونس أحمد الحيفي شفاه الله وعافاه 1000 ريال، لا روح الوالد المرحوم أحمد الحيفي 2000 ريال، لا روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال، أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال، أبو عبد الله النديم الحيفي 2000 ريال، أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال، لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال، أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال، هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال، يونس أحمد الحيفي 1000 ريال، أم مصطفى 500 ريال، أم علي الشامي 500 ريال، زهراء أحمد الحيفي 500 ريال، من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي، من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه، من حقي حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 250 ريال، من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه، بنات الشهيد، من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة، من رحيل ونصرة وثبات 750 ريال، أيضا من جبهة الحصالة من حقهم حق الجعالة الحسن بن أحمد الحيفي ومحمد أحمد الحيفي 500 ريال، أبو نور الحيفي 3000 ريال، أم نور الحيفي 2000 ريال، منفقة في سبيل الله 2000 ريال، نور الحيفي 1000 ريال، منفق في سبيل الله 1000 ريال، دعاء الحيفي 1000 ريال، مريم الحيفي من جبهة الحصالة، من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله أنا وأخي العباس الحيفي 2000 ريال، أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال، ومن حقهم حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال، أم زيد المنصور 3000 ريال، أم يحيى أبو طالب 1000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال، منفق في سبيل الله 1500 ريال، رغد المنصور 2000 ريال، أم هاشم الحيفي 2000 ريال، أبو عماد الحيفي 3000 ريال، أم عماد الحيفي 2000 ريال، الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال، الكرار الحيفي 1000 ريال، وبنية إن الله يحلل عقدة من لسانها يا الله، وشفاء لمحمد سهيل 2000 ريال. إجمالي ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع بفضل من الله 51500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، يا الله تقبل.

0: لمن يريد أن يساهم من المستمعين الأكارم عبر عهد الأحرار باقي البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للإنفاق في سبيل الله للتراحم والتكاتف والتكافل والإحسان، والله يحب المحسنين، سواء في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني، هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس، أو في مسار الإحسان للأسر المتعففة التي لا تسأل الناس رغم احتياجها، مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، أو للمسارين معا. لمن يريد أن يساهم بيسمعنا من المستمعين الأكارم، كيف نسوي نشي نساهم معاكم؟ احنا بنستشعر مسؤوليتنا، المسألة بسيطة يا خبير، ترسل رسالة قصيرة SMS لمن يريد أن يساهم معنا، سواء في المسار الأول للجهات الخمس أو في المسار الثاني مسار الإحسان أو للمسارين معا. ترسل رسالة قصيرة SMS، استقبال رسائل فقط مش اتصالات، أنا شخصيا بين استقبل رسالتك، وأنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي الذي بين رد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق، في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلامتي استفهام. مكتوب في الرسالة يا أخ عبد الله، اكتب اسمك من أجل المصداقية، ما تشتي تذكر اسمك، أبو فلان أم فلان أريد أن أساهم، ورسل الرسالة إلى الرقم 379-54-54-7. من الصعوبة بمكان يستقبل اتصالات على الرقم، فبين استقبل رسائل قصيرة فقط. الذي يشتي يساهم معانا من المستمعين الأكارم، احنا مع المستمعين فقط، رسائل قصيرة إلى الرقم 777-9-54-54-7. في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة وأنا بنتي لكم رقم استقبال الرسائل، يقول لك خروج مطار الملك خالد الدولي السعودي عن العمل، خرجوا ما عبي يشتغلش بعد سماع أصوات انفجارات في محيطه. في الأخبار المتداولة، وما احنا أسرع من سريع، لكن هذا في الأخبار المتداولة، وإحنا بنواكب بنتابع، لا بنأكدها ولا بننفيها، في الأخبار المتداولة الناس هاقع أسرع من سريع، ما لك يا خبير؟ في الأخبار المتداولة يقول لك خروج مطار الملك خالد الدولي السعودي عن العمل، عب يشتغلش بعد سماع أصوات انفجارات في محيطه. من يشتي يكيف على البشارات وبيانات قواتنا المسلحة يستشعر مسؤوليته وينفق في سبيل الله ويدعم القوات البحرية، التصنيع العسكري، الدفاعات الجوية، القوة الصاروخية، الطيران المسير اليمني. هذا فرصتك يا خال، 12 سنة ومحاصر لي ومحاصر لك ومحاصر لنا كلنا. اليوم اكتلبت الآية بقوة الله عز وجل، المحاصر رجع يحاصر الذي حاصره، وهذا حق مشروع، ومن قال حقي غلب. الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد، انفق في سبيل الله وادعم رجال ربي. رسل رسالة فيها اسمك وقل أريد أن أساهم، بين استقبلها أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي، وبين رد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق، في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلامتي استفهام، هكذا بين أصيح، بين أقول لك واضح، لما توصلك ترد عليها وتقول لي واضح، أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك. وأنا الذي بين أرد عليك وأقول لك إنفاقك وصول، وأنا الذي بين أعلم بالإنفاق كل أربعاء في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله. رسل إلى الرقم 379 بيقول لك مدار الملك خالد مغلق، 379 54 54 7. إن مكتوب لك في الرسالة يا أخ عبد الله اسمك، ما تشتي تذكر اسمك، قل أبو فلان أم فلان أريد أن أساهم يا أخ عبد الله. 379 54 54 7 يقول لك مدار الملك خالد مغلق، يعلم الله ما معاهم هانا. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات. اسمع اسمع اسمع، في الأخبار المتداولة الآن يقول لك طائرة إنذار مبكر أمريكية من نوع E3B سنتري بوينك E تحلق في سماء المنطقة الشرقية السعودية، يعني محلقت في السعودية فضل من الله. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله بالبشارات. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله.
1: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
2: هذه جثث الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
1: على دينه، على قيمه، على إبائه، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن، هذا غير وارد، غير وارد.

0: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. أنا شك فز أبصر أين الانفجارات. يقول لك سلسلة انفجارات في الخبر العاجل، خبر عاجل، سلسلة انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية كييف. أنا بين أقول شك فز إلى مطار الملك خالد في الرياض وإن الانفجارات في أوكرانيا، أقول لكم ما شاق عشان أسرع من سريع، بس بنواكب الأخبار المتداولة التسريبات، بس المؤكد بنقول لكم عاجل عاجل عاجل. بنقول هكذا أخرج عن أطاري كمذيع، بينك تلب عاجل شخصيا. ندعي للمجاهدين، نستشعر مسؤوليتنا بالإنفاق. موعدنا الجمعة بإذن الله إلى الساحات والميادين، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اللجنة المنظمة تدعو أبناء شعبنا اليمني إلى الخروج المليوني الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. يعني كل واحد يستشعر مسؤوليته. سابر يا مؤمنين، وإذا جت البشارات والله ما أخركم، والله ما لكم أنجو، لا تقلقوش. سابر أقول لكم نسير كلنا إلى إيران، يميزنا برسالة صوتية مع وحدة الساحات من إيران، الأستاذ الجامعي علي أكبر فلاحي من إيران إلى صنعاء. الوفاء ما تغير.
1: Amigo de la radio
2: Sánchez.

0: الرحمن الرحيم.
1: أيها الشعب اليمني الأبي الشقيق المجاور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل لكم تحية خاصة، تحية المقاتل لأخيه المثابر على الحق مهما تكالبت عليه قوى الطغيان. أيها اليمنيون الأحرار، نحن في إيران نتابع ما يتعرض له إخواننا في اليمن من عدوان سعودي حجمي يحاصر أجواءكم منذ 12 سنة، ويقصف مطار صنعاء الدولي في انتحاك صارخ للقوانين الدولية، ويستحدث مستقبلكم. نعلنها بصوت قاطع إن وقوفنا إلى جانبكم في مواجهة هذا العدوان الغاشم هو واجب أخوي وإنساني، ونقدر صبركم الأسطوري الذي يذكر العالم بأن الإرادة الشعبية لا تكسر بالحصار ولا بالقصف. وفي السياق ذاته نوجه انتقادا لاذعا إلى حكومات الخليج الفارسي التي تتحمل مسؤولية جثمية باتخاذها أراضيها وأجواءها منصة للطائرات والصواريخ الأمريكية للتحديد الأمن القومي الإيراني. هذا التواتر مع الغدرة الأمريكية لا يخدم استقرار المنطقة، بل يعمق الفتنة ويحدد أمن الجميع. فكيف ترضون لأنفسكم أن تكونوا ذروعا بشرية للمعتدي؟ أما شعب إيران العظيم الذي أبهر العالم بصموده أمام عقود من الحظر والتحديد، فإنه يعلنها اليوم جهارا: لن نركع أمام أي ضورق أمريكي أو أي وعيد استكباري، ومقاومتنا ليست شعارا بل نهج راثق في الدفاع عن سيادتنا وكرامتنا. إن أمريكا وحلفائها لن يروا منا إلا الصفة الواحدة والجبهة الموحدة مهما بلغت ضغوطهم. وإن تعلمنا هذه المقاومة في وجه الضورق والعدوان من الإمام الحسين عليه السلام، وفي عصرنا الحادث من قائد العظيم راهن المقاومة والثمود الشهيد آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، الذي علمنا أن الاستكبار لا يدار إلا بالإيمان الراسخ والوقوف بصلابة كالجبال. فلتنتظر إرادة الشعوب، ولتذهب أوحاب الحيمنة إلى مزبلة التاريخ. وحدة جبهات المقاومة هي الضمانة الوحيدة لاستعداد الحقوق، والنصر حليف من يصبر ويكافح. عاشت اليمن حرة أبيه، وعاشت إيران عزيزة المقتدرة، وسقطت الغطة العالمية. معكم علي أكبر فلاحي، أستاذ جامعة من إيران. أشكر لإخواننا في اليمن، أشكر لبرنامج أحد الأحرار باقي إذاعة صنعاء إذاعة جمهورية يمنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ما قد حدثت، ما قد حدثت على مستوى التاريخ القديم والجديد إلا في هذا البرنامج. ابن إيران يرسل رسالة صوتية إلى ابن اليمن عبر برنامج في إذاعة صنعاء، يأتي كل أربعاء برعاية المجاهد مع الله. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي، وحدة الساحات، أمة واحدة، جبهة واحدة، قضية واحدة، فلسطين تبقى قضيتنا الأولى والمركزية مع كل أحرار الأمة، مشلة أحرار الأمة وأحرار هذا العالم. فضل من الله. وما يقول لك مضار الملك خالد مغلق في الرياض، غلقوا إنه يغلقوا بالشمع الأحمر ولا بالمسير كل سابر.
3: في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم.
4: بهذا الموقف يا جمهورية إيران، يا إخواننا في إيران،
0: فطرتم بهذا الموقف العظيم أعظم المواقف. الآن المنافقون يرون عزتكم، يرون أنكم أهل الحق وأن يمن الإيمان إخوتكم. هذا الموقف بيّن ووضح وأثبت وحدة الساحات، أن ساحتنا واحدة، أن أمتنا واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة.
4: يا فاطمة الزهراء،

أنتوا بتلاحظوا أجمل ما يميز وحدة الساحات استشعار المسؤولية في خدمة الأمة والقضية والجهاد في سبيل الله. المقاومة في لبنان، المقاومة في العراق، جمهورية إسلام، الجمهورية الإسلامية في إيران، الجمهورية اليمنية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المبدأ القرآني الإلهي. بالمقابل حلف إبستين السعودية وقوى الطاغوت والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل، فضيحة كبيرة يستهدف العراق، المجاهدين في العراق. هناك فرق، وما محور الجهاد والمقاومة، وما ومحور إبستين. ما اليوم مش افتضحوا، افتجخوا، يتحالف مع عدو هذه الأمة من أجل أن يضرب أمته. من يفعله؟ ما هم خدام الحرمين الشريفين، هؤلاء في حقيقتهم هم خدام قوى الطاغوت والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل. هؤلاء وضعهم الاستعمار، وهو ذاته الذي زرع العدو الصهيوني في الأقصى في فلسطين، هو ذاته الذي زرع الكيان السعودي في أرض الحرمين، صاينا من قبل ومن بعد، عرفنا غريمنا وما انتلتش. عنكسفه يقول من العراق، يقول من موزمبيق، عنكسفه. واستمرار الحظر الجوي، واستمرار الحظر البحري، وسنواجه الحصار بالحصار. بعد 12 سنة كان قصده أن الدنيا سلامات. السعودي ابن الكلب الإبستيني. اليوم ما بالله نحمد الله ونشكره بأمانة على نعمة القيادة، على نعمة القوات المسلحة، على نعمة هذا الشعب العظيم المستشعر لمسؤوليته. نعمة، نعمة من الله. اليوم بنحاصر الذي حاصرنا، وهذا حقنا المشروع، حقنا المشروع الحصار بالحصار. لو ما يموت السعودي من أزغانه، من أزغانه، من أضلاعه، لو ما يتنخس. والقادم أعظم بإذن الله. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وما تموت العرب إلا متوافية.

جولة المحور أخبار. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي.

من المحور أخبار. رئيس أركان العدو الإسرائيلي يهدد بتوسيع العمليات بلبنان ويربط الانسحاب بنزع السلاح.

أخبار من المحور. تظاهرات في طهران دعما للنظام الإيراني وتضامنا مع العراق. حماس تحذر من مخططات الاحتلال لتوسيع التهجير بالضفة. إيران تهدد باستهداف السفن الحربية الأوروبية إذا اقتربت من مضيق هرمز. المقاومة العراقية تمنح الحكومة مهلة وتتوعد بالرد على أمريكا والسعودية. وزير حرب العدو الإسرائيلي يقر بتدمير قرى كاملة في لبنان و70% من منازل غزة. حصيلة العدوان الصهيوني على غزة تتجاوز 73,000 شهيد، وتضحيات قطاع غزة ترسخ معادلة الصمود. وبإذن إيراني مغادرة سفن يابانية للخليج تكشف خضوع الملاحة الدولية لشروط طهران. من المحور أخبار. انتصار إيراني على القرصنة الأمريكية واستعادة شحنة أدوية ل44,000 مريض غسيل كلوي. قاطع طريق الأمريكي قاطع طريق. بالله عليكم، هل من الإنسانية أنك يعني تعتدي على سفينة تحمل علاجات لأمراض غسيل الكلى؟ ما يفعلها إلا إبستيني كافر المجرم ترامب. وهذا هو ديدنهم، ومن إلى الأمريكي الصهيوني والسعودي وهؤلاء اللقطاء. مخزون إبستين يا عجبك.

في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، هناك أنباء تتحدث عن دوي انفجار في أربيل العراق. في الأخبار المتداولة يقول لك استمرار تحليق طائرات الاستطلاع والإنذار المبكر السعودية فوق وسط السعودية. يا لم الله ما قالها من هي أنا داري.

أيضا في الأخبار المتداولة يا سادة يا كرام، في الأخبار المتداولة يقول لك أصوات انفجارات مجهولة بمعدل ضربتين

سمعت بوضوح في العاصمة السعودية الرياض. في الخبر العاجل نواكب كل جديد. في الخبر العاجل، وكالة بلومبرغ الأمريكية: وزارة الحرب الأمريكية تمنح شركة لوكهيد مارتن عقدا بقيمة تبلغ نحو 58 مليار و600 مليون دولار لزيادة إنتاج صواريخ باتريوت إلى 3 أمثاله إلى أضعاف أمثاله. عنق صفة سعودية، يعني عنق صفة سعودية تقول لنا إنك بتوقع وتزيد ال قال لك الباتريوت. نقول للسعودي الذي ما نفع على أمريكي في يوم أبيض، ما ينفع على الأمريكي في يوم مدخن. في العاجل، وكالة بلومبرغ الأمريكية: وزارة الحرب الأمريكية، هم بيقولوا وزارة الدفاع، احنا بنسميها وزارة الحرب طبيعي، هم قد غيروها أو ما غيروها. وزارة الحرب الأمريكية منحت لوكهيد مارتن هذه الشركة عقدا قد تصل قيمته إلى 35 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ ثاد إلى 4 أمثاله. قصة أنه أي فجعنا عن أكسفا الرياض، عن أكسفا السعودية، عن أكسفا أين ما نشتي. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. في الخبر العاجل، وكالة بلومبرغ الأمريكية: إدارة ترامب تسعى إلى تعويض آلاف الصواريخ والصواريخ الاعتراضية التي استخدمت خلال الحرب على إيران. وذا انت قلت المخازن ملا ما قلبك. بلومبرغ في الخبر العاجل: ترامب فعل قانون الانتاج الدفاعي لإزالة العقبات وتوسيع التنسيق بين المتعاقدين بهدف تسريع انتاج الصواريخ. السعودية بتقول للأمريكي هيا قضب جيف علنا شي ولا شي، قال لها ما قدرش، ما بش في المخازن صواريخ. مغربي نقول هكذا كبار الناس، ترامب يقول محمد بن سلمان للمهفوف، قال كيف بتكذب على الناس؟ قال أنا دائما أكذب عليهم، ما يصدقني إلا واحد أخوش مثلك، بيقول محمد بن سلمان. قالوا من ذا الحين؟ قال ذا الحين نقول لهم نحن أن عايقوا عزلت يا محمد بن سلمان، عاد فوقك الأولى والثاني والثالث والرابعة نزلت بطول محمد بن سلمان. قال وأنا منين أتي لك؟ علي مشاكل. قال لهم ما عرفش اشتي زلطي، وأنا ذا الحين شو أقول لهم؟ يصنعوا صواريخ وينتجوا. سابر يا محمد بن سلمان وغلق لا وشه، بس لا يخرج الخبر هذا يا منعه، أبنتيه للحبايب. بعد قليل يا الله سمعناه خير ما به. بعد قليل سنضعكم في التسريبات. السعودية تقر إغلاق كبرى موانئها النفطية على البحر الأحمر. يا سلام، أنا ما عادش تسريب، هذا قد تسرب عليهم بغير قصد، فضل من الله. في التسريبات سنضعكم بعد قليل. رويترز: شركات التأمين البحري تلغي تغطية السفن المرتبطة بالسعودية. يربطوهن مرتبطة بالسعودية، يربطوهن.

بعد قليل. أمريكا في الخليج. مالك والله إني فضيحة كبيرة والله. أنتوا دارين إن العالم كله عرف إنه هذه الدول الوظيفية دول الخليج هذه الدول محتلة من العدو الأمريكي والصهيوني ويمكننا الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد جدة تماك فوق ظهرك. إذا هناك من قبل أن يتصهين وأن يرضخ لك فهناك أحرار لن يركعوا إلا لله. أمريكا في الخليج بعد قليل. فخ الحرب الجوية وحتمية الهزيمة البحرية. يوزع

0: لقتالك احتاج السلاح الأعظم، واحتجت في أعتى حروبك سلما. حملوا عليك بوارجا ومدافعا، وحملت نفسك عاصفا ومدمدما. من قوة الله انفردت بقوة عظمى، فلو دست الحديد تفلما. من ينظر الجبل الذي ناطحته ويراك، ظنكما لعمرك توأما. يتساءل البرج الكسير وقد هوى، أأتيت وحدك أم نزلت مسوما؟ بسلاحك الشخصي تنسف كلما جمعوا، أتيت وأنت تنسف كلما. كم صفقة عقدوا وذلك دأبهم أن يعقدوا، وتجيء كي تتسلما. تغزو وصرختك اجتياح مسبق، تأتي لتنذر بالعذاب مقدما. وتعد قتلاهم فتذهل إذ ترى عددا يفوق عيارك المستخدمة.
1: يا رب لك الحمد يا الله.
0: من لم يمت بالنار مات فجيعة، لما رآك رأى القيامة وارتمى. أعطاك ربك هيبة علوية، حاشاك لو جمعوا الورى أن تهزما. لم يشهد التاريخ قبلك فارسا بهجومه يرمي ويسبق ما رمى. أو كلما رصدت طويلات المدى هدفا رأتك بعمقه متقدما. أو كلما اشتاقت لقصف معسكر وجدتك فيه قد اقتحمت مكمما. لا لو إن زلزال صاح معاتبا وإليك جاء بقاهرين مقدما. ماذا تركت له تسابقه إلى أهدافه؟ لم يلق بعدك مغنما. وإذا بدوت له تبسم وانتحى لما رآك لبطشه مستلهما. كالماء أنت أمام كل مهمة، فإذا حضرت غدا السلاح تيمما. يا مؤمنا يطوي المواقع مثلما تطوي الرياح العاصفات مخيما. مستهديا بهدى النبي وآله، وعلي بالأعروقه يجري دما. مستحضرا بأس الحسين وحاملا سيف الفقار مواليا ومعظما. ستظل في كل المعارك صاعدا تسمو، فسلمك ارتباطك بالسماء. زلزلت واستغفرت ربك خاشعا، وغرقت في تسبيحه مترنما. من أين يأتي الإنهزام لفتية؟ الله ألهمهم هداه وعلما. الله جندهم ورص صفوفهم وأعدهم جيشا لأمر أبرما. يا سلم القدس الشريف برغم من قطع الطريق إليه كي يتيتما. بخطاك إسرائيل تنظر موتها يدنو، فيأكلها التخبط والعمى. أنظار أمريكا تخافك صيحة، ونفاق لندن يقتفيك مخصما. كل الحسابات التي يخشونها لاحت، وأخفق من بمحوك نجما. لو أدركوا اليمني في إيمانه لرأوا فوق الطائرات محونا. الآن ودوا أن تعود حدودهم، وقطعت عهدا أن تعيد يلملما. فابعث لمكة أن فتحك قادم، وبأن أمر الله جاء ليحسما. فكتائب ابن البدر حن حنينها، كل بمرصي الحروب توسما. من فرعنا اليمني أقبل زحفنا، والشرفة ابتسمت له وتبسما. جاءت يا قمم السديس جبالنا، طوبى لمن جئنا فتاب وأسلما. معنا يرى الفواز ما معنى اسمه، والقمح يكتب الطريق المبهما. نبدو على المخروق يغدو واديا، ومعسكر الرجلاء يصبح مطعما. السد مشتاق لضم سيولنا، وقبائل الوادي تتوق تكرما. وهناك وائلة ويام حزامنا، ما خاب من بالفرقدين تحزما. همدان فزعتنا ومخزن بأسنا، حاشا لذاك البأس أن يتهشما. وإذا المدينة فتحت أبوابها، فالحج من نجران بات محتما. يا من يصلي زاحفا بسلاحه، حتى إذا أمسى بمكة سلما. ناشدتك احملني بصدرك جعبة إن شئت أو خذني فديتك سلما.

0: لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله ثبت، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.
2: توكلنا على الله بالبلاجيك، قادمون يا نجران، قادمون يا جيزان، قادمون يا عصير، قادمون أيها الركن اليماني، الإيمان يمان والحكمة يمانية.

قالوا. نجيب الأشموري كتب وقال: للأسف البعض يتساءل لماذا لم تحرك السعودية طائراتها لنصرة غزة، وهي التي حركتها لقصف العراق ومن قبله اليمن. من الغفلة السياسية أن يظل البعض ينظر للنظام السعودي بأنه مهتم بالوقوف إلى جانب قضايا الأمة. هذا نظام عميل وتابع للأمريكي، وهو رائد تيار النفاق في الأمة.

زكريا الشرعبي كتب وقال: انكسرت أمريكا وتحالفها العشريني، وانكسرت السعودية وأمريكا وسبع عشرة دولة، وسينكسر الأحزاب جميعا بإذن الله. من هي أمريكا؟ من إسرائيل؟ من ذا الكون كله؟ ويش قوتها مع الله؟ هل نقارن مستواها؟ من مع ربي عزيز ومن مع أمريكا مذلة؟ وأي دولة ضد ربي؟ فقد الظن ببقاها.

محمد الصفي الشام كتب وقال: يبدو أن الاستثمار الوحيد مضمون الربح اليوم في السعودية هو تأسيس شركة مقاولات لبناء ملاجئ أو إنشاء مصنع لصافرات الإنذار. صندوق النقد الدولي معلقا على ما قاله وأعلنه الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، صندوق النقد الدولي، الخبر من الإخبارية السعودية الرسمية. صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي يثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة. معلقا على هذا الخبر محمد الفرح بالقول: نسيتوا حاجة واحدة، إن سعوديا تمول الإرهاب من أرباح اليوتيوب. الحصار سيستمر على الملاحة السعودية ما دام اليمن تحت الحصار السعودي، وعلى النفط السعودي عند أي تصعيد حتى يرفع عدوانه عن اليمن. ولا يهمنا مصادر دخلكم وميزانيتكم.

كمال أبو طالب كتب وقال: يبدو أن أمريكا ستحارب إيران واليمن حتى آخر ريال سعودي وآخر قطرة نفط سعودية وآخر طوبة في منشآت العدو السعودي. التصعيد بالتصعيد.

الإخبارية السعودية الآن. انذاري ما نزل في أخبار السعودية يقول لك مركز الأرصاد السعودي يكشف رسميا. يا جناه عيكشفوه حاجة خطيرة الظاهرة. وما يقول لك يكشف رسميا أبرز التوقعات المناخية المصاحبة لتطور ظاهرة النينو. النينو أنيا من يوليو إلى سبتمبر 2026. يقول لك احتمالية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي. شكلها حازقة. هذا حالة الطقس السعودي والله. من الأخبار الرسمية السعودية، احتمالية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي، بس ما قالوش ما هو السبب. يا حرقوا عيال إبستين. يقول لك ارتفاع احتمالات موجات الحر خلال فصل الصيف. يحرقوا. في حالة الطقس الآن، الخبر الآن نزل يقول لك ارتفاع احتمالات موجات الحر خلال فصل الصيف وزيادة مخاطر الإجهاد الحراري والطلب على الطاقة الكهربائية. يعني عيطوبرو. يجي ما يضحكني. ويقول لك أهمية التخطيط المبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية. يعني ما عاد بالناقص يكتبوا في النشرة لحالة الطقس الجوية في السعودية إلا يقولوا لكل مواطن سعودي إنه يشتري للطفاية حريق. يا أحرقوا. وعن أكسفة السعودية، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: الفقر.
1: علمتوا ولا ما علمتوش؟ علمتوا؟ قالوا إن السعودية تسعى لإعلان تحالف دولي. أيوة، قالوا إن السعودية تسعى لإعلان تحالف دولي تحت عنوان حماية الملاحة في البحر الأحمر.

سمعتوا؟ قالوا إن السعودية تسعى لإعلان تحالف دولي تحت عنوان يا الله سمعناه خير يا الله سمعناه خير إنما يخلونيش أقرأ تحليلات ولا شيء ولا حاجة في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة مطار الدمام الدولي يا دويما يا دويما مطار الدمام الدولي خارج الخدمة مؤقتا. إنما بمعان في سعودية يا جماعة الخير شكلوا معي يدخلوا مكان الولاد بيدوروا حنظل بيدوروا سجاد. ساعتان هذاك عريس مش ولاد كل جايز في السعودية تيل يومتين عيال إبستين. يا عجبك

سمعتوا في الأخبار المتداولة؟ والله ما بين شوكم ولا بين دور لي هدر وداوية، لا والله ولن أكون أسرع من سريع، وإنما في الأخبار المتداولة بتداولوها، والله بتناقلوها في بعض المواقع. وإذا قلت لكم بحاجة يعني مواقع تتبع الملاحة الجوية في السعودية، مطار الدمام الدولي في الأخبار المتداولة، مطار الدمام الدولي أشوانجام خارج الخدمة مؤقتا وانتظار العديد من الرحلات في الجو لأمر الهبوط في المدرج والتي قد تطول. يوزع

0: يا جماعة الخير يا جماعة الخير، لا تكهن ولا حاجة، ولا أن احنا بنستبق أي شيء، وإنما الشيب العقل السيد القائد يحفظه الله، السيد عبد الملك يحفظه الله، وأسأل من الله أن يجعلني فداء له. السيد عبد الملك في خطابه الأخير وضح كل حاجة. الرئيس مهدي المشاط وضح من صراي بيانات قواتنا المسلحة الأخير كلها وضحت كل كبير وصغير. والله شعبنا اليمني العزيز الأبي الكريم في الساحات والميادين أعلنها مدوية وفوض السيد القائد العلم. يعني ما تشتي تقول، أشتي أقول لكم بحاجة، على العدو السعودي والحاضر يعلم الغائب، على العدو السعودي أن يتوقع كل شيء على الدوام ما دام وإحنا في معركة استعادة الحقوق. حقي ومن قال حقي غلب. على العدو السعودي أن يتوقع كل شيء على الدوام وأن ينتظر كل صيحة طالما شعبنا أعلنها مدوية. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. 12 سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين من المعاناة، من الاستهداف، من الحصار، من الوجع، من الدموع، من الدم، من آمالنا، من طموحاتنا، من تطلعاتنا، من حقنا في الحياة عبث بها هذا العدو السعودي. فلينتظر منا ما يثلج صدور قوم مؤمنين.
1: وين عسير يا ابن سلمان من غضبنا؟ وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
2: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
3: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا.
4: دمروا عبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
5: والله ثم والله أننا سنشتت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
7: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
8: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لإحراقكم.
9: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما لقانا.
10: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
11: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

في الأخبار المتداولة. والله ما قدينا لكم إلا الناس حين من الأخبار، أقسم بالله. قد يقول أحدهم: الدمام يا أخ عبد الله. يا أخي في الأخبار المتداولة، ولو أقول لك بحاجة في الأخبار المتداولة أيضا، السعودية، العدو السعودي يعلن تفعيل عددا كبيرا من EIP من الإشعارات الجوية العسكرية، أبرزها إغلاق أجواء واسعة في المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية، حتى ارتفاع غير محدود مع تفعيل مناطق عسكرية ومقيدة. يا قوة الله، إن هذا كله في السعودية. يا أخي قواتنا المسلحة أعلنت وحذرت الشركات الخطوط الجوية إنهم ينتبهوا، سماء المملكة غير آمنة. قواتنا المسلحة أعلنت حظر جوي على جارة السوء. توقع أي حاجة، ولو أقول لكم أنهم بيتكلموا عن مطار أبها شخصيا، بنقول لك المنطقة الشرقية والجنوبية، يعني ساعة المفرشة بالطول والعرض. يا قوة الله، هذا كله إلا أخبار متداولة.

في الأخبار المتداولة، لوحظ توقفا في مسار الرحلات الجوية المتجهة إلى المطار قبل حوالي 30 دقيقة. تم تعطيل حوالي 18 رحلة. أين هذا يا أخ عبد الله؟ من المقرر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض اعتبارا من الساعة 21 بتوقيت غرينتش في 29 من يوليو، وحتى الساعة 3 بتوقيت غرينتش في 30 من يوليو. يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقارير عن وقوع عدة انفجارات بالقرب من المطار، بس ما حددوش عرس، طلاق، ما معاهم. ما تحاكوش في الأخبار المتداولة، أنا بينتي لكم الأخبار المتداولة. ها، مش بعدها مفسر دمار يدير. في الأخبار المتداولة، الطيران المدني يتجنب الدخول إلى أجواء الرياض، قد قلنا لكم، وبيان لقواتنا المسلحة. قال لهم يحذروا. أما أن إحنا نجلس محاصرين وتحاصرنا السعودية، زانات حكمتك يا رب. بعد 12 سنة المحاصر اليمن الذي حاصرتها السعودية رجع يحاصر الذي حاصره، لا لغز ولا شيء. حكمتك يا رب، وما تموت العرب إلا متوافية.

في الأخبار المتداولة، أنباء تتحدث أن هناك عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران في هذه الأثناء.

من نافلة الأخبار. بعد إيلات، ميناء ينبع يقترب من الشلل تحت ضغط الحصار البحري اليمني. كشفت بيانات ملاحية وتقارير دولية حديثة عن تراجعات في عمليات تحميل النفط الخام من ميناء ينبع السعودي في ظل استمرار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية فرض الحصار البحري على الموانئ والملاحة المرتبطة بالسعودية، بما يضع أحد أهم منافذ تصدير النفط السعودي أمام خطر الشلل التدريجي. وتشير المعطيات إلى أن التداعيات التي سبق أن أصابت ميناء إيلات أم الرشراش المحتلة باتت تقترب اليوم من ميناء ينبع، مع تراجع حركة الناقلات وانخفاض رحلات التحميل ولجوء بعض السفن إلى إخفاء تحركاتها عبر إيقاف أنظمة التعريف الآلي. وأفادت وكالة رويترز استنادا إلى بيانات ملاحية متخصصة بانخفاض عمليات تحميل النفط الخام من ميناء ينبع عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية بدء فرض الحصار البحري على السعودية. ونقلت الوكالة عن شركة AXS مارين أن عدد رحلات تحميل النفط من ميناء ينبع تراجع إلى 16 رحلة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة ب 35 رحلة في الأسبوع الذي سبقه. وتكشف هذه الأرقام عن تراجع يتجاوز النصف في وتيرة الشحن خلال أسبوع واحد، بما يعكس الضغط المباشر الذي بدأت تمارسه الإجراءات اليمنية على أحد أبرز موانئ تصدير النفط السعودي في البحر الأحمر. ولا يمثل هذا الانخفاض مجرد تذبذب مؤقت في حركة النقلات. ولا يمثل هذا الانخفاض مجرد تذبذب مؤقت في حركة النقلات، بل مؤشر على اتساع المخاطر المحيطة بالميناء وتزايد خشية شركات الشحن والتأمين من استمرار الرحلات المرتبطة بتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر. كما نقلت رويترز عن شركة فوركسا المتخصصة في تتبع حركة النفط أن عمليات التحميل السرية من ميناء ينبع شهدت زيادة ملحوظة، مع قيام بعض ناقلات النفط بإيقاف أجهزة نظام التعريف الآلي AIS أثناء عمليات التحميل والتحرك. ويكشف اللجوء إلى إطفاء أجهزة التتبع حجم الارتباك الذي أصاب حركة التصدير السعودية ومحاولة بعض الناقلات إخفاء هويتها ومسارها وارتباطها بالموانئ السعودية بعد تحول قرار الحظر اليمني إلى واقع ميداني نافذ. غير أن إيقاف أجهزة التعريف الآلي لا يوفر حماية للسفن، بل يضاعف المخاطر المحيطة بها ويجعل تحركاتها أكثر غموضا أمام بقية السفن والجهات الملاحية، إلى جانب وضعها تحت الاشتباه باعتبارها ناقلات تحاول التحايل على قرار الحظر. ومن هذا المنطلق تتحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن تعريض السفن وطاقمها للخطر عبر الدفع نحو عمليات تحميل سرية ومحاولات تهريب النفط. حكمتك يا رب، رجعت السعودية تهرب وتسرب وتحرق، فضل من الله. عبر الدفع نحو عمليات تحميل سرية ما يهرب إلا سارق، ما له صاحب حق، سيعيد الحقوق إلى أصحابها. هذا إذا عنده مروءة وعنده أخلاق الإنسان المسلم. يلا خلي كبرته وغطرسته توهدره، وهدرت بإبليس الذي كان يعبد الله

عمليات تحميل سرية ومحاولات تهريب النفط وإخفاء بيانات الملاحة بدلا من معالجة الأسباب التي دفعت صنعاء إلى فرض الحصار. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أكدت أن استئناف حركة تصدير النفط السعودي بصورة طبيعية يتطلب وقف العدوان، إنهاء الحصار المفروض على اليمن، فتح المطارات والموانئ، واحترام السيادة اليمنية. حقوق مشروعة، ما طلبنا منها المستحيل، ما طلبنا من هذا العدو المستحيل. أما أنه يجلس يماطلنا ويصعد ومحاولات الالتفاف على الحظر، فهذا يعني توسيع دائرة الاستهداف وتحميل الرياض كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على ذلك. تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان قواتنا المسلحة بدء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ السعودية واستهداف عدد من السفن والناقلات المرتبطة بحركة تصدير النفط السعودي، كما سبقت تقارير ملاحية أشارت إلى انخفاض تحميلات النفط الخام في ميناء ينبع بنحو 40% بعد 19 من يوليو، إعلان قواتنا المسلحة، قبل أن تكشف البيانات الأحدث عن تراجع عدد رحلات التحميل من 35 إلى 16 رحلة فقط. ويعزز هذا التسلسل الزمني صورة التأثير المتصاعد للحظر اليمني، إذ بدأت التداعيات بتغيير مسارات السفن ثم تراجع عمليات التحميل وصولا إلى إطفاء أجهزة التتبع ومحاولة تنفيذ رحلات سرية بعيدا عن أنظمة الرصد. ويكتسب ميناء ينبع أهمية استراتيجية كبيرة لكونه منفذا رئيسيا لتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر ونقطة النهاية لخط أنابيب الشرق حتى الغرب الذي ينقل الخام من حقول المنطقة الشرقية إلى الساحل الغربي. ولهذا فإن تعطيل حركة ينبع لا يضغط على ميناء منفرد فحسب، بل يستهدف شبكة كاملة لنقل النفط وتصديره تعتمد عليها الرياض بوصفها بديلا عن المسارات البحرية المهددة في الخليج. بعد أن تم حصار إغلاق هرمز، من كذاك مغلق عليهم كلهم، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، السعودية تحملت هذا العبء. ومن بتخدم؟ قوى الطاغوت والاستكبار العالمي، أمريكا وإسرائيل، وكم من كافر. أما أنها تخدم القضية الفلسطينية، قضايا الأمة، ما بش مشاركة في تدمير السودان، ليبيا، العراق، سوريا، أفغانستان، العراق، ومن دمر اليمن؟ البعبع يومه. السعودية مني الذي قالت تشتي تردنا إلى الحضن العربي؟ طلعوا إنهم في الحضن الصهيوني، في حضن نتنياهو. عيال الكلب، مخزون إبستين يعجبك أو ما؟ ويكشف انخفاض، أعود إلى التقرير، ويكشف انخفاض الشحنات من ينبع أن معادلة الحصار بالحصار بدأت تضرب في صميم الخيارات التي راهنت عليها السعودية لتأمين صادراتها النفطية بعيدا عن مضيق هرمز. فإذا كان ميناء إيلات أم الرشراش المحتلة في فلسطين المحتلة قد واجه شللا واسعا بفعل العمليات اليمنية في البحر الأحمر، فإن ميناء ينبع يسير اليوم في الاتجاه نفسه، مع فارق أن أثره يرتبط مباشرة بعصب الاقتصاد السعودي وصادراته النفطية. اصحاب العصب من الطرس الذي عيجننا.

0: يصير الوجع بكله.
1: أو ما
0: هذا ومش أنا دكتور أسنان، فما بالك بالعصب السعودي. ما بفر الرياضة الآن يا جماعة الخير يخليك تخرج من التحليل من ذي التقرير وطرح هذا السؤال: ماذا يحدث في الرياض الآن الآن الآن الآن يا ترى؟ دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. ها الآن في الأخبار المتداولة: توقف الملاحة الجوية في مطار الدمام، والطائرات تقوم بالتحليق في الأجواء بانتظار الإذن بالوصول أو توجيهها إلى مطارات أخرى. وما يعني هذا الذي ما قدرش تهبط في المطار الأولاني في الرياض حولوها للدمام؟ لا ساروا صلابها مغلق، ساروا مغلق، ساروا مغلق. يعلم الله ما بهالليل في السعودية.

0: قد يقول قال لي أخ عبد الله أدمكناها كذا مدري ما في الرياض مدري ما في شوفوا البعض بينزعج ما يشيل لا بالطعم الحال يوما إنها شابع أسرع من زريع قد والجنان. أنا بين واكب الأخبار المتداولة فقط لا غير، ولا بين عب عصاب حد، بس اشتي أدي لكم الموجز الصغيري، وهذا كل يمني واثق بالله عز وجل، مؤمن مسلم للقيادة، وكل مؤمن حن بعده. قواتنا المسلحة يا سادة يا كرام عند مستوى ثقة شعبنا بها، وعرفناها خبرناها خلال 12 عاما. تذكروا من صاروخ الزلزال وصاروخ الصرخة، اليوم بفضل من الله قد احنا في الصواريخ المتشظية الفرد صوتية التي تحمل عددا من الرؤوس. وما هي قوتنا؟ هو الله في الأول والأخير، من توكلنا عليه واعتمدنا عليه ووثقنا به. قواتنا المسلحة عند مستوى ثقة شعبنا بها، وهي ماضية في حماية السيادة وردع المعتدين وانتزاع الحقوق وكسر الحصار المفروض على هذا الشعب الأبي العزيز الكريم. قال السيد في كلمته الأخيرة: سنستخدم كل ما نمتلك، كل ما نملك، كل ما لدينا، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. يعني لا بين العب عواطفكم ولا شيء، بنواكب الأخبار المتداولة وما ومية أخ عبد الله أتي لكم وما وما بدأ عليها العميد يحيى سريع. بدينا عليه سابر.
1: العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا

0: مثلا من نتائج حصار اليمن على السعودية، وعاد احنا لا في البداية، كيف يقع بها عندما يستمر هذا الحصار؟ خسائر لهنا. من نتائج حصار اليمن على السعودية، إذا حسبنا أن 6 مليون برميل هي الطاقة الاستيعابية للخط البديل الذي يصل إلى الشرق، الذي يصل من الشرق إلى ينبع، الشرق السعودي إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، إذا حسبنا أنه 6 مليون برميل هي الطاقة الاستيعابية لهذا الخط، الخط البديل، البديل عن أيش؟ عن رأس تنورة القريب الذي بيخرجوا منها الصادرات السعودية عبر مضيق هرمز مغلق. ده الحين ما فعلت السعودية خط بديل معها من رأس تنورة، بقول لكم في الشرق، لا ساحل البحر الأحمر، ميناء ينبع، مضيق هرمز مغلق، وقالوا خلاص هذا خط بديل. إذا حسبنا أن 6 مليون برميل هي الطاقة الاستيعابية للخط البديل الذي يصل من الشرق إلى ينبع، والبرميل بسعر 90 دولار رغم أنه طلع أكثر، يعني خسائر السعودية في اليوم الواحد 6 مليون في 90 دولار بكم؟ ب 540 مليون دولار، يعني في الأسبوع كم؟ أنا أضربها، هيطلع عنده دارين كم في الأسبوع خسائر السعودية من الحصار اليمني؟ 4 مليار دولار في الشهر، أكثر من 16 مليار دولار، هذا بدون ما يترتب على ذلك هذا لا حسبه كذيئها من أجل الناس تستوعب.
1: قرار من كبرى شركات التأمين بعدم تغطية مخاطر الحرب على شحنات السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، هذا ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز عقب إعلان أنصار الله في اليمن فرض حصار بحري على الملاحة السعودية في تطور يشكل خطرا إضافيا على صادرات النفط من المنطقة. ووفقا للصحيفة، يشمل هذا القرار أي سفن لها صلة بالمملكة بما فيها تلك التي ترفع أعلاما أخرى والتي رست سابقا في موانئ سعودية. وبحسب التقرير، تستعد بعض شركات التأمين أيضا لإلغاء تغطية التأمين الحالية على الشحنات لبعض السفن المرتبطة بالسعودية. كما نقلت الصحيفة عن أحد الوسطاء أن السعودية قد تنتقل إلى فئة تضم إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في البحر الأحمر، وهي دول تتعامل شركات التأمين بحذر أكبر مع السفن المرتبطة بها نظرا إلى تزايد المخاطر. وبحسب الوسيط نفسه، لا يزال من غير الواضح متى ستصبح التغطية التأمينية متاحة على نطاق أوسع للسفن المرتبطة بالسعودية، وأن ذلك مرهون بموعد توقف التهديدات. وأشارت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن متحدثاً باسم أنصار الله أكد أن باب المندب ليس مغلقاً أمام الملاحة، وأن ما يجري هو حصار بحري يستهدف الجانب السعودي فقط.
0: في الأخبار المتداولة، وما لك ملكم لها قشر يا أخي، وصلت الحين والله قسما بالله انه اشر لي المخرج وان الخبر وصل. في الاخبار المتداوله، احنا حريصين، انا احرص انه اوافيكم بكل خبر يصلني تبعا، مش ان انا بنستعجل، وبنوضح لكم خبر متداول. في الاخبار المتداوله، السعوديه تلغي كافة رحلاتها المتجهة إلى مطاراتها الدولية في جيزان وأبها عسير ونجران يعني الملاحة الجوية جنوب السعودية مغلق. والطائرات معلقة في الجو. في رادار الأخبار. في رادار الأخبار. توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الدمام، حيث أفادت مصادر بتوقف حركة الطيران في مطار الدمام، حيث تواصل الطائرات القادمة التحليق في الأجواء انتظارا للسماح لها بالهبوط أو إعادة توجيهها إلى مطارات بديلة.

في رادار الأخبار، في رادار الأخبار. السعودية تفعل تحذيرات جوية عسكرية مكثفة شملت إغلاق أجواء واسعة في الشرق والجنوب لارتفاعات غير محدودة، وفرض مناطق عسكرية ومقيدة في تبوك. الرياض وفي الشمال الغربي. السعودية في رادار الأخبار. يبدأ أو تبدأ هذه القيود في 31 يوليو، تفعيل ممرات جوية محجوزة قرب الحدود العراقية إلى جانب تحديد مناطق لعمليات الطائرات المسيرة والأنشطة الجوية العسكرية. رادار الأخبار. كان مال ذيك المابة في السعودية ما عنده حجة. رادار الأخبار شغال والله العظيم. في رادار الأخبار عن مصادر تتحدث عن إغلاق المجال الجوي فوق السعودية. هذا في رادار الأخبار. ولن أكون أسرع من سريع. ما بدأ عليها العميد يحيى سريع؟ بدأنا عليه. في رادار الأخبار إعلام العدو الصهيوني. يا أخي عبد الله، أنت بدي تدي رادار الأخبار في قبل أن نغادركم. يا أخي ما دراني السوق بيحكم حكمه سوق الأخبار. إعلام العدو الصهيوني في رادار الأخبار. موقع حتشوت لو سنزورا الصهيوني يقول حالة استنفار واسعة في إسرائيل، في فلسطين المحتلة، ومخاوف من تصعيد إقليمي وشيك خلال الساعات القادمة. يا خبير، ما بنفجع شحاد ولا أي فجعنا اليهودي. أنتوا داري ليش؟ نتنياهو المجرم الكافر مجتمع، هو المجرم الكافر ترامب، اثنين مجرمين بالله عليك عيجتمعوا، ما عيجي بعدهم، ومعاهم أذناب، معاهم أحذية، يتمثل في النظام السعودي، والباقي الباقي قد انتو دارين. سابر. والمستمع لبيب، والله لو يجتمع العالم بكله عن أكسفة سعودية، يعني عن أكسفة سعودية.

0: معركتنا واضحة، معركتنا واضحة. البعض قد يقول بتهولوا على الناس بتفجعوا، لا لا يا أخي، شعبنا اليمني ماض قدما في الضغط على النظام السعودي حتى يرفع يده عن بلادنا اليمن بشكل كامل، حتى وإن أدى ذلك إلى التصعيد الشامل. حقنا حقنا 12 سنة، 12 سنة وسعودية بتتعبث بنا. قولوا لمن قد تنفس قسم من الهم جالس. شعبنا اليمني ماض قدما في الضغط على النظام السعودي حتى يرفع يده عن اليمن بشكل كامل، حتى وإن أدى ذلك إلى التصعيد الشامل. وأي دولة تساند هذا النظام عسكريا ليستمر في ظلمه وبغيه على بلدنا وشعبنا سوف تعطي الشرعية لقواتنا المسلحة لاستهداف مصالحها ومقدراتها سواء في البر أو في البحر. الكلام هذا ما هو كلامي أنا، هذا كلام عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.
1: حصار اليمن على الملاحة البحرية السعودية يضع العدو السعودي أمام تحديات كبيرة وغير مسبوقة تستهدف نفطه واقتصاده بشكل عام، وفقا لمواقع وشركات وخبراء مختصين. وأكدت منصة لويدز ليست المختصة بتحليل البيانات البحرية أنه نتيجة للحظر الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية ارتفعت أسعار استئجار الناقلات من ينبع إلى آسيا إلى 230,000 دولار يوميا بعد أن كانت 100,000 دولار فقط، وفقا لشركة كلاريكسونز وهي شركة عالمية في مجال خدمات الشحن علاوة على ارتفاع أقساط التأمين. وأضافت الشركة أن عقود ناقلات النفط الخام العملاقة في ينبع كانت في السابق عند مستوى مماثل لعمليات التحميل من عمان، إلا أنها اليوم ارتفعت لأكثر من الضعف، ما يبرز المخاطر المرتبطة بالتحميل في ينبع. وبحسب منصة لويدز ليست فإن العدو السعودي يواجه تحديات عديدة عبر نقل النفط من قناة السويس، في مقدمتها ضخامة ناقلات النفط السعودي وعدم قدرتها على عبور القناة، لذلك تضطر لتفريغ الحمولة إلى ناقلات صغيرة ثم نقله إلى الجانب المطل على البحر المتوسط عبر خط أنابيب سوميد، وإعادة تحميله على ناقلات النفط الخام العملاقة أو ناقلات صغيرة في سيدي كراير، وهو ما يضاف إلى فاتورة التكاليف. وأشارت إلى أن الرحلة من سيدي كراير حول رأس الرجاء الصالح تعادل تقريبا المسافة من خليج الولايات المتحدة إلى آسيا، أي أنها تستغرق 3 أضعاف الوقت المقرر في المسار الطبيعي. وبحسب شركة كلاريكسونز فإن هناك عقبات أخرى في هذا المسار أبرزها اختناق التدفقات، إذ تبلغ طاقة خط أنابيب سوميد في مصر 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة بعمليات تحميل حديثة في ينبع بلغ متوسطها 3.8 مليون برميل يوميا. وفي السياق أكدت وكالة رويترز عن مصادر أن المسار البديل لنقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط قد يكلف وفق التقديرات نحو 10 ملايين دولار إضافية للشحنة الواحدة. وبخصوص تحميل النفط من ميناء ينبع نقلت الوكالة بيانات شركتي كابلر وإي إكس إس مارين أن عمليات تحميل النفط الخام العلنية من ميناء ينبع على البحر الأحمر هوت بنسبة لا تقل عن 30% الأسبوع الماضي بعد إعلان اليمن للحظر. وأشارت بيانات شركات كابلر وسيجنال أوشن وإي إكس إس مارين إلى أن متوسط صادرات النفط الخام والمكثفات انخفض إلى ما بين 2,400,000 و3 ملايين برميل يوميا في الأسبوع الذي بدأ في 20 يوليو، فيما انخفضت رحلات التحميل المعلنة إلى 16 رحلة الأسبوع الماضي من 35 في الأسبوع السابق. تداعيات الحظر اليمني انعكست أيضا على أسواق الأسهم، حيث سجل المؤشر السعودي القياسي أكبر تراجع في 3 أشهر في ظل تزايد المخاوف من توسع نطاق الحرب. من جهتها ترى شبكة CNN أن التورط في صراع أوسع نطاقا سيكون خيارا محفوفا بالمخاطر ومكلفا للغاية بالنسبة للرياض، وسيؤثر على أحلام السعودية وطموحاتها الاستثمارية وجعلها القوة الاقتصادية الإقليمية، فمواجهة خصوم لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم بارعين في الحرب غير المتكافئة تعد كابوسا لأي مخطط عسكري. ولفتت الشبكة أنه في ظل إغلاق هرمز مثل ينبع مخرجا كبيرا للسعودية، لكن الحظر الجديد يمثل تصعيدا خطيرا على السعودية، خصوصا أن السعودية كانت تخطط لتوسيع صادرات النفط عبر البحر الأحمر لتصل إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت الشبكة أن السعودية تواجه بالفعل ضربة اقتصادية كبيرة جراء إغلاق هرمز، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام سجلت أكبر عجز ربع سنوي لها منذ عام 2018 نتيجة لزيادة الإنفاق لتعويض أثار الحرب وتباطؤ الاقتصاد. وتم تعويض العجز جزئيا بفضل ارتفاع عائدات النفط ذي الأسعار المرتفعة، إلا أن أي اضطراب إضافي في إنتاج النفط وصادراته من شأنه أن يعرض